الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإن المولى سبحانه وتعالى قد أمر عباده في كتابه العظيم ببر الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله، إذا حرصت على بر الوالدين فإنك تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل عظيم وأجر كبير أن تكون بارا بوالديك. فكما في قوله تعالى: وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر بتوحيده وهو أعظم أمر، ثم ثنى ببر الوالدين، وهذا يدل على عظيم منزلة بر الوالدين. وبر الوالدين كما ذكر سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر، هذا في حالة الكبر، لأن قبل مرحلة الكبر يعني هم يعني أقوياء يكفون أنفسهم، لكن عندما يصل إلى درجة الكبر فهو يحتاج إلى من يساعده، وهذه مرحلة حرجة يحتاج فيها الوالدان إلى من يساعدهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما سواء كان أب أو أم أو كلاهما. طيب، ما هو الواجب عليك يا عبد الله؟ قال: فلا تقل لهما أف، لا تتأفف. يعني الحين عندما يقول لك الوالد أو تقول لك الوالدة: يا ابني افعل كذا، تقول: أف إن شاء الله بس طيب، وتقوم وتفعل. أنت تأثم بهذا الفعل، لأنها كلمة تضجر حتى وإن قمت وفعلت. فما بالك بمن يقول: لا أنا لن أفعل. متى تقول يعني أنك لن تفعل؟ هذا أسلوب ليس بنافع وليس من الأدب وليس من بر الوالدين. في حالة واحدة، لو أنهما أمراك بمعصية الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الرد، إن أمراك بمعصية ما تروح وتقول: ما أنتم مجانين، وأنتم ما تفهمون، وأنتم شيوب وتخرفون، وأنت يا عجوز تخرفين. لا، هذا كلام لا يستقيم. بل من العلماء من قال أن كلمة الابن يقول لوالده شايب والابن يقول لأمه عجوز، قالوا هذه من العقوق. الله أكبر، من العقوق. فلا تقل لهما شايب ولا تقل لهما عجوز، وإنما قل له أب، قل لها أم كما ذكر القرآن. فهذا من الأدب الذي يحب المولى عز وجل من عباده أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. النهر رفع الصوت، وهذا من الخطأ وليس من الأدب، بل يأثم على ذلك. وإنما تخفض لهما الصوت، تخفض لهما الصوت وتتلطف معهما. سبحان الله، كان يتلطفان بك وأنت صغير، الآن ما ترد هذا الحق وهذا الواجب؟ ومما قرأت أن رجلا كان يصلي مع الناس الجمعة، والإمام في الركعة الثانية فإذا بهذا بأحد المصلين يسقط ويخر ميتا. بعد الصلاة أسعفه الناس، وصلوه للمستشفى، الطبيب يقول أن هذا الرجل قد فارق الحياة. الرجل شباب، شاب، فيقول هذا الإمام والخطيب، يقول: والله هذه حسن خاتمة، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، في بيت الله عز وجل أفضل بقاع الأرض، في الصلاة أفضل بقاع الأرض، في الصلاة أفضل العبادات، في أفضل ركن من أركان الصلاة.

أمنا، يعني أبونا قد مات، عندنا أم، يقول كلنا بارين بها إلا أن هذا الأخ كان أشدنا برا. الله أكبر، إذا عرف السبب بطل العجب. كان أشدنا برا، فكان يتفقد أغراض الأم، يعني ينظر حتى إلى الفرشاة، إلى المعجون، إلى عطورها، إلى ثيابها، إلى حوائجها، فأي شيء ناقص أو كاد أنه ينتهي فإنه يذهب ويشتري إليها قبل أن تطلب هي. فكافأه الله عز وجل بهذه الخاتمة الحسنة. فيا أخي المسلم، احرص على بر الوالدين. هذا إمام التابعين سعيد بن سيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي لم تفته الصلاة منذ 30 سنة، لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ولم تفته تكبيرة الإحرام، ولما ماتت أمه بكى رضي الله تعالى عنه، فجعل أصحابه يصبرونه فيقول: والله إني أعلم أن الموت حق، وأن المسلم ما عند الله خير له من البقاء في الدنيا، ولكني أبكي على باب يوصلني إلى الجنة قد أغلق. الله أكبر، انظر إلى هؤلاء القوم الذين عرفوا معنى بر الوالدين. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن لا يقيم لوالديه وزنا، بل قد رأينا للأسف من بعض الناس ممن يتقدم في المشي حتى على والديه، ممن يتكلم قبل والديه، ممن يقدم زوجته وأولاده على والديه. سبحان الله، كم نسمع وكم قرأنا، ومع هذا تجد أن هذا الشخص لا يوفق. فاحرص يا عبد الله، حتى ولو كان والداك على يعني قد توفاهم الله عز وجل، فإنك تصل أصدقائهم وتدعو لهم وتتصدق عليهم، فهذا من البر للوالدين حتى بعد وفاتهما. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يبرون بوالديهم، وأن يجعلني وإياكم ممن يفعلون ما يحبه المولى عز وجل، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر.

0: اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: ختمنا حلقة الأمس بهذه العبارة:
6: كلاكيت نهاية الحلقة.
5: ترى ما الذي تعنيه كلمة كلاكيت؟
6: الكلاكيت هو
5: عذراً عزيزي.
6: ما الأمر؟
5: لنفسح المجال للمستمع الكريم ليفكر بعض الوقت فيما تعنيه كلمة كلاكيت.
6: اقتراح في مكانه ليكن هذا:
5: فكر معنا عزيزي المستمع فيما تعني كلمة كلاكيت.
6: سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير،
5: ابقوا معنا.
6: عزيزي المستمع،
5: إن كان البعض منكم لا يزال يفكر في كلمة كلاكيت، فإن الكلاكيت هو
6: مؤشر للقطة، والمفردة جاءت من القاموس الفرنسي،
5: وهذه الكلمة تعني الطرق.
6: والكلاكيت مستمعين الكرام عبارة عن قطعة من الخشب،
5: وهذه القطعة يتصل عادة بأحد أطرافها ذراع خشبي يتحرك بسهولة،
6: ولذلك الذراع صوت مسموع عند الدق عليه،
5: ويكتب على هذه اللوحة اسم الفيلم والمخرج والمصور ورقم اللقطة،
6: ويشير تطابق الذراع على اللوحة إلى بداية اللقطة في الصورة.
5: واستعمل
7: أرنست بيرغمان.

0: في حلقة الأمس عرفنا أن أرنست بيرغمان أشهر من كتب الصورة،
1: وقد قدمنا من صوره المكتوبة الجميلة فيلم الختم السابع.
0: عرفنا في حلقة الأمس أن هذا السيناريست جعل من الموت شخصية مجسدة.
1: التقت شخصية الموت بشخصية المحارب الصليبي العائد للسويد بعد غياب دام 10 سنوات.
0: لم يكن من السهل أن يجعل السيناريست من الموت شخصية يمكن محاورتها،
1: لكن هذا الكاتب المخرج قد فعلها.
0: أجل فعلها، لدرجة أن شخصية المحارب الصليبي استطاع التحايل على الموت بطريقة ما.
1: ترى ما هي هذه الطريقة؟ وهل استطاع أن يتخلص المحارب من الموت حقا أم لا؟
0: ابقوا معنا
1: مستمعين الكرام. استطاع الفارس المحارب أن يتحايل على الموت، وذلك بأن يلعب معه لعبة الشطرنج.
0: إذن فالفارس قد بيت النية لتأجيل موته أملا في الانتصار والتغلب على الموت نفسه.
1: لقد رسم الكاتب أرنست بيرغمان هذه الصورة بكلماته بكل براعة حتى أصبحت الصورة مكتوبة.
0: الكاتب بيرغمان لا يريد هنا المعنى الحقيقي للموت،
1: ولا يريد للفارس المحارب الصليبي هذه الشخصية بكل أبعادها.
0: إن الفكر الفلسفي يغلب على هذا الفيلم، لأنه ما من أحد يستطيع تأخير الموت إذا حان الأجل.
1: إذن ما الذي يريد أن يقوله إنغمار في هذا الفيلم الفلسفي العميق؟
0: إنه يريد أن يسأل أسئلة وجودية عن الإيمان والحقيقة وعن مدبر هذا الكون.
1: مثل هذه الأسئلة تحتاج عقلاً كبيراً وتفكيراً عميقاً.
0: صدقت يا عزيزتي،
1: هذه الأسئلة ذاتها التي سألها الشبان الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية.
0: لماذا نعاني ونعذب هكذا؟
1: لماذا يهلكنا الطاعون بينما لم تكن الحملة الصليبية إلا من أجل خدمة الدين؟
0: لماذا يقتلنا الموت ونحن في خدمته؟
1: هل يحق للطاعون أن يفعل بنا فعلته هذه؟
0: انبثقت من هذه الأسئلة أسئلة أخرى أكبر وأعمق.
1: من هنا شكلت هذه الأسئلة صوراً في ذهن الكاتب أرنست بيرغمان، حولها إلى سيناريو الختم السابع،
0: وأصبحت تلك الأسئلة صوراً مكتوبة.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.
0: إنغمار بيرغمان. أيها الأصدقاء، أغلب أفلام إنغمار بيرغمان تتحدث عن ذات الأسئلة التي طرحها بيرغمان بفيلمه الختم السابع.
1: بل إننا قد نجده في بعض الأحيان يتأرجح في أفكاره ما بين مؤيد مرة أو معارض.
0: هذا يعكس ما قلناه عنه في حلقة الأمس بأنه متقلب المزاج.
1: صدقت يا عزيزي، ولكن الأفكار العظيمة مربكة وتربك من يحاول الولوج فيها.
0: لذلك فإن شخصية بيرغمان نفسه شخصية مربكة متناقضة.
1: في إحدى المرات يسأل عن أفضل أفلامه فيختار أحدها،
0: بينما يظهر مرة أخرى ليقول بأن أفلامه لا تستهويه وأنه لا يرغب بمشاهدتها مرة أخرى.
1: رغم أن بيرغمان ليس من أولئك المؤمنين، إلا أنه تمنى عندما كبر في العمر أن يصبح متديناً،
0: كما تمنى أن يجد الإجابات على أسئلته، بالرغم من أن رؤية أفلامه لا تمنح المشاهد فكرة عن رؤية هذا الرجل للدين والمتدينين.
1: في حين نجده يكره المتدينين ويحقد عليهم كما في فيلمه الختم السابع،
0: بينما نجده في فيلم آخر يقدمهم على أنهم الملائكة التي تعيش على هذه الأرض، مثل فيلمه الأفضل صرخات وهمسات.
1: أصدقائنا، يعتبر إرنست إنغمار بيرغمان أشهر شخصية سويدية.
0: لقد عرف في أنحاء العالم طيلة مشواره المهني الذي امتد نحو 60 عاما.
1: تأثر جيل كامل من المخرجين بأفلام بيرغمان التي تميزت بتناولها الجريء لقضايا مثل الأخلاق والتعذيب.
0: أصدقائنا، لم يكن الدين الموضوع الوحيد الذي ناقشه بيرغمان بأفلامه،
1: بل إنه تعدى ذلك ليقدم فلسفته عن النفس البشرية ويغوص في أعماقها ليثبت لنا أنه عالم نفسي بقدر ما هو فيلسوف.
0: أما الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان فإن بيرغمان أكثر من أبدع في الصورة المكتوبة.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة مشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: قفار حلم. ليس حلما من أحلام الطيران تلك التي اشتغل فرويد على دراستها والتي يعزو أسبابها إلى ذكريات الطفولة، عندما يطوح الخال أو العم أو الأب بالطفل في الهواء ليعيده بين يديه مرة أخرى، والطفل بين مذعور ومبتهج أيام ابتهاج، بين أن يكون ضاحكا وباكيا معه، بين أن يكون مشتاقا إلى العلاء وخائفا من الوقوع الإيكاروسي على الأرض ما لم تتسلمه أياد أمينة وحانية. لا أعتقد أن هذا الحلم يغترف من تلك الذاكرات ولا يتعلق بالانشداد إلى الماضي بل بالرحيل إلى الآتي، بل أظنه لا يكترث بما فات ولا بما هو آت، إنه يسافر فحسب كقماشة تتلذذ بأخذ الريح لها وهي تنشد في بالها قصائد مرفرفة. حلم يتموج دون أن يتكسر على ساحل ما أو ينحطم على صخرة ما، بل يشتهي صورته وخلقته التي لا يراها ولا يشعر بها. إنه يمضي إلى الأعلى قدما كالموسيقى التي تنتثر من واد إلى واد وتنفرط من سماء إلى سماء أخرى، أو مثل نار ثلجية تندلع في غبطة وتنشب أخبارها فيها. كنت أقول أنه لم يكن حلما من أحلام الطيران كما تغويني صورة أسراب الإيوز الكندية زاهية الألوان فارعة الأجنحة، تلك التي تمخر الهواء، تغويني في استحضار تلك الأحلام. ذلك لأن هذا الحلم الذي يراودني بين الحين والآخر يذهب عموديا لا أفقية، يرحل في ذاته مثل ابتلاع الريق الذي لا يخلف في العنق سوى حركة طفيفة، ومع ذلك فالرأس لا يتغير والبطن كذلك، اللعاب باق في الحلق والماء مكتنز في كامل الجسم. أتصور ذلك الحلم مثل الرذاذ الذي يحضن نفسه لا ينتشر إلا لكي يتعرف على رذاذيته في مساحة معينة ليلملم فريقه دون قصر بل بعفوية تامة، أو مثل شجيرة ريحان أو ياسمين تكتظ بعبقها في الداخل مع أن الآخرين يتصورون أنهم يشمون روائحها الشذية. لو تحول أولئك إلى ريحانة أو ياسمين ماذا كانوا سيفعلون؟ سيطيرون أم سيختنقون بروائحهم؟ سيكتفون بأريجهم وشذاهم أم سيستهويهم أنهم يمنحون تلك الروائح لغيرهم أيضا؟ يمكن أن يكون ذلك الحلم طيرانا للداخل، أو بتعبير سان جون بيرس في قصيدته الشهيرة أنا باز التي تعني الحملة نحو الداخل، أو بتعبير نحوي منفتح على حقيقته العناقية طيران بالضم لا بالفتح أو الجر. كنت أحلق إذن ساحبا ذاتي إلى ذاتي، أتحقق هناك كأنني في مخاض ولادة لا تبدو من فرط شفافيتها أنها عسيرة، لأنني كنت سعيدا جدا وليس لدي عينان كي أغمضهما من جراء تلك المسرة الغامضة، ولا جسدا مفصلا بأطراف وبروزات وانحناءات هلالية، ولا واقعا عيانيا يمكن أن يتخطف أو يتقصف أو يتلاشى. وكعادة الجليل الذي قد يبدو مضحكا في بعض الأحيين، فإنني أتصور أن هذا الطيران، والذي يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى الفوق، بدون أي علاقة مشابهة بالصواريخ التي تئز بمعدنها ولهبها واندفاعاتها العنيفة بأقصى سرعة، والتي يفترض هبوط مركباتها على سطح كوكب ما، أو الالتحام بمدار ما، ولا بالطيور التي تخفق بأجنحتها في حركات بهلوانية وفي إيقاع معذب رتيب، فإن هذا الطيران يشبه تمطي الدودة وهي تقطع المسافات، كأنها تريد أن تستر عورتها بانغراسها الغرامي في تراب أو جذع أو جثة. هل الدودة خجولة جدا إلى هذا الحد، أو مصابة بالصمم عن العالم، أو أنها خرساء لذلك تخترع هذا الزحف المقيت؟ بينما كل ذلك التمطي الجلدي الذي تمارسه في مضيها لا يجمع كل جلدها عند رأسها، أو لا يجعل تلك الاختلاجات الجلدية تخرج خارج رأسها، إن الدودة ترحل في ثنياتها وتعاريجها الجسدية إلى أين؟ لا حيث لا يطبق عليها العالم، وإلى حيث تمتثل لإرادتها الخاصة، حتى لو وصمت بأنها طبيعة نهاشة ومتعطشة للحم والدم. إن هذا الطيران لا يشبه التحويم، ففي التحويم مكان مركزي يستدار حوله أو يقصد إليه، كما لا يشبه الانبتات، لأن المنبت كما تم وصفه بدقة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ذلك أن مثل هذا الطيران قد أبقى الظهور جميعا وخلفها وراءه، كما قطع وتجاوز أراضين وتلاعا ونجودا، ساعيا في بريده لكي يصاعد في هوائه الصافي، ولكي يشعر بالمطر وهو يشخب قيعانه المرتفعة. كما لا يشبه القفز، لأن القافز سرعان ما يهبط ويستقر على الأرض أو الموضع الذي هبط إليه أو الذي سيلجأ إليه، ترابا أو بحرا أو حفرة أو هاوية أو لعنة. إن هذا الكمال الكوميدي تحليق عمودي بأجنحة تتخيل كأجنحة الزيز، كما لا يخلو من عظمة كزهو مفتعل لطاووس مثلا، أو كقفص صدري لديك رومي دون ما ألوان متعسفة أو إسراف في الشكل والمظهر. ولتحري الدقة، فإنني أظنه مرة أخرى في صورة رذاذ يتصاعد من سجام ومحبة دون مبالغة، وينعتق دون تباطؤ حتما بمسحة رمادية أو كحلية خافتة جدا حتى لا يكاد يرى لها لون، ومع ذلك لا تشكل الصورة نسيجا ملتحما ولا قطعة طيرانية واحدة، بل تمضي كذرات سعيدة، فقاعات صغيرة جدا لا تريد أن تفضح نفسها بالثرثرة والإفصاح، ولا يهمها ذلك، كما لا شأن لها بالانفجار من قريب أو بعيد، ولا شيء يخذلها أو يعوقها، ولا تتلاطم مع بعضها، بل ترتفع على هيئة نشيد أو نقاط متجاورة في لوحة عن النجوم والليل لفان جوخ. أين يذهب هذا الحلم؟ إلى داره الفسيحة الضيقة وحدها، إلى شهوته التي تجاهد وتكابد كي تشفى من العبء والثقل، كي تنتصر ذات ليل تحتطب فيه السنابل والعميان، وتتعثر وتنزلق في عيونها وأشجارها وطواحينها. إنه تحليق جواني ينهض بالبخور والتمائم المقدسة، تدويم بثق من قمقم انفتح للتو وكان قد أغلق منذ الأزل. وفي نشوته الناهضة اتخذ هيئة قفير نحل عمودي صامت ومسحور، يعرف أن عسله فيه، متسلقا هوى الأحلام شاردا في امتصاص لذاذاتها. إنه تحليق جواني وأشبه بالخلاص، أشبه بمن يشفي غليله ويثأر أخيرا، لكن دون أن تبدو أي أحقاد أو ضغائن في هذا المشهد. قفار حلم،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
3: عين أخرى.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع يوم الدين. بداية في الحقيقة أشكر إذاعة سلطنة عمان البرنامج العام، برنامج نستطيع لتسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإبداعية، وهذا في غاية الأهمية. أنا الدكتور حمد بن حمود بن سليمان الغافري، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بالجامعة العربية المفتوحة، متخصص في الذكاء العاطفي وتنمية المهارات الإنسانية المرتبطة بالتعلم والحياة. أكمل حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى 28 عاما في هذا المجال، وفي التدريس الجامعي والبحث العلمي والتدريب وبناء المبادرات التعليمية. سأتحدث اليوم معكم عن مسيرتي أو قصتي مع مؤلفاتي العلمية وعشقي لتخصصي وهو علم النفس التربوي. فكرة الإصدارات العلمية جاءت في الحقيقة من ملاحظة الخبرة الواقعية، ومن ملاحظة الفجوة الحقيقية بين النظريات النفسية وما يعيشه الناس في واقعهم اليومي. البعض للأسف يعني يفهم أن علم النفس هو علم نظري، ولكن في الحقيقة علم النفس هو علم تطبيقي متى ما تم تناوله بشكل تطبيقي. فالمعرفة كما أقول دائما قوة، وتكمن قوتها في تطبيقها، فالتطبيق هو هندسة المعرفة خصوصا في مجالات التعليم والعمل والعلاقات. فالبداية كانت بسؤال بسيط، وهو كيف نحول الذكاء العاطفي من مفهوم نظري إلى مهارة تمارس. وانطلقت من الاهتمام العالمي بنظرية الذكاء العاطفي كفلسفة في التعيين، كفلسفة من فلسفات التدريب والتأهيل والتطوير. ومن هنا لله الحمد بدأت الإصدارات. إصدار الأول كان في 2010 بعنوان الذكاء العاطفي مفهومه وأهميته ومجالات تنميته. هذا الإصدار كان بهدف غرس ثقافة مفهوم الذكاء العاطفي وأهميته في حياة الإنسان بشكل عام والحياة المهنية بشكل خاص والمجالات التي يتعلق بها، وهو في الحقيقة كبداية يعني لغرس هذه الثقافة. بعد ذلك وفي عام 2016 كان بفضل الله سبحانه وتعالى إصداري العلمي الثاني في هذا المجال، والذي انبثق من بحث علمي قام به 7 من الباحثين على رأسهم أخونا الكريم البروفيسور سعيد الظفري، البروفيسور حسين الخروصي في جامعة سلطان قابوس، وبحث كان بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة سلطان قابوس. هؤلاء الباحثين 7 درسوا إلى أي مدى نستطيع أن نتنبأ بالتحصيل الدراسي لدى الطلاب في مؤسسات التعليم العام من مستوى الذكاء العاطفي ومستوى الذكاء الوجداني لتلاميذهم. وبناء على هذا البحث كان لابد من إعداد برنامج تأهيلي تدريبي لمجموعة من المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات والمجال الثاني. فهذا كان إصدار الثاني عبارة عن برنامج تطبيقي تم تطبيقه لمدة 14 يوم وتقييم فاعليته قبل وبعد، ثم أيضا كما يقال علميا بشكل تتابعي.
2: نستطيع.
3: أما الإصدار الثالث فكان بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 2021، وانطلق من فجوة سياقية وفجوة منهجية، وهو بعنوان الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية. في كثير من النظريات المتعلقة بالذكاء الوجداني تم توظيفها في مجال الإدارة وفي مجال البزنس، ولكن قليل جدا في تلك الحقبة وهي في عام 2021 من وظف وتحدث كيف نوظف هذه النظرية في القيادة التربوية. فكان هذا الإصدار كجانب تطبيقي كيف نوظف نظرية الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي في الحقل التربوي وبشكل خاص في القيادة التربوية. آخر إصدارين كانوا في عام 2025 وهم دليلين تطبيقيين، 13 وحدة تدريبية تعنى بتنمية مهارات الذكاء العاطفي. طبعا حينما نتحدث عن التحديات، أبرز التحديات للمؤلف والكاتب في العالم العربي هي حقيقة قلة الدعم، لأن كل هذه الإصدارات أنا شخصيا تبنيتها من حيث يعني تصميمها بالتصميم غير تقليدي، تبنيت من حيث طباعتها، من حيث تسويقها. أيضا من أبرز التحديات كيف تبسط المفاهيم العلمية دون الإخلال بعمقها، كيف تقنع يعني بأن الذكاء العاطفي علم يقاس وينمى وليس مجرد شعارات. كذلك مع الضغوط المهنية والارتباطات اللي إحنا يعني الكثيرة معانا في الجانب العمل، كيف تستمر في البحث والكتابة مع متطلبات كما أسلفت العمل الأكاديمي. ومع ذلك ومع الإرادة، ولأن الإنسان حينما يكون صاحب رسالة كللت وتوجت هذه الرحلة بإصدار كما أسلفت 5 كتب علمية متخصصة في الذكاء العاطفي، إضافة إلى مجموعة من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، فضلا عن عدد من الإصدارات في مجال التدريب.
2: نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
3: النظرة المستقبلية هو الآن حاليا في الحقيقة في هذا الجانب تحويل هذه الإصدارات إلى نماذج تدريبية معتمدة، وهذا حصل ولله الحمد في آخر إصدارين لي، بناء منصات تعليمية رقمية متخصصة في مجال الذكاء العاطفي، توسيع البحث في العلاقة بين الذكاء العاطفي والتحول الرقمي والصحة النفسية، وكذلك الذكاء العاطفي في ظل الذكاء الاصطناعي، وهذا هو في الحقيقة آخر بحوثي التي أعمل عليها. في نهاية حديثي مرة أخرى حقيقة أنا أقدم شكري وتقديري لإذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام برنامج نستطيع، على تسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإنتاجات الإبداعية الشبابية والعمانية بشكل خاص. وفي النهاية أؤمن أن العلم الذي لا يغير حياة الإنسان يبقى ناقصا، ورسالة مشروعي العلمي هي أن نحسن فهم أنفسنا لنحسن حياتنا. وإن كان هناك من كلمة شكر حقيقة في هذا المجال، بداية يعني أخص شكري لأستاذي الكبير أحد عمالقة علم النفس التربوي في العالم العربي البروفيسور يوسف قطامي، هو من أخذ بيدي في البداية وهو من وجهني إلى التخصص المناسب في حياتي وهو تخصص علم النفس التربوي. كذلك أستاذي الراحل رحمة الله عليه الأستاذ علي إبراهيم الذي علمنا ما معنى أن تكون معلم ذو رسالة.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

من الأحد ولغاية الخميس، من السادسة ولغاية التاسعة صباحا عبر أثيركم، أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. رحلة جديدة مع الحياة وفرصة جديدة أيضا مع الحياة في صباح الأحد. وطبعا مستمعينا الصباح رح يحلو ويحلو بتواصلكم الجميل على 7244-2010. وفي هذا الصباح الجميل في بلاد الجمال سلطنة عمان، وبإرادة أبنائها وهمة قائدها، تستيقظ بلادنا كل يوم لتكتب سطورا جديدة من التقدم. صباح الخير يا بلادي، حيث نصنع اليوم واقعنا ونبني لمستقبلنا أحلاما عديدة. في هذا الصباح مستمعينا نستذكر أن نجاحاتنا هي حصيلة تضامننا، وأن مستقبلنا الزاهر هو ثمرة عملنا. لنبدأ يومنا بروح الفريق الواحد من أجل عمان الأقوى والأجمل، وكلنا واحد.

أثيرنا يليق بوطننا وصباحنا يليق بكم. صباح الخير يا بلادي وصباح الفخر لكل عماني. هذه تحية طبعا فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وطبعا في التنسيق والمتابعة تحية للزميل عبد الحميد الرواحي، وأخذكم فتحية الخنبشي في الإعداد والتقديم. سعيدة طبعا جدا بهذا التفاعل الصباحي الباكر على قولة العمانيين من غبشة الصبح على 7-2-4-4-2-0-1-0. أكيد نستقبل سطوركم الجميلة مع البدايات الجميلة لشهر أغسطس. للتذكير إحنا تقريبا في الربع الأخير من عام 2026.

صباحكم عماني ومستمعينا، وتحية طبعا لهذه السطور المحبة طبعا لبرنامج صباح الخير يا بلادي. ومسعود العوايد يسمعنا من محافظة ظفار، يقول صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل. خميس السرحاني من ولاية المضيبي وبالتحديد من وادي عندام يقول حين لا تجد طريقا للشمس لا تيأس، فربما خلقت لتكون أنت النور، اشعل مصباحك بابتسامتك وامضي، فبعض الطرقات لا يضيئها إلا قلوبنا. صباح القلوب الطيبة يا خميس، تحياتنا لك ونتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. تحية طبعا لعبد الله بن علي الهنائي من الغافات بولاية بهلة، يقول لا تبحث عن نفسك في عيون الآخرين، فأنت لست انعكاسا بل مصدر ضوء. الله عليك يا عبد الله، تحياتنا لك. أيضا تحية لعبد المجيد عبد الله المزين يقول اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. صباح الخيرات يا عبد المجيد. أما سيف العوفي يقول مع بداية أسبوع جديد أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أيضا تحية لأبو وصايف خالد عبد الله الرواحي يقول مع كل يوم جديد أسأل الله أن يرزقكم طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. أيضا تحية لنبيل المطلعي يستمع لنا من ولاية صحام، يقول طاقة إيجابية مع بداية هذا الصباح، لن يستطيع أحد أن يحطم أحلامك ما دمت أنت مصر على تحقيقها، استمر ولا تيأس. أيضا تحية لسالم بن محمد الهاجري يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يا رب اجعل هذا الصباح تفريجا لكل هم وتحقيقا لكل أمل واستجابة لكل دعوة ورحمة لكل ميت وشفاء لكل مريض. ويسعدنا أكيد سماع أصواتكم في البرنامج الصباحي، طاب صباحكم بالخيرات والمسرات، إن شاء الله دايما نكون عند حسن الظن يا الهاجري، تحياتنا لك. أيضا تحية لمحمد بن خليفة النعمان يقول صباحكم يختلف نورها، تفتح وردة وزهورها، تبشر بالهنا طيورها، وصباح الخير وسرورها. تحية لطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، وتحية للمخرجة الرائعة شمس الريسي. شكرا لك يا محمد، وشمس توجه لك كل تحياتها. أيضا تحياتنا لأبو أسعد الهاشمي، أبو أسعد طبعا دايما صباحاته مختلفة ما بعيد عن فنجان القهوة، ويسمعنا من شاطئ وين يا أبو أسعد؟ الله يسعدك. جميل طبعا يعني موضوع الصباح انه يكون قريب جدا من الطبيعة، كذا تشحن نفسك بطاقة نظيفة جدا بعيدا عن البيئات الإسمنتية. شكر كبير ايضا لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي يقول الحياة شيء جميل، الذين يحملون في نفوسهم طاقة ووهج المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. أعطي حبك لمن يهتم لسعادتك، وأعطي صداقتك لمن يكتم سرك، وأعطي وقتك لمن يقدمك على غيرك، وأعطي ظهرك لمن يتجاهلك، وأعطي قوتك لمن يبحث عن ضعفك، وأعطي قلبك لمن لا يستطيع العيش بدونك. تحية لك يا أبو ناصر، وظهر أنك رتبت أولويات الناس في حياتك، صح يا أبو ناصر؟ شكرا على هالرسالة الجميلة اللي تعطيك بعد في موضوع العلاقات مع الناس حواليك. أبو أسعد يقول من شاطئ القرم، تحياتنا لك يا أبو أسعد. سيف المقبال يا أبو ناصر اسمعنا من ولاية صحار، وصباح الخير لجميع طاقم إذاعة سلطنة عمان، والله يرزقنا خير هذا اليوم. أمين يا سيف، وتحياتنا لك ولجميع المستمعين المنضمين على السمع في هاللحظات والمرابطين لنا عبر راديو السيارة، خاصة اللي ماسكين دروب في هاللحظات متوجهين لأعمالهم
خاصة القادمين إلى العاصمة الأنيقة مسقط. نتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله، وأكيد صباح الدوامات وصباح الأرزاق وصباح الإجازات للبعض الآخر. وصباح الخير يا بلادي.

عاشت عمان ودام عزها، وتحية طبعا لكم مستمعينا وخاصة لعشاق اللبان والعماني. من يوم يومه بيته ما يخلى من اللبان فعلا، يعني أكيد كعمانيين مستحيل في بيت عماني يخلى من اللبان. نبع الحنان، مستحيل تشوف البيت نظيف إذا ما تبخر باللبان، ويوم حد يمرض ننقع له لبان في الماء طول الليل ويشربه، ونسأل الله يشافيه ويعافيه. والعماني من يوم يومه، خاصة في موسم الخريف، الواحد يتصوغ من اللبان لحيانه وجيرانه وأصدقائه وأحبابه. حتى المرأة العمانية والبنت العمانية اللبان بالنسبة لها رمز للجمال. اللبان باين في كل شيء، والعماني من يوم يومه بيته ما يخلى من اللبان. أخبار اللبان في ظفار.

لعباني من يوم يومه فزعته سابقتنا متعاون متكاتف مساند لغيره. لعماني من يوم يومه في الأزمات ما يتخلى عن جاره ويوقف مع أهل بلاده في عمارها وبنائها. لعماني من يوم يومه وحبه لأرضه ما يتغير، من يوم يومه يشوفها مسؤولية ويتكاتف في تزيينها وحمايتها. لعماني من يوم يومه حتى في الأفراح ما يقصر، يده بيد أهل المعرس ويشاركهم الفرح فرحتين. لعماني من يوم يومه إذا سمع عن حالة اجتماعية تحتاج تقفيل تلقاه يد بيد مع غيره. لعماني من يوم يومه التعاون قيمة متوارثة فيه، من أيام خصف التنور العيد وأهل الحارة كلهم يشتغلوا جماعة واحدة ليتجسد هذا الموروث في كل نواحي حياته. لعماني من يوم يومه مساند للآخرين وانعكست على حياته العملية، تلقاه يكمل شغل زملائه ويتكامل معهم ويشوف أثر جهده الممتد في كل مؤسسة وكل بيت وكل مدرسة وكل حارة. لعماني من يوم يومه روح وحدة وفريق واحد وتكاتف ممتد من جيل إلى جيل، في بيته في عمله في ترحه في فرحه، وهذا اللي يخلي عمان دايما أولاً.

0: تحية لعلي بن عامر الصباحي أبو فيصل من ولاية المصنعة، ويصبح على الجميع. يقول: يحبك الله فيختارك من بين خلقه لتغيث عبدا ملهوفا ضاقت عليه الدنيا، فيرحمك الله كما رحمته. ومن عاش يقضي حوائج الناس قضى الله حوائجه. يسعد صباحك بكل خير يا علي الصباحي. أيضا تحياتنا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول: يسرني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي، أن أتقدم بالتهنئة للأستاذ الفاضل يوسف بن إسماعيل الكمالي بمناسبة عقد قران ابنه رائد، وربي يسعد المعاريس ويرزقهم الذرية الصالحة والحياة الهانئة السعيدة. تحية لك يا أبو حكيم، وتحية لكل معاريس الصيف. أبو ليان السعيد يقول: صباح الخير. ليس في أقدارك أي خطأ، ما تراه في حياتك هو عين الخير ومنتهى الصواب، لقد كتبها كامل العلم، تام المعرفة، عادل الميزان، محيط بالمعاني ومهيمن على الأسباب، رحيم قريب، وقدرته المطلقة هي الثبات الوحيد في هذه الدنيا، إنه الله. والنعم بالله يا أبو ليان، وأنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. دائما خطة الله فعلا هي الخطة الأفضل لنا وإن تأخرت. شكرا لك يا أبو ليان. أيضا تحية لي أبو مؤنس الحسني، يقول: صباح مكلل بالورود. وأبو مؤنس سمعنا من ولاية الخابورة، يقول: المرأة كوكب يستنير بها الرجل والأطفال، ومن غيرها يبيت جميعا في الظلام. الله عليك يا أبو مؤنس. البيوت قائمة على رؤوس النساء، وأكيد مع الأشقاء الرجال تكتمل الحياة. شكرا لك على المشاركة الجميلة، وتحية لأم مؤنس، تحياتنا لها. يعني تسمع هذا الكلام الطيب أكيد المعنويات توب. أيضا تحية لسليمان سعيد العاصمي، يقول: الفراغ يذبح السعادة ويملأ الذهن بالخوف والقلب بالقلق. لا من أخطر ما يفعله الفراغ إنه يضخم لك أخطائك، يهول أمامك مخاوفك، ويعظم في عينيك مخاطر المستقبل، ويذكرك بالسيئات وينسيك الحسنات، ويستحضر المتاعب ويحجب عنك المسرات، ويذكرك بالإخفاقات ويغفل عن إنجازاتك ونجاحاتك. لا تستسلم للفراغ، اهرب منه إلى العمل أو اشغل وقتك بما ينفعك. املأ قلبك بالتفاؤل وروحك بالأمل، فالحياة أجمل حين نملأها بالعمل. لذلك يعني هذا رسالة سليمان فيها استشعار أيضا بنعمة العمل ونعمة الوظيفة. يمكن أحيانا نروح العمل إحنا متأففين، إحنا منكدين، ما شايفين وما حاسين بالنعمة اللي إحنا فيها. ففعلا اللي يريد يعرف نعمة العمل ونعمة الوظيفة يسأل الباحث عن عمل. شكرا لك يا سليمان. تحية لمحمد النعماني، يقول: الريد من المخرجة شمس الريسي تسمعنا شيء على طريقتها بصوت الفنان ميحد حمد. عموما الطلب عندك يا شمس، تحياتنا.
1: حقيقة أنا أعطيكم اختيارات وانتم تختارون
0: إن شاء الله. يعني بتسمع ميحد حمد خلال هالثلاث ساعات من الآن وإلى التاسع، عاد يرجع للمخرجة. شكرا لك يا النعماني، وسعيدين بهذا التفاعل. أكيد ميحد حمد إلى محبيه وجمهور الكبير طبعا في سلطنة عمان. وتحية أيضا لأم قبس، تقول: والله نسمعكم وأنا أجهز الريوق في البيت من مطبخ البيت. الله يا أم قبس. يعني يقال أنه المرأة المحبة للمطبخ ترى المطبخ مملكة، ممنوع أي أحد يتدخل فيها أو يشاركها فيها. وتسلم الأيادي يا أم قبس. عاد أكيد يعني الريوق العماني ما نختلف عليه، منوع ومختلف. عليكم بالعافية يا رب. تحية أيضا لزهرة القصابي تسمعنا من ولاية إزكي. طبعا زهرة تقول صباحات مختلفة ومميزة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وشكرا لكل ما تقدمونه في برنامج صباح الخير يا بلادي. تحية لك يا زهرة، وصباح الأزهار الجميلة لك يا زهرة، شكرا على المشاركة. ونروح لفاصل وبعدها نرجع لموضوع بيننا وبينكم، خلكم معنا.

0: ومن برنامج صباح الخير يا بلادي، صباح الخير لوجوه الخير، وهالمرة عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: عندما تصل إلى مرحلة من النضج لن تتورط في جدالات تافهة، لن تسلم عقلك لأحد، لن تتتبع أخبار الناس، لن تقارن نفسك بأحد، لن تعمل بنظام الشمعة المحترقة. حياتك ستكون ملكا لك، تعيش حياة فخمة تليق بك. خالد المنيف من كتاب المرحلة الملكية. الثناء على الأولاد إذا أنجزوا وأطاعوا مؤثر في التربية، وإذا وطن الأب أو الأم نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره. ابن سعدي رحمه الله. المتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن المنى رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر، وأصل المعاصي كلها العجز. فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تعوقه عن المعاصي وتحول بينها وبينه فيقع في المعاصي. ابن القيم زاد المعاد. ما أجمل أن تعطي وأنت تعلم أن المقابل ليس من الناس بل من رب الناس. محمد الغزالي. لو كان بيدي أن أمحو لمحوت سنوات من الطيبة الزائدة عن الحد والسذاجة التي تصل إلى الاعتقاد بأن كل الناس أنقياء. غابرييل غارسيا ماركيز.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

دقيقة 44 بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وطبعا من العاصمة الأنيقة مسقط، لكم كل التحية. وفي كل ربوع عمان تحياتنا لكل المستمعين وخاصة المرابطين لنا عبر الراديو والسيارة، إن شاء الله تكونوا وصلتوا لمقاصدكم. وتحية لأبو عزان الخاطري يقول صباح الخير للجميع، يوم مفعم بالحيوية والنشاط. تحية صباحية لجميع طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي في الطريق إلى البريمي، توصل بالسلامة يا أبو عزان وفي حفظ الله ورعايته. أيضا تحية لمحمد النعماني بعد مصر. عموما في كل الأحوال المخرجة شمس مبدعة جزاها الله خير مثل ما يقول النعماني، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لعائشة تقول صباح الخير، أنا أسمعكم من راديو السيارة. ما فهمتك يا عائشة، المهم نتمنى لك صباح سعيد يا رب العالمين. أيضا تحية لأبو جود يقول تحية لبرنامج صباح الخير يا بلادي وتحية لطاقتكم الجميلة، شكرا لك يا أبو جود. المرة موضوع بيننا وبينكم مستمعينا، في كل أحوال قبل أن نروح لموضوعنا، يعني بداية الأسبوع وصباح الأحد، وتحية لكل أحد يستمع لنا الآن. في دائما ربما نظرة نمطية يعني سلبية تجاه يوم الأحد، يقول لك البعض يوم ثقيل يوم متعب يوم معرف ويش، بالعكس هذا يعتمد على طاقتنا الشخصية وأيضا الأشياء اللي تربطنا ببيئة أعمالنا وأيضا حتى بالناس اللي نشتغل معاهم، دائما لهم دور في أنك تروح بطاقة مرتفعة إيجابية، رغبة في الإنجاز، رغبة في العطاء، وأيضا استشعار المسؤولية. في ناس ما شاء الله عليهم تبارك الله دائما طاقتهم حلوة في بيئة العمل، يعني يمكن عندهم عادة يمارسونها كل صباح تخليهم يروحوا بيئات العمل وهم بطاقة مرتفعة، يعني طاقة إيجابية. يعني أكيد وجهات النظر راح تختلف باختلاف عاداتنا الصباحية وأيضا باختلاف أفكارنا واختلاف تفاصيلنا اليومية. يعني البعض يقول لك والله أنا مركز كثير يعني على الجانب الروحاني، والجانب الروحاني دايما يعطيني طاقة إيجابية وحافز كثير، يعني يكثر من طبعا قراءة أذكار الصباح، الدعاء، يستمع للقرآن الكريم، يستشعر هذه الطاقة الإيمانية اللي تعطيه طبعا هذه الطاقة الإيجابية. البعض الآخر يستشعر الطاقة الإيجابية في ساعات الصباح الباكر، كيف مشوار يمشي فيه 15 دقيقة قبل لا يروح الدوام، يعني من مكان قريب من مكان عمله على الأقل، وربما يستشعر طاقته أيضا من خلال الاستماع لبرنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ليش لا، خاصة مع هالمشاركات الإيجابية والجميلة منكم مستمعينا. البعض الآخر يمكن طاقته الإيجابية يعني حلوة دائما لأنه ما يتفقد الإيميلات ولا يشوف البريد الإلكتروني إلا من يوصل مقر عمله، أول 30 دقيقة أول ما يصحى هي للتأمل، يعني الشكر وغيرها من العادات الصباحية. وعلى فكرة الأنجح من هذه النماذج هو الشخص اللي ما يتصفح منصات التواصل الاجتماعي من غبشة الصباح، إذا كنت منهم فأنت في كارثة ذهنية، وهذا ما كلامي، كلام كثير من الدراسات. بعض الأشخاص لو صحى الساعة 4:30 أو 5 الفجر يقول لك أنا ما أشوف التليفون إلا الساعة 9 الصباح، خاصة منصات التواصل الاجتماعي ما يفتح ولا منصة، أو ما يشوف الإيميلات إلا من يوصل مقر عمله على الساعة 7:30. عموما ما يسبب صدمة
فكرية أو ذهنية أو يضغط على مخه من صباح الله خير. البعض الآخر يمكن يعني يستشعر طاقته الإيجابية يقول لك أصبح على أولادي، على أم العيال، أشوفهم قبل ما أروح الدوام. بالنسبة له هذا أبو الطاقة، يعطي حافز للعمل وللعطاء. البعض الآخر يقول لك والله أنا أستشعر طاقتي الإيجابية في الصباح أول ما أسمع صوت أمي، يكلم أمه بداية الصباح وهو رايح للعمل يطمن عليها، يقول لك صوتها يعطيني طاقة لا توصف، تخليني أتحمل ضغوط العمل. وأكيد من مثل الأم؟ لا أحد. ففي ناس يتصبحوا بأصوات أمهاتهم، في ناس يتصبحوا طبعا برؤية أولادهم، يتصبحوا بالطاقة الروحانية وغيرها من العادات الصباحية. خلونا اليوم معاكم مستمعينا نتشارك هذه العادات، الطاقة الإيجابية اللي تعطيك حافز لليوم ونهاية الدوام. يعني أكيد هناك عادة صباحية أنت تحرص عليها، فما هي العادة الصباحية اللي تحرص على ممارستها يوميا لتصل إلى مقر عملك وأنت في كامل إيجابيتك؟ على 7244201 0. خلونا نتشارك العادات ونستفيد من بعض.

وإن شاء الله صباحكم حلو مستمعينا مع بداية الأسبوع وصباح الأحد وبداية جديدة طبعا من أغسطس. كأنه صيف سريع نوعا ما شمس، ولا أنا أستشعر هذه السرعة؟ كل الأحوال سبحان الله هذه السنة على كثر الأحداث اللي مرت وصارت وما زالت تصير فعلا سريعة للغاية، مع أن الزمن هو هو لكن الناس ليسوا هم الناس كما كانوا. تحياتنا للجميع، وشاركنا مستمعنا العزيز عن العادة الصباحية اللي تمارسها قبل أن تصل إلى مقر عملك. تحية طبعا لأحمد الزجالي. أحمد الزجالي إيش يقول؟ يقول والله يا فتحية قبل لا أوصل لمقر عملي أجلس في السيارة 5 دقائق، أكون واصل بس ما أنزل، أخطط لي أهم 3 مهام لازم أنجزها اليوم، هاللحظة البسيطة اللي بيني وبين نفسي وأستمتع في العزلة فيها وأنا في السيارة تنقذني من التشتت طوال اليوم. الله عليك يا أحمد. إذن هذا 5 دقائق لأحمد الزجالي بالنسبة له منقذة لمهامه العملية طوال اليوم، يفكر في أهم 3 مهام لازم يخلصها. شكرا لك يا أحمد. أيضا تحية لصاحب الرقم آخر شيء 3145 وأول مرة يتواصل معنا وإن شاء الله ما آخر مرة. يقول صباح الخير، طبعا العادة الصباحية اللي تشحني إيجابية قبل أروح مقر العمل، يقول الفطور مع الوالدة يعطيك طاقة فول، خاصة لما تطلع تدعي لك من القلب. الله يخلي لك الوالدة يا رب، تحياتنا لك. جميل تبادل هذه العادات الصباحية، نستفيد ونفيد من بعض.

0: والله الكلام يوقف في حق الأمهات، يعني الله يرحم أمهات من توفاهم الله ويخلي لكم أمهاتكم يا رب العالمين. ودائما يقال استغل كل لحظة مع الوالدين، لأنه أكيد يمكن لحظة الحياة ما بعدهم ليست كما قبلهم وفي وجودهم. طبعا تحياتنا للجميع، وأيضا تحياتنا لسالم بن محمد الهاجري يقول لا شيء أكثر فخامة من فنجان قهوة وحديث مع أحبائنا، ولا يكتمل جمال الصباح إلا بإلقاء تحيتهم تحية عليهم. فالسلام عليكم ورحمة الله، صباح الرضا والسعادة، شرب القهوة، الاستماع للإذاعة من العادات الصباحية اليومية. شكرا لك يا سالم، وإن شاء الله يكون لبرنامج صباح الخير يا بلادي هذا التأثير، ولو كان بسيط في مشواركم اليومي وأنتوا رايحين لدواماتكم. أيضا تحياتنا لعبد العزيز الخروص يقول كوب الماء الدافي مع الليمون وأنا في الطريق للدوام، طبعا ما أتجاوز أيضا فنجان القهوة إلا بعد ما أوصل المكتب، هالروتين كوب الماء مع الليمون وفنجان القهوة يخليني متوازن وما أعاني من الكسل بعد الظهر. الله عليك يا الخروصي، شكرا على المشاركة. أيضا أبو أسعد إيش يقول؟ يقول والله من بعد الفجر هرولة قليلة وأتناول القهوة، وطبعا أتناول كراسة التدوين ويكتب اللي يريده أبو أسعد. الله عليك، شكرا لك على مشاركتنا هذا الطقس الصباحي. وأيضا تحية لعبد المجيد يقول قبل ما أوصل الدوام أحرص على قراءة ورد القرآني وأذكار الصباح في السيارة، تمنحني طاقة إيمانية تجعلني أكثر هدوء وحكمة في التعامل مع ضغوط العمل. مع المشاركات الجميلة منكم مستمعينا، أكيد بعد دقائق ننتقل إلى استوديو الأخبار. لا تنسوا تشاركونا عادة صباحية تحرصوا على ممارستها قبل وصولكم إلى مقر العمل، وهذه العادة دايما تكسبكم طاقة إيجابية وجميلة طوال اليوم على 7244201 0.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. ووزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بالتصعيد العسكري تستبق إسرائيل الإعلان عن موقفها من وقف إطلاق النار بالصيغة النهائية، ويواصل جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس.
1: استبقت إسرائيل الاجتماع المزمع عقده في مصر بمشاركة الوسطاء لتثبيت التزام الأطراف المعنية بالصيغة النهائية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجة من الهجمات العسكرية ضد القطاع. الغارات طالت منازل ومساجد وخيام نازحين في مناطق الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، ومخيمي المغازي والنصيرات ومدينة دير البلح في المنطقة الوسطى. إحدى الغارات تسببت في تدمير مستودع أدوية ومستلزمات طبية يتبع لمستشفى شهداء الأقصى، ما يزيد من تعقيد الوضع المتأزم صحيا جراء القيود الإسرائيلية على المساعدات ويعرض حياة المرضى للخطر. الغارات استمرت، فقصفت طائرة مسيرة حي الشيخ رضوان شمال غزة، ما تسبب في استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخرين، لتعقبها غارة طالت مدخل مدينة دير البلح، سقط على إثرها شهيد ومصابون. ودكت المدفعية مخيم جباليا في الشمال ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى، وسجلت عملية نسف ضخمة شرق خان يونس في الجنوب، مع استمرار للوضع الإنساني المتدهور للسكان. حركة حماس التي وصفت موافقتها على الصيغة النهائية لوقف النار المتضمنة تسليم سلاحها بالمؤلمة، أكدت أنها تمت عقب التشاور مع الفصائل الفلسطينية، وأوضحت حماس أن الحديث يتمثل في تخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية وفق شروط أهمها ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. بالمقابل، مصادر إسرائيلية تشير إلى رفض الانسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وهنا نقطة خلاف تحمل في طياتها تعقيدات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يدعم بسهولة مسألة الانسحاب لأنها قد تؤثر بالسلب على وضعه في الانتخابات المقبلة، ومخرجه الوحيد في حال مارس الرئيس الأمريكي ضغطا عليه التسويف لكسب الوقت. تصعيد إسرائيل يطال الضفة الغربية. جيش الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لقرى رام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وبيت لحم، في وقت وسع مستوطنون إسرائيليون بؤرة السيطان على أراضي قرية جناتة قرب بيت لحم، وأتلفوا خط مياه رئيسي يغذي تجمعات فلسطينية شرق مدينة القدس. وحسب تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن مجازر المستوطنين تكشف نسقا متصاعدا وخطيرا للإرهاب وتحوله إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع الجيش الإسرائيلي وبغطاء داعم من الحكومة الإسرائيلية. في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا ووفر غطاء حماية لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، مع استمرار للخطوات المعززة للاستيطان بغرض التهويد. المعادلة الإسرائيلية واضحة، النجاح سياسيا يتطلب التصعيد عسكريا، وهو ما تنفذه حكومة نتنياهو في جميع المناطق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصاً البنى الأساسية للطاقة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاع في معدلات سوء التغذية. في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية لم تعد تفاصيل الأزمة الإنسانية مجرد أرقام تحصى في أروقة المنظمات الدولية، بل هي غصة تخنق مئات الآلاف من السكان الذين يواجهون فصلاً قاسياً من فصول الفقد والنزوح الحاد والانتشار السريع للأوبئة في ظل الحصار المتواصل ونقص الغذاء الحاد. تحذير أممي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض يؤكد أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوماً بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاع في معدلات سوء التغذية. مسؤول أممي في منظمة اليونيسيف قال إن سوء التغذية يتفاقم بسبب تعثر الحصول على المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة انتشار الأمراض، ونبه إلى اتساع نطاق انتشار وباء الكوليرا في مدينة الأبيض، وأن استمرار تفشي الوباء في إقليم كردفان قد بات خطراً يهدد الأطفال في حال عدم تحسن وصول المساعدات الإنسانية. بالرغم من توفر بعض الإمدادات الإنسانية، إلا أن إيصالها لا يزال يواجه مخاطر كبيرة نتيجة تعرض الطرق لهجمات مسلحة بشكل متكرر. وانتقد المسؤول الأممي محدودية الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، محذراً من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم تداعياتها وامتدادها إلى خارج الحدود في ظل وجود ملايين النازحين والضغوط

0: ومنذ يوم الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا. وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات، على ما قال وزير الداخلية لوران نونييز. قتل 9 أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ استهدفت مبانٍ بالعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وأضرار في منازل وسيارات سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. وعلى الصعيد السياسي، ضغط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وشركائه الغربيين لتلبية حاجة بلاده إلى المزيد من أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ البالستية الروسية. اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة. وتتمركز قوات إثيوبية ومسلحي الجبهة منذ أشهر على حدود إقليم تيغراي في الشمال الإثيوبي، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة إشعال نزاع جديد. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية. وأفادت السلطات الصحية بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب ألمانيا عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما أسهمت التضاريس الوعرة في صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة امتداد النيران. وتشهد عدة دول أوروبية خلال هذه الفترة حرائق غابات مدمرة بفعل موجة الحرارة، من بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، في حين تواجه بريطانيا موجة جفاف شديدة نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة. وفي تركيا نجحت السلطات في السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في السواحل الجنوبية والغربية، فيما أعلنت وزارة الزراعة والغابات احتواء أكثر من 200 بؤرة حريق.
1: تمكنت السلطات التركية من السيطرة على حرائق الغابات لا سيما في ولايات أنطاليا وبلق إسير وتشانكالي، بينما ظلت بضعة بؤر محدودة تحت المراقبة والتعامل المستمر. هذه الموجة ليست محلية، بل تأتي كجزء من طوق نار يلتهم القارة الأوروبية بأكملها تقريباً نتيجة لتغير مناخي غير مسبوق. وجاءت موجات الحر القياسية والجفاف الطويل والرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة لتوفر بيئة خصبة للاشتعال، مما جعل السيطرة المبدئية أمراً شديد الصعوبة على فرق الإطفاء. وتشابكت العوامل المناخية والبشرية، حيث بدأت بعض النيران من أراضٍ زراعية ريفية قبل أن تتسع بسرعة البرق. وقد التهمت النيران آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء الحرجية، واضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق طرق سريعة حيوية وإخلاء مئات المواطنين من منازلهم، فضلاً عن نقل المرضى من بعض المستشفيات الإقليمية في مولا كإجراء احترازي. ورغم فداحة الخسائر المادية وتضرر عشرات المباني والحيوانات، لم تسجل أي وفيات بشرية رسمية. بيئياً ومناخياً تعد هذه الكارثة مرآة حية لتأثر المنطقة بالتغير المناخي العالمي الذي يزيد من تواتر الحرائق. وفي المقابل فإن تأثير هذه الحرائق على الطبيعة مدمر، إذ تتسبب في انبعاث كميات هائلة من الكربون الأسود في الغلاف الجوي، مما يسرع وتيرة الاحتباس الحراري ويخلق حلقة مفرغة تجعل الصيف القادم أكثر سخونة وجفافاً، فضلاً عن تجربة

0: تدمير النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتعرية التربة وإضعاف قدرتها على تنظيم الطقس ودورة المياه الطبيعية مستقبلاً. وهكذا يبقى الأمل معلقاً بوعي الإنسان وبدء خطط إعادة التشجير والتعافي البيئي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن المناقصات تضمنت عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهة الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحاً حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة. المعرض يستهدف بناء شراكات جديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم وصنع شراكات بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري من خلال فتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، ما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين. بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية نحو 25 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة، كما تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإدارية في المدينة الصناعية.
2: نحو 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العقود الموقعة فيها 17 عقدا لإقامة مشاريع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. وتواصل مدائن جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية في المدينة الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في استثمار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وفي هذا الإطار طرحت 11 فرصة استثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وإنتاج الأسمدة العضوية عبر منصة ثروات بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك منصة تطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين وتحفيز إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040. كما تعمل مؤسسة مدائن خلال خطة التنمية الخمسية 11 2026-2030 على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة عبر الصناعية، من أبرزها مشروع السياج الأمني والمبنى الإداري ومجمع مدائن الريادية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع حماية منطقة الخدمات بالمدينة الصناعية، إلى جانب مشروع زيادة الرقعة الخضراء في القطاع الصناعي. وتعد مدينة عبر الصناعية بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة وبصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، إذ أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، مما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 10 ملايين متر مربع، طور منها أكثر من 2,600,000 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب، وقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 198,013,700 برميل. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة جاوزت 9% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وشهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 6.7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 29,541,700,000 متر مكعب. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 5.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد، وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
3: في خطوة تعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وتطوير بنيته التشريعية وجاذبية الاستثمار الأجنبي، دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد، وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
4: في السلطنة عندنا المنظومة مختلفة نوعا ما، أنه جميع الحسابات اللي في شركة مسقط للإيداع هي حسابات مسجلة بأسماء الملاك بشكل مباشر، لكن في الدول الأخرى هنالك منظومة أخرى اللي هي حسابات المجمعة. فالحسابات المجمعة هي عبارة عن حساب موحد موجود عند شركة مرخصة من الشركات المرخصة في الدول الأخرى، يتم من خلالها إدارة الحسابات للمجموعة من المستثمرين، بحيث أن يتم التعامل مباشرة في هذا الحساب، لكن هذا الحساب يكون هو في تفاصيل موجودة لدى الشركات المرخصة توضح من أسماء المستثمرين مقدار الأوراق المالية التي يمتلكونها وجميع التصرفات التي تتم من خلالها.
3: وتشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسة تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول مستفيديها بكفاءة عالية، مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية. ويمثل تنظيم هذه الحسابات عامل جذب مهم للمؤسسات المالية التي تبحث عن أسواق تتمتع بوضوح تشريعي وإجراءات مرنة.
4: هذه المنظومة أحد متطلبات التي وردت لدعم من فترة طويلة، وكذلك أحد متطلبات ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة. الحمد لله هذه المنظومة متكاملة من ناحية التشريع، من ناحية الفهم. حاليا في طور التسويق لهذه المنظومة، فإذا كان فيها أي قصور أو فيها مثلا أي إشكاليات معينة، فنحن مستعدين لعملية معالجتها في وقته.
3: وقد حددت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بوضوح مسؤوليات المشغل تجاه المستفيدين، بما في ذلك الالتزام بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة، والفصل بين أصول كل من المستفيد والمشغل، والاحتفاظ بسجل تدقيق كامل لصفقات تداولات البورصة المنفذة نيابة عن المستفيدين، إضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
1: وفي الخبر الأخير، تبدأ اليوم التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 لعام 2026. وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، تتضمن 7 مستويات، وتهدف إلى ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. ووزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى رياض بن صالح الغساني، ونفذتها على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسية، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، نعود بكم بعد قليل إلى الزميلة فتحية الخنبشية وما تبقى من برنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

هنا ينبض الصباح بحب الوطن وترتسم الابتسامة على وجوه العابرين. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا في بداية يوم جديد مليء بالخير إن شاء الله. وصباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. اللي وصل لمقر عمله نقول الحمد لله على السلامة، واللي ما زال في الطريق توصل بالسلامة. يمكن مجموعة أيضا من المشاوير لازم تخلصها اليوم، دروب آمنة وسالمة للجميع. وتحية لسطوركم على 724-42010. وطبعا في وقت سابق مستمعينا موضوع بيننا وبينكم، وخاصة مع بدايات الصباح بما أنه بداية الأسبوع وأيضا بداية شهر جديد، عادة صباحية حريص على ممارستها تعطيك كذا طاقة استمرارية قبل وصولك إلى مقر عملك أو حتى في مقر عملك. تستشعر من خلال هذه العادة إن يومك مختلف، مليء بالعطاء، قادر على العمل تحت الضغط، مواجهة أي موقف خاصة المواقف المستفزة أحيانا. مشاركات على 724-42010. تحية لعيسى بن راشد النيري من ولاية قريات، يقول صباح بداية الأسبوع وصباح الخير لطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، الجو حار ورطوبة شديدة. شكرا لك يا عيسى. طبعا الجو حار ورطوبة شديدة، أيضا شهر أغسطس يعني لا يقل حرارة عن شهر يوليو، ما زلنا في بداية الصيف. الصيف أصلا يعني حاضر وبقوة في معظم محافظاتنا ولاياتنا باستثناء يعني المحافظات اللي تعرفوها، وأكيد على رأسهم المنطقة الاستثنائية ما بس في عمان، في المنطقة محافظة ظفار. هبوبة باردة، نسمة باردة تحصلها أيضا في جبل شمس، الجبل الشرقي تحصلها في الجبل الأخضر، وتحصلها في الأشخرة وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن وحتى في مصيرة. يقولوا الجو بعد منعش ولا كيف؟ اللي من هذه الأماكن يأكد إن صحة المعلومة على 724-42010. تحياتنا أيضا لعبد الله بن سالم الرواحي، يسمعنا من ولاية المضيبي، يقول بداية اليوم تبدأ بعد إيقاظ الأسرة لصلاة الفجر، قراءة الورد منه، وأنت تنتظر القهوة والفطور، تحدد ما يجب عليك عمله مع ترتيب الأولويات، وبذلك تضمن إنجاز واستغلال يومك. أيضا مشاركة ما ذاكر اسمه 3220 يقول والله أبدأ يومي مع شاي وفطيرة صلالة وعيش يومك، عليك بالعافية. يعني في ناس يجدوا الطاقة في الطعام على فكرة، يستمتعوا بالأكل ويحب ربما من يوم ليوم يأكل وجبات مختلفة، كذا يبدأ يومه، علاقته طيبة مع الأكل، خاصة اللي يعني يقول لك أكل من اللي أشوفه قدامي، لا حاط سالفة الدايت ولا النظام غذائي ولا هم يحزنون، خاصة اللي ما يزيد فيهم الوزن هذا ما يحاتي شيء، يأكل يأكل يأكل وهو مثل ما هو. تحية لسيف المقبال، يقول طبعا قبل لا أروح الدوام أستشعر الطاقة الإيجابية لما أسوي قهوة لأبوي وأتقهوى عنده. الله، تحياتنا لك يا سيف المقبال، والله يخلي لك الوالد الكريم. وفعلا البعض يقول لك أنا ما أقدر أروح الدوام إلا سامع صوت أمي، وأبو ناصر ما يروح الدوام وما يستمتع بالدوام إلا هو يشرب القهوة مع والده الكريم. تحياتنا لك. مشاركة من أبو ليان السعيدي. أبو ليان إنسان متصالح مع ذاته. إيش يقول أبو ليان؟ يقول أنا أكثر إنسان متبرذل ولا مال رياضة ولا مال حركة، بس السبب في طاقتي الإيجابية
اللي تنبع مني يا فتحية هم الأصدقاء الإيجابيين بصراحة، والتفاؤل والقناعة بالمكتوب، والأمل إنه اليوم يكون أفضل من الأمس. أبو ليان شكرا على هالرسالة، واشكرك على تصالحك مع ذاتك. أيضا تحية لسهى العبدلي، تقول العادة اللي أمارسها خاصة في الصباح عشان أشحن نفسي إيجابيا ما أفتح وسائل التواصل الاجتماعي قبل الدوام، أسمع بودكاست تعليمي أو كتاب صوتي مدته 15 دقيقة كأني أخذت جرعة علمية قبل بداية عملي. الله عليك يا سهى، تحية لك. أيضا مشاركة من محمد، يقول محمد أسمع نشرات الأخبار، أستمع لإذاعتكم الكريمة عشان أعرف إيش اللي جالس يصير في البلاد وإيش اللي جالس يصير في العالم، أوصل الدوام وأنا عندي خلفية كاملة عن كل المستجدات. إذن محمد يعني يومه يبدأ بمتابعة الأخبار، وهذا المتابعة والاستماع يعطي بداية مختلفة في يومه. إذن قبل أن تصل إلى مقر عملك مستمع العزيز، ما هي العادة الصباحية اللي تكون حريص على ممارستها وتستشعر فيها يومك؟ على 7244-2010.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، ساعة تشير إلى دقيقة 47 بعد 7 صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. برنامج صباح الخير يا بلادي مكملين معكم لقرب 9 صباحا، ومع بداية الأسبوع أكيد البدايات بشكل كبير تكون مرتبطة بالمجتمع الوظيفي وأيضا الحياة العملية والمهنية، رغم أن نسبة كبيرة منكم يمكن في إجازة. عموما نتمنى لكم إجازة سعيدة، واللي ما زالوا على رأس أعمالهم في الصيف خبرونا عن عادة صباحية حريصين على ممارستها قبل وصولكم إلى مقر أعمالكم على 7244-2010. ما راح نكون بعيدين عن موضوع العمل مستمعينا، خاصة مع وزارة العمل التي أعلنت مؤخرا عن توفر أكثر من 1000 وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، ويستمر التسجيل في الوظائف حتى يوم الخميس الموافق 13 من أغسطس 2026. لمزيد من التفاصيل نستضيف في هذه اللحظات ضيفنا الفاضل الأستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل. يسعد صباحك بكل خير أستاذ عمار، حياك وسهلا.
2: صباح الخير أخت فتحية، وصباح الخير لجميع المتابعين والمستمعين.
1: أكيد تفاعل كبير جدا أستاذ عمار على الإعلان الأخير لوزارة العمل. في البداية لو تطلعنا على طبيعة الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة في هذا الملحق، وما هي أبرز المؤسسات أو المؤهلات والتخصصات المطلوبة؟
2: طبعا في إطار حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية لشريحة واسعة من الباحثين العمل، طبعا الوزارة قامت من الأسبوع الماضي بعدد من الإعلانات، سواء كان في الأجهزة العسكرية والأمنية وأيضا في المجلس الأعلى للقضاء والإدعاء، وهذا الإعلان الذي نشر بالأمس طبعا يأتي في إطار هذه الجهود. طبعا أعلنت وزارة العمل عن أكثر من 1000 فرصة وظيفية، تقريبا أكثر من 1200 فرصة وظيفية موزعة على جميع الجهات الحكومية وأيضا على مختلف محافظات السلطنة، وأيضا وفق الاحتياجات الفعلية للجهات هذه، وأيضا تشمل عدد من الوظائف ذات المؤهلات، سواء كان الدبلوم التعليم العام أو دون الدبلوم التعليم، أو أيضا المؤهلات الجامعية، وأيضا اختلفت التخصصات سواء كانت التخصصات الإدارية والمالية والهندسية والتقنية والصحية وغيرها. طبعا هذه أخت فتحية، هذا الإعلان يأتي تتويجا للجهود السابقة اللي قامت بها أيضا وزارة العمل، وأيضا كما شهدنا في الأسبوع الماضي في ملتقى العمل بمحافظة الظفار أيضا أعلنت الوزارة عن نتائجها للنصف السنوي لنصف السنة، حيث حققت أكثر من 50% من المستهدف المطلوب منها خلال هذا العام.
1: ممتاز. طيب أستاذ عمار، يعني أكيد مثل ما أشرت المؤهلات تقريبا تستهدف كل الفئات، وخلينا نتحدث عن آلية التسجيل، ما هي المنصات أو القنوات الرسمية التي يمكن للباحثين عن عمل التقديم من خلالها على هذه الوظائف المذكورة؟
2: طبعا في ملحق الإعلان دائما يتم نشر آلية التسجيل، سواء كان عن طريق الرسائل النصية، عن طريق المشغلين الهواتف هنا في سلطنة عمان، وأيضا عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق معك. طبعا خلال هذه الفترة، خلال فترة الإعلان، يتم استقبال هذه الطلبات عن طريق هذه المنصات وأيضا عن طريق الرسائل النصية.
1: ممتاز. طيب أستاذ عمار، أكيد لديكم إجابة عن تساؤلات البعض حول هذا السؤال، هل يمكن للمتقدمين التسجيل في أكثر من وظيفة في هذا الملحق؟
2: طبعا لا يمكن للمتقدمين إلا التقدم إلا على وظيفة واحدة ضمن هذا الإعلان وفق الاشتراطات المرفقة داخل الإعلان. لذلك ننصح جميع الباحثين بقراءة تفاصيل الوظائف بعناية، وأيضا اختيار الوظيفة التي تتناسب بشكل أكبر معهم مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وشروط شغل الوظيفة، لأن النظام لن يتيح التقدم على أكثر من وظيفة في هذا الإعلان.
1: ممتاز، إذن إجابة واضحة لكل من يستمع لنا الآن، خاصة إن كان باحث عن عمل. نسأل الله لكم التوفيق جميعا. أستاذ عمار، بعد انتهاء فترة التسجيل وأكيد آخر فترة هي يوم 13 أغسطس، ما هي إجراءات الفرز اللي تتبعها الوزارة لترشيح المتقدمين للاختبارات والمقابلات الوظيفية؟
2: بعد انتهاء فترة التسجيل تبدأ مرحلة الفرز الإلكتروني، حيث يتم التحقق من استيفاء شروط شغل الوظيفة، ثم يتم ترتيب المتقدمين وفق الوعاير المحددة في الإعلان، واللي هي تخضع إلى الأكتمية في الحصول على المؤهل. وأيضا بعد ما يتم الترشيح المستوفين لدخول الاختبارات، طبعا هناك تكون نوعين من الاختبارات، إما عن طريق الاختبارات اللي هي الإلكترونية أو عن طريق المقابلات، طبعا هذا بحسب طبيعة كل وظيفة. طبعا وجميع هذه الإجراءات تتم وفق معايير واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. طبعا هناك عدد مترشحين معين للي يخضعون للاختبار، اللي هو 50 متقدم، وأيضا للمقابلات يكون 20 متقدم لحملة المؤهلات، وأيضا لحملة الدبلوم الثانوية العامة ودون الدبلوم الثانوية العامة أيضا يتم اختيارهم وفق سواء كان اختبار أو مقابلة، وفي بعض الأحيان يتم أيضا وضع الاختبارين سواء كان الاختبار المقابل نفس الوظيفة.
1: ممتاز. طيب أستاذ عمار، فيما يتعلق بمرحلة الاختبارات اللي أشرت لها، هل تجرى إلكترونيا وكيف راح يتم الإعلان عن نتائج المقبولين في الوظائف؟
2: طبعا بالنسبة للوظائف حملة الدبلوم، يعني حبل الدبلوم الثانوية العامة وأعلى، في بعض الوظائف يعني معظم الوظائف يتم عن طريق الاختبار الإلكتروني. طبعا الاختبار الإلكتروني يتم استخدامه لرفع الكفاءة وأيضا سرعة الإنجاز، وأيضا يتم إعلان النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار، وذلك للشفافية. وطبعا يتم إشعار المترشحين بمواعيد الاختبارات والنتائج عبر الرسائل النصية وأيضا منصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة.
1: ممتاز أستاذ عمار، يعني أكيد هناك فئة كبيرة من الموظفين متواجدين على رأس عملهم في القطاع الخاص، ويمكن لديه رغبة في التسجيل والتقدم لوظيفة حكومية، فهل يسمح لهم بالتسجيل في هذه الوظائف؟
2: طبعا يحق لجميع العاملين في القطاع الخاص التقدم للوظائف الحكومية متى ما استوفوا اشتراطات الإعلان، شأنهم شأن أي باحث عن عمل، وتتم المنافسة بينهم على أساس الكفاءة والاستحقاق. وطبعا هذا من ضمن الشروط اللي تنزل داخل الإعلان، داخل اشتراطات، أن أي شخص يعمل في القطاع الخاص يحق له التقدم لهذه الوظائف، إلا أي شخص يكون ملتحق في أحد الجهات العسكرية الأمنية أو الحكومية أو أحد الشركات المملوكة للحكومة، فإنه لا يمكن التقدم لهذه الوظائف.
1: إذن الإجابة واضحة من أستاذ عمار، الموظفين في القطاع الخاص لهم أكيد صلاحية للتقدم لهذه الوظائف، ويعني يمنع من ذلك المنتسبين للوظائف العسكرية والحكومية أو الشركات الحكومية. ممتاز أستاذ عمار. طيب نأتي لفئة ذوي الإعاقة، هل خصصت لهم فرص وظيفية ضمن هذا الإعلان الأخير؟
2: طبعا فتحية في تم الإعلان سابقا عن 100 فرصة وظيفية للأخوة من ذوي الإعاقة. طبعا احنا حبينا ان نجمع هذه الوظائف في إعلان واحد وتكون مبادرة، طبعا تم إطلاق أول 100 فرصة، وأيضا هناك 100 فرصة أخرى سيتم الإعلان عنها في نهاية العام أو بداية العام القادم. فالأخوة ذوي الإعاقة تم تخصيص لهم 200 فرصة وظيفية، وتم الإعلان عنها بشكل منفصل بحيث أن يتم التنافس وأيضا تجهيز القاعات وأيضا الاختبارات لهم أو المقابلات في محافظاتهم.
1: جميل جدا. طبعا ورد في الإعلان شرط عن عدم إمكانية التسجيل لمن قدم استقالته من جهة حكومية أو شركة حكومية منذ بداية هذا العام 2026. أستاذ عمار، البعض يتساءل لماذا تم وضع هذا الشرط وما أهميته؟
2: طبعا وضع هذا الشرط بهدف ضمان استقرار القوى العاملة في الجهات الحكومية، وأيضا من الحد من التنقل الوظيفة خلال فترة قصيرة، وأيضا إطاحة الفرصة للباحثين عمل الذي ينتظرون الحصول على فرصة وظيفية لأول مرة، بما يحقق طبعا العدالة في توزيع الفرص.
1: ممتاز. إذن من باب تحقيق العدالة المهنية هناك أكيد فئات يعني التسجيل غير متاح لهم مثل ما أشار أستاذ عمار. طيب أستاذ عمار، أيضا لاحظنا في هذا الإعلان وجود بعض الفرص ضمن خطة الإحلال في الوظائف، حدثنا عن جهود وزارة العمل في الإحلال وما هي المهن التي يشملها الإحلال في هذه المرحلة؟
2: طبعا الإحلال يعد من أهم المحاور الرئيسية في سياسات التشغيل، وهو اللي يهدف إلى زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف التي يشغلها غير العمانيين. طيب. طبعا متى ما توفرت الكفاءات الوطنية المؤهلة لذلك في وظائف الإحلال يتم تقديم الدعم، سواء طبعا عن طريق التدريب المقرون بالتشغيل. طبعا هذا الإعلان تضمن عدد من الوظائف ضمن خطة الإحلال اللي تعملها الوزارة كل سنة بالشراكة مع الجهات الحكومية، أيضا لتنفيذ مستهدفات التعميم بصورة تدريجية ومدروسة، طبعا مع مراعاة احتياجات الجهات الحكومية وجود خدمات طبعا عالية. لذلك تقوم الوزارة دائما بداية كل عام بمتابعة خطط الإحلال الموضوعة داخل النظام، وأيضا التأكد من أن يتم الإحلال طبعا وفق الخطة الموضوعة.
1: نعم. أيضا الإعلان من قبل وزارة العمل الأستاذ عمار تضمن فرص للتدريب المقرون بالتشغيل، حدثنا عن تفاصيلها وكيف راح تسهم أيضا في إعداد الكفاءات الوطنية وتهيئتها للالتحاق بسوق العمل لاحقا.
2: طبعا التدريب المقرون بالتشغيل هو من أهم الممكنات الموجودة في وزارة العمل ومن أهم برامجها، حيث يتم تدريب الباحث عن عمل وفق احتياجات فعلية للوظيفة، ثم يتم توظيفه بعد اجتياز البرنامج بنجاح. ويهدف البرنامج طبعا إلى سد الفجوات بين المخرجات واحتياج سوق العمل، وأيضا رفع جاهزية هذه الكوادر الوطنية من أجل تحقيق الاستدامة الوظيفية.
1: نعم. في إشارة أيضا جدا مهمة في هذا الإعلان أستاذ عمار، ومن بين الفرص المطروحة طبعا فرص عمل بنظام عقد العمل الجزئي، أكيد جزئية جدا مهمة، فحابين نتعرف على تفاصيلها وأيضا من الفئات اللي يشملها هذا البند.
2: طبعا هذا النوع من العقود بالعمل الجزئي تم طرحه بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. طبعا هناك بعض المبادرات اللي تقوم بها بعض الجهات الحكومية بالشراكة مع وزارة العمل، وهي أيضا أحد مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل، طبعا تستهدف فئات معينة للالتحاق بالدوام الكامل. طبعا هذه تكون الفترات قد تتجاوز السنتين، أيضا يتم التنسيق بين هذه الجهات لاستيعاب في بعض الوظائف كما أشرت في وزارة الأوقاف لأئمة المساجد في هذا الإعلان، طبعا لتوفير لتغطية شريحة كبيرة من المساجد وأيضا لتوفير هذه الكوادر. لذلك تقوم وزارة العمل بالشراكة مع هذه الجهات بما يسهم في توسيع مشاركتها في سوق العمل.
1: نعم. أستاذ عمار، أكيد جهود مقدرة لوزارة العمل في ملف التوظيف بالقطاع الحكومي، وأكيد من خلالك احنا حابين نطلع أيضا على جهود الوزارة في هذا الملف وأبرز المؤشرات في هذا الجانب حتى الآن.
2: طبعا تواصل وزارة العمل تنفيذ خطتها السنوية للتوظيف في القطاع الحكومي وأيضا في القطاع الخاص، وفق الاحتياجات المعتمدة من الوحدات الحكومية. طبعا هذا الإعلان اللي نشوفه اللي شفناه أمس ضمن سلسلة الإعلانات اللي تنفذها الوزارة خلال العام، طبعا هو الإعلان رقم 3، أيضا هذا يسهم في رفع الجهات كفاءة الجهات الحكومية وأيضا توفير فرص للباحثين من الكفاءات الوطنية المؤهلة. طبعا يتم هذا أخت فتحية وفق طبعا مستهدفات التشغيل وأيضا وفق الخطط المدروسة والاحتياجات الفعلية. أيضا احنا هنا دائما ننظر للالتزام بالشفافية وأيضا تكافؤ الفرص في جميع مراحل التوظيف.
1: نعم أكيد هناك ربما كلمة وكلمات أستاذ عمار تود إيصالها لكل من يستمع لك الآن، خاصة المقبلين على التسجيل في هذا الإعلان الأخير، توفر أكثر من 1000 وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية والتسجيل في الوظائف لغاية يوم الخميس 13 أغسطس. الكلمة لك أستاذ عمار.
2: طبعا أحب أن أنوه أن يتم عند اختيار الوظيفة التأكد أول شيء من اشتراطات الوظيفة، أيضا من المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف، وأيضا التأكد من بعض الاشتراطات الأخرى اللي تكون مرفق داخل الإعلان مثل الموقع العمل وأيضا بعض الشهادات الاحترافية المطلوبة لبعض هذه الوظائف. في البداية على كل باحث عن عمل تحديث بياناته داخل سجل القوى العاملة، وأيضا التأكد من استيفاء الاشتراطات. كما أنوه لجميع الباحثين عن عمل أن دائما يتابعوا إعلانات وزارة العمل. وزارة العمل إن شاء الله تسعى لتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية سواء كان في القطاعات الحكومية بشقيها العسكري والحكومي، وأيضا سواء كان بالنسبة للقطاع الخاص.
1: إذن جزيل الشكر لك أستاذ عمار على كل هذه الإيضاحات والإضاءات المتعلقة طبعا بالإعلان الأخير لوزارة العمل حول توفر أكثر من 1000 وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية. شكر كبير للفاضل عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل. نتمنى لك يوم سعيد.
2: شكرا لكم.
1: شكرا. أحسنت.

يعني يمكن أكثر من المعتاد. مع ارتفاع درجات الحرارة مستمع العزيز، هل مر عليك مصطلح تسمم الصيف الغذائي؟ وليش حالات التسمم في الصيف ممكن تكون أكثر؟ طبعا بلا شك ارتفاع درجات الحرارة راح يساعد في تكاثر الميكروبات على الطعام، ويزيد من خطر التسمم الغذائي خاصة في فصل الصيف. وكيف ممكن تحمي طعامك من تسمم الصيف الغذائي؟ أكيد هناك طرق ووسائل مختلفة، ودرجات الحرارة العالية توفر بيئة مثالية فعلا لنمو البكتيريا الفطريات في الأطعمة، خاصة غير المبردة تبريد صحيح، خصوصا الخضروات والفواكه الطازجة. يعني سبحان الله مع ارتفاع درجات الحرارة حتى يعني جودة عمل الثلاجة، أجهزة التكييف في البيت، أجهزة التكييف في السيارة، كلها تكون تعبانة. يعني في كل الأحوال انتبه على هذا الموضوع، خاصة الأطعمة اللي تحتاج إلى تبريد. قواعد غسل الخضار والفواكه أكيد مطلوب منك أنك تغسلها بشكل جيد جدا، حتى تلك التي ستقشر لتجنب نقل الملوثات من القشرة إلى اللب. أما فيما يتعلق بقواعد الطهي، ففي فصل الصيف ومع انتشار حالات تسمم الصيف الغذائي ينصح أنك تطهو الطعام بشكل جيد، لأنه كل ما طبخت الطعام بشكل أطول قضى على معظم الميكروبات الضارة. لذا يفضل طهي بعض الخضروات بدل تناولها نية في فترات ارتفاع مخاطر التلوث. درجات حرارة التخزين الآمنة، طبعا ينصح بدرجات معينة لتفادي تلفها في الثلاجة وتجنب تركها في درجة حرارة الغرفة فترات طويلة خلال الصيف الحار. طبعا في أعراض تنبيهية تخبرك إنه ممكن قد تكون تعرضت لتسمم الصيف الغذائي: إسهال متكرر، مغص في البطن، غثيان، إرهاق، فقدان الطاقة، قد تظهر بعد ساعات من تناول خضروات أو فواكه ملوثة ما خضت القسط الكافي من التبريد، ومع ارتفاع درجات الحرارة تولفت عليها الميكروبات والفطريات. طبعا بعد ما تعرف هذه الأعراض أو تستشعرها، متى لازم تشاور الطبيب؟ عند ظهور هذه العلامات مستمع العزيز، وخاصة الإسهال المستمر أكثر من يومين، حمى مرتفعة أو علامات جفاف شديدة مثل جفاف الفم وقلة التبول، كلها مؤشرات تقول لك لازم تشوف طبيب. طبعا درجات الحرارة مستمعينا بشكل عام هي الآن ليست حكرا على منطقة الخليج العربي بل العالم أجمع، ويمكن لاحظنا موجات الحر العالمية من اليابان إلى مناطق أخرى حول العالم، درجات حرارة قياسية، تحذيرات متواصلة، والعلماء كل مرة يؤكدون أن تغير المناخ يجعل هذه الموجات أكثر شدة وأطول استمرارا، ما يعكس تحول واضح في طبيعة فصول الصيف خلال السنوات الأخيرة، خاصة هذا الصيف صيف 2026. يقال لماذا هذا الصيف يعتبر مختلف عن بقية سنوات الصيف الماضية؟ يقول العلماء أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يجعل موجات الحر أكثر تكراراً وأطول مدة وأكثر شدة، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عاماً بعد عام. شفنا هذه الحالة في اليابان، في فرنسا، في هولندا، في أسبانيا، في بريطانيا، وأكيد نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا. وما زال للصيف بقية، خليكم معنا.

0: على صوت ماحد حمد، أكيد ما زلنا مستمرين في مشوار برنامج صباح الخير يا بلادي. وإن شاء الله يوم ما تشوفوا فيه وما تسمعوا فيه إلا الخير والبركة بإذن الله. ولا تنسوا تشاركوا موضوعنا مستمعينا اللي رح نرجع له في قادم الوقت مع رسائلكم وتجاربكم الشخصية في الصباحات. ما هي العادة الصباحية التي تحرص على ممارستها وأيضا تطبيقها بشكل يومي قبل لا توصل لمقر عملك؟ تستشعر من هذه العادة أنه فعلا يومك مليء بالطاقة الجميلة، مليء بالعطاء، رغبة في الإنجاز، رغبة في التعاون، القدرة على التعامل مع الضغوطات والعمل تحت الضغط. شاركونا على 7244-2010. أما هذه المرة مستمعينا راح نروح مع ضيفتنا في هالمشوار الصباحي والحديث عن مبادرة حداثة للتميز النسخة الثانية في صناعة الأمن السبراني. رحبوا معي بالفاضلة رحمة بنت ناصر البراشدية، مديرة دائرة برامج الأمن السبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. يسعد صباحك بكل خير أستاذة رحمة.
1: يسعد الله صباحك للأخت فتحية، وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: يعطيك العافية. وطبعا دائما وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفاجئنا طبعا بكل المبادرات الحديثة والجديدة فيما يتعلق بالأمن السبراني. مبادرة أكيد حداثة للتميز، حابين نتعرف من خلالك أستاذة رحمة على أبرز ملامح هذه المبادرة، وما الذي سوف يميز هذه النسخة عن النسخة الماضية؟
1: بداية طبعا مبادرة حداثة للتميز في صناعة الأمن السيبراني هي إحدى المبادرات الوطنية التي تأتي بتنفيذ المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. تأتي هالمبادرة طبعا بهدف تحفيز الابتكار، الاحتفاء بالإنجازات المتميزة، دعم صناعة الأمن السيبراني، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الرقمي. النسخة الحالية من مبادرة حداثة طبعا هي تعتبر النسخة الثالثة، شملت عملية تطوير شاملة، ومن أبرز ملامح التغيير أو التحديث في هذه النسخة تمت إعادة هيكلة الفئات وإضافة فئات فرعية جديدة مثل فئة البحوث العلمية، صناعة المحتوى السيبراني، العمل الحر، أيضا تطوير في معايير وضوابط التقييم، أيضا توسيع المشاركة المجتمعية. والأهم من هذا كله في هذه النسخة نحاول أن نربط المبادرات اللي راح تكون أكثر تميزا وابتكارا بمسارات تنمية مستقبلية، ولا نكتفي فقط ب تكريم هذه المبادرات بل نضمن استدامتها إن شاء الله مستقبلا.
0: ممتاز، فعلا أهمية الاستدامة أكيد بلا شك. وطبعا المبادرة أيضا مرتبطة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040، حدثينا عن هذه النقطة أستاذة رحمة.
1: أكيد طبعا، المبادرة هذه بالأساس هي تنطلق من رؤية المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في إيجاد وبناء صناعة وطنية متخصصة في الأمن السيبراني، ترتكز طبعا على تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والتميز، وهذا بالأساس ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. والنسخة الحالية راح تعطي مثل ما ذكرت أهمية أكبر للمخرجات الاقتصادية وتشجيع وتطوير هذه المخرجات، بحيث ننشئ شركات ناشئة، نساهم في تطوير حلول منتجات وطنية، نعزز العمل الحر، أيضا نربط الابتكارات بفرص الاستثمار والتمكين، وهذا بالأساس كله راح يساهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني وإيجاد قطاع اقتصادي منتج إن شاء الله يدعم الاقتصاد الرقمي
0: بإذن الله. طيب أستاذة رحمة، خلينا نتكلم عن الفئات المستهدفة والتي ربما أشرت لها في حديث سريع. الفئات المستهدفة خاصة في هذه النسخة، وما أهمية إشراك الأفراد والقطاعات المختلفة؟
1: النسخة الحالية راح تستهدف 4 فئات رئيسية، اللي هي فئة الأفراد، وأيضا فئة القطاع الحكومي، المؤسسات اللي تشارك معنا سنويا في المؤشر الوطني للأمن السيبراني، وأيضا راح نستهدف القطاع الخاص بمختلف فئات الفرعية، وأيضا القطاع الأكاديمي. طبعا كل فئة من هذه الفئات الأربعة تتضمن فئات فرعية، وتأتي أهمية هذا التنوع في أن صناعة الأمن السيبراني لا تبنى فقط من خلال جهة واحدة، إنما هي تعتبر منظومة متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.
0: ممتاز. أكيد أستاذ رحمة، لديكم معايير أيضا اعتمدتموها لتكريم الإنجازات ضمن مبادرة حداثة للتميز، كيف تضمن الجهة المنظمة جودة المشاركات، وإيش هي المعايير أيضا؟
1: المبادرة اعتمدت في أو راح تعتمد في التقييم على إطار متكامل يضمن الشفافية والموضوعية، ولا يركز فقط على جودة الأثر، ولا يركز عذرا على الفكرة فقط، ولكن أيضا يشمل الأثر من هذه الابتكارات. أبرز معايير التقييم اللي راح يتم التركيز عليها جودة التوثيق، الابتكار وتفرد المبادرات، التوافق مع محاور صناعة الأمن السيبراني، الاستدامة، مدى الوصول والانتشار، وأيضا القيمة المضافة، وهذه طبعا من أهم المعايير اللي راح نركز عليها في التقييم. وراح نضمن إن شاء الله أو راح نركز على جودة هذه المشاركات من خلال التقييم والتحليل بكفاءة، بمشاركة خبراء مختصين في مجال الأمن السيبراني والابتكار والاستثمار من مختلف المؤسسات والخبراء اللي راح يشاركوا معنا في لجنة التحكيم.
0: ممتاز. أكيد هناك تأثير وربما تأثيرات أستاذة رحمة ترجوها طبعا من هذه المبادرة. التأثير المتوقع لهذه المبادرة حداثة للتميز، خاصة على رفع جاهزية سلطنة عمان ومكانتها في المؤشرات العالمية للأمن السيبراني، يعني لو نتحدث عن هذه النقطة، وأيضا عن مخرجات النسخة الأولى من هذه المبادرة وما المأمول في هذا العام.
1: طبعا خلال النسخ السابقة من هالمبادرة ظهرت لنا فرص كثيرة، قدرنا من خلال هذه المبادرة أيضا أن نستحدث الكثير من المنتجات والحلول اللي بدورها راح تساهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي. لذلك جاءت هذه النسخة طبعا مباشرة نتيجة للاستفادة من الدروس السابقة، وأيضا بهدف رفع جودة المخرجات وتعظيم أثرها. لذلك هذا العام راح نطمح إن شاء الله إلى زيادة عدد المشاركات النوعية، استقطاب مشاريع أكثر ابتكاراً وقابلية للتطبيق، تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج أولية وشركات ناشئة ومنتجات وطنية، تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، وأيضاً دعم نمو صناعة الأمن السيبراني، وهذا أكبر أثر راح يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وأيضا تعزيز جاهزية السلطنة في المؤشرات العالمية
0: بإذن الله. وتحية لك أستاذة رحمة ولكل القائمين طبعا على هذه المبادرة. شكر كبير طبعا للفاضلة رحمة بنت ناصر البراشدية، مديرة دائرة برامج الأمن السيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أتمنى لك يوم سعيد. شكرا جزيلا.
1: العفو. شكرا.
0: أحسنتي. طبعا صباحاتنا مكملة معاكم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، وتحية طبعا للمنضمين لنا على السمع فيها اللحظات. ما زال لدينا الكثير لقرب التاسعة، فخلكم معنا.

صباح الخير لوجوه الخير وصباحات خير وبركة إن شاء الله في أول أسابيع شهر أغسطس. وتحية لحمود بن حمد التبعي يسمعنا من ولاية محوت، يقول طبعا بعد أداء صلاة الفجر وقراءة شيء من القرآن الكريم وتناول القهوة مع الأهل قبل الخروج للأعمال، هذه من العادات اللي أحرص عليها كل يوم في صباحاتي قبل التوجه للدوام. تحياتنا لك يا حمود. أيضا تحية لأم ناصر الهادي تقول صباحكم خير فتحية ولطاقم برنامجكم واتمنى لكم صباح سعيد. الله يسعدك يا أم ناصر، تحياتنا لك. أيضا مشاركة يقول والله العادة الصباحية اللي أحرص عليها هي القيام باكرا، والحين طريق صلالة والرب حافظ. أم سعود تحياتنا لك يا أم سعود. طبعا نتمنى دروب آمنة للمتوجهين إلى محافظة ظفار خاصة برا، ديروا بالكم على حالكم وتأكدوا أيضا من حالة الجو في الطرقات لأنها أحيانا تصادف موجة غبار وأتربة. نتمنى السلامة للجميع. شعور بتعب الطريق ما يمنع أنك توقف نوعا ما على جانب الطريق وتأخذ قسط من الراحة. أيضا شكرا لسوسن. سوسن إيش تقول؟ تقول قبل أن أنزل من السيارة أختار في خاطر جملة إيجابية أو دعابة لطيفة أفتح بها التحية على الزميلات أو الزملاء أول ما أدخل المكتب، ألقي التحية على الجميع بصوت واضح وابتسامة وأسأل عن أحوالهم أحوال عيالهم، وطبعا خلي العلاقة مع زملاء العمل أكثر من مجرد زمالة، صرنا فريق واحد. شكرا لك يا سوسن. تحية أيضا لسالم. سالم إيش يقول؟ يقول عادتي وأنا في الطريق أني أستمع لشيء يرفع الروح المعنوية لأنه مزاجي الصباحي هو مرآة علاقتي بالجميع. إذا دخلت الدوام وأنا هادي البال زملائي والمدير يستشعرون طاقتي الإيجابية، حتى لو كان هناك نقد من المدير أتقبله براحة صدر ولا أنفع. عندك قوة نفسية يا سالم، شكرا لك على هالمشاركة وأيضا تجربتك في العادة الصباحية اللي ممكن فعلا تكسبك مناعة وطاقة إيجابية طوال اليوم. أيضا شكرا لأم أحمد البلوشي بتقول قبل ما أوصل الدوام بخمس دقائق أجلس في السيارة أستعرض في ذهني أبرز إنجازات الأمس والمهام العالقة، وأول ما أشوف مديرتي أبادر بالتحية الصباحية وأضع لها ملخص سريع عن سير العمل. هالعادة خلتني دائما عند حسن ظنها لأنها تشوفني مبادرة ومنظمة من أول دقيقة. تحية لك يا أم أحمد وتحية لمديرتك، شكرا على هالتجربة الجميلة. ورسالة من سمير الأسمر العماني يقول أسبوع جديد في شهر جديد وتحية طيبة لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي، مع مواضيع جديدة تزيدنا معرفة ونصل بها إلى مكان بعيد. عندما تشرق الشمس وأنت معافى قل الحمد لله، عندما تسير على قدميك براحة تامة قل الحمد لله، عندما ترى الأشياء من حولك بألوانها دون علة في عينيك قل الحمد لله، تلك من بعض نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. شكرا لك يا سمير. إذن مواصلين برنامج صباح الخير يا بلادي، ولا تنسوا تشتركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب ليصلك كل جديد، خاصة كل ما يتعلق بالأطروحات عبر الأثير.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. وصباح راحة البال إن شاء الله، ويقال يعني إنه أجمل نعمة وأثمن نعمة ممكن أن يمتلكها الإنسان في هذا التوقيت وفي هذا الزمن مع كثرة المشتتات وارتفاع مؤشر القلق والتوتر، هي نعمة راحة البال. الله يرزقكم راحة البال دائما وأبدا إن شاء الله. ونروح المرة لضيفنا طبعا فيها المشوار الصباحي والحديث عن انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي طبعا بالفاضل أحمد بن سالم المعولي، محكم بلجنة التصفيات الأولية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد، حياك وسهلا.
1: صباحكم مبارك الأخت فتحية وجميع المستمعين والمستمعات عبر برنامجكم هذا.
0: يعطيك العافية أستاذ أحمد، وأكيد إحنا والمستمعين حابين نتعرف على تفاصيل النسخة الجديدة طبعا لهذه المسابقة، مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. تنطلق اليوم التصفيات الأولية لهذه المسابقة بمشاركة أكثر من 2214 متسابق ومتسابقة. ما الذي يعكس هذا الإقبال المتزايد على المسابقة أستاذ أحمد؟
1: نعم، في الحقيقة أن هذا العدد المذكور 2214 متسابق ومتسابقة الذين سجلوا عبر رابط التسجيل بعد أن تم الإعلان عن المسابقة في هذه الدورة 34، يعكس في الحقيقة الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية حفظ القرآن الكريم، ويدل هذا الإقبال أيضا على النجاح المستمر للمسابقة. ممتاز. وأيضا التطور الذي شهدته هذه المسابقة على مدار هذه السنوات، مما جعلها يعني جاذبة ومحفزة للناشئة لحفظ القرآن الكريم وللمشاركة في هذه المسابقة.
0: نعم.
1: أيضا كذلك الإقبال المتزايد يدل على تشجيع أولياء الأمور و المؤسسات التعليمية المنتشرة في بلادنا، ومنها مدارس القرآن الكريم سواء التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أو المدارس التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو المدارس الأهلية، بالإضافة إلى برامج الإجازة والإقراء. هذه كلها تعد رافدة لهذه المسابقة و يعني تشجع للتسجيل والتسابق والمشاركة.
0: ممتاز. نعم. أكيد المسابقة أيضا أستاذ أحمد تضم 7 مستويات مختلفة لحفظ القرآن الكريم، كيف يسهم هذا التنوع في استقطاب مختلف الفئات العمرية وتشجيعهم على حفظ كتاب الله؟
1: نعم، من أبرز مزايا مسابقة السلطان قابوس القرآن الكريم أنها تتيح فرصا عادلة للتنافس.
0: نعم.
1: تناسب قدرات كل الفئات العمرية سواء من الأطفال إلى الكبار أو كبار السن. وهي أيضا تراعي التدرج في الحفظ، يعني مما يشجع المبتدئين من الصغار على البدء بالأجزاء القليلة، مثلا عندنا في المستوى 7 حفظ جزئين، وأيضا تشجع المحترفين والمتمكنين والمجازين بالمشاركة بالمصحف كاملا. وهذه المستويات 7 تمنح المتسابقين المشاركين حافزا مستمرا للانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في النسخ القادمة. وهذا التدرج حقيقة مدروس، يعني مطلوب من خطة المسابقة أنها تتدرج بالحفظ حتى تصل بهم إلى إتمام القرآن الكريم عبر يعني مراحلهم العمرية. وهذا التدرج يعني المدروس يعد ركيزة أساسية لبناء جيل يعني حافظ ومتقن، ويعني هذه المستويات مناسبة، مثلا المستوى السابع هذا حفظ جزئين للناشئة والصغار لمن هم في سن 7 سنوات وأقل، وهذا يمثل البداية المبكرة لغرس الثقة النفسية في الصغار، من حيث أنه يسهل عليهم إنجازه دون ضغط. ثم بعد ذلك المستوى السادس حفظ 4 أجزاء، يكون هو لمن هم في سن 10 سنوات فما دون، وهو خطوة أيضا للتدرج فيضاعف المقدار السابق، يعني تماشيا مع نمو ملكة الطفل في الحفظ. ثم بعد ذلك المستوى السادس يعني الخامس حفظ 6 أجزاء لمن هم في سن 14 عاما فما دون، يعني هذا في نوع من التوسط في حفظ 6 أجزاء، ويستهدف طلاب المدارس وهم في سن النضج الأول لتعزيز ارتباطهم أيضا بالمسجد، ربطهم بالمسجد من حيث أن المسجد تقام فيه الحلقات وتدارس القرآن الكريم.
0: ممتاز.
1: ثم يعني مرحلة التمكين، يعني هذا المستوى الذي هو في حفظ 12 جزءا فهي للشباب، يعني لمن يحفظ 12 جزءا لمن هم في سن 25 عاما، وهذه يعني تدرج. ثم بعد ذلك المستويات الأخرى حفظ 18 جزءا و24 جزءا والمصحف كاملا، هذا هو الآن قمة الهرم التدريجي.
0: ممتاز.
1: يعني الذي تنتهي إليه طموحات المتسابقين حيث يصلوا إلى مرحلة إتمام حفظ القرآن الكريم، وهذه المسابقة لها يعني فضل ودور في التدرج، هذه المستويات تتناسب لأعمار المتسابقين حتى يصلوا إلى درجة الحفظ. وهذا يعني ما لمسناه عبر هذه السنين في هذه المسابقة، أن عندنا بعضهم بدأ بجزئين ثم بالأربعة إلى 6 و12 ثم 18، وحصلوا أيضا على المراكز المتقدمة، ثم 24 جزء ثم المصحف كاملا، حصلوا أيضا على المراكز الأولى، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المسابقات الدولية. يعني هم الذين حصلوا في مسابقات السلطان قابوس على المراكز الأولى، فكان لها دور في التدرج الذي أوصلهم إلى مستوى الدولية والعالمية إن شاء الله تعالى.
0: أكيد إحنا نتمنى كل التوفيق لكل المشاركين أستاذ أحمد، ومثل ما أشرت يعني عدد المشاركين فوق 2000 مشارك، وبلا شك لديكم معايير معينة كلجنة تحكيم تركزون عليها خلال التصفيات الأولية لضمان اختيار أفضل المتسابقين. أكيد في كل مرحلة سيتم فرز هذا الرقم إلى أرقام أقل لتصلوا إلى النخبة من المشاركين في هذه المسابقة. ما هي المعايير التي تعتمدوها؟
1: صحيح، يعني حتى تصل أو نصل إلى النخبة والصفوة من الحفظة المتقنين يكون على عاتق لجنة التحكيم يعني مسؤولية كبيرة في الانتقاء. ولها معايير يعني معتمدة على يعني ما نص عليه أهل الأداء من علماء التجويد والقراءة، وأهم ما تركز عليه لجنة التحكيم أثناء تقييم المتسابق هي أحكام التلاوة والتجويد. يطالب المتسابق بتطبيق الأحكام التجويدية تطبيقا دقيقا، من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، مثلا عندنا مخرج الجيم، نحن نقول وعندما نتكلم في اللهجة العمانية نقول جيم، وهي لغة فصيحة ونطقت بها العرب، لكن لم يقرأ به القرآن ولم ينص عليه علماء اللغة والتجويد على أن مخرجه من أقصى اللسان، وإنما هو من وسط اللسان، فمخرجه من الوسط جيم. ف فهنا يحاسب على المخرج. أيضا مخرج الضاد، كثير من المتسابقين يبدل الضاد ضاء، أو مخرج القاف، وجدنا في بعض المناطق عندنا لهجات تبدل القاف غينا. وقد يكون هذا الإبدال يعني وجه في اللغة العربية، ولكن لم يقرأ به القرآن، والقراءة سنة متبعة. فاللجنة بالنسبة لمخارج الحروف يعني تدقق عليه تدقيق يعني كثير، مع أيضا صفات هذه الحروف. الحروف لها صفات مثل الرخاوة والشدة والبينية، وأيضا الهمس، وأيضا القلقلة، وغيرها من الصفات المعروفة. هذه الأحكام التجويدية، أيضا المدود، أحكام النون الساكنة والتنوين، جميع الأحكام لابد أن يكون المتسابق قد أتقن يعني تطبيقها في القراءة، حتى يحصل على العلامة الكاملة في التجويد وفي التقييم.
0: ممتاز.
1: كذلك من المعايير التي يعني تدقق عليها اللجنة في أثناء التقييم قوة الحفظ. لابد للمتسابق أن يتقن وأن يحرص على التمكن التام من الآيات، أيضا وعدم التردد يعني أو الارتباك. يعني نحن نوصي المتسابقين دائما أنهم يتدربوا بدخول مسابقات المقامة في المساجد وفي المدارس، حيث يتدربوا يصلوا إلى مسابقة السلطان قابوس وعندهم يعني عدم ارتباك وعدم تردد.
0: نعم، يعني يكون عنده تجربة سابقة في الحفظ.
1: تجربة سابقة في المدارس، يعني تطلق مدرسة وزارة التربية والتعليم المسابقات القرآنية في المدارس، نشجع الأبناء أن يدخلوا هذا على مستوى الصفوف في المدرسة. ثم بعد ذلك يعني يكون أيضا في المساجد، في مساجد كل حي توجد فيه مسابقات. هذا يجعل لهم حافز ومشجع أن يكونوا في مسابقة سلطان قابوس بقوة، يعني يكونوا أكثر قوة ودربة.
0: نعم.
1: إذن هذه المعايير تطبيق أحكام التلاوة والتجويد وقوة الحفظ والإتقان، أيضا الأداء، مراعاة الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء يؤدي إلى المعنى الصحيح. إذا وقف على وقف خاطئ فهذا يحاسب عليه، لأنه يؤدي إلى معنى غير مراد. فهذه هي الأمور التي تدقق عليها لجنة التحكيم.
0: وأكيد من يستمع لك الآن أستاذ أحمد، خاصة إذا كان من أسر المشاركين في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم، فأكيد يعني في انتظار رسائل لتوجهوها أيضا للمشاركين وأسرهم للاستمرار في مسيرة حفظ القرآن الكريم، خاصة يعني في وسط هذه المشتتات اللي يعيشها الإنسان في هذا التوقيت، وحتى الطفل يعني سواء الطفل أو المراهق أو الشاب. أكيد يعني وجود هذا الرقم أيضا من المشاركين هو مؤشر محمود ومؤشر إيجابي، فما رسالتكم؟
1: والله الرسالة يعني التي نقولها للمشاركين ولحفظة كتاب الله، نقول لهم لا تجعلوا نهاية المسابقة نهاية العهد. يعني استمروا في المراجعة والتثبيت، واجعلوا القرآن الكريم منهج حياة يعني يتأدب به المؤمن بآدابه ويتعلم بأحكامه. هو الفوز الحقيقي ليس في نيل المراكز المتقدمة في المسابقات فقط، وإنما أيضا بالعمل والاستمرار ودوام القراءة والمراجعة والتثبيت. يعني الفوز الحقيقي أخذ بركة هذا الحفظ، وهو العمل بما حفظ من القرآن الكريم. فنوصي الناشئة باستمرار المراجعة والتثبيت. يعني بعضهم لعله قد ييأس لأنه هذه تصفية من هذا العدد الكبير المعلون عنه. على مدار كذا شهر اللجنة تمر على مختلف مناطق السلطنة، فهي تصفية لانتقاء المتقن. لكن ليس المعنى أن الذي لم يصل إلى هذه الدرجة أنه يتوقف، لا بل يستمر. كذلك دور الأسرة وأولياء الأمور، نقول لهم يعني واصلوا الدعم والتشجيع لأبنائكم، حرصوا على توفير البيئة الملائمة والمحفزة لهم، أدخلوهم في برامج القرآن المنتشرة في حلقات المساجد، برامج التعلم عن بعد أيضا، لأن النجاح يعني الذي سيصلون إليه مع القرآن يكون نجاح في مختلف شؤون حياتهم. علموا أبناءكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء. هذه يعني الرسالة التي نقولها
0: جميل جدا.
1: لأولياء الأمور،
0: علموا أولادكم القرآن وهو سيعلمهم كل شيء.
1: نعم، وأيضا في الحديث علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو.
0: نعم.
1: والخيرية خيرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله يعني لهم التوفيق والتثبيت وأن يواصلوا المسير في الحفظ حتى يصلوا إلى المراتب العليا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله لكل التوفيق لجميع المتسابقين طبعا في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمشاركة أكثر من 2214 متسابقا ومتسابقة. شكر كبير طبعا للفاضل أحمد بن سالم المعولي، محكم بلجنة التصفيات الأولية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، ونتمنى لك يوم سعيد أستاذ أحمد.
1: بارك الله فيكم، وشكر لكم على إتاحة هذه الفرصة عبر أثير الإذاعة، وشكرا لكم، جزاكم الله كل خير.
0: تسلم. الله يخليك. أحسنت أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. إذن مع أستاذ أحمد المعولي، وأكيد التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم التي تنطلق اليوم، نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد غدا في صباح الاثنين، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وأكيد جهود خلف الكواليس للزميل عبد الحميد الرواحي، وفي الإعداد والتقديم أختكم فتحية الخنبشي. يومكم سعيد، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية بقلعة الشقيف وتواصل التوتر على الحدود الجنوبية وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي. وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف البنية الأساسية للطاقة في إيران، وطهران تؤكد استعدادها وتتوعد بالرد. اليونيسيف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية وتشير إلى انتشار الكوليرا بعدة مدن سودانية. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. ومقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم.

بالجميع لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: انبلجت خيوط الفجر تشق حجب الظلام، معلنة يوما جديدا في هذا المحيط الواسع. كان السيد برهام أول المستيقظين، نفض عن جفنيه النوم وقام للوضوء، ثم ارتفع صوته الجميل العذب يعلن عن حلول صلاة الفجر. وسرعان ما استيقظ النوخذة وتبعه المقدمي.
1: ادعوا الناس لصلاة الفجر يا مقدمي خميس.
2: حاضر يا نوخذي.
3: يلا يا جماعة إلى الصلاة إلى الصلاة.
4: دع الطباخ يقوم ويحضر القهوة.
5: اطمئن، القهوة جاهزة وهي تغلي على النار.
6: لا كسل في البحر، سبحان الله.

0: عندما لاحت حمرة الإشراق أنهت الجماعة صلاتها، وقد تأثر النوخذة بهذا المظهر فدعاهم إلى تناول القهوة والتمر. وحين حان وقت الضحى عادوا إلى جلساتهم وأحاديثهم.
1: هل تسمح لي بسؤال يا أخ خلفان؟
2: بالطبع، تفضل يا نوخذة.
1: ماذا اشتريت من زنجبار؟
2: اشتريت جوز هند وأثوابا ونعالا وقرنفل.
1: وماذا جلبت إليها من عمان؟
2: تمرا وسمكا مجففا وأثوابا خضرنجية ودهنا عربيا.
1: وأنت يا أخ عامر؟
3: أنا أتاجر بالوزرة والورسي والخرز والأنسجة الإفريقية المزركشة، فلها سوق جيد عندنا في فيلك.
4: لقد بارك الله التجارة والربح الحلال، وحرم الربا وأكل المال الحرام.
0: استرسل كل منهم يتحدث عن ذكرياته خلال تجارته وأسفاره الطويلة، وما تعرض له من حوادث ومخاطر وربح وخسارة. وفي ليلة من ليالي سمرهم كان القنديل يضيء بنوره الخافت، ولكنهم يرونه كالقمر. وبدأ قرع الطبل، وبدأ النهامون يرددون أغانيهم. فجأة صاح النوخذة:
1: اسمعوني جيدا، عندي اليوم جائزة ثمينة.
3: ولمن سوف تعطي الجائزة يا نوخذة؟
1: سوف أعطيها لمن يقدم لنا لغزا صعبا.
5: والذي يعرف اللغز؟
1: جائزته على من يطرح اللغز.
6: أنا عندي لغز.
1: تفضل وقل يا أخ محسن، وعلى من يعرف أن يجيب.
6: إشجرة مو بشجرة.
2: وما هو لونها؟
6: أول القيض خضراء وآخر القيض صفراء.
2: وهل هذا لغز؟ إنها شجرة النخيل.
6: إجابتك خاطئة، إشجرة مو بشجرة، أول القيض حامضة وأول الشتاء حلوة.
2: أنا أصر على أنها النخلة.
6: ظاهرها أصفر ووسطها أبيض وورقها أخضر.
5: ها، عرفتها، إنها شجرة الاستعطر.
6: الجواب خطأ أيضا.
1: تابع في وصفها يا أخ محسن.
6: حسنا يا نوخذة، لا يوجد فيها بذر، صافية كالذهب، لينة كالزبدة.

0: أنا أصر على أنها الرطب.
1: السكر يحليها، والزعفران يزكيها، والزجاج يحميها.
2: عرفتها، إنها النارجيل، ظاهرها أصفر ووسطها أبيض.
1: وجوابك خطأ أيضا يا خلفان.
3: ما هذه الشجرة التي يجتمع فيها السكر والزعفران والزجاج؟
1: ماؤها عسل ولحمها ذهب.
4: حيرتنا يا محسن، ما هذه الشجرة؟
3: عندي هدية لمن يعرف الجواب.
5: عندي سؤال يا أخ محسن.
1: تفضل يا سيد برهام.
5: هل تؤكل وحدها أم مع غيرها؟
1: لابد لها من رفيق، لا تعيش في العزلة أبدا مثل بلداننا في كل زمان، يجب أن تكون متفقة ومتلائمة مع بعضها.
5: نعم، شجرتها خضراء كما قلت.
1: نعم،
5: وثمرتها في النهاية صفراء.
1: نعم،
5: وحين بقيت في حضن أمها كبرت.
1: صحيح.
5: خلف قشرها الأصفر قشر أبيض.
1: نعم،
5: يضاف إليها السكر والزعفران.
1: صحيح أيضا.
5: وتوضع في إناء زجاجي على الأغلب.
1: نعم.
5: تؤكل في وجبة الفطور، وتباع في سوق الأربعاء، ويؤتى بها من المحرق يا محسن.
1: ما شاء الله ما شاء الله، كأنك قد عرفت اللبس.
5: نعم، أعرفته يا محسن، ولكنني سأترك الفرصة للإخوان كي يحظوا بالفوز.
4: أنا عرفته. بعد أسئلة السيد برهام طبعا.
1: وما هو؟ قل هيا.
4: سأقول إنها ثمرة الأترنك، ويسميها بعضهم الكبات، واللغز هو مربى البحرين الشهير.
1: هذا صحيح، أحسنتما أنت والسيد برهام.
3: يبدو لي أنك مزارع أيضا يا أخ محسن، ولست تاجرا محبا للبحر فقط.
1: هذا صحيح يا نوخذة، المهم هو أن يعمل الإنسان ويكسب عيشه بالعمل المفيد النافع، نبني بلادنا ونخدم عيالنا.
3: ولكن ما الذي جاء بك إلى زنجبار وأنت من البحرين، بلاد النخيل واللوز والأترنج؟
1: اسمح لي قبل أن أجيب على السؤال أن نكافئ من قام بحل اللغز، لقد أجاب اثنان على اللغز يا نوخذة، السيد برهام و...
5: أنا لم أجب على اللغز، الذي أجاب هو نجار السفينة.
3: جائزته عندي، مكافأته 5 محمديات زيادة على راتبه.
4: شكرا يا نوخذة، شكرا.
3: قل لي يا محسن.
1: نعم.
3: لماذا جئت إلى الجزيرة؟
1: لقد كنت من جنود أجود بن زامل الجبري، الذي دخل جزيرة هرمز في جيشه عندما زحف عليها من البحرين. وبقيت في هرمز كأحد رجال الحكم العربي هناك.
3: وهل بقيت في جزيرة هرمز؟
1: لا يا نوخذة، لقد تركتها عندما مات القائد أجود، وعدت إلى البحرين لأقوم بنصح أولاده بعد أن نشب الخلاف بينهم.
3: وما الذي حدث؟
1: لقد اتهمني مقرن الحاكم الحالي بتحريض إخوته عليه، فتركت الوطن.
3: وماذا فعلت؟
1: زاولت عمل البحر حتى أكون بعيدا عن المشاكل التي تحدث بين أبناء رجل أقدره حق التقدير.
5: لكنك عائد إلى البحرين، أليس كذلك؟
1: ولما لا، إنها موطني.
3: ألا تخشى عقاب الشيخ مقرن؟
1: لقد تركت العمل في السياسة ومشاكلها منذ زمن بعيد، وسوف أعود إلى مزرعتي في البحرين وأعمل فيها إن شاء الله.

0: وصلت سفينة الشاهين بعد رحلة طويلة إلى مرباط في ظفار، وبقيت فيها أسبوعاً تزودت فيه بالمؤن والمياه، كما نزل فيها ركاب وصعد ركاب آخرون، ثم أبحرت مساء أحد الأيام. ومن حسن حظ الركاب أن راوية للشعر اسمه حمدان قد صعد على متن السفينة. اجتمع الركاب بعد صلاة العشاء للسمر وتداول الأحاديث في ضوء القمر الذي كان يسكب نوره الفضية على سطح السفينة.
1: ماذا تقترحون من موضوع لهذه السهرة الجميلة؟
2: ما دام معنا راوية للشعر فأنا أقترح أن يسمعنا قصيدة من اختياره.
1: ونعم الاقتراح.
3: سوف أسمعكم في سهرة الغد، أحب اليوم أن أسمع أحاديثكم.
1: بل لقد خصصنا هذه الجلسة للشعر، وغدا سيكون له شأن آخر.
3: أتحبون شعر الغزل أم الشعر الحماسي؟
4: وهل هناك أجمل من شعر الغزل في ضوء القمر؟
3: أبشروا. قال الشاعر موسى بن حسين الكيداوي: أنوار هل من زورة نوار؟ أم أنت عني يا نوار نوار؟ غفل المراقب فانظري كي تلتقي، ما بيننا الأبصار والأبصار. عجبا لوجهك كيف قد جمعنا فيه، النار والجنات والأنهار. ولريق ثغرك كيف مازج طعمه، عسل وماء غلالة وعقار. لك ساعد زان السوار بحسنه، فكأنما هو للسوار سوار. ودع الخمار فإنه يكفيك من صبغ الحياء عن الخمار خمار.
5: أحسنت. كأنه يصف بنات زنجبان.
6: بل بنات مقديشو، نار وجنات وأنهار.
5: ولكن أين نوار الآن ونحن في هذا البحر الواسع؟
1: بارك الله فيك يا حمدان، أسمعتنا شعر الغزل، فأسمعنا شيئا من الشعر الحماسي.
3: سوف أسمعكم قصيدة شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس.
2: أنت تقصد المتنبي أحمد بن الحسين؟
3: نعم يا أخ برهام. وهل هناك شاعر شغل الدنيا غيره؟ أليس هو القائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
1: لقد شوقتنا لنسمع شيئا من شعره.
3: قال المتنبي: يمدح الأمير الحمداني سيف الدولة، ويصف معركة حصن الحدث التي جرت بين العرب المسلمين والروم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
1: لماذا توقفت يا أخ حمدان؟
3: لأني أرى أن أمورا خطيرة هامة سوف تحدث، وتحتاج بالفعل إلى عزائم رجال أقوياء.
1: ماذا؟ أوضح أكثر بارك الله فيك.
3: يبدو لي يا نخبة أنك لم تعلم بعد بخطر البرتغاليين والذين يسمون البرتكيس.
1: ما أعلمه من أخبار أن البرتغاليين قد قدموا من غرب أوروبا، وعبروا المحيط الأطلسي، وداروا حول رأس الرجاء الصالح، واحتلوا بلاد الكونغو.
3: هذا الكلام منذ 12 عاما يا نخذة.
1: والآن؟
3: الأخبار التي سمعتها تقول بأنهم قد جهزوا 20 سفينة حربية كبيرة، وقد خرجت هذه السفن متجهة إلى الهند. وأخشى أن نصادفها في طريقنا.
7: 20 سفينة؟ وماذا يمكن أن تفعل هذه السفن 20؟
3: اطمئن، لن تجلب لكم الطعام والشراب حتما. إنها 20 سفينة قوية وسريعة ومجهزة بأقوى المدافع، ومشحونة بجنود مدربين على الرمي والقتال. هذه السفن ستحمل الموت والخراب لكل مكان تحل فيه.
7: لكنها قادمة من أماكن بعيدة، وتريد غزو وقتال أمم في عقر دارها. لن يكتب لها النجاح أبدا.
2: بل أخشى أن تنجح.
1: لماذا يا عم برهام؟
2: لأننا متفرقون وليس لنا كيان واحد يجمعنا يا نوخذة. وما أخشاه أيضا أن يتفق العجم والبرتغاليون علينا.
1: على أي حال نحن في طريقنا إلى بلادنا، وكل حدث خطير يفاجئنا سيكون كالمنبه والنذير ليقظة هذه الأمة، وليس علينا الآن سوى أن نرقب الحوادث.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

إنتاج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة، من اللغة.
1: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: المناصب بين التأنيث والتذكير.
4: مستمعي العزيز، ثمة خلل شائع انتقل من القدماء إلى المعاصرين في تذكير المنصب، بالرغم من أن شاغلته أنثى لا ذكر، وكأن المنصب هو الذي يقوم بالعمل للإنسان الذي يشغله ذكرا كان أم أنثى. فمن حين لآخر تطالعنا أخبار مثل: إن مدير الوحدة بمركز دراساتي قالت نحن في خطر، وليست متفائلة. أعزائي، أليس من الغريب أن تكون بداية العنوان لفظ مذكر مدير، وسياقه يتحدث عن مؤنث قالت متفائلة؟ فأين الحقيقة اللغوية في هذا؟ للجواب نبدأ من قول ابن الأنباري: ومما وصفوا به الأنثى ولم يدخلوا فيه علامة التأنيث، لأن أكثر ما يوصف به المذكر قولهم أمير بني فلان امرأة، وفلانة وصي فلان، ووكيل فلان، وكأن كلمة أمير كائن حي مجمد في صيغة التذكير، أو هو بحكم الكائن الحي المجمد في صيغة التذكير، فلا تشتق منه كلمة أميرات مثلا. وبناء على مذهبهم هذا، فإن هذه المناصب ليس لها جمع إناث. ثم استدرك بعد ذلك ابن الأنباري: وربما أدخلوا الهاء فقالوا أميرة ووكيلة ووصية. ثم عاد فاستبعد بعض تلك الألفاظ، لأن الأغلب أنها تكون للرجال دون النساء. فمرجع الأمر عندهم أن هناك مناصب خاصة للرجال، فعناوينها تلزم التذكير حتى لو شغلتها امرأة، فلا تقول رئيسة ولا وزيرة ولا مديرة ولا أستاذة إلى آخره، من وظائف شغلتها النساء عبر التاريخ. فهل هذا صحيح؟ كلا، لقد قالوا ملكة، مؤنث ملك، على الرغم من قلة النساء اللواتي كن ملكات قياسا بالرجال. فما دامت لفظة ملك قد تأنثت بوجود امرأة في ذلك المنصب، فظهرت لفظة ملكة، فلماذا لا نقول مديرة ما دامت امرأة قد شغلت المنصب؟ كما في المثال السابق صرحت مديرة المؤسسة. قاعدة تذكير المنصب لأنه كان للذكر دون الأنثى غالبا مردود عليها، فهم قد ارتضوا تأنيث الصفة التي هي المنصب حين تشغله امرأة، وحقيقة قاعدتهم تلك تعود إلى أن ثمة نساء شغلن منصب الملك فقيل لهن ملكات، ولم يقيسوا عليها المناصب التي ظهرت فيما بعد وشغلتها نساء. أهمل عشاق التقعيد هذه الحقيقة البسيطة الواضحة التي نقررها من أنه لو كانت ألفاظ المدير والرئيس والزعيم والدكتور والأستاذ وما إليها قد ظهرت في الأزمنة التي سبقت عصر التقعيد وشغلتها نساء، لما كان أمامهم إلا أن يؤنثوها كما أنثوا لفظ الملكة. فهذه الألفاظ إذن صفات تكتسب التذكير والتأنيث ممن يشغلها. فإذا كان رجلاً جاءت بلا علامة تأنيث، وإن شغلتها امرأة جاءت معها علامة التأنيث، ولا مسوغ لتجميد لفظ المنصب بالتذكير. ومن طريف هذا الموضوع أن المنادين بالمساواة والمدافعين عن حقوق المرأة متعلقون بتذكير هذه الألفاظ، ربما من أجل أن يضفوا على أنفسهم صفة الحداثة تقليداً للغات الأوروبية، وهم واهمون في هذا. خذ كلمة مدير في اللغة الإنجليزية، ستراها للمذكر بصيغة وللمؤنث بصيغة أخرى، وقد تشترك اللفظة بينهما لأن المنصب عرف بهذا الاسم لا لأنه خاص بالمذكر. في الإنجليزية أيضاً ألفاظ تستعمل للجنسين، الطفل والطفلة والكاتب والكاتبة، فهل هذا يسوغ إلغاء لفظ طفلة وكاتبة من اللغة العربية بحجة التحديث اللغوي؟ وفي الفرنسية تفرقة واضحة بين التذكير والتأنيث في المناصب، لا تقتصر على تغيير في اللفظ بل إلى أداة التعريف والتنكير نفسها، فللمذكر أدوات تعريف وللمؤنث أدوات تعريف. وحتى إذا كانت الكلمة لا تذكر ولا تؤنث، فقد حرصت الفرنسية على تحديد جنس الموصوف بها عن طريق أداة التعريف، وتضع الألمانية 3 علامات للمذكر والمؤنث والمحايد. أما أن نرفض تأنيث لفظة الرئيس أو الوزير أو المدير أو الأستاذ أو السفير بحجة التحديث أو متابعة فكرة التغليب الموروثة، فمما لا يتلائم مع القوانين اللغوية ذاتها التي تصف المذكر بوصف مذكر والأنثى بوصف مؤنث، وما المنصب إلا صفة لمن يحتله، كما في كانت فلانة مديرة مدرسة وكاتبة صحفية على سبيل المثال.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع يوم الدين. بداية في الحقيقة أشكر إذاعة سلطنة عمان البرنامج العام، برنامج نستطيع، لتسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإبداعية، وهذا في غاية الأهمية. أنا الدكتور حمد بن حمود بن سليمان الغافري، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بالجامعة العربية المفتوحة، متخصص في الذكاء العاطفي وتنمية المهارات الإنسانية المرتبطة بالتعلم والحياة. أكمل حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى 28 عاما في هذا المجال، وفي التدريس الجامعي والبحث العلمي والتدريب وبناء المبادرات التعليمية. سأتحدث اليوم معكم عن مسيرتي أو قصتي مع مؤلفاتي العلمية وعشقي لتخصصي وهو علم النفس التربوي. فكرة الإصدارات العلمية جاءت في الحقيقة من ملاحظة الخبرة الواقعية ومن ملاحظة الفجوة الحقيقية بين النظريات النفسية وما يعيشه الناس في واقعهم اليومي. البعض للأسف يعني يفهم أن علم النفس هو علم نظري، ولكن في الحقيقة علم النفس هو علم تطبيقي متى ما تم تناوله بشكل تطبيقي. فالمعرفة كما أقول دائما قوة، وتكمن قوتها في تطبيقها، فالتطبيق هو هندسة المعرفة خصوصا في مجالات التعليم والعمل والعلاقات. فالبداية كانت بسؤال بسيط، وهو كيف نحول الذكاء العاطفي من مفهوم نظري إلى مهارة تمارس. وانطلقت من الاهتمام العالمي بنظرية الذكاء العاطفي كفلسفة في التعيين، كفلسفة من فلسفات التدريب والتأهيل والتطوير. ومن هنا لله الحمد بدأت الإصدارات. إصدار الأول كان في 2010 بعنوان الذكاء العاطفي مفهومه وأهميته ومجالات تنميته. هذا الإصدار كان بهدف غرس ثقافة مفهوم الذكاء العاطفي وأهميته في حياة الإنسان بشكل عام والحياة المهنية بشكل خاص والمجالات التي يتعلق بها، وهو في الحقيقة كبداية يعني لغرس هذه الثقافة. بعد ذلك وفي عام 2016 كان بفضل الله سبحانه وتعالى إصداري العلمي الثاني في هذا المجال، والذي انبثق من بحث علمي قام به 7 من الباحثين على رأسهم أخونا الكريم البروفيسور سعيد الضفري، البروفيسور حسين الخروصي في جامعة سلطان قابوس، وبحث كان بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة سلطان قابوس. هؤلاء الباحثين 7 درسوا إلى أي مدى نستطيع أن نتنبأ بالتحصيل الدراسي لدى الطلاب في مؤسسات التعليم العام من مستوى الذكاء العاطفي ومستوى الذكاء الوجداني لتلاميذهم. وبناء على هذا البحث كان لابد من إعداد برنامج تأهيلي تدريبي لمجموعة من المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات والمجال الثاني. فهذا كان إصدار الثاني، عبارة عن برنامج تطبيقي تم تطبيقه لمدة 14 يوم وتقييم فاعليته قبل وبعد، ثم أيضا كما يقال علميا بشكل تتابعي. أما الإصدار الثالث فكان بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 2021، وانطلق من فجوة سياقية وفجوة منهجية، وهو بعنوان الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية. في كثير من النظريات المتعلقة بالذكاء الوجداني تم توظيفها في مجال الإدارة وفي مجال البزنس، ولكن قليل جدا في تلك الحقبة وهي في عام 2021 من وظف وتحدث كيف نوظف هذه النظرية في القيادة التربوية. فكان هذا الإصدار كجانب تطبيقي كيف نوظف نظرية الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي في الحقل التربوي وبشكل خاص في القيادة التربوية. آخر إصدارين كانوا في عام 2025 وهم دليلين تطبيقيين، 13 وحدة تدريبية تعنى بتنمية مهارات الذكاء العاطفي. طبعا حينما نتحدث عن التحديات، أبرز التحديات للمؤلف والكاتب في العالم العربي هي حقيقة قلة الدعم، لأن كل هذه الإصدارات أنا شخصيا تبنيتها من حيث يعني تصميمها بالتصميم غير تقليدي، تبنيت من حيث طباعتها، من حيث تسويقها. أيضا من أبرز التحديات كيف تبسط المفاهيم العلمية دون الإخلال بعمقها، كيف تقنع يعني بأن الذكاء العاطفي علم يقاس وينمى وليس مجرد شعارات. كذلك مع الضغوط المهنية والارتباطات اللي إحنا يعني الكثيرة معانا في جانب العمل، كيف تستمر في البحث والكتابة مع متطلبات كما أسلفت العمل الأكاديمي. ومع ذلك ومع الإرادة، ولأن الإنسان حينما يكون صاحب رسالة كللت وتوجت هذه الرحلة بإصدار كما أسلفت 5 كتب علمية متخصصة في الذكاء العاطفي، إضافة إلى مجموعة من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، فضلا عن عدد من الإصدارات في مجال التدريب.
1: نستطيع، نعم نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة. نستطيع.
2: النظرة المستقبلية هو الآن حاليا في الحقيقة في هذا الجانب تحويل هذه الإصدارات إلى نماذج تدريبية معتمدة، وهذا حصل ولله الحمد في آخر إصدارين لي، بناء منصات تعليمية رقمية متخصصة في مجال الذكاء العاطفي، توسيع البحث في العلاقة بين الذكاء العاطفي والتحول الرقمي والصحة النفسية، وكذلك الذكاء العاطفي في ظل الذكاء الاصطناعي، وهذا هو في الحقيقة آخر بحوثي التي أعمل عليها. في نهاية حديثي مرة أخرى حقيقة أنا أقدم شكري وتقديري لإذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام برنامج نستطيع، على تسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإنتاجات الإبداعية الشبابية والعمانية بشكل خاص. وفي النهاية أؤمن أن العلم الذي لا يغير حياة الإنسان يبقى ناقصا، ورسالة مشروعي العلمي هي أن نحسن فهم أنفسنا لنحسن حياتنا. وإن كان هناك من كلمة شكر حقيقة في هذا المجال، بداية يعني أخص شكري لأستاذي الكبير أحد عمالقة علم النفس التربوي في العالم العربي البروفيسور يوسف قطامي، هو من أخذ بيدي في البداية وهو من وجهني إلى التخصص المناسب في حياتي وهو تخصص علم النفس التربوي. كذلك أستاذي الراحل رحمة الله عليه الأستاذ علي إبراهيم الذي علمنا ما معنى أن تكون معلم ذو رسالة.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: وجهي وجهي والله احسن من وجهك يا عيون محلوق يا اللي تنها عيون حرامي.
1: انا حرامي؟ معلوم انا ما صرت حرامي الا عقب ما ناسبتكم.
0: ها كاك اعترفت يعني انت حرامي؟
1: مو تعلمت البوق والنصب والاحتيال على ايدي؟
0: روح لبارك الله فيك ولا في الساعه اللي شفتك فيها ولا شفت وجهك يا حلايا الشاذي.
1: انا الشاذي يا جاموس الشط انا؟
0: انت بعدين معاك بعدين معاك ها بعدين معاك.
1: الباب مفتوح الباب مفتوح والطريق اللي جابك يوديك. ما ادري عنك قلت لك دشي داخل من تداشة تبين تفضحين قدام الجيران عشان كذي ماكو غير هالاسلوب استعمله معك.
0: وانت حسبالك انا بس قلت لك؟ لا لا لا لا انا بوقف لك مثل العرب بلعومك باخذ روحك ولا تنقذ روحك.
1: وانا مستعد اكون تريله تريله تمشي فوقك
0: تدوسك ان شاء الله
1: ولا سكس ويل يمشي عليك.
0: هيا هيا انا لك والزمان طويل انا اللي بوقف بوجهك انا اللي باخذ حق بنيتي منك اما وقفتك بمحاكم ما نمع ويمه.

0: لا، لابد أن أجدها حتى لا تعكر علي صفو رحلة البحرية هذه.
1: دعها يا يوسف، دعها يا بني، فسوف تتعب بلا فائدة. فالقطة يوجد لديها 32 عضلة في آذانها الخارجية حتى تستطيع التحكم بها، فهي ولا شك تسمعك وتعرف تحركاتك.
2: كبر عقلك يا يوسف ولا تدعه يكون كعقل القطة.
0: أتشبه عقلي بعقل القطة يا ماجد؟
2: أنا لم أشبهه بذلك، ولكني طلبت منك ألا تصل بعقلك إلى ذلك المستوى يا أخي.
3: اهدأ الآن، اهدأ ولنستمتع بهذه الرحلة البحرية الرائعة.
1: سنوقف قاربنا هنا حتى نصطاد بعض الأسماك.
3: المكان جميل جدا يا صالح.
2: سندعك تصطاد لنا السمك يا أبتي، بينما أقوم أنا وإخوتي بالتقاط بعض الصور لهذا المكان الرائع.
4: ثبت آلة التصوير في هذا الاتجاه يا ماجد، فثمة حركة غريبة تحدث هناك.
2: حسنا يا غزلان، سأفعل.

يقذفني في البحر للحيتان. مياو، أنا خائفة منه. أجل، خائفة من أن ينفذ تهديده. سأستخدم حاسة سمعي جيدا. فنحن معشر القطط نمتلك حاسة سمع حادة جدا. هذا ما لا يعرفه يوسف مياو، ولا يعرفه الكثير من الأطفال. وسوف أستطيع بحاسة سمعي القوية تمييز صوت يوسف من أصوات بقية أفراد عائلته. وعندما أجد فرصة مناسبة سأخرج من هذا المخبأ. مياو.

0: اصطدت شيئا من الأسماك يا صالح.
1: ليس بعد، لكنني سأصطاد شيئا منها بإذن الله.
2: لقد قلت لنا يا أبتي إن البحر الميت ليس بحرا، فما حقيقة ذلك؟
1: نعم نعم يا يوسف، لقد قلت لكم ذلك، لأن الحقيقة تقول البحر الميت وبحيرة ملحية مغلقة وليس بحرا.
2: لكنه بحر يا أبتي.
1: بل هو بحيرة.
2: لا شك أنك تمزح.
1: بل أقول الحقيقة يا بني.
2: لقد قرأت في الكتب أنه بحر ويسمى البحر الميت، ولم يسبق لي أن قرأت أنه البحيرة الميتة.
1: صدقت يا بني، والله صدقت، فهذا ما لا تعرفه أنت وما لا يعرفه الأطفال.
3: إذن فقد تعرف الناس على تسمية هذه البحيرة بالبحر.
2: هل معنى هذا أنه لا يوجد فرق بين البحر والبحيرة؟
1: بل هناك عدة فروق بين البحر والبحيرة، وليس فرقا واحدا. هل شاركتنا هذا الحديث يا رحمة؟
3: ولما لا يا صالح؟
1: إذن لتكن البداية معك، تفضلي وحاولي تدوين هذه المعلومات يا غزلان.
3: حسنا يا أبتي، سأفعل.
1: سأفعل إن شاء الله، هكذا تقال.
3: سأفعل إن شاء الله.
1: تفضلي يا رحمة.
0: شكرا لك. البحر هو مسطح مائي كبير وعميق، متصل بشكل مباشر بمسطح مائي أكبر وهو المحيط
1: عذرا يا رحمة، انتظري قليلا. هل تستطيع الآن يا يوسف أن تستنتج ماذا يمكن أن تكون البحيرة من خلال التعريف السابق عن البحر؟
3: أظن أننا بحاجة إلى إعادة التعريف السابق عن البحر. هل تفضلت علينا بذلك يا أمي؟
0: طبعا، من أجلكم ومن أجل الأطفال المستمعين سأعيد التعريف.
3: تفضلي يا أمي.
0: البحر هو مسطح مائي كبير وعميق، متصل بشكل مباشر بمسطح مائي أكبر وهو المحيط.

0: إذا البحيرة هي عبارة عن مسطح مائي لا يتصل بمسطح مائي أكبر، أي أنها لا تتصل بالمحيطات.
1: أحسنت يا يوسف، أحسنت. هذه أهم نقطة للتعريف بالبحيرة، ولكن للأسف استنتاجك ناقص.
2: هل يمكن أن أعيد تعريف البحر بشكل أوسع من التعريف السابق؟
1: هذا ما كنت سأطلبه منك يا رحمة.
3: لحظات يا أمي، دعيني أجهز هاتفي لكي أسجل صوتك هذه المرة.
2: لك هذا يا غزلان، فاستعدي بينما أقوم أنا بإعداد الشاي.
4: ما لا يعرفه الأطفال مع تحيات أحمد الأزكي
3: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع، ستقابله بالرد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم في هذا الالتزام. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع مع الولايات المتحدة، وأشار عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد بالمثل. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على أنحاء متفرقة في مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في حي الصبرة وشارع الأقصى بحي تل الهوى ودير البلح وخان يونس بقطاع غزة. وفي سياق متصل، أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتهاء عمليات البحث في مربع سكني دمر خلال الحرب بعد انتشال أكثر من 100 جثمان من تحت الأنقاض. وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أكثر من 1200 شهيد، والإصابات أكثر من 4000. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ يوم الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا. وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات، على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي أن صواريخ باتريوت تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا أن حلفاء أوكرانيا اتخذوا القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي لهجمات موسكو. ميدانياً قالت السلطات الأوكرانية
أن روسيا شنت هجوماً على أوكرانيا باستخدام 35 صاروخاً، بينها 27 صاروخاً باليستياً و185 طائرة مسيرة، مشيرة أن موسكو شنت غارات على خزانات وقود في ميناء أوديسا، كما استهدفت زورقاً بحرياً بميناء ميكولايف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم. أعلنت فرنسا عن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده منذ عام 1949 بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيروند على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمر نحو 240 منزلاً، وتم إجلاء 220 ألف شخص، معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق. وفي الولايات المتحدة أدت الحرائق بولاية واشنطن إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات أن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في سبوكان. وأضافت السلطات أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية، وأفادت السلطات الصحية بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3600 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس، وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع ستقابله بالرد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وقرأتها على مسامعكم أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحاً فردياً فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من تاريخ الوطن. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على كتاب صقر بجناحين ومخلب للعقيد ركن طيار متقاعد الدكتور سعيد بن عبد الله البيماني، الذي يروي أبرز محطات حياته كمقاتل ومتدرب وجندي في سلاح الجو السلطاني العماني، في رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود من الخدمة والعطاء. نقترب مع ضيفنا من كواليس هذه الرحلة ونتعرف إلى الدوافع الذي قادته لكتابة سيرته وأبرز المحطات التي صنعت شخصيته والرسائل التي أراد أن يتركها للأجيال من خلال هذا الكتاب. مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
3: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
2: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة أو لماذا هذا التواضع على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
3: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلت، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
2: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
3: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت للتقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه للتقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان، بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
2: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك. هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما وهو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
3: جميل. أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هاي المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية، الصف 11 حاليا والصف 12، كانت نقطة تحول في حياتي. كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما. الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه هو الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه. فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط، تعلمت أنه هنا لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تؤخذ الأمور بشيء من الجدية. ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية، أيضا الإنسان له شخصيته، له نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة، عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما أنا اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء، حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل يعني، أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها، أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان. لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قواه بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسميه بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف يعني. هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
2: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم ما لأنه خلص ما في مجال للتراخي كانت كثير مفصلية، صح؟
3: نعم، هو ضروري جدا يعني. هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب، وأكتب بنوع من المصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال يعني إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع. هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة، لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بسلك الضباط يعني. لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا، بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطان المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته، وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأنه أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات، يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل، يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني، لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
2: نعم جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة، كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
3: هو حقيقة يعني من الصعب إنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا مواليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة متناهية في البساطة، ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو وتنمو بسرعة. كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله، يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى أن التطور بشكل يومي. كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد، ولكن ايضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الاولى، في سنوات الطفولة. هذا الامر يعني انا يعني حرصت على انه اذكره، لانه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة ايضا موجهة ربما الى اجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل. نعم. كل شيء مهيأ، كل شيء متاح. لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى، أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. نعم. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان إحنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد. لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم احنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذا الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان، هذا مهم لكي أيضا يدرك القارئ ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ. والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط، إحنا ربما في ناس يقولوا أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا
2: الأمر ريعية.
3: هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا نسميها يعني.
2: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
3: والله هو طبعا أنت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة. نعم. اللي أنا قضيت فيها صف الـ 11 و12 طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا. كنا نروح إلى زيارة يعني بعض الأهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي لمسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حتى في لهجتهم. يعني الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات، يعني اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أنه ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989. لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، في كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية، يعني اهتمامات مختلفة. اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بالأحذية الكرمي، يعني اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى، يعني بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات، يعني سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد.
2: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكره وتستدعيه.
3: والله هو مواقف كثيرة، يعني أنا كنت يعني رجل مشاغب، يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاثة أشخاص معي أنا، يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف، يعني كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان، يعني أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى، يعني تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد، يعني لنضطروا للدفاع عن أنفسهم. يعني هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعنى أنه ولد صغير، يعني ربما يعني لم يكن من اللائق حتى أنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم، يعني لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة، لهذا السبب يعني
2: على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
3: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسميه ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة ولا لدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي إن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي إنه ما ينظر إليها كجدار، وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني إنه مؤسسة يعني جامدة. هي مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحق بكثير من الدورات اللي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل، أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة، يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
2: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور إنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة إنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
3: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى يعني يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق بما توفر من صور. وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم تكن يعني لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم. اليوم الآن يعني يخرج له أحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله إنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني وفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب، وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني واسمحوا لي لقول هذا يعني أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني. لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد فيه هناك مغامرات، أكيد فيه مواقف، أكيد فيه كذا يعني. فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
2: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتابة. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
3: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف يعني قالوا هذا الكتاب إحنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط، قدنا هو حق للجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني. ربما يكون أيضا حتى الطفولة، مراحل الطفولة، أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني. فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني. أنا أظن أنه عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني. فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية. بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
2: نعم. طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلاً لمهنتك وأيضاً لذاتك، واختبار هذه المهنة في خليني أقول مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
3: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة، وأيضا كون أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في دي، مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع والدائرة الصغرى للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف، ولكن هناك أيضا جوانب أخرى. يعني أنا أظن أنه إحنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذه المجتمعات، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل. تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هما ما نريد نقول حتى تعلمنا منه، لديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب. فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله إنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد إن الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد إنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، شؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية، قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا، إحنا مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول إنه هذا جانب سلبي يعني. علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان، يعني نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية، طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشابه يعني يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة إنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى أنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ولكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحافظ أيضا على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. الشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، ولو مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني. وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
2: يعني. في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور، يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها. فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه. وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
3: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني لما أتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحضينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال اليوم إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة. يعني اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية، بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني أكثر يعني.
2: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار. لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن؟ وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
3: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أنا بدأت أيضا في 2020.
2: نعم.
3: عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد، وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أنه يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة. أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية، تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم، وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
2: جميل.
3: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
2: نعم.
3: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
2: نعم.
3: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
2: نعم.
3: هذا كل ما في الأمر.
2: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقالته لي الخمسون. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا أنه رح نستضيفك في إصدارات عمانية عنهم
3: بإذن الله. أنا مرة أخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في نقل أيضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وأرجو أنه يكون هذا الكتاب أيضا هو مصدر إلهام للأجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
2: نعم. إذن هكذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
0: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
4: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
0: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
4: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية.
4: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
0: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
4: أمل بنت عامر السعيدية،
0: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي. في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
4: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: ختمنا حلقة الأمس بهذه العبارة:
7: كلاكيت نهاية الحلقة.
6: ترى ما الذي تعنيه كلمة كلاكيت؟
7: الكلاكيت هو
6: عذراً عزيزي.
7: ما الأمر؟
6: لنفسح المجال للمستمع الكريم ليفكر بعض الوقت فيما تعنيه كلمة كلاكيت.
7: اقتراح في مكانه، ليكن هذا.
6: فكر معنا عزيزي المستمع فيما تعني كلمة كلاكيت.
7: سنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير،
6: ابقوا معنا.
7: عزيزي المستمع،
6: إن كان البعض منكم لا يزال يفكر في كلمة كلاكيت، فإن الكلاكيت هو
7: مؤشر للقطة، والمفردة جاءت من القاموس الفرنسي،
6: وهذه الكلمة تعني الطرق.
7: والكلاكيت مستمعين الكرام عبارة عن قطعة من الخشب،
6: وهذه القطعة يتصل عادة بأحد أطرافها ذراع خشبي يتحرك بسهولة،
7: ولذلك الذراع صوت مسموع عند الدق عليه،
6: ويكتب على هذه اللوحة اسم الفيلم والمخرج والمصور ورقم اللقطة،
7: ويشير تطابق الذراع على اللوحة إلى بداية اللقطة في الصورة.
6: واستعرنا المفردة مجازاً للتدليل على نهاية الحلقة في هذا البرنامج.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
8: أرنست بيرغمان.
7: في حلقة الأمس عرفنا أن أرنست بيرغمان أشهر من كتب الصورة،
6: وقد قدمنا من صوره المكتوبة الجميلة فيلم الختم السابع.
7: عرفنا في حلقة الأمس أن هذا السيناريست جعل من الموت شخصية مجسدة.
6: التقت شخصية الموت بشخصية المحارب الصليبي العائد للسويد بعد غياب دام 10 سنوات.
7: لم يكن من السهل أن يجعل السيناريست من الموت شخصية يمكن محاورتها،
6: لكن هذا الكاتب المخرج قد فعلها.
7: أجل، فعلها لدرجة أن شخصية المحارب الصليبي استطاع التحايل على الموت بطريقة ما.
6: ترى ما هي هذه الطريقة؟ وهل استطاع أن يتخلص المحارب من الموت حقا أم لا؟
7: ابقوا معنا.
6: مستمعين الكرام، استطاع الفارس المحارب أن يتحايل على الموت، وذلك بأن يلعب معه لعبة الشطرنج.
7: إذن فالفارس قد بيت النية لتأجيل موته أملاً في الانتصار والتغلب على الموت نفسه.
6: لقد رسم الكاتب أرنست بيرغمان هذه الصورة بكلماته بكل براعة حتى أصبحت الصورة مكتوبة.
7: الكاتب بيرغمان لا يريد هنا المعنى الحقيقي للموت،
6: ولا يريد للفارس المحارب الصليبي هذه الشخصية بكل أبعادها.
7: إن الفكر الفلسفي يغلب على هذا الفيلم، لأنه ما من أحد يستطيع تأخير الموت إذا حان الأجل.
6: إذن ما الذي يريد أن يقوله إنغمار في هذا الفيلم الفلسفي العميق؟
7: إنه يريد أن يسأل أسئلة وجودية عن الإيمان والحقيقة وعن مدبر هذا الكون.
6: مثل هذه الأسئلة تحتاج عقلاً كبيراً وتفكيراً عميقاً.
7: صدقت يا عزيزتي،
6: هذه الأسئلة ذاتها التي سألها الشبان الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية.
7: لماذا نعاني ونعذب هكذا؟
6: لماذا يهلكنا الطاعون بينما لم تكن الحملة الصليبية إلا من أجل خدمة الدين؟
7: لماذا يقتلنا الموت ونحن في خدمته؟
6: هل يحق للطاعون أن يفعل بنا فعلته هذه؟
7: انبثقت من هذه الأسئلة أسئلة أخرى أكبر وأعمق.
6: من هنا شكلت هذه الأسئلة صوراً في ذهن الكاتب أرنست برجمان، حولها إلى سيناريو الختم السابع،
7: وأصبحت تلك الأسئلة صوراً مكتوبة.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
9: إنغمار برجمان.
7: أيها الأصدقاء، أغلب أفلام إنغمار برجمان تتحدث عن ذات الأسئلة التي طرحها برجمان بفيلمه الختم السابع،
6: بل إننا قد نجده في بعض الأحيان يتأرجح في أفكاره ما بين مؤيد مرة أو معارض.
7: هذا يعكس ما قلناه عنه في حلقة الأمس بأنه متقلب المزاج.
6: صدقت يا عزيزي، ولكن الأفكار العظيمة مربكة وتربك من يحاول الولوج فيها.
7: لذلك فإن شخصية برجمان نفسه شخصية مربكة متناقضة.
6: في إحدى المرات يسأل عن أفضل أفلامه فيختار أحدها،
7: بينما يظهر مرة أخرى ليقول بأن أفلامه لا تستهويه وأنه لا يرغب بمشاهدتها مرة أخرى.
6: رغم أن برجمان ليس من أولئك المؤمنين، إلا أنه تمنى عندما كبر في العمر أن يصبح متديناً،
7: كما تمنى أن يجد الإجابات على أسئلته، بالرغم من أن رؤية أفلامه لا تمنح المشاهد فكرة عن رؤية هذا الرجل للدين والمتدينين،
6: في حين نجده يكره المتدينين ويحقد عليهم كما في فيلمه الختم السابع،
7: بينما نجده في فيلم آخر يقدمهم على أنهم الملائكة التي تعيش على هذه الأرض، مثل فيلمه الأفضل صرخات وهمسات.
6: أصدقائنا، يعتبر إرنست إنغمار برجمان أشهر شخصية سويدية.
7: لقد عرف في أنحاء العالم طيلة مشواره المهني الذي امتد نحو 60 عاما.
6: تأثر جيل كامل من المخرجين بأفلام برجمان التي تميزت بتناولها الجريء لقضايا مثل الأخلاق والتعذيب.
7: أصدقائنا، لم يكن الدين الموضوع الوحيد الذي ناقشه برجمان بأفلامه،
6: بل إنه تعدى ذلك ليقدم فلسفته عن النفس البشرية ويغوص في أعماقها ليثبت لنا أنه عالم نفسي بقدر ما هو فيلسوف.
7: أما الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان، فإن برجمان أكثر من أبدع في الصورة المكتوبة.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
7: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة،
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، فإن المولى سبحانه وتعالى قد أمر عباده في كتابه العظيم ببر الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله، إذا حرصت على بر الوالدين فإنك تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل عظيم وأجر كبير أن تكون بارا بوالديك. فكما في قوله تعالى: وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر بتوحيده وهو أعظم أمر، ثم ثنى ببر الوالدين، وهذا يدل على عظيم منزلة بر الوالدين. وبر الوالدين كما ذكر سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر، هذا في حالة الكبر، لأن قبل مرحلة الكبر يعني هم يعني أقوياء يكفون أنفسهم، لكن عندما يصل إلى درجة الكبر فهو يحتاج إلى من يساعده، وهذه مرحلة حرجة يحتاج فيها الوالدان إلى من يساعدهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما سواء كان أب أو أم أو كلاهما. طيب، ما هو الواجب عليك يا عبد الله؟ قال: فلا تقل لهما أف، لا تتأفف. يعني الحين عندما يقول لك الوالد أو تقول لك الوالدة: يا ابني افعل كذا، تقول: أف إن شاء الله بس طيب، وتقوم وتفعل. أنت تأثم بهذا الفعل، لأنها كلمة تضجر حتى وإن قمت وفعلت. فما بالك بمن يقول: لا أنا لن أفعل. متى تقول يعني أنك لن تفعل؟ هذا أسلوب ليس بنافع وليس من الأدب وليس من بر الوالدين. في حالة واحدة، لو أنهما أمراك بمعصية الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الرد: إن أمراك بمعصية ما تروح وتقول: ما أنتم مجانين، وأنتم ما تفهمون، وأنتم شيوب وتخرفون، وأنت يا عجوز تخرفين. لا، هذا كلام لا يستقيم. بل من العلماء من قال أن كلمة الابن يقول لوالده شايب والابن يقول لأمه عجوز، قالوا هذه من العقوق. الله أكبر، من العقوق. فلا تقل لهما شايب ولا تقل لهما عجوز، وإنما قل له أب، قل لها أم، كما ذكر القرآن. فهذا من الأدب الذي يحب المولى عز وجل من عباده أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. النهر رفع الصوت، وهذا من الخطأ وليس من الأدب، بل يأثم على ذلك. وإنما تخفض لهما الصوت، تخفض لهما الصوت وتتلطف معهما. سبحان الله، كان يتلطفان بك وأنت صغير، الآن ما ترد هذا الحق وهذا الواجب؟ ومما قرأت أن رجلا كان يصلي مع الناس الجمعة، والإمام في الركعة الثانية فإذا بهذا بأحد المصلين يسقط ويخر ميتا. بعد الصلاة أسعفه الناس، وصلوا للمستشفى، الطبيب يقول أن هذا الرجل قد فارق الحياة. الرجل شاب، فيقول هذا الإمام والخطيب، يقول: والله هذه حسن خاتمة، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، في بيت الله عز وجل أفضل بقاع الأرض،

أمنا، يعني أبونا قد مات وعندنا أم، يقول كلنا بارين بها إلا أن هذا الأخ كان أشدنا برا. الله أكبر، إذا عرف السبب بطل العجب. كان أشدنا برا، فكان يتفقد أغراض الأم، يعني ينظر حتى إلى الفرشاة، إلى المعجون، إلى عطورها، إلى ثيابها، إلى حوائجها، فأي شيء ناقص أو كاد أنه ينتهي فإنه يذهب ويشتري إليها قبل أن تطلب هي. فكافأه الله عز وجل بهذه الخاتمة الحسنة. فيا أخي المسلم، احرص على بر الوالدين. هذا إمام التابعين سعيد بن سيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، الذي لم تفته الصلاة منذ 30 سنة، لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ولم تفته تكبيرة الإحرام، ولما ماتت أمه بكى رضي الله تعالى عنه، فجعل أصحابه يصبرونه فيقول: والله إني أعلم أن الموت حق، وأن المسلم ما عند الله خير له من البقاء في الدنيا، ولكني أبكي على باب يوصلني إلى الجنة قد أغلق. الله أكبر، انظر إلى هؤلاء القوم الذين عرفوا معنى بر الوالدين. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن لا يقيم لوالديه وزنا، بل قد رأينا للأسف من بعض الناس ممن يتقدم في المشي حتى على والديه، ممن يتكلم قبل والديه، ممن يقدم زوجته وأولاده على والديه. سبحان الله، كم نسمع وكم قرأنا، ومع هذا تجد أن هذا الشخص لا يوفق. فاحرص يا عبد الله، حتى ولو كان والداك على يعني قد توفاهم الله عز وجل، فإنك تصل أصدقائهم وتدعو لهم وتتصدق عليهم، فهذا من البر للوالدين حتى بعد وفاتهما. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يبرون بوالديهم، وأن يجعلني وإياكم ممن يفعلون ما يحبه المولى عز وجل، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا

0: كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: المناصب بين التأنيث والتذكير.
3: مستمعي العزيز، ثمة خلل شائع انتقل من القدماء إلى المعاصرين في تذكير المنصب، بالرغم من أن شاغلته أنثى لا ذكر، وكأن المنصب هو الذي يقوم بالعمل للإنسان الذي يشغله ذكرا كان أم أنثى. فمن حين لآخر تطالعنا أخبار مثل: إن مدير الوحدة بمركز دراساتي قالت نحن في خطر وليست متفائلة. أعزائي، أليس من الغريب أن تكون بداية العنوان لفظ مذكر مدير وسياقه يتحدث عن مؤنث قالت متفائلة؟ فأين الحقيقة اللغوية في هذا؟ للجواب نبدأ من قول ابن الأنباري: ومما وصفوا به الأنثى ولم يدخلوا فيه علامة التأنيث، لأن أكثر ما يوصف به المذكر قولهم أمير بني فلان امرأة، وفلانة وصي فلان ووكيل فلان، وكأن كلمة أمير كائن حي مجمد في صيغة التذكير، أو هو بحكم الكائن الحي المجمد في صيغة التذكير، فلا تشتق منه كلمة أميرات مثلا. وبناء على مذهبهم هذا، فإن هذه المناصب ليس لها جمع إناث. ثم استدرك بعد ذلك ابن الأنباري: وربما أدخلوا الهاء فقالوا أميرة ووكيلة ووصية. ثم عاد فاستبعد بعض تلك الألفاظ، لأن الأغلب أنها تكون للرجال دون النساء. فمرجع الأمر عندهم أن هناك مناصب خاصة للرجال، فعناوينها تلزم التذكير حتى لو شغلتها امرأة، فلا تقول رئيسة ولا وزيرة ولا مديرة ولا أستاذة إلى آخره، من وظائف شغلتها النساء عبر التاريخ. فهل هذا صحيح؟ كلا، لقد قالوا ملكة، مؤنث ملك، على الرغم من قلة النساء اللواتي كن ملكات قياسا بالرجال. فما دامت لفظة ملك قد تأنثت بوجود امرأة في ذلك المنصب فظهرت لفظة ملكة، فلماذا لا نقول مديرة ما دامت امرأة قد شغلت المنصب؟ كما في المثال السابق صرحت مديرة المؤسسة. قاعدة تذكير المنصب لأنه كان للذكر دون الأنثى غالبا مردود عليها، فهم قد ارتضوا تأنيث الصفة التي هي المنصب حين تشغله امرأة. وحقيقة قاعدتهم تلك تعود إلى أن ثمة نساء شغلن منصب الملك فقيل لهن ملكات، ولم يقيسوا عليها المناصب التي ظهرت فيما بعد وشغلتها نساء. أهمل عشاق التقعيد هذه الحقيقة البسيطة الواضحة التي نقررها، من أنه لو كانت ألفاظ المدير والرئيس والزعيم والدكتور والأستاذ وما إليها قد ظهرت في الأزمنة التي سبقت عصر التقعيد وشغلتها نساء، لما كان أمامهم إلا أن يؤنثوها كما أنثوا لفظ الملكة. فهذه الألفاظ إذن صفات تكتسب التذكير والتأنيث ممن يشغلها. فإذا كان رجلاً جاءت بلا علامة تأنيث، وإن شغلتها امرأة جاءت معها علامة التأنيث، ولا مسوغ لتجميد لفظ المنصب بالتذكير. ومن طريف هذا الموضوع أن المنادين بالمساواة والمدافعين عن حقوق المرأة متعلقون بتذكير هذه الألفاظ، ربما من أجل أن يضفوا على أنفسهم صفة الحداثة تقليداً للغات الأوروبية، وهم واهمون في هذا. خذ كلمة مدير في اللغة الإنجليزية، ستراها للمذكر بصيغة وللمؤنث بصيغة أخرى، وقد تشترك اللفظة بينهما لأن المنصب عرف بهذا الاسم لا لأنه خاص بالمذكر. في الإنجليزية أيضاً ألفاظ تستعمل للجنسين، الطفل والطفلة والكاتب والكاتبة، فهل هذا يسوغ إلغاء لفظ طفلة وكاتبة من اللغة العربية بحجة التحديث اللغوي؟ وفي الفرنسية تفرقة واضحة بين التذكير والتأنيث في المناصب، لا تقتصر على تغيير في اللفظ بل إلى أداة التعريف والتنكير نفسها، فللمذكر أدوات تعريف وللمؤنث أدوات تعريف. وحتى إذا كانت الكلمة لا تذكر ولا تؤنث، فقد حرصت الفرنسية على تحديد جنس الموصوف بها عن طريق أداة التعريف، وتضع الألمانية 3 علامات للمذكر والمؤنث والمحايد. أما أن نرفض تأنيث لفظة الرئيس أو الوزير أو المدير أو الأستاذ أو السفير بحجة التحديث أو متابعة فكرة التغليب الموروثة، فمما لا يتلائم مع القوانين اللغوية ذاتها التي تصف المذكر بوصف مذكر والأنثى بوصف مؤنث، وما المنصب إلا صفة لمن يحتله، كما في كانت فلانة مديرة مدرسة وكاتبة صحفية على سبيل المثال.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي.
12: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي.
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران.
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي.
15: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
15: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: أنت أيتها القطة البيضاء، ابتعدي عن هذا الإنسان فإنني أريده. هذا الذي يسمى يوسف فأنا أولى به منك.
7: لقد وضعت رائحتي عليه قبلك فهو ملكي الآن. مياو، ولن أتنازل عنه.
6: مياو، غصبا عنك ستتنازلين لي عنه فإني أريده.
7: هذا لن يحدث أبدا، لن تخيفني قوتك ولا شراستك. مخالبي أنا أيضا حادة مسنونة.
6: سنرى.
5: ما الذي تقوم به هذه القطة يا أمي؟
8: إنها تقوم الآن بخدش الأرض لشحذ أظافرها وإطالة عضلات معينة في الكتفين والظهر.
9: إذن سوف يبدأ الصراع الآن بين القطط.
5: هذا حرام، فذلك القط أكبر من هذه القطة البيضاء، ثم يبدو عليه أنه شرس بالفعل.
4: يا ابنتي، تعد القطة البالغة من العمر عاما واحدا ناضجة مثل الإنسان البالغ من العمر 15 سنة.
8: القطة تتصارع عليك يا يوسف، فالقط الأسود يريدك أن تكون ملكا له.
10: لماذا القطط تختارني أنا وحدي من بينكم؟ ما الذي يميزني عنكم فأنا لا أريدها؟
8: اسأل القطط فهي وحدها من تملك الجواب.
4: توقفي عن القتال أيتها القطط، توقفي، يكفي هذا.
9: أنت أيها القط الأسود ابتعد من هنا، فأخي لا يحبك، ثم إنك نذير شؤم لا تجلب الخير.
6: ما لا تعرفه أنت يا هذا وما لا يعرفه الأطفال أننا نحن القطط السوداء، ينظر إلينا في المملكة المتحدة وأستراليا على أننا حظ سعيد ورائع. إننا نجلب الخير والسعادة والسرور.
4: لكن غالبا ما ينظر إلى القطط السوداء في أمريكا الشمالية على أنها حظ سيء، أليس كذلك؟
6: من أين جئت بهذه المعلومة؟ فهي غير صحيحة.
4: بل هي صحيحة ومؤكدة، لكنك كنت تحاول إخفاءها عنا ظنا منك بأننا لا نعرفها.
5: والآن بما أننا عرفنا هذه المعلومة التي سوف أضيفها إلى موقعنا العلمي الثقافي الجديد ما لا يعرفه الأطفال، أطلب منك أيها القط الأسود أن تبتعد عن طريقنا لو سمحت.
10: وكذلك هذه القطة البيضاء، لا أريدها أن تبقى معي، هيا ابتعدي عني أيتها القطة.
8: أجمل هذا القارب يا صالح، لقد وفقك الله في شرائه.
4: شكرا لك يا رحمة، فلولا وقوفك إلى جانبي لما استطعنا شراء هذا القارب.
5: هناك أنواع متعددة من الأسماك تختلف أحجامها وألوانها.
9: لقد شاهدتها وهي تطفو على السطح تارة وتغوص تارة أخرى.
10: وأنا كذلك شاهدتها يا غزلان.
5: هل لدى أحدكم أو كلاكما معلومات لا يعرفها الأطفال عن الأسماك يا يوسف ويا ماجد؟
10: نعم، أنا لدي معلومة قصيرة مختصرة.
5: هات يا يوسف.
10: قرأت ذات مرة أن بعض الأسماك يمكنها تغيير لونها كل 5 دقائق.
9: إذن فهي بهذه الطريقة تحمي نفسها من الأسماك المفترسة، أليس كذلك؟
10: بلى يا ماجد، فبمجرد أن تقترب منها إحدى الأسماك المفترسة لتأكلها فإنها تختبئ وتغير لونها ليصبح مشابها للون بعض الأعشاب البحرية.
5: هذا يدل على ذكاء وقدرة هذا النوع من الأسماك على التخفي.
10: صدقت يا غزلان، مما يجعل السمكة الأخرى تواجه صعوبة في التعرف عليها وتظن أنها قد اختفت وهي إلى جانبها لا تتحرك.
4: بالفعل يا أبنائي بالفعل، هنالك أسماك يمكنها تغيير لونها وذلك بسبب وجود خلايا صبغية في جلدها.
8: بودي أن تذكر للأطفال بعض الأمثلة يا صالح لهذه النوعية من الأسماك.
4: أسماء هذه النوعية من الأسماك صعبة على الأطفال يا رحمة. ولكي نسهل عليهم حفظها يجب أن يكتبوها.
5: أنا سأكتبها مباشرة لأضعها ضمن موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
4: هذا جيد يا غزلان. عموما من تلك الأسماك سمكة التروت، وهي تعيش في أنهار أوروبا. كرروا معي: التروت.
11: التروت.
4: التروت.
11: التروت.
4: التروت.
11: التروت.
4: النوع الآخر من هذه الأسماك سمكة الناسو.
11: الناسو.
4: الناسو.
7: الناسو.
8: وهذه السمكة تمتاز بلونها الرصاصي الغامق وتعيش في مياه برمودا.
4: أحسنت يا رحمة، المعلومة صحيحة.
8: شكرا لك يا زوجي العزيز.
7: إذن سمكة التروت وسمكة الناسو تستطيعان تغيير ألوانهما. هل هناك أسماك أخرى يا أستاذ صالح؟
10: أنت كيف وصلت إلى هنا؟
7: مياو، لقد تسللت خلسة إلى القارب فلم يرني أي منكم.
10: إذن سأرميك إلى وسط البحر حتى تكوني طعاما شهيا للحيتان.
7: مياو.

0: أين ذهبت هذه القطة اللعينة؟ أين اختفت؟
1: لن تستطيع الوصول إليها يا يوسف، فالقطة بإمكانها أن تدخل في أي مكان ضيق لا تصل فيه يدك، وذلك لمرونة جسمها.
0: لا، لا بد أن أجدها حتى لا تعكر علي صفو رحلة البحرية هذه.
2: دعها يا يوسف، دعها يا بني، فسوف تتعب بلا فائدة. فالقطة يوجد لديها 32 عضلة في آذانها الخارجية حتى تستطيع التحكم بها، فهي ولا شك تسمعك وتعرف تحركاتك.
3: كبر عقلك يا يوسف ولا تدعه يكون كعقل القطة.
0: أتشبه عقلي بعقل القطة يا ماجد؟
3: أنا لم أشبهه بذلك، ولكني طلبت منك ألا تصل بعقلك إلى ذلك المستوى يا أخي.
1: اهدأ الآن، اهدأ ولنستمتع بهذه الرحلة البحرية الرائعة.
2: سنوقف قاربنا هنا حتى نصطاد بعض الأسماك.
1: المكان جميل جدا يا صالح.
3: سندعك تصطاد لنا السمك يا أبتي، بينما أقوم أنا وإخوتي بالتقاط بعض الصور لهذا المكان الرائع.
4: ثبت آلة التصوير في هذا الاتجاه يا ماجد، فثمة حركة غريبة تحدث هناك.
3: حسنا يا غزلان، سأفعل.

يقذفني في البحر للحيتان. مياو، أنا خائفة منه. أجل، خائفة من أن ينفذ تهديده. سأستخدم حاسة سمعي جيدا. فنحن معشر القطط نمتلك حاسة سمع حادة جدا. هذا ما لا يعرفه يوسف مياو، ولا يعرفه الكثير من الأطفال. وسوف أستطيع بحاسة سمعي القوية تمييز صوت يوسف من أصوات بقية أفراد عائلته. وعندما أجد فرصة مناسبة سأخرج من هذا المخبأ. مياو.

0: اصطدت شيئا من الأسماك يا صالح؟
1: ليس بعد، لكنني سأصطاد شيئا منها بإذن الله.
2: لقد قلت لنا يا أبتي إن البحر الميت ليس بحرا، فما حقيقة ذلك؟
1: نعم نعم يا يوسف، لقد قلت لكم ذلك، لأن الحقيقة تقول البحر الميت هو بحيرة ملحية مغلقة وليس بحرا.
2: لكنه بحر يا أبتي.
1: بل هو بحيرة.
2: لا شك أنك تمزح.
1: بل أقول الحقيقة يا بني.
2: لقد قرأت في الكتب أنه بحر ويسمى البحر الميت، ولم يسبق لي أن قرأت أنه البحيرة الميتة.
1: صدقت يا بني، والله صدقت، فهذا ما لا تعرفه أنت وما لا يعرفه الأطفال.
3: إذن فقد تعرف الناس على تسمية هذه البحيرة بالبحر.
2: هل معنى هذا أنه لا يوجد فرق بين البحر والبحيرة؟
1: بل هناك عدة فروق بين البحر والبحيرة وليس فرقا واحدا. هل شاركتنا هذا الحديث يا رحمة؟
0: ولما لا يا صالح؟
1: إذن لتكن البداية معك، تفضلي وحاولي تدوين هذه المعلومات يا غزلان.
3: حسنا يا أبتي، سأفعل.
1: سأفعل إن شاء الله، هكذا تقال.
3: سأفعل إن شاء الله.
1: تفضلي يا رحمة.
0: شكرا لك. البحر هو مسطح مائي كبير وعميق، متصل بشكل مباشر بمسطح مائي أكبر وهو المحيط
1: عذرا يا رحمة، انتظري قليلا. هل تستطيع الآن يا يوسف أن تستنتج ماذا يمكن أن تكون البحيرة من خلال التعريف السابق عن البحر؟
3: أظن أننا بحاجة إلى إعادة التعريف السابق عن البحر. هل تفضلت علينا بذلك يا أمي؟
0: طبعا، من أجلكم ومن أجل الأطفال المستمعين سأعيد التعريف.
3: تفضلي يا أمي.
0: البحر هو مسطح مائي كبير وعميق، متصل بشكل مباشر بمسطح مائي أكبر وهو المحيط.
2: إذن البحيرة هي عبارة عن مسطح مائي لا يتصل بمسطح مائي أكبر، أي أنها لا تتصل بالمحيطات.
1: أحسنت يا يوسف، أحسنت، هذه أهم نقطة للتعريف بالبحيرة، ولكن للأسف استنتاجك ناقص.
0: هل يمكن أن أعيد تعريف البحر بشكل أوسع من التعريف السابق؟
1: هذا ما كنت سأطلبه منك يا رحمة.
3: لحظت يا أمي، دعيني أجهز هاتفي لكي أسجل صوتك هذه المرة.
0: لك هذا يا غزلان، فاستعدي بينما أقوم أنا بإعداد الشاي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: مع تحيات أحمد الأزكي
3: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع، وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العام لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع مع الولايات المتحدة، وأشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية التحتية الحيوية في طهران سيقابلها ردا بالمثل. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على أنحاء متفرقة في مدينة غزة، وأعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتهاء عمليات البحث في مربع سكني دمر خلال الحرب بعد انتشال أكثر من 100 جثمان من تحت الأنقاض، وتجاوز إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 1200 شهيد، والإصابات أكثر من 4000. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن صواريخ باتريوت تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي لهجمات موسكو. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا باستخدام 35 صاروخا بينها 27 صاروخا فلسطينيا بجانب 185 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن موسكو شنت غارات على خزانات وقود في ميناء أوديسا، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. نلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، نفتح فيه ملفا بالغ الأهمية والحساسية، لأنه لا يمس الفرد والأسرة وحدهما، بل يمس مستقبل المجتمع وقدرته على البناء والإنتاج. حلقتنا اليوم بعنوان المخدرات عندما يتحول الشباب من ثروة وطنية إلى فاتورة اقتصادية. ينظر الاقتصاد إلى الإنسان باعتبار أهم أصول الدولة، وإلى الشباب باعتبارهم رأس مالها الحقيقي، فهم قوة العمل القادم وحملة المعرفة والمهارات ومحرك الإنتاج والابتكار والجيل الذي تبنى به الأوطان وتتحقق من خلاله خطط التنمية. لكن عندما يقع شاب في دائرة التعاطي أو الإدمان، فإن الخسارة لا تتوقف عند صحته أو مستقبله الشخصي، بل تمتد إلى أسرته وتعليمه وعمله وإنتاجه، ثم تنتقل آثارها إلى المؤسسة والمجتمع والدولة. فالأسرة قد تتحمل أعباء نفسية ومالية قاسية، والمؤسسة قد تفقد موظفا أو كفاءة، والاقتصاد قد يخسر سنوات من التعليم والتدريب والإنتاج، بينما تتحمل الدولة تكاليف إضافية في الصحة والأمن والقضاء والعلاج والتأهيل والرعاية. من هنا لا ينبغي النظر إلى المخدرات باعتبارها قضية صحية أو أمنية منفصلة، بل بوصفها تحديا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا يدق ناقوس الخطر في جيل يمثل ثروة الوطن ومستقبله. وفي هذه الحلقة واجبنا أن نفهم حجم الخطر وتحولات أنماط التعاطي وما تكشفه الأدلة الجنائية، ومن يدفع الفاتورة، وكيف تنتقل من المكافحة إلى الوقاية والعلاج واستعادة الإنسان. يسعدنا أن نستضيف الدكتور محسن بن سليمان العامري، خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، ومدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة والتحدث في هذا الموضوع. كما ذكرت، وهو موضوع لا يخص فرد، بل يخص مجتمع ويخص وطن. وقد طبعا أتهيالي أنك غطيت جزء كبير من أهداف هذا الحوار أو المقابلة، وهو الاهتمام بالإنسان الذي هو يعني الثروة الحقيقية. فإذا تحدثنا عن الاقتصاد وعن التنمية، فأساسها دائما هو الإنسان. وإذا أيضا نظرنا إلى الإنسان في المراحل العمرية، فإذا تجاوز إلى مرحلة معينة فهو الآن تفرق للعطاء في مثل سننا أو أكثر، لكنه من يبني هذه التنمية ومن يساهم فيها هم الشباب. ولذلك يعني أي تعرض لآفة، أو إذا صح التعبير مرض، لأن المسمى الصحيح لمتعاطي المخدرات يجب أن يكون شخص مريض، يجب العناية به كأي شخص أصيب بمرض نعتبر يعني مرض حادث عرضي، خاصة وأنه نتحدث الآن عن المخدرات بشكلها الجديد، وهي أنها تسبب الإدمان من أول تعاطي، ليس هناك مجال للتجربة والانسحاب من الإدمان، مكلف جسديا ونفسيا وتحتاج إلى إرادة كبيرة جدا ما لم تتوفر لدى الأسرة ولدى الأصدقاء ولدى المدرسة فهم أو مساندة هذا الشاب للتعافي من هذا المرض. لذلك سيبقى هو عالة على نفسه وعالة على أسرته ومعاناة كثير من الأسر، يعني لا أقول انهارت حقيقة، لأنها تفاجأت بأنه لديها شاب أو شابة مدمن مخدرات، لأن وهذا الشاب في قرارة نفسه أعتقد أنهم يقول يا ليتكم راقبتوني، يا ريتك يا والدي سألتني مع من، لماذا تأخرت، لكنه فات الأوان. والآن ما أطلبه منكم أن لا أكون وصمة عار، بل أطلب منكم أنا مريض وأريدكم أن تساندوني، أريدكم أن تسهموا في علاجي والخروج والتعافي من هذا المرض.
1: جميل دكتور، عندما تشير يعني طبعا خبرتك الواسعة لعشرات السنين في هذا المجال بلا

0: توفى أو فقد أو فقد نشاب أو وقع في هذا المستنقع، فيجب أن لا نلوم الشاب لوحده، نحن يجب أن نلوم مجتمع كاملا. هل المجتمع أدى واجبه في التوعية وفي الرعاية وفي المراقبة؟ هناك ثلاث مسارات لمواجهة المخدرات. المسار الأول هو المسار الأمني والقضائي، ولن نتحدث في هذا الأمر. وهناك مسار ثاني وهو العلاجي والتأهيل. أما المسار الثالث الذي يجب أن يكون مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع هو التوعية. لا تقتصر التوعية على شخص أكاديمي أو محاضر أو مجرب، لا، كل إنسان بما استطاع، لأنه هذا الأمر لا يحتاج معرفة أكاديمية أو فنية بالمخدرات. الكل يعي ماذا يمكن أن تؤدي المخدرات بالشاب أو الشابة إلى مرض. وما زلت يعني أستخدم دائما أنه ليس مدمن مخدرات بل مريض. مخدرات في هذا عند كل الكل يدرك ضرره. وفي أسر تتفاجأ، يعني معقول ابني أو ابنتي يعني انزلق في هذا المستنقع ونحن في بيت واحد، لم ألاحظ عليه شيء. لذلك التوعية مهمة جدا، وسنذكر أيضا السلوكيات اللي تظهر على المتعاطي والتي يجب أن يراقبها الأهل، ودور الصاحب، دور الأسرة، دور المجتمع، دور المدرسة، ودور الإعلام، لأنه الجانب الاقتصادي مسلم به على أنه المتعاطي أو الإدمان يؤدي إلى خسائر اقتصادية. اطلعت على بعض التقارير، وإن كانت تقارير ليست دقيقة، تتحدث عن إنفاق ما يقارب ما بين 0.5% إلى 2% من الناتج من ميزانية الدولة في التعامل، إذا صح التعبير، مع المخدرات.
1: هذا في أحد الدول الخليجية؟
0: في دول كثيرة يعني. نعم. فلذلك يعني إذا خلنا متوسط، فلا أعتقد أن أي دولة، ولا نستثني، هذا اعتقادي طبعا. قد لا توجد دراسات دقيقة تقوم فيها مراكز يعني. أبحاث لتقدير حجم هذه الظاهرة ودراستها من جوانب متعددة، حيث تبنى على أساسها السياسات لمواجهة المخدرات. ولذلك الاقتصاد جانب مهم بالنسبة لرجال الاقتصاد، لكنه معاناة الاقتصاد لا تعتبر، يعني كثير من الناس لا ترى إلى هذا الموضوع أنه مهم بقدر معاناة الأسرة ومعاناة الفرد، وكلهم يعني معاناة متعددة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وأسريا وفرديا. فلذلك الاهتمام بالتعامل مع ظاهرة المخدرات، إذا صح التعبير، بجميع الوسائل مهم جدا. مهم جدا أن كل يعي دوره في هذا الجانب.
1: جميل. دكتور محسن، نقرب شوية المتابع. لما نقول كلمة مخدرات تعمل نوع ما من الشك كذا، الخوف، قلق.
0: نعم.
1: معقولة أنتم تتحدث عن مخدرات؟ يعني المخدرات بالنسبة للمجتمع شيء يعني خطير جدا. خلينا نقرب شوية، يعني بسطنا العملية، ما هي هذه المخدرات وما أنواع المستخدمة والأكثر انتشارا أيضا في الخليج، في عمان. جميل أنك تقربنا شوية. يعني
0: هو الآن المخدرات هي سميت المخدرات، طبعا لما نرجع اللغة العربية هي من الخدر، والخدر بعض زمان يسموه النساء

0: ضباط الخدور،
1: ضباط
0: فبمعنى على أنها تغطي على إدراك الإنسان، وبالتالي يفقد كثير من وعيه وتقييمه الصحيح للأمور. ولذلك يعني لما نتحدث عن المخدرات هناك تأثير متفاوت بناء على نوع المخدر. الآن انتشرت مخدرات مصنعة سهل الوصول إليها، لكن مخدرات الإدمان يبدأ من أول جرعة. في 86 كنت أعطيت محاضرة في جامعة السلطان قابوس، يعني قبل 40 سنة، عن المخدرات، وكنا نتحدث عن الكوكايين، أسامي خطيرة،
1: خطيرة جدا.
0: والهروين. الآن أصبحت هذه الأسامي، وإن كانت خطورتها لا تزال، أصبحت يعني مقابل الكبتاجون، مقابل الشبو، يعني تعتبر مخدر، لأن ممكن لا نقول سهل، لكن التعافي منها أسهل من التعافي على مخدرات. أصبحت سهل تداولها، وأسعارها أصبحت سهلة.
1: في متناول الجد.
0: وإن تحدثنا عن المخدرات، وكثير من يسألون عن القات على
1: نعم.
0: سبيل المثال. القات صنف من منظمة الصحة العالمية على أنه
1: مادة.
0: مادة مخدرة، لكن لا تستطيع أن تقارنه بمخدرات أخرى.
1: نعم.
0: يعني إنسان قد يدمن، ويدمن على القات كما يدمن على شرب
1: صحيح.
0: الكافيين على
1: ممكن.
0: سبيل
1: نعم.
0: المثال، أو التدخين في هذا، لكنه لا مجال للمقارنة. لكن أكبر ضرر، ودائما ما أذكره للقات على سبيل المثال، هو التعود على بيئة التعاطي.
1: إذن يعيش في بيئة.
0: يعيش في بيئة، لو أولا يحتاج إلى المال، بالتالي طرق الحصول على المال كثيرة، السرقة أيا كان، وقد يعني تكون أيضا طرق أخرى غير السرقة للحصول على الماء. ثانيا،
1: وأحيانا السرقة، يمكن دكتور تبدأ، البعض يقول أحيانا ذهبنا ما حصلنا ساعة، ما حصلناها
0: أي
1: في
0: نعم،
1: البيوت، يعني
0: أي
1: كظواهر موجودة
0: بالذلك
1: يعني.
0: يعني الحصول على سرقة ناس، لذلك هذه سنذكرها في هذه الحلقة، اللي هو السلوكيات اللي يجب أن يراقبها، تراقب
1: ممتاز.
0: الأسرة
1: نعم، سنأتي لها
0: ويراقبها،
1: شيء.
0: لأنه هذه البيئة
1: ظواهر.
0: لما أي ظواهر مثلا تعاطي القات على سبيل المثال يحتاج إلى المال، فلا بد أنه يحصل على المال بالسرقة. وكثير للآن أعتقد أنه لما يفقد شيء في البيت، وإذا مثلا ربة البيت أو رب البيت سأل أنا فقدت مبلغ، أول الشك هو في الخدم في البيت
1: غالبا يكون في
0: غالبا،
1: أو حد
0: يعني
1: من
0: أو
1: الله
0: أيوه
1: أطفال
0: في،
1: يعني.
0: لكنه من الصعب، وهو تقول العرب من الحزم سوء الظن،
1: نعم.
0: لكن لا، ليس يعني سوء الظن بقدر على أن كل شيء تسيء الظن فيه، لكنه يجب أن الإنسان يكون حريص على، لأنك كلكم كل راع وكل مسؤول عن رعيته. التعود الآخر أو السلوكيات الأخرى اللي ممكن أن يلجأ إليها أو تظهر على متعاطي القات، كما قلنا خطورته قد لا
1: لن
0: نتحدث عن
1: تصل إلى
0: الجانب
1: الدرجة.
0: الصحي، لكن الجانب السلوكي،
1: نعم،
0: التعرف على أصدقاء،
1: صحبة.
0: صحبة مختلفة قد يجروه إلى تعاطي مواد، لأن هناك في الجانب الإدمان، إذا صح التعبير، الإدمان الجسدي أو الإدمان النفسي، هناك درجة تحمل، يعني أو زيادة الجرعة أو اللجوء إلى مخدرات، إذا صح التعبير، يظن على أنها ستوصله إلى النشوة الزائفة،
1: النهاية.
0: وذلك لا بد أن يزيد الجرعة، وإذا لم يصل لأنه تعود، وإذا لم يصل قد يلجأ إلى
1: مرض.
0: مخدرات أشد قوة وفتكا في الله. فلذلك الصحبة التي تقول، يعني إذا جلست بين مجموعة يتعاطوا، جرب، نحن جربنا ما صار شيء، سواء كان قات أو كان،
1: أي
0: بعدين
1: نوع؟
0: أنت عشان تحصل على هذا تتعامل مع من؟ مع مروج، وبالتالي يعني هذا المروجين قد يعني يجروك إلى أمور كذا، أنت معرض للمسائل القانونية،
1: صحيح.
0: تدخل على أنك أنت متعاطي بالصدفة، وقد تخرج يعني شخص آخر من أما المضار الصحية فهي أيضا كثير، قد لا يكون القات نفسه، بل المواد التي تستعمل لحفظ القات ولنقله وللحفاظ عليه في صورته الطبيعية إذا صح التعبير. فلذلك من هذه المخدرات التي الإنسان قد لا ينظر لها على أنها صحيح من المخدرات، ولكن أيضا لا تسبب، لكنها تدخلك في بيئة تعاطي المخدرات، وتكون يمكن أكثر قربا، لأن تذهب إلى تعاطي مخدرات أشد فتكا وأشد إدمانا.
1: صحيح. جزئية أيضا، أحيانا نحن نفهم موضوع الشباب بمفهوم العام ذكورا وإناثا، لكن أيضا أحيانا ترد تساؤلات حول كيفية يتم استدراج الفتيات، قضية الاستدراج العاطفي، الابتزاز، الصور، ويتناقل أحيانا المجتمعات بعض هذه الأحاديث أيضا في السوشيال ميديا، في المجموعات. ممكن تسلط الضوء أيضا على هذه الجزئية دكتور؟
0: بالنسبة للاستدراج، الآن بالذكاء الاصطناعي كما يسمونه الديب فيك، ولا نقل صورة، يمكن أن تكون صورة لوجه فتاة، ممكن أنه يدخلوا عليها بالذكاء الاصطناعي، ولا أن هذه الفتاة قد تكون صورة عادية في أي مكان شاهدها، قد يحولها إلى صورة في وضع
1: مخل
0: مخل، وبالتالي ممكن أن يبتز هذه الفتاة. وأيضا كما الصحبة ومعرفة ولذلك يعني الفتيات الشباب أو الشابات ليس بمنأى على أن يكونوا من متعاطي المخدرات أو من متعاطيات المخدرات أو المدمنات، لأنه قد تستدرج، ونحن يعني نتيجة عدم الوعي، ولا التي نحاول طبعا عبر نافذة من التي فتحت أن هذه النافذة، أن لا نتحدث نحن فقط عن التوعية، يجب أن يشعر كل شخص على أنه يجب أن يتحدث عن التوعية، وإذا وعى المجتمع هذا هو طريق، أو هذا الحصن المنيع إذا صح التعبير، وعي المجتمع، وليس فقط المسار الآخر إذا صح التعبير اللي هو مسار الأمني والقانوني أو الرعاية. ولذلك بعد ما يصاب يقول الوقاية خير من العلاج،
1: لا لا نعم.
0: فلذلك التركيز على الوقاية مهم جدا، وما في شاب أو شابة بمنع عن هذا، عن الاستقلال والابتزاز، والابتزاز الإلكتروني الآن في مجالات عديدة، استدراج للمال، استدراج لي، وبالتالي بعد ما يبتز قد ولذلك بعد الابتزاز هذا قد يأخذ طرق مختلفة في
1: لو كان الدكتور
0: تجعله وسيلة ضاغطة للاستسلام، لأنه خوفا بعض الأحيان من الفضيحة، لأنه يعني الأسرة لم تعود أبنائها من الصغر على أن هناك سيكون حوار إذا أصابتك يعني شيء من المشاكل، يجب أن نناقشها بشفافية، لأن أنا ليس فقط ولي أمرك، أمك أو أبوك لرعايتك، لا، رعايتك من كل شيء.
1: ممتاز.
0: ولذلك الأم تحرص على أن لا يصيب أحد من أبنائها وبناتها ضرر، حتى لو فقدت روحها على تضحي بهذا. فلذلك التضحية هنا أن تراقبهم، أن تتعامل معه ليس أو مع الشاب أو الشابة كمنبوذ يقلق عليه ويحاسب على أنك أنت جلبت لنا العار. هو الآن يبحث عن من يسانده. هذا مرض، ويجب أن نفهم المجتمع على أنه هذا مرض.
1: جميل.
0: قد يصاب به.
1: دكتور، تكملة لكلامك، أنت من بداية حديثك تكلمت مريض، عجبتني طبعا. زمان الناس تقول في بيتنا متعاطي، زمان. الآن أنت تريد تطلق شعار في بيتنا مريض. فالابن أو البنت الذي مصاب بهذه العلة يجب أن تتعاطى معه أو تتعامل معه كمريض. كيف؟
0: نعم، مريض مثل ما يصاب بأي مرض. لا قدر الله في حادث وأصبح يعني لا يستطيع المشي، هذا إنسان مريض، تسانده. أصيب بمرض، فشل كلوي ولا أيا كان، هذا الشاب ستسانده، تسهر عليه ليل نهار.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني دائما نريد أن نرسخ هذه الكلمة، لا تتعامل مع ابنك أو ابنتك كمتعاطي مخدرات أو مدمن، وإنه وصمة عار لهذه العائلة،
1: تزيد الألم،
0: وتزيد الألم، وتزيده على الإدمان، وتزيده على أنه كما يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل أن يلجأ. وبالتالي لأنه الناس لا معاي مريض البيت مثل أي
1: بالضبط.
0: أصيب بمرض، قدر الله أن يصاب بهذا المرض، أنا لن أتركه
1: قد أنا
0: لهذا
1: أكون،
0: المرض.
1: يمكن أكون أنا جزء
0: يعني إيه؟
1: أتحت له
0: أيوة
1: المجال، الصحبة السيئة، ما
0: أيوة
1: أعرف مع من
0: أيوة طبعا
1: يمشي،
0: أيوة
1: مع من يجلس، مع من يسهر.
0: صحيح
1: قد يكون أنا فتحت له
0: أكيد
1: هذا الباب.
0: أكيد. يعني يجب
1: المدرسة.
0: الإنسان لا يلوم
1: أيوة
0: المتعاطي
1: أيوة
0: المدمن، يجب أن يلوم نفسه
1: أي
0: أولا،
1: بالضبط، يبدأ
0: خاصة
1: بنفسه.
0: إذا كان هو رب الأسرة،
1: صحيح.
0: والدين قد أمر بأن كلكم راع وكلكم
1: كن
0: مسؤول
1: مسؤول عن
0: عن
1: مصلحته.
0: رعيته،
1: نعم.
0: أنا لم أقم بدوري، وبالتالي إذا أنا لم أقم أنا صاح أنا جزء من هذه المسؤولية، ولذلك يجب أن أتعامل معه كمريض،
1: صحيح.
0: ويجب أن يكون عندي الشجاعة أنه لدي مريض وليس مدمن،
1: وأتقبله.
0: وأتقبله
1: نعم.
0: مثل ما أتقبل
1: بالضبط.
0: أي مرض أصيب
1: فترة
0: قدره الله.
1: علاجة قد تأخذ 3 أشهر، 6 أشهر، سنة.
0: نعم، أعالجه وأقف معه وأتحدث وأقول نعم يعني أنت أصبت بهذا، يمكن مسؤوليتك ومسؤوليتي أنا،
1: نعم.
0: مسؤولية الأسرة، مسؤولية المدرسة، يعني إحنا لم نقم بدورنا،
1: بالدور المطلوب.
0: وبالتالي
1: صحيح.
0: نحن شركاء معك في التعافي من هذا المرض، كما ممكن أن نرعاك في أي مرض يصيبك. وبالتالي هناك في هذا الشكل من التعامل ستعطي للمدمن ثقة، وسيكون جزء من التعافي، لأنه التعافي الآن ليس فقط بالمواد البديلة، التعافي هو التعافي النفسي،
1: نفسي
0: هو
1: أساس.
0: تكوين الإرادة القوية،
1: أعطاه
0: لأنه
1: ثقة
0: مخدرات.
1: بنفسه، كثقة بنفسه.
0: أيوة
1: نعم.
0: أيوة خلق الثقة على أنه نعم أنت أصبت بمرض، ولكن يمكن أن تتعافى منه، ونحن معك يدا بيد كما نحن معك من صغرك،
1: بالضبط.
0: فنحن معك في أي مرحلة من مراحلك. ويجب أن ترسخ الأم، أنا أمك لبنتها ولد أصبت بهذا المرض، تعالي خبريني
1: نعم.
0: أجلس معك،
1: صحيح.
0: ولن أستحي خوفا على أن أفقدك.
1: ولا تكتم السر، يعني أنت وقعت
0: أيوة
1: تروح،
0: أيوة
1: يعني تكتم السر وتبوح لأصدقائك وصديقاتك أنك واقع. طيب ليش؟ إلى متى تتمادى يعني؟
0: صحيح
1: خوفا من أهله، ترى أحيانا يكون خوف من الأب، خوف من الأم، أحيانا يحرموا إخوانه، أخواته، أهله، يصبح منبوذ في المجتمع.
0: صحيح صحيح. لا، ولذلك يتعامل معه كمنبوذ في المجتمع، وهذا الخطأ اللي نحاول يعني بقدر الإمكان تصحيحه، تعامل معه كمريض ومحتاج لرعايتكم
1: جميل.
0: كأصدقاء.
1: بنطلع شوية ونقرب من الجزء الفني، يعني في المختبر الجنائي كيف يتعرف على مكونات، خاصة الآن التشكيلات تغيرت، المسميات تغيرت، الأنواع تغيرت، المدخلات تغيرت. فلكن بعد الفاصل نأخذ استراحة ثم نكمل إن شاء الله.
2: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: 25 سنة.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. حديث شيق وخاصة عندما يمس أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأهلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقي الجميع من مثل هذه الأمراض. المخدرات عندما يتحول الشباب من ثروة وطنية إلى فاتورة اقتصادية. وضيفنا الدكتور محسن بن سلام العامري خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ومدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية سابقا. نحولك دكتور شوية ونغوص في المختبر، كيف تستطيعون يعني من خبرتك الواقع لأنك يعني فترة طويلة وأنت في هذا القطاع ولديك أيضا مكاتبك خارج عمان أيضا في هذا المجال التخصصي أيضا، كيف تصلون إلى مثل هذه
2: طبعا
1: البصمة الوراثية والمختبر الجنائي؟ تعريف لماذا هذا؟
2: المختبرات الجنائية خاصة هنا في عمان وفي الدول المجاورة يعني مختبرات حديثة، أيوة، ولديها من أحدث التقنيات للتعرف على المخدرات طبعا والأدلة الأخرى بأنواعها الجديدة وتطورها، فهذا يعني جزء معروف على أنه الأجهزة الأمنية أو المختبر بشكل خاص لديه الإمكانيات للتعرف على المخدرات بأشكالها المختلفة أو العينات اللي تؤخذ من الشخص المتعاطي لمعرفة إذا كانت متعاطي مخدر ما معين. فهذا أمر الفني أمر يعني معدلة ومجهز تجهيز حديث للتعامل مع التعرف على المخدرات سواء كانت بأشكالها المختلفة أو التعرف عليها إذا كانت من سوائل الجسم أو من الشخص نفسه لمعرفة نوع المخدر، وكذلك قد تصل إلى معرفة نسبته أو نسبة نقاء المخدر في الجسم أو في المادة التي يشتبه بأنه. المخدرات لها أشكال عديدة، ما نريد أن ندخل في تصنيف المخدرات، لكنها قد تكون مخدرات طبيعية على شكل أوراق
1: مثل يقال أحيانا مواد طبية ولكنها أيوة في الأصل
2: بعض الساعات أيضا على شكل حبوب، والحبوب هذه لا تعطى في المستشفيات إلا بوصفة طبية وفي ضوابط لها، ولكن يعني قد تصل إلى ما لم تكون أيضا تشدد هذه الضوابط تشديد على أنه لا يعطى يعني إلا مثل هذه الحبوب التي قد تسبب الإدمان عليها في وقد تؤخذ بطريقة غير شرعية في هذا الجانب، وقد تكون في حبوب أو بودرة. فأشكال المخدرات
1: لكن صارت الآن سهلة ورخيصة مثل ما ذكرت
2: صارت الآن يعني حتى
1: التصنيع الحديث معينة
2: أيوة حتى التصنيع يعني الحديث المخدرات اللي هي أشد فتكة، تكلمنا عن الشبو يعني المدمر القاتل يعني الشبو. وتسمع كثير من القضايا حدثت في دول عربية أنه قتل يعني هذا الشبو، يعني لا نريد أن ندخل في تأثيره، لكنه من المخدرات التي يدمن عليها الشخص من أول تعاطي، كما أنه تعاطيها قد يؤدي بك طبعا لأنك أنت تفقد الإدراك، قد يؤدي الاعتداء حتى على أقرب الناس إليك،
1: سبحان الله،
2: القتل الاعتداء أيا كان، لأنه الإنسان خلاص يعني
1: فقد
2: السيطرة على نفسه، وبالتالي أيضا يستمر معك فترة طويلة ما لم يتم العلاج. ومن العلاجات اللي يعني طلعت عليها حقيقة في بعض الدول أنه الشخص الذي يسجن نتيجة تهمة تعاطي المخدرات أو ترويج أصبحوا يعني يقول له عندك 5 سنوات سجن على سبيل المثال، لكن إذا حفظت 4 أجزاء أو 5 أجزاء من القرآن سنخفض العقوبة إلى 4، وهكذا إذا حفظ القرآن يمكن يطلع خلال، لكنه بعد حفظه للقرآن هذا شخص مختلف تماما. القرآن
1: سبحان
2: يعالجه
1: سبحان الله،
2: يعني بالإنسان لأنك أنت تلجأ إلى وصفة، إلى وصفة ربانية.
1: ربانية.
2: أيوة.
1: تتفادى أيوة. كل الوصفات.
2: تتفادى كل هذا وتؤهل ويؤهل تأهيل جيد، حيث أنه يخرج إلى بيئة عمل شخص صالح حافظ للقرآن. فيعني من الطرق أو الأساليب اللي طلعت عليها ونتائجها كانت يعني
1: جميلة جدا.
2: ممتازة جدا.
1: لما تتحدث دكتور عن الشبو له مسميات مختلفة محلية.
2: كريستال يسمونه
1: الآيس،
2: الآيس.
1: هل له مسميات محلية هنا الدارجة؟
2: المسميات المحلية كل واحد يعني شبو لأن أصبح متداول أكثر شيء شبو متداول، بعدين يجي على هيئة حبوب يعني سهل توزيعها وسهل الوصول لها، هذه هي المشكلة يعني.
1: نأخذ مكالمة عن أذنك تسمع. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
1: مرحبا حياك الله، كيف حالك؟
0: والله بخير الحمد لله، كيف الحال؟ كيف صحة إن شاء الله بخير.
1: شيخ علي.
0: كالي.
1: شيخ علي بن محمد قطن من الشخصيات أيضا اللي أدوا دور توعوي في المنطقة جزاه الله خير، من خلال السوشيال ميديا، من خلال المناسبات والأعراس. أول ما نشرنا البوستر بدأ يتواصل، وكنت سبحان الله قبل البوستر كنت أفكر كلمة يعني.
2: أهلا وسهلا الشيخ علي. نعم جزاك الله الخير. أهلاً. نسمع أهلاً يعني دكتور. بجهودك.
0: أهلا دكتور. أهلا.
2: أهلا نسمع بجهودك.
1: جميل جدا لو مختصر كذا يعني الدور التوعوي المطلوب منا كأسرة وكمجتمع وكمدرسة من خلال واقع تجربتك شيخ علي، تفضل.
0: نحاول نختصر.
1: تفضل.
0: شكرا جزيلا أيضا لك أخ أحمد على استضافتنا في هذا البرنامج، والشكر أيضا لضيفك الكريم والكلام الطيب اللي سمعناه. نحن بأمانة مجتهدين والجميع مجتهد، كل من يحب الأسرة هو يحب الوطن أولا، الأساس هي الأسرة، فبعدين الأسرة الأكبر إلى المجتمع كامل.
1: جميل.
0: فبأمانة يعني في أشياء كثيرة اللي أنت سؤالك الموانع أو التنبيهات. نحن في الفترات هذه الماضية كنا أيضا وما زلنا الحمد لله، والناس صاروا عندهم وعي أكثر. للأسف يعني في فترة من الفترات قاب عنا هذا الوعي، فترة زمنية أقول لك يمكن 5-6 سنوات على المجتمع عامة، المجتمع العماني، لأنه تعرف المخدرات شيء جديد في أذهان العمانيين والخليجيين، ما إنه شيء قديم أو نخاف منه. أيضا عندنا المشكلة اللي هي خلت الأرض تكون خصبة لاستجلاب هذا الوضع. أنا أقول كذا دائما إنه البلد محافظ والتستر إنه عيب وفلان، حتى نوصل إلى درجة يمكن واحد أقرب الناس لك مدمن وبيتعالج وبيسافر، ويمكن حتى يكون ابن أخوك ابن عمك وما تعرف صحيح. عنه هذا بسبب التستر أيضا إنه هذا عيب وهذا يشوه سمعة. ولكن الحين الأمور فاضت عن حدها، والأمور التوعوية هي أنا أشوف أنه كل أسرة وكل قبيلة تجتمع وتنبه أولادها وتعمل مناشط رياضية وتذكر الأوضاع، وأيضا تتعاون الدور الأكبر للمجتمع أنه يتعاون مع الجهات الحكومية بالتواصل والتبليغ. وأنه أخ أحمد ودكتور أنا بأمانة نلاحظ نحن عندنا هنا ويمروا عليهم، خاصة نحن عندنا في محافظة ظهار المشكلة آفة القات، أنا دائما أركز القات. عندنا في محافظة ظهار أكثر من المحافظات بحكم أيضا قربنا من هذا الآفة، وانتشرت بكثرة، وكانت ثقافتها في البداية إنها هذه عادية مثل ما إنه ناس أو جارتنا ما شاء الله ما فيها حتى مفتيين وناس مطاوعة، فأخذوا ثقافة إنه هذا عادي ما في شيء، رغم إنه القات هو سبب كل شيء حصل معانا. ودخلة كانت دخلة القات، يعني دخلة القات هي اللي جابت الشبو، جابت أيضا الأشياء الثانية مثل الكاكوين والحشيش، جات عبر لأنه تاجر المخدر، تاجر القات هو تاجر المخدرات وتاجر أسلحة وتاجر حشيش وتاجر شبو، وأنا متابع هذه الأمور.
1: جميل.
0: التوعية في المساجد في المدارس، نحن نطالب دائما أنه تكون يعني خطب كبيرة على مستوى كبير، إن شاء الله تتكرر إلى 3-4 خطب بشهرين أو خلال شهرين 3 شهور، 4 خطب متخصصة في شان المخدرات والمؤثرات العقلية.
1: ممتاز.
0: ما في دولة ولا في نمو ولا في اقتصاد ولا في سياحة ولا في استثمار ولا في يعني شيء في بلد يعني يكون فيها مدمنين ينتهي الأمن والأمان. أنا أعتقد أنه في كثير ناس تواصلوا معي بعد بعض الصوتيات يقول يا أخي أنت بتسمع على السياحة والاستثمار، أقول لهم لا بالعكس، نحن إذا نريد نحافظ على الاستثمار والسياحة والاقتصاد والاستثمار وعشرين أربعين، إذا نريد نحافظ على عشرين أربعين كمادة واقتصاد يجب أن نحافظ على كرامتنا يا
1: ممتاز.
0: دكتور وأحمد يجب الكرامة هي أساس كل شيء، والمخدرات ضيعت الكرامة وبتضيع الشرف وبتضيع كل شيء وبتضيع القيم والعادات والتقاليد، ونحن دولة ذات صيت جيد بالنسبة للعالم كله أنه نحافظ. دولة عمان وسلطنة عمان من أكبر الدول اللي توصي بالعادات والتقاليد والأمور الطيبة، لذلك نحن نأمل إن شاء الله
1: بإذن الله
0: أنه يتم أيضا من الجهات الحكومية وطالبنا، واليوم أيضا والله جلسنا مع لجنة أيضا صحية كنت وشباب ما شاء الله قائمين بدورهم، وفي مبادرة وفي مؤتمر وتقوم تشريعات وبأفكار. الأفكار هي إيش؟ أنه نسكر الحدود اللي هي الساحلية، عندنا يعني ضخ كميات كبيرة من القات والحشيش، يعني كراتين القات والحشيش والشبو يعني بتجي عبر البحر، وأنا آمل إنه الدولة أيضا نطالب بخفر سواحل قوي، يعني يكون ذات هي خاصة ومادي يعني وضعها الخاص ماليا، لأن هؤلاء الناس أيضا بيتعرضوا للخطورة، فإذا ما عوضناهم ماديا ومعنويا الطبطيين اللي هم في البر وفي البحر فيمكن ما ننجح. أيضا القوارب والسفن، أنا أسأل إنه القوارب يعني تجار القات وتجار المخدرات عندهم قوارب كاسرة أمواج، ما أعرف من وين بيجيبوها بأي طريقة كيف يصنعوها، ما تقدر تجيبهم بعض القوارب هنا، رغم أن الدولة الحمد لله في هذه الفترة يعني قائمة بدور كبير وكل المسؤولين قائمين بدور كبير،
1: واضح،
0: لكن يجب أنه التعاون يكون من الجميع، وأطالب أيضا من مشايخ البلد محافظات ولايات عامة أنه نحافظ على أبنائنا، لأنه أبنائنا أصبحوا عرضة لهذا الوضع واختصار شديد.
1: شكرا.
0: نحن عندنا النفس البشرية طبعا قالية،
1: طبعا
0: النفس البشرية قالية، لذلك شاب لو نسمع أعطيكم مثال، لو نسمع عن شاب نهان في أي دولة في العالم كل البلد بتقوم يعني له.
1: صحيح.
0: ونحن حاليا حد الله يعزكم يموت بجرعة في حمام، وحد يعني شباب فلان فات، شاب الفلاني مات، حادث دهس، هذه أرواح وهذه هذه ثروتنا، شبابنا، شباب المستقبل، يجب أن نحافظ عليهم بكل الوسائل وبجهودكم وبنشركم لهذا الوعي. جزاكم الله خير وبيض الله فيكم.
1: شكرا لك يا شيخ علي، جزاك الله خير. شكرا. والشكر كل الساعين والعاملين في هذا المجال لتوعية المجتمع. شكرا لك، أحسنت.
0: شكرا يا
1: أحسنت، جزاك الله
0: خير.
2: شكرا. يمكن تعقيب على كلام الشيخ علي جزاك الله خير، ويعني هذا المفروض أن يكون هذا الشعور لدى كل شخص أنه جزء من الفريق إذا صح التعبير لمكافحة المخدرات. كما قلت يعني الآن في مؤتمر دولي سيقام عن المخدرات، ينظم طبعا مكتب المحافظ، وكان أيضا لقاء مع صاحب السمو والمحافظ وتحدث، ويعني واهتمام موجود من الجهات، لكنه يجب أن تتكاتف هذه الجهود الرسمية إذا صح التعبير والجهود المجتمعية. نشكرك الشيخ علي على هذه الجهود.
1: شكرا. جميل دكتور، يمكن لو أتينا في جانب أيضا دخلنا في الشق الاقتصادي أكثر، حتى أداء الموظف يعني المريض، خلاص شلنا مقضية المتعاطي، المريض أداؤه بعد ما كان أداؤه وكفاءته وإنتاجيته عالية جدا أثر كذلك في الإنتاجية الاقتصادية، أثر كذلك على وظيفته على ترقيته، يعني الآثار السلبية لهذا النوع من المرض على الأداء.
2: طبعا احنا إذا تحدثنا عن الموظف أو الشخص فهو يعني عنصر الإنتاج، واحد من المساهمين في تنمية أي عمل اقتصادي، بالتالي يعني الشخص المتعاطي طبعا سيكون قليل الإنتاجية، يكثر التقيب، قد يعرض نفسه لحادث، لفقد شخص مؤهل، الإنفاق على مكافحة المخدرات سواء أمنيا سواء علاجيا سواء اجتماعيا، خسارة يعني هذا سيجر بعض الأحيان شخص متعاطي في البيت يمكن الأسرة كلها ستنشغل عن دورها. صحيح. إن كانت كان موظف، إن كان يعني رجل أعمال، ستجد جزء كبير حتى من اهتماماته. في رجال أعمال يعني تدهورت أعمالهم بسبب على صحيح. أنه اكتشف أن ابنه متعاطي وأصبح معه مرافق له في دول للعلاج، وأيضا أصبح يعني دخل إلى أن يلوم نفسه يقول أنا اهتميت بعملي وهذا طبعا مصدر رزق وتركت يعني أسرتي كذا، لم أراعي، لم أراعي أيوة. ابني، لم أسانده. فهذه لذلك لتفادي مثل هذه الحالة وتأثيرها على الاقتصاد سواء كان مباشرا أو غير مباشر، يجب أنه يشعر كل واحد بأنه له مسؤولية تجاه التعامل مع المخدرات بشكل خاص أسري أو بشكل عام مع في توعية المجتمع.
1: هنذنك أخذ مكالمة ثانية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
1: حيا مرحبا، حياكم الله.
3: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: أستاذ أحمد.
3: الله يبارك فيك.
1: أستاذ أحمد بن موسى الخروصي. ولي أمر لكم من أولياء مجلس الأبل كم سنوات؟
3: حقيقة
1: جميلة.
3: تقريبا 30 عاما.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة أنا يعني انبهرت عندما أرسلت في مجموعة الواتساب، وإذا بك يعني جزاك الله خير يعني تعطي انطباع لبعض هذه التحديات اللي تواجهوها في قطاع المدارس بالطلبة. تفضل أستاذ أحمد. دكتور محسن موجود يسمعك.
3: شكرا لكم على الاستضافة وشكرا وأهلا وسهلا بضيوف الشرف الموجودين في الاستوديو.
1: حياكم الله.
3: يعني لا نتكلم بصفة المدارس ولكن نتكلم بشكل عام كمجتمع.
1: نعم.
3: احنا كمجتمع يعني المجتمع العماني متماسك في كل نواحي الحياة.
1: نعم.
3: الثقافية والاجتماعية والدينية والخلقية عفوا.
1: نعم.
3: بس اللي طفى في الوقت الحاضر وطرأت الظروف لهذه المعطيات لا نلوم أبنائنا بقدر ما نلوم أنفسنا. يعني نعم. احنا من أتينا بهذه الأشياء لأبنائنا، من بينها دكتور التفكك الأسري الموجود والملحوظ حاليا في المجتمع.
1: نعم.
3: انشغال أولياء الأمور عن التربية الصحيحة اللي تربينا عليها زمان في أبائنا وأمهاتنا، أيضا الحجج الموجودة حاليا الأعمال.
1: نعم.
3: كسب الرزق.
1: نعم.
3: ناهيك عن الانشغالات بالعلاقات الأسرية والانشغالات بالسفر والانشغالات بالأشياء الكثيرة اللي ممكن هي تبعدنا عن أبنائنا وهم الرصيد والاستثمار الحقيقي اللي احنا ممكن يعني في قادم الزمان نفتخر بهذا الشاب العماني الأصيل اللي ممكن يحمي وطنه، يحمي مجتمعه، ممكن انه هو يكون قدوة ويعني شخصية الوالدين ان صح التعبير. يعني
1: جميل.
3: الموجود حاليا دكتور أبنائنا يجدوا أنفسهم أمام مستنقع كبير وفراغ من خلاله ممكن أنهم هم يعني يخوضوا في هذا المجال.
1: نعم.
3: الأب يعني في ناحية، الأم في ناحية، المجتمع في ناحية، هم متفككين أسريا أصلا.
1: نعم.
3: ما كان في تجاوب بين الأسرة الواحدة بمعنى. نعم. دكتور وباختصار شديد إحنا من زرعنا في أبنائنا هذا التصرف السيء والخاطئ اللي ممكن احنا ما ممكن في يوم وليله ممكن نغيره. من وين جاءت المخدرات؟ من وين جاءت التفكك الاسري؟ من وين جاءت سوء الخلق؟ ابتعاد عن المساجد، ابتعاد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، الابتعاد عن المجالس، الابتعاد عن المحاضرات الدينيه، ابتعاد عن من امثالكم اللي هم المثقفين اللي هم دائما وابدا ينادوا بالاصلاح. هذه اشياء احنا محتاجين لها. وفعلا يعني لما نجي على المدارس، ادارات المدارس يعني هي جزء بسيط من التربيه. طيب. ولكن التربيه الحقيقيه هي الاساس، الاسره عندما ينشا الطالب او الابن في ريعان شبابه يجد في اب حاني ام حانيه، يجد تربيه صحيحه. صحيح. يجد انه هو فعلا محتاج الى صدر حنون يقف معاه. التربيه ليست مجرد انه ملابس او سفريات او
1: مصروف جيب.
3: التربيه هي شيء كبير.
1: جميل، واضح استاذ احمد. في تعليق، في مداخله مع الدكتور محسن ولا الصوره واضحه؟
3: والله ما اعرف الدكتور، تفضل اذا في مداخله اهلا وسهلا.
1: تعلق على يعني ركز على القطاع التفكك الاسري. يعني
2: اهلا استاذنا الكريم، وحقيقه ان تكون رئيس لمجلس الاباء لمده 30 سنه فهذا يعني اسهام كبير جدا. وكما قلت يعني، ويمكن سمعت من حديثي على أنه يجب أن يشعر المجتمع بأن رب البيت والأسرة والمدرسة هم لهم مسؤولية مباشرة، لا يجب أن نضع كل المسؤولية ويتحملها شخص أصيب بمرض الإدمان. فلذلك المدرسة والتوعية في المدارس ونشر هذه الثقافة، كما هناك أيضا منشورات نضعها لكيفية التعرف على سلوك المتعاطي وكيفية التعامل معه، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن. وأشدد على كلمة ذكرتها، يجب أن نلوم نفسنا، نحن أولياء الأمور. صحيح. لا أن نلوم ابن شاب في مقتبل العمر أو ابنة استدرجت إلى هذا المستنقع ونحن قافلين عنهم.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد على المداخلة الطيبة.
3: جزاكم الله خير جزيلا دكتور، وأهلا بكم. شكراً. وأنتم أيضا جزاكم الله خير على هذه التوعية. شكراً. الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك يعني توعية من أولياء الأمور
1: بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكراً. جزاكم الله خير. أحسنت. ندخل دكتور، أنا أثارتني يعني المثال الذي ضربته، يعني ويمكن من أسبوع أراقب قصة أب يعني الأسرة تتفرغ من أجل لقمة العيش يعني للأبناء، وكيف يكون الماء ليضمن حياة مستقبل هالأبناء لثلاثين أربعين سنة في حياته وبعد مماته. وانصدم أن وجد في البيت متعاطي. انهار هذا الأب من انهيار يعني كاد أن يصاب بجلطة بسبب أنا الذي يعني أداوم من السابعة صباحا في مؤسستي وسفراتي وطلعاتي ثم المساء، يعني كذلك مشغول في تكوين المال في بيتي، بدأ يعود. إذن أنت مسؤول عن رزقه ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق؟ أنت مسؤول عن السبب، لكن كيف تخلق هذا التوازن في مثل هذه المعطيات؟ نحن محتاجين كذا إلى قرعات يعني جميلة جدا منك دكتور وحسن.
2: هو إذا أرد كثير منا يمكن ونسمع هذا الكلام أنه يعني أنا كل وقتي مشغول في تحصيل الرزق، وبالتالي أنا ما عندي الوقت أني أتفرق وراقب. لا، هذا إذن أنت يجب أن تضع حناية بأسرتك ومراقبتها ومراقبة يعني أي أمور تطرأ عليها كانشغالك، بأنك أنت تقضي جزء كبير من وقتك في وظيفة أو في عمل أو في طلب رزق أن تعيش. فما ولذلك فترة من الفترات كأنك يعني مشغول يوما ما بأنك أنت تبني عمارة، ولكن الأساس كان ضعيف. لما انتهت العمارة فوجئت بأن أحد الأعمدة لم يكون يعني يتحمل هذا الثقل وانهار هذا الجهد لسنوات وهذا التأسيس في يوم واحد في لحظة. لذلك أنت لما تراقب هذا الأمر من بدايته وتجعل أنه هذا مسارين متوازيين، مسار طلب الرزق ومسار أنك راع ومسؤول عن رعيتك.
1: جميل. في السوشيال ميديا أحد يسأل يقول طيب نلاحظ أن البعض يعني يتعافى ثم ينتكس، كيف تتعامل الأسرة مع هذا الانتكاسة؟
2: لا طبعا إذا عرفت الأسباب، يعني الإنسان يقبل على الإدمان لأسباب عديدة، على سبيل المثال صحبة، وما أريد أن أوجهه للشباب إياك والتجربة، لأنها الآن هي الآن طريق الاستدراج. أقول لك واحد من الأصدقاء جرب، إحنا جربنا وما صار فينا شيء، تجرب أنت. والإنسان كل واحد له سلوكيات وله تحمل وله لا، لذلك لابد أنه الانتكاسة يكون لها سبب مثل بداية الإدمان. فلذلك إبعاد هذه المؤثرات التي يمكن أن ترجعه إلى نفس البيئة اللي تعاطى فيها المخدرات وأصبح مريض إدمان، أن يبتعد عنها بقدر الإمكان، وأن يحمى، تكون له حماية من التعرض لمثل هذه المؤثرات.
1: الحديث الشيق يمكن محتاجين لمحاضرات يعني إن شاء الله قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور محسن بن سليمان العامري خبير البصمة الوراثية، وكذلك أيضا مدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية سابقا، والشكر موصول لأخي هاشم العمري على إخراج هذه الحلقة، وكان معكم في الإعداد والتقديم أحمد كشوب. شكرا لك دكتور.
2: أشكرك.
1: أحسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بارك الله.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. أكثر من 28 مليارا و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. افتتاح النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية بولاية صلالة. بدء حصاد ثمار أشجار الرمان في ولاية الجبل الأخضر، ونحو 1,300,000 ريال عماني القيمة التسويقية لمحصول الموسم الماضي. انضمت مجموعة جديدة من المواطنين حملة مؤهل دبلوم التعليم العام إلى شرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل.
1: انضمت مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل بمعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية. وفي مشهد يعكس روح الانتماء والعزيمة، عبر الملتحقون عن سعادتهم لانتسابهم بالعمل في شرطة عمان السلطانية.
2: محمد بن راشد الغافري، الحمد لله على التوفيق، بداية من التسجيل في موقع تجنيد وصولا إلى القبول في شرطة عمان السلطانية. رحلة فخر ومسؤولية، وأكيد شعور لا يوصف يجمع بين الفرح والمسؤولية. أسأل الله أن يوفقني لأكون عند هذه الثقة وأن أخدم وطني بكل ما أملك بإذن الله تعالى.
3: منار بنت عبد المحسن الشيخ، طبعا اليوم أبدأ فصلا جديدا من حياتي، فصل عنوانه العزيمة والانضباط وخدمة الوطن. قبولي في شرطة عمان السلطانية شرف كبير ومسؤولية أكبر، وسأمضي بعون الله ثابتة الخطى، رافعة الرأس وملتزمة بالقيم التي تمثل هذا الجهاز العظيم.
4: سيف بن صالح بن سيف الرحبي، الحمد لله الذي وفقني وكتب لي القبول في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتياز مراحل التقييم. أشعر اليوم بفخر كبير ومسؤولية أعظم، فهذه ليست مجرد وظيفة بل أمانة لخدمة هذا الوطن والمجتمع، وبداية طريق مليء بالعطاء والانضباط. أسأل الله أن يعينني على أداء هذه المهمة بكل إخلاص وأن أكون عند حسن الظن.
1: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتدادا لجهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
0: تجاوز إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان 28 مليارا و600 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعا بنحو 13%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية لتبلغ أكثر من 24 مليارا و200 مليون ريال عماني.
5: شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعاً قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 ملياراً و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27%، ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني. كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ 1,757,900,000 ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا ب 2.5% لتبلغ 7,593,600,000 ريال عماني. وفي جانب الودائع، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24 مليارا و218 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعاً ب11.5% ليبلغ 37 ملياراً و422 مليوناً و400 ألف ريال عماني. في المقابل انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4% ليسجل نحو 5.3%، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3% ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
0: افتتحت بولاية صلالة النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
6: في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9 بمشاركة نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر إتاحة فرص للتسويق والتعريف بمنتجاتها، بما ينعكس إيجاباً على نمو أعمالها وتوسعها وتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان:
7: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كل البلدين ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم، وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات. وطبعا هذه بلا شك يعني أثمر نتائج طيبة، حيث حققنا الآن وصلنا لحوالي 620 شراكة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في كل البلدين الشقيقين.
6: ويبرز المعرض التنوع الثقافي والحرفي والتراثي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، إذ يعد منصة لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة كالأزياء والعطور والبخور واللبان العماني والحلوى العمانية والإكسسوارات وغيرها من المنتجات ومستلزمات الأسرة. ردينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية:
8: تنظيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية لمثل هذه المعارض يهدف دائما إلى خلينا نقول الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا نطمح دائما إلى الوصول إلى التكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، إلى دعم وتمكين المشاركين في هذه المعارض وأن تصل منتجاتهم، يحسنوا من منتجاتهم وجودتها ويأخذوا أفكار جديدة ويصلوا بمنتجاتهم إلى يعني خليجيا وعالميا بإذن الله.
6: ويسعى معرض المنتجات العمانية البحرينية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المشاركة في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة الأعمال، فضلاً عن توفير بيئة تفاعلية تشجع على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستقبلية بين هذه المؤسسات.
0: نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حملة تسويقية في 5 مدن بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز حضور سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتقنية وبوابة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إدارة المدن الصناعية وتطوير منظومات الابتكار وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم. ارتفعت قيمة تداولات بورصة مسقط خلال شهر يوليو الماضي لتقارب 921 مليون ريال عماني، مستفيدة من إقبال المستثمرين على الشراء وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة، فيما تراجع المؤشر العام للشهر الثالث على التوالي 3%.
9: نحو 921 مليون ريال عماني إجمالي قيمة التداول في بورصة مسقط خلال يوليو الماضي، مرتفعاً 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه وسط إقبال المستثمرين على الشراء لاستغلال الفرص المتاحة بعد التراجعات التي سجلتها الأسهم في الأشهر الماضية وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة. المؤشر العام تراجع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 3% جراء ضغوطات البيع مع تأثر البورصات الخليجية بالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة. كما شهد الشهر الماضي عددا من عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسهم القيادية. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية فقد تراجعت جميعها بقيادة قطاع الصناعة منخفضا 290 نقطة والقطاع المالي 163 نقطة، كما هبط مؤشر قطاع الخدمات 159 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 18 نقطة. وخلال يوليو الماضي جرى تداول أكثر من 3,377,000,000 ورقة مالية، وارتفعت الصفقات المنفذة 29% متجاوزة 200,000 صفقة. أما القيمة السوقية فقد سجلت مكاسب تقدر ب 853 مليون ريال عماني، ما يعادل 2%، لتبلغ أكثر من 37,582,000,000 ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، فيما بلغت قيمة البيع لغير العمانيين 140 مليون ريال عماني مقابل 126 مليون ريال عماني لمشترياتهم.
0: مع دخول شهر أغسطس من كل عام يبدأ المزارعون في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى الولاية. وأوضحت إحصاءات الموسم الماضي تجاوز عدد الأشجار 27,000 شجرة رمان مثمرة بقيمة تسويقية للمحصول بلغت نحو 1,000,000.

ودعم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في محافظة ظفار. وشملت الاتفاقيات دعم تشغيل عربة الفحص المتنقلة خلال موسم الخريف، ودعم مشروع توفير سكن ملائم لمرضى السرطان من أصحاب الدخل المحدود المحولين إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج الكيميائي، إلى جانب تقديم دعم مالي للجمعية وبرامجها وخدماتها. بمشاركة أكثر من 2200 متسابق ومتسابقة، بدأت التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني 7 مستويات، وتقام في 28 مركزا موزعة على مختلف المحافظات. تحت شعار مستقبلنا في قيمنا، بدأت بالمخيم الكشفي الدائم في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار فعاليات المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات الذي تنظمه وزارة التعليم، وبمشاركة أكثر من 350 قائدة ومرشدة من مختلف المحافظات ضمن برنامج متنوع يضم حلقات عمل تدريبية وزيارات علمية وسياحية وفعاليات رياضية وثقافية. ويهدف المخيم إلى صقل المهارات الشخصية والبدنية للمرشدات وتنمية قدراتهن القيادية وتحفيز الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز روح المغامرة والتحدي وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. تقام بشاطئ الحافة في ولاية صلالة منافسات بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام، بمشاركة 15 فارسا إلى جانب سباق القدرة والتحمل لمسافة 100 كيلومتر بشاطئ خور الدهاليز. وتهدف البطولة إلى التعريف وإبراز الموروث الحضاري المرتبط بالرياضات الفروسية، إلى جانب صقل مهارات الفرسان في التحكم بالخيول وإطلاق السهام بدقة. كما اختتمت بمجمع السعادة الرياضي بولاية صلالة منافسات بطولة خريف ظفار للتيكواندو بمشاركة أكثر من 160 لاعبا من مختلف الفئات العمرية، وهدفت البطولة إلى تعزيز روح التنافس الشريف بين اللاعبين وصقل المهارات الفنية واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. افتتاح النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية بولاية صلالة. بدء حصاد ثمار أشجار الرمان في ولاية الجبل الأخضر، ونحو 1,300,000 ريال عماني القيمة التسويقية لمحصول الموسم الماضي. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان حميد اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن الحوقاني، وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير والمحبة لكم أيها الأحبة مستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أينما كانت وجهاتكم وأينما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان محطاتكم ورحلاتكم. يا مرحبا فيكم في محطات. مع بداية هذا الأسبوع نتوقف فيه كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح لكم نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. اليوم بإذن الله تعالى نصغي إلى لغة لا تحتاج إلى ترجمة، ونقترب من عالم يستطيع أن يلامس المشاعر. الموسيقى مستمعينا ليست مجرد ألحان نسمعها، إنما هي تعبير عن مختلف الأشياء وكذلك عن اللحظة التي نعيشها، وهي أيضا فن يحمل رسالة ولغة قادرة على أن تجمع الناس رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم. حين نعبر من مكان إلى آخر قد تبقى في ذاكرتنا نغمة أكثر من صورة، أو لحن أكثر بقاء من كلمات. الموسيقى دائما جزء من ذاكرة الإنسان ورفيقة للحظاته المختلفة، وحضور يرافق المناسبات والأفراح، وأحيانا تعبر عن مشاعر قد تعجز الكلمات عن وصفها. إنها الموسيقى التي تمتلك إرثا غنيا يعكس تنوع البيئات والثقافات، ويختزن حكايات البحر والصحراء والجبل لتصبح جزءا من هويتنا.

منذ آلاف السنين أيها الأحبة، لم تكن الموسيقى مجرد أصوات تعزف، إنما كانت وسيلة يحكي بها الإنسان قصته ويعبر بها عن مشاعره ويحفظ بها ذاكرة المكان. كل حضارة تركت خلفها معالمها وكذلك تركت موسيقاها، وكل شعب عبر عن أفراحه وأحزانه وانتصاراته ومناسباته بإيقاع يخصه ولحن يميزه.

تمتلك الموسيقى حضوراً متجذراً في الحياة الاجتماعية والثقافية، حيث ارتبطت بالفنون البحرية وفنون البادية والجبال، وأيضاً بالمناسبات الوطنية الاجتماعية، حتى أصبح جزءاً من الهوية الثقافية العمانية التي تتنوع بتنوع المحافظات.

علم الأعصاب أيها الأحبة يثبت أن الموسيقى من أكثر المحفزات قدرة على استدعاء الذكريات، لأن مناطق السمع والذاكرة والعاطفة تنشط معا عند سماع الألحان المألوفة. لذلك قد يستعيد الإنسان أحداثا مضى عليها عشرات السنين بمجرد سماع لحن قديم.

أيها الأحبة الكرام، سنكون معكم إن شاء الله تعالى حتى الرابعة في محطتنا لهذا اليوم بداية الأسبوع، والحديث عن الموسيقى بين الهوية والإبداع. وسأكون معكم إن شاء الله تعالى في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني ومحمد الراشدي، وفي إخراجها أيمن الحبسي.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: يا مرحبا فيكم مستمعينا الأحبة، لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. طبعا اليوم ليس ككل يوم الأحد، لا يأتي فقط نقول ليعلن بداية أسبوع جديد، بل يأتي كصفحة بيضاء، وكأن الحياة تقول لنا كل 7 أيام لكم فرصة أخرى، اكتبوا أنفسكم من جديد، وكل مساء أكيد يحمل وعد خفي أن ما تعثر بالأمس قد ينهض اليوم، وأن التعب لا يعيش طويلا أمام قلب يعرف كيف يبدأ. مرحبا بكل من يقود سيارته إلى عمل، سواء كان أو عاد إلى أهله وأحبته، أو بمن يبدأ مشروع يحمل أمل أو آخر ربما ينتظر خبر، أو آخر ربما لا يعرف إلى أين تمضي به الأيام. إن شاء الله تمضي به إلى كل خير ومحبة وسلام وتباشير فرح. إن شاء الله سنكون رفقتكم في محطات في طريقكم، سواء كان بكلمة كما عودناكم، ابتسامة، لحن، موضوع مهم، وربما تساؤلات كثيرة، وبأفكار ربما تغير أيضا هي الأخرى شيئا في الداخل. حتى 4 مساء نسعد أيضا بتواصلكم على 724-24-10. شاركونا رأيكم في الموسيقى، وأيضا إذا كان هناك أجواءكم أيضا اللي تعيشوها في هذه اللحظات، وإذا ثمت أسئلة إن شاء الله تعالى مع ضيفنا العزيز الأستاذ فيصل الشبلي اللي راح يكون رفقتنا خلال قادم الوقت من محطات. سنتكلم عن كثير من الأمور المتعلقة بالموسيقى، بالتأليف، بالغناء، كونه أيضا مؤلف ومغني وموزع موسيقى وعازف عود ما شاء الله ومايسترو، وسيصحبنا بكثير من التفاصيل المختلفة في التجارب الموسيقية، وكيف أيضا الذكاء الاصطناعي ودخوله في خط أيضا مجال التأليف والإنتاج الموسيقي. لكن قبل ذلك أيها الأحبة، دعونا نذهب إلى صحار، وهناك ختام ميناء صحار والمنطقة الحرة للنسخة الرابعة من برنامج مسير 2026. هذا البرنامج الطموح الذي أخذ على عاتقه تمكين وتطوير مهارات شبابنا وبنات مستقبلنا، وبكل تأكيد سنتحدث عن تفاصيل هذا الحصاد ومخرجاته من خلال المهندس سعيد بن عبد الله البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. مهندس سعيد، يسعد مساك بكل خير في برنامج محطات، وأهلا ومرحبا بك.
2: الله يمسيك بالنور أخي الكريم والمستمعين الكرام جميعا.
1: يعني اليوم إسدال الستار على نسخة رابعة لهذا الملتقى، دعنا نقول نتحدث وأيضا نوصل الفكرة العامة للمستمع الكريم.
2: نعم، اليوم بحمد الله اختتمنا النسخة الرابعة من برنامج مسير، الذي هو يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية بميناء صحار والمنطقة الحرة. نعم. والذي كان الحمد لله ناجح ومميز بتفاعل ومشاركة أبنائنا الطلبة والطالبات. الذي من خلاله يعني تميز طلبة صحار ولوى، وكانوا عنصر أساسي حقيقة من خلال تفاعلهم في 6 برامج وورش تدريبية متنوعة. نعم. كانت كلها تعتمد على المشاركة والتجربة أكثر من مجرد التلقين.
1: نعم مهندس، يعني لغة الأرقام أيضا دائما ما تكون الأقرب أكيد للمستمع، عدد الطلبة المستفيدين هذا العام، وكيف لمستوا أيضا مستوى التفاعل والإقبال؟
2: هذا العام الحمد لله شارك أكثر من 400 طالب وطالبة من ولايتي صحار ولوى. نعم. وحقيقة يعني أظهروا قدرة واضحة على العمل ضمن المجموعات، وطرحوا أفكار مبتكرة وخلاقة. طبعا يعني البرنامج شهد تنفيذ أكثر من 20 يوم تدريبي. نعم. بواقع 40 ساعة تدريبية لكل طالب، ليصل إجمالي الساعات التدريبية المقدمة إلى 16400 ساعة تدريبية. وطبعا هذا يعكس حجم المجهود المبذول لضمان تقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة. ويعني من الأمور المهمة أن جميع المشاركين أكملوا متطلبات البرنامج بنجاح وحصلوا على شهادات معتمدة من وزارة العمل،
1: نعم
2: وهذا شيء نعتز فيه حقيقة لأنه يعطي قيمة رسمية للتجربة ويؤكد أن البرنامج ليس مجرد نشاط صيفي بل هو برنامج تدريبي معتمد له أثر حقيقي في تطوير مهارات الطلبة.
1: نعم، وأكيد هناك يعني مهارات كانت حاضرة حسب ما تابعنا من خلال الأخبار، ركزت على مهارات ناعمة، مهارات تقنية أيضا حاضرة في هذه الورش، يمكن قلصت في المقابل الفجوة، خلنا نقول مهندس، بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل. لو نطلع أيضا المستمع على أبرز المهارات هذه التقنية في هذه الورش.
2: تلقى الطلبة يعني ورش نوعية في الذكاء الاصطناعي وفي الطاقة المتجددة، طبعا بالإضافة إلى اللي هي القوة الناعمة بمعنى
1: نعم
2: صقل مهارات الطلبة، صقل شخصياتهم من حيث الجرأة، من حيث المشاركة في برامج وفي أنشطة جماعية. حقيقة يعني من خلال تلقي وجهات نظر أولياء الأمور والطلبة كان واضح الحمد لله مقدار الاستفادة والتغيير الذي يعني تلقوه الطلبة.
1: نعم يعني أكيد ميناء الصحار أيضا مهندس، والمنطقة الحرة باعتبارها صرح اليوم اقتصادي عملاق، ويعني في الورش تابعنا بعض اللقطات لمعايشة الطلبة، بعض العمليات اللوجستية ميدانيا، وهذه أتوقع من أبرز الأشياء اللي أشادوا بها بشكل كبير.
2: نعم بالفعل، يعني إحدى الأفكار يعني مجموعة أفكار حقيقة نوعية هي يعني نعول عليها أن تكون إن شاء الله بذرة لأفكار وابتكارات مستقبلية تخدم القطاع اللوجستي بشكل عام وقطاع الموانئ بشكل خاص، مثل الطاقة الشمسية واستخدامها في المعدات اللوجستية، في الرافعات اللوجستية. يعني أفكار ما شاء الله الطلبة مبدعين
1: نعم
2: وابتكروا عديد من الأفكار، نتطلع إن شاء الله أن تكون هذه الأفكار في يوم ما مشاريع في أرض الواقع بإذن
1: نعم
2: الله.
1: لذلك ختام البرنامج مهندس، بحكم أنك أيضا ذكرت الإبداع لكثير من الطلبة والابتكارات اللي قدموها، هل يعني هناك آلية لمتابعة مثل هؤلاء الطلاب، أو ربما بعد هذا المسير ل 2026، أو ربما توفير فرص مستقبلية داخل الميناء أو الشركات العاملة فيه؟
2: حقيقة الآن الطلبة يعني هم من خلال الاحتكاك بالمختصين والمهنيين الموجودين والمدربين والمشرفين، هم يعني تلقوا توجيه يعني محدد في الجوانب التي هم لهم ميول فيها، وهذا راح يساعدهم حقيقة لبلورة أفكارهم بشكل أكبر لمشاريع في المستقبل، ناهيك عن أنهم يستطيعوا أن يكملوا المسير للخطوات القادمة من تلك الأفكار في النسخ القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. نحن نتمنى لكم حقيقة كل التوفيق، وكل التوفيق لكم أيضا مهندس سعيد على هذه الجهود حقيقة المبذولة، ولكل الطلبة أيضا إن شاء الله تعالى كل النجاحات في مساعيهم القادمة. شكرا جزيلا للمهندس سعيد بن عبد الله البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء الصحار والمنطقة الحرة. شكرا جزيلا لك مهندس.
2: شكرا لكم لإتاحة الفرصة. شكرا.
1: إذن كل الشكر للمهندس سعيد وأيضا على هذه الجهود المبذولة، وكل الشكر أيضا لكل من يسعى دائما وأبدا لبناء هذا الوطن العزيز والغالي علينا. الموسيقى ستكون حاضرة أيضا إن شاء الله تعالى حتى 4 مساء في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات، ومثل ما يقول فريدريك نيتشه، لولا الموسيقى لكانت الحياة خطأ.

يقال أيها الأحباء أن المدن تعرف بأبراجها، الشعوب بتاريخها، لكن الحقيقة أن الأمم تحفظ في ذاكرتها الموسيقية، ربما تنسى أحياناً ملامح شارع أو ربما وجهاً أيضاً مر بك يوماً، لكن لحناً واحداً قادر أن يعيد إليك عمراً كاملاً برائحة المكان، بصوت شعب، بضجيج بحر، بفرحة عيد، بأصوات أطفال. لذلك لم تكن الموسيقى عبر التاريخ ترفاً، بل كانت ذاكرة تمشي على هيئة نغم. إذن تقف الموسيقى على الحد الفاصل بين الهوية والإبداع، فهي من جهة جثور تمتد في أعماق التاريخ، تستمد قوتها من التراث ومن أصوات الأجداد ومن الأهازيج التي رافقت الفرح والحزن والعمل والرحيل، وهي من جهة أخرى جناح يحلق نحو المستقبل، لا يخشى التجديد ولا يتردد في ابتكار لغة جديدة تخاطب الأرواح مهما اختلفت الأزمنة. حين يلتقي الوفاء للماضي بشغف الاكتشاف، تولد أعمال موسيقية تحمل ملامح المكان، لكنها تتحدث بلسان الإنسانية كلها. فالإبداع الحقيقي لا يطمس الهوية، بل يضيئها ولا يقطع صلته بالجذور، بل يجعلها أكثر قدرة على الإزهار في تربة العصر. لذلك أيها الأحبة، تبقى الموسيقى مرآة للإنسان، تعكس ما كان وتبشر بما سيكون. إنها الجسر الذي تعبر عليه الثقافات دون أن تفقد أسماءها، واللغة التي تنبت أن تثبت أن الاختلاف ليس حاجزاً، بل نغمة أخرى تكمل جمال السيمفونية الكبرى للحياة.

لعل أجمل ما في الموسيقى أنها لا تسأل عن الحدود ولا تعترف بالمسافات، فهي تدخل القلوب باستئذان الإحساس وتسكن الأرواح دون حاجة إلى ترجمان. وإذا اختلفت اللغات بقي اللحن وحده قادراً على أن يجمع البشر حول معنى واحد تردده القلوب قبل الشفاه. فلتبقى الموسيقى نبضاً للهوية ونافذة للإبداع وجسراً يربط بين أمس نعتز به وغد نحلم به، فبها يسمو الإنسان وبها تخلد الحضارات وتبقى الأوطان تغني حكاياتها على أوتار الزمن ما دام في القلوب نبض وفي الأرواح شوق إلى الجمال.

0: إذن تحية كل تحية لكم مستمعينا الأحبة، قريبين من الثالثة مساء بتوقيت العاصمة مسقط. نسعد أكيد أن نكون جزءا من رحلتكم وين ما كانت أيضا وجهاتكم. اليوم الحديث عن الموسيقى، ودائما الموسيقى وحضورها أيضا المتجذر هنا في سلطنة عمان، سواء كان على مستوى الحياة الاجتماعية الثقافية، الفنون البحرية وارتباطها الكثير والكبير، فنون البادية أيضا والجبال، مناسبات الوطنية والاجتماعية، بمختصر أصبحت جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية العمانية بتنوع أيضا محافظاتها وولاياتها. كثير أيضا من الآلات الموسيقية رافقت الموسيقى العربية سواء كان أو حتى الموسيقى العمانية على وجه الخصوص، واحد منها كان العود بوصف آلة تحمل روح الفن وأيضا تمنح العازف مساحة واسعة للتعبير والارتجال، حتى لقب في كثير من الكتابات بسلطان الآلات. هذه الآلة تحديدا حظيت باهتمام مؤسسي أيضا من خلال إنشاء جمعية متخصصة لهواة العود، أيضا ساهمت في صقل المواهب وتنظيم الدورات وإبراز العارفين والعازفين في المحافل المحلية والدولية، ومنهم ضيفنا العزيز اللي إن شاء الله تعالى راح نقترب منه أكثر في هذه الرحلة من محطات الموسيقى بين الهوية والإبداع، الأستاذ فيصل الشبلي. رحلة ممتعة مميزة مع الموسيقى. يا مرحبا فيك أستاذ فيصل.
1: أهلا وسهلا أيمن، شكرا على الاستضافة، يعطيك العافية.
0: نشوفك بس في السوشيال ميديا، في الاحتفالات، في المناسبات، ما شاء الله عليك.
1: بالضبط، هو يا أني في الاستوديو
0: أو في الاستوديو
1: أو هناك تشوفني في السوشيال ميديا، أو إذا كان في حفلة خارجية أو في عزف حي أكون خارج الاستوديو.
0: أنت ما شاء الله قطعت شوط كبير، يعطيك الصحة.
1: الحمد لله،
0: نحن فخورين فيك أيمانة. يعني
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا شكرا.
0: خلني أقول لك، لو بغيناك توصف عمان بكل تجلياتها بمعزوفة.
1: صعبة، ولكن ممكن تسهل هذه المقطوعة باستخدام أي إن كان من الإرث الإيقاعي العظيم لعمان والمقامات اللي تتميز بها سلطنة عمان. أيضا
0: أنت مؤلف، موزع ما شاء الله، ملحن ومايسترو، يعني ما شاء الله لملمت كل حاجة في الموسيقى فيصل.
1: أحاول.
0: الشغف
1: هي عبارة، كل الأشياء اللي ذكرتها هي جزء من التجارب، هي تجارب أنا أحب أخوضها، أحيانا أستكشف، أحيانا لترجمت فكرة معينة في رأسي، أحيانا لاستكشاف هذا المجال، سواء التوزيع أو التلحين أو القيادة، قيادة الفرق الموسيقية، التسجيل أيضا والاستوديو والأشياء هذه، الآلات نفسها، لأنه كل جانب من الموسيقى أعتقد أنه مجال، يعني هو عبارة عن تخصص بحد ذاته. فأني أنا أخوض هنا وهنا وأجرب هنا وهنا يعطيني فكرة مستقبلا كيف أنا أتعامل مع المتخصص في هذا المجال، سواء هذه الآلة أو هذا المجال في الموسيقى.
0: أنا أذكرك أيام الدراسة بالجامعة من راب إلى تحول آخر، يعني ما شاء الله عليك.
1: قد يكون
0: هذيك المستمعين ما يعرفوا عن فيصل، اللي يتابع فيصل ما يعرفوا أنه ما شاء الله كان مغني راب، وكنت حتى أدخلت الراب في أعمال وطنية جميلة.
1: بالضبط، يمكن تكون هنا الجامعة هي اللي فتحت عيني على ألوان موسيقية مختلفة،
0: نقطة التحول.
1: بالضبط، آلة العود أنا كنت أحس أني أنا بعيد عنها تماما، ولكن هي صدفة صارت أثناء الدراسة وحولت لآلة العود، وأنا بالنسبة لي دائما أقول أن العود غير حياتي تماما. بديت أجرب أكثر، وهي المرحلة اللي أنت تذكرها هي المرحلة اللي أنا بديت، أنا كمغني راب، أنا طالب موسيقى وعلوم موسيقية بجامعة سلطان قابوس، أنا تعلمت العزف على العود، فطبيعي ببدأ أستخدمه في أغاني الراب. بعدها بدينا ننتقل لأنه أنا
0: مرحلة.
1: أيوة، مرحلة أنه أنا ألف موسيقى خاصة بالعود فقط، أدخل في جو التسجيل، الاستوديوهات، التوزيع والتلحين. ماذا لو أنا مسكت قصيدة ولحنتها؟ ماذا لو مسكت لحن ووزعته، أو لحنته ووزعته؟ فهي يعني بالنسبة لي رحلة كانت ممتعة إلى اليوم.
0: يعني ما قبل البرنامج في رسالة وصلتنا إنه أطلب من فيصل قبل كل شيء يغني لنا راب.
1: هنا بتضطر تتعامل مع ذاكرتي السمكية، ولكن ما إنه يحضرني شيء
0: ولو بسيط،
1: بيستوي دقيقة صمت وأنا أتذكر. أنا ذاكرتي مضروبة، ولكن خلينا نقول إنه خلال الوقت إذا ذكرت شيء أنا حلو. لأنه أنا في ناس تعتقد إنه أنا يعني أريد الناس تنسى موضوع الراب. لا بالعكس، هذا الفن يعود له الفضل الكبير في صنع هوية فيصل اليوم.
0: صحيح
1: بالضبط.
0: قدمتوا انت واحمد زمان عمل وطني، عمل
1: بالضبط
0: الشبلي، وكان
1: عمان الفخر.
0: عمان الفخر، نعم. تتذكر شيء من زمان في 2000 وكم كان تذكر؟
1: اعتقد قبل اكثر من، لا 2013، يعني اكثر من 10 سنوات.
0: عمر
1: عمر عمر، وما زلنا انا واحمد ولكن في مجالات مختلفه،
0: يعني من الاعمال اللي ما شاء الله تركت اثر كبير
1: الحمد لله.
0: وكان الراب ذيك الفتره يعني شيء غريب، ما زال في بدايته في الساحة العمانية.
1: صحيح صحيح.
0: فما شاء الله مشاهداته وصلت إلى
1: يعني أذكر أعتقد أنه
0: خلال فترة قصيرة يعني.
1: بالضبط، حتى اليوتيوب، حتى فكرة الموسيقى. أيوة كان يعني وقتها نحن كنا حتى كرابرز كنا نشتغل على المنتديات. فكرة اليوتيوب يعني أتذكر أنه في ناس كانوا يعتبروها حتى خارجة عن العرف في مجال الراب انك انت تنشر على اليوتيوب. نعم. ايوه، فالحمد لله هي توافيق. نحن دائما نشتغل على اعمال وما تقدر تتوقع صداها كيف بيكون. مع انه عمان الفخر وكثير من الاعمال نشتغلها كذا بحسني، انه فكره في راسي وبسويها وعلى الامكانيات اللي في هذاك الوقت الحمد لله.
0: وانت اللي كتبت الكلمات؟
1: انا كتبت الكلمات. ايوه نعم.
0: والتوزيع
1: كل شيء حاول أذكر بس عشان ما أهضم حق حد، أعتقد أنه التوزيع كان ما توزيعي بس كلماتي وتسجيلي وميكسي. طبعا التسجيل في سكن الجامعة،
0: يعني شوف تطلع بذك الجودة أي ذاك الزمان وبهذا العمل، فأتوقع يحسب بالضبط. لكم
1: الحمد لله
0: فريق عمل.
1: الحمد لله.
0: في عمل يعني بالنسبة لك لا ينسى، يعني له قصة معينة مثلا؟
1: هذا العمل أغنية راب ولكن ما نزلت للأسف.
0: أفا ليش؟
1: ما كل الأعمال تنزل حتى كمقطوعات موسيقية. ما
0: يعني
1: كل
0: الأعمال تحفظ فيها لنفسك.
1: أيوة يعني هي فكرة وأقولها، وأحيانا الراب فن تعبير.
0: ولا حتى نشرت شيء على حساباتك مثلا عن هذا العمل؟
1: لا أبدا أبدا. هي الفكرة أنه فكرة في بالك أو حاجة تريد تقولها وتقولها، بعدين تكتشف أنه ما المفروض تقال علنا، فاهمني؟ فهذا العمل اللي ما أنسى يعني.
0: يعني ما ممكن نسمع منه شيء؟
1: لا
0: أفا.
1: للأسف.
0: نحن جايبينك عساس نسمع
1: يعني. بنسمع عود وبنسمع واجد أشياء.
0: خلنا نسمع عود
1: إن شاء الله.
0: جاهز؟
1: أيوة. هنا الجاهزية العود يسامحك في هذا الموضوع، لأنه أنت ممكن ترتجل على العود حتى لو ما كنت محضر شيء، وأعتقد أنه هذا اللي بيصير.
0: يعني أنت شكلت من موهبتك رسالة، أنا أقول حقيقة فيصل، يعني أنت وأمثالك من الشباب اللي ما شاء الله الحين برزوا بشكل كبير، ويمكن خطوا خطوات للأمام في موضوع الموسيقى من خلال فرق إبداعية، وراح نتكلم عنها إن شاء الله في قادم.
1: أتمنى أني أكون إنسان صاحب رسالة، لأنه بالنسبة لي الفن إذا ما كان يحمل رسالة فما له داعي.
0: أستاذة مريم البداعية حاضرة اليوم وحابة تسمع منك، يعني
1: إن شاء الله
0: نسمع.

0: الله عليك الله عليك، نكمل لحد حد
1: تشريف.
0: أمانة ما شاء الله عليك يا فيصل. لكن أنا لاحظ شيء في أعمالك، إنك تميل دائما للألحان كذا الإنسانية الحزينة، كثير من أعمالك وألحانك فيها نغم حزين.
1: ولو قلت لك أنه هي ما حزينة
0: بقدر
1: بقدر ما أنه كل إنسان يسمعها يبدأ يترجمها بما ينعكس في داخله أحيانا. يمكن اللي أحاول أسويه أنا، وهذا الهدف الأساسي، أنه أنا أخلق حالة شعورية بطبيعة الموسيقى. أنت ذكرت قبل شوية حاجة جدا جميلة، الموسيقى شاطرة جدا في أنها تقلب لك الذكريات، حاجة أنت ما توقعت أنها ممكن ترجع لك من الطفولة، من تجربة سابقة، فجأة ترجع لك كذا ذاكرتها بسبب جملة لحنية أو مقام أو حالة معينة في هذه الموسيقى خلتك تستذكر. فهي لأنه الموسيقى لما أنا ألفها ما ألف إلا وأنا في حاجة أنا حاس فيها،
0: يعني ألف شعور
1: بالضبط.
0: أيوة.
1: وهذه حوار فلسفي ما عرفت إجابته إلى اليوم، انطرح علي أيام الجامعة، هل الموسيقى تحمل شعور أم الموسيقى تحرك الشعور؟ وكل ما أجاوب جواب أحس أنه
0: في كل يوم يطلع لك جواب
1: قد يكون غلط. أيوة.
0: لكن الأبرز يعني وش اللي لمست من خلال أعمالك؟
1: أنه الموسيقى تحرك شعور. فاللي على سبيل المثال ممكن يحزنك كلحن ممكن يكون لطيف بالنسبة لحد ثاني، خلينا نقول حنين بالنسبة لحد ثاني. واللحن اللي تحس فيه في الفرح ممكن يكون يحمس شخص ثاني. فهي كأنها صح مناطق، ولكن مناطق رمادية أنت ممكن تترجمها بأكثر من طريقة.
0: يعني فيصل، أنت ضد من يقول والله تعبنا مثلا من الأعمال الحزينة، الدنيا محتاجة فرح، محتاجة موسيقى فرح، محتاجة أغاني فرح، يعني لأنه مثل ما قلت لها بعد شعوري، إنك لما تسمع نغم موسيقي أو لحن موسيقي حزين يعطيك شعور أحيانا بالحزن أو يولد فيك ذاكرة حزينة في داخلك. فهل أنت كموسيقي ملحن وموزع تعيش فعلا هذا الشعور أو مع هذه فعلا الفكرة أو الرأي؟
1: والله السؤال جدا جدا جميل، وأعتقد أني أنا محتاج أفكر في إجابته وما أتسرع في الإجابة، ولو جاوبته فلا تأخذ علي، لأنه نحن نميل في الموسيقى للمشاعر، الفرح، الحزن، الحنية، اللطافة، الجمال، كلها مشاعر، ولكن تترجم أحيانا كحزن. أنا أواجه هذا الموضوع أنه كأنه اللحن حزين، لا هو ما ألفته عشان يكون حزين، ولكن هو كأنه ينقش كذا حاجة في ذهن المستمع وفي مشاعره، يحرك حاجة هو كان يمكن يحاول أنه ما تتحرك. فأنه نحن نحتاج كل ألوان الموسيقى دائما، نحن نحتاج الفرح، اللطافة، الحزن، الحماس، لأنه حياتنا أنت من تصبح إلى تمسى أنت محتاج كل مرة شيء. أنت مثلا تتمرن تحتاج موسيقى تحمسك، أنت طالع الصباح تحتاج موسيقى رائقة وهادية، أنت
0: تسمع محطات،
1: أيوة أنت تسمع محطات، فأنت تحتاج حاجة تهون عليك مسافة الطريق.
0: صحيح.
1: أنت راجع تهون
0: يعني
1: الدوام،
0: كل وقت بشعوره يمكن يكون، وكل لحظة بشعوره
1: بالضبط. والموسيقى ممكن تقلب هذا الشعور. يعني أنا يعني كنت أمزح مع الشباب قبل فترة، أيوة، قلت لهم أنا غلطتي أني فتحت أغنية ما كان المفروض أفتحها بداية اليوم، لأنها خلتني أهوجس لحد آخر الليل،
0: اللي هي
1: أغنية الجرح أرحم لعباد الجوهر.
0: الجوهر نعم.
1: خصوصا وأنت تعرف قصة الأغنية، هنا أنت ممكن تسقط عليها.

0: هذه خلينا نقول اختصار للموسيقيين لما يألفوا في حاجة. نحن عندنا في التلحين نسميها التلوين النغمي، يعني لما الكلمة مثلا تتكلم عن الفرح، التلوين النغمي وش معناته؟ أنه أنا أحول على مقام من المقامات الفرايحية مثل مقام العجم عشان يترجم العبارة الفرايحية هذه. لما أروح لعبارة فيها أسى أو حزن أحول المقام أحيانا، أو أحول أو أختار جمل عرضية أو نغمات عرضية عشان توصف هذا الحزن. فإذا بغيت تكون، أنا ما أعرف إذا صح هذا الكلام اللي بقوله، بس إذا بغيت تبيع روايتك أو ينتشر لحنك، ولاحظ هنا حتى في الإعلانات بادية تصير، العب على عنصر العاطفة. أنت لما يعني حتى يقول لك في الماركتينج، لأنه نحن حتى كموسيقيين الظاهر محتاجين نتعلم ماركتينج، أنه أنت تلعب على العاطفة. أنت ما تبيع حال الناس منتج، أنت تبيع لهم حالة شعورية أو تبيع لهم شعور معين.
1: صحيح.
0: ماذا لو امتلك هذا الشيء، أو ماذا لو عاش هذه التجربة؟
1: يعني هو بعيد عن، يعني مع المنطق فعلا الكلام صحيح.
0: أيوه.
1: منطقيا
0: جدا. وهي أحيانا أنت تحاول أنه تخلي الإنسان، أو إذا حركت مشاعر الإنسان أنت كسبته. لأنه الموسيقى تشتغل، على الأقل بالنسبة لي، في كثير من الأحيان تشتغل كمواساة
1: على الجانب العاطفي. أيوه. المأساوي،
0: حتى أحيانا يقول لك الحزن
1: الحساس يعني.
0: أيوه بالضبط،
1: على
0: إن شاء الله.
1: حساس. يعني فعلا، ومثل راح نذكرها إن شاء الله في قادم الوقت، إنه لاحظوا في دراسة أجروها في أمريكا إنهم لعبوا على يعني جوانب مختلفة في الإنسان. فلاحظوا إنه الجانب الإنساني والجانب الحزين دائما ما يطغى على كل الجوانب، سبحان الله.
0: بالضبط.
1: فهي فعلا حالة طبيعية ربما تكون، وحالة أيضا شعورية في الإنسان وداخله. حتى أحيانا وأنت توزع موسيقى أو تؤلف موسيقى أو تنتج عمل، يعني إذا ما فيك، ما كنت بكل المزاج، ما كنت مروق على قولتهم، صعب إنك تنتج أي عمل أو أي لحن.
0: جدا صح. لأنه هي دائما أنا أقول لما حد يسألني كم تأخذ وقت أنت عشان تلحن أو توزع، أنا دائما أقولهم ما في وقت معين. أحيانا، ولا هي يسموها القريحة أو الإلهام.
1: أو الإلهام، نعم.
0: إذا جل إلهام أنت ممكن، وهذه صارت، أنه أحيانا أنا ألحن في الطريق من الاجتماع اللي انعرض فيه العمل إلى الاستوديو، أنا أكون خلصت اللحن وأنا في السيارة، بس أنا أدندن الكلمات أو أتخيل اللحن. وأحيانا أنا أعطي، نعم، نفسي أحيانا أسبوع يوميا، أنا أمسك عودي، أنا أجلس أريد اللحن هذا يطلع، ما وقته.
1: لذلك اللي ما يعرف عن الموسيقي والموزع وأعمال الصوت والأعمال هذه الفنية يقول لك بعيد الشر، أنت يبالك أسبوع، يبالك بالأشهر على أساس تنتج عمل. فوراها
0: وراها جد، يعني وراها أنه، وهذه يعني أعتقد أنها جزء من الاحتراف، أنه أنت كل مالك تقلص مدة استحضار الشعور المناسب للعمل. وعلى فكرة حتى في الإلقاء، لأنه مثلا أنا أعرف أنك أنت معلق صوتي، وأحيانا صوتك يفضحك إذا ما كنت في حالة مزاجية مناسبة
1: وجاهز.
0: أيوه. فأنت الاحتراف دائما يكون، وتو كمقدم برامج أعتقد أنه هذا مجبور يوميا، أنك أنت تستحضر الحالة الشعورية اللي صوتي، لأنه آلتك أنت صوتك.
1: صحيح.
0: فتستحضر الحالة الشعورية والنفسية عشان أنا ألقي أو ألحن أو أوزع أو أقدم برنامج.
1: ما بالك وأنت تقدم على الإذاعة، فالناس كلها مركزة على صوتك.
0: بالضبط. ومربوط بوقت.
1: متى تكون مروق؟ الحين إنهم ما يشوفوك بس يعرفوا أنت مروق، أنت أمورك طيب.
0: أيوه. الناس ما تقدر تقول، ولكن الشعور هذا يوصل.
1: الروقان والمزاج مهم. قبل أن نروح إلى الفاصل تعطينا كذا نغم؟ أنا بصوتك بعد مع العود.
0: للأسف أنا ما أغني، يا ريت والله صوتي جميل.
1: لا لا، عطنا على الأشياء اللي تلحنها على الأقل.
0: يا ريت صوتي جميل، بس بنعزف حاجة كذا بسيطة، من بما أنه أنا حاليا عقلي كله جالس يفكر في الموسيقى الخليجية.
1: حلو، أنا أحس مروق يعني
0: لما شفتك، من ما ملتقين من زمان.

0: شاء الله ترد الزيارة، ما تكون زيارة الأولى والأخيرة
1: إن شاء الله. تشريف
0: بإذن الله تعالى. إذا مستمعينا شاركونا على 7244410، أي لحن أو أغنية عمانية لامست قلوبكم وأيضا أخذتكم إلى عالم آخر، بحكم أنه الأغاني الخاصة العمانية الوطنية كان لها ارتباط كثير حتى على مستوى الخليج العربي، دائما يرددون أن اللحن، لحن الأغاني الوطنية العمانية دائما والألحان دائما ما تكون مميزة، بالإضافة إلى كلماتها. كثير من يعني الأسماء العمانية اللي ظهرت بشكل كبير وكان لها صيت ومن خلالها عبرت الأغنية العمانية إلى رحلاتها المختلفة في قلوب الناس، منهم سالم الصوري، أحمد الهاجري، صلاح الزجالي أيضا، وحمود الحارثي، ومسلم الكثيري، وجهود أيضا مركز عمان للموسيقى التقليدية وثق كل هذا التراث الموسيقي وكتاب الموسيقى العمانية مقاربة تعريفية وتحليلية، يعد من أبرز المراجع في هذا المجال، وهو أيضا واحدة من الإضافات المميزة للتراث الموسيقي العماني. مستمعينا أيضا، في معلومة تقول أن الإنسان يسمع الموسيقى قبل أن يولد، فابتداء من الأسبوع 24 إلى 28 من الحمل يبدأ الجنين في الاستجابة للأصوات والإيقاعات. بينت دراسات أن الأطفال حديث الولادة يتعرفون على ألحان كانت أمهاتهم يستمعن إليها خلال الحمل، ما يشير إلى أن الذاكرة الموسيقية تبدأ قبل الولادة. في اللغة المكتوبة يقال أن قبل آلاف السنين كان الإنسان يغني قبل أن يكتب، فالتاريخ الأول للإنسان لم يكن محفوظا في الكتب بل في الأغاني التي تناقلت البطولات والأنساب والقصص جيل بعد جيل. لذلك يقول بعض علماء الأنثروبولوجيا ربما غنى الإنسان قبل أن يكتب اسمه. لذلك هو تأثير الموسيقى بكونها حضارة، ولا توجد حضارة أعتقد في التاريخ بلا موسيقى، كلها قامت جيوش وقامت حضارات بالموسيقى، بالنضال، وأيضا يعني بالآثار الموسيقية اللي تركوها في من حولهم ومن خلفهم. وعمان غنية هذه البلد الطيب بكثير من الفنون والآلات الموسيقية، وربما أستاذ فيصل الشبلي ضيفنا في هذا اليوم يعرف جيدا كل هذه المعلومات. إذن رحلة طويلة مع الموسيقى والفن، يعني كثير ما نسمع حتى وعندما نسافر أستاذ فيصل إنه الأغنية والكلمات العمانية وخاصة الأغاني الوطنية العمانية لها تأثير مختلف تماما، لها شعور مختلف، يعني حتى في نفس الشخص، في نفسية الشخص. هناك من ذهب إلى الغربة يقول لك كلما أسمع كلما تجلت لي عمان شعور مختلف في الغربة، اللحن يعني الموسيقى لها نغم مختلف. لماذا هي بالذات الأغاني العمانية بحجم هذه الجودة والتأثير؟
1: أنا أعتقد لما نتكلم عن الأغنية العمانية نحن نتكلم عن شعراء على مستوى رفيع جدا. نحن عندنا تاريخيا شعراء يشار لهم بالبنان على مستوى العالم. ولما نتكلم عن الأغنية العمانية كلحن، فاللحن هو لحن مصمم على إيقاع معين، وهنا يعني تزهر عمان بإيقاعات تعتبر مركبة وتعتبر من الأصعب في يعني في العالم بسبب تركيبتها. نحن عندنا الكاسر والرحماني والرحماني الكبير، يعني هذه الآلات مختلفة من ظفار إلى مثلا صحار.
0: نعم،
1: هذه
0: اللي مسندم أيضا.
1: أيوه،
0: بفنونها بآلاتها. نعم،
1: ولكن أنا أتكلم أيضا عن نفسه آلة الكاسر والرحماني، هذه في صلالة غير عن صحار.
0: نعم. نعم.
1: غير عن مثلا الشرقية. ف اللحن والإيقاع هذه الفنون تعكس طبيعة البيئة اللي عايش فيها الإنسان العماني، فهي جدا مرتبطة ارتباط وثيق بالإنسان نفسه. وأعتقد سبب هذا النوع من التعليقات أو ردود الفعل على الأغنية العمانية بسبب تميزها. نحن لما نتكلم عن الخليج العربي أو الوطن العربي بشكل عام، عندنا الموسيقى الشرقية وعندنا الموسيقى الخليجية اللي هي حصرا بأهل الخليج وموجودة عندنا نحن كعمانيين، ولكن نحن عندنا إرث إيقاعي أعتقد أنه ما له مثيل.
0: نعم،
1: في العالم.
0: نعم،
1: جدا
0: مكتبة ضخمة من الإرث الموسيقي.
1: أيوة نعم، خصوصا الإرث الإيقاعي. نحن لما نسمع على سبيل المثال الفنون العمانية الشعبية، مثلا فن البرعة، وش هو فن البرعة؟ هو إيقاع البرعة. فن الربوبة هو إيقاع الربوبة. فن الشرح هو إيقاع الشرح. فن الميدان في الشرقية هو إيقاع. فهذه الجملة الإيقاعية هي اللي يبنى عليها اللحن، وهي اللي تبنى عليها الكلمة. فهذا الارتباط بين كل العناصر، من الإنسان للإيقاع لللحن للكلمة، أعتقد هذا اللي يصنع تجربة الأغنية العمانية المتكاملة.
0: نعم، هل لك تجربة أستاذ فيصل في موضوع الأغنية العمانية وكان لها أثر ما زال حاضر بالنسبة لك؟
1: الأغنية العمانية للفنان الراحل رحمة الله عليه سالم علي سعيد. كنا في أحد الليالي في الاستوديو، أنا والزميل وجه له تحية خالد المنصور من مركز عمان الموسيقى التقليدية. سمعني أغنية مسافر لسالم علي سعيد. وأنا هي ما أعرف وش اللي صار هذاك اليوم،
0: الرابط يعني
1: ارتبط بهذه الأغنية لدرجة أنه أنا يعني قررت أني أسوي حفلة كامل، ونوات هذه الحفلة هذه الأغنية، أغنية مسافر لسالم علي سعيد، لأني سمعت الإيقاع العماني والفن العماني مع آلات الآلات اللي متعودين نسمعها في الأغاني الخليجية، فكان الربط مع الكلمة مع الأداء مع كل شيء شيء جميل جدا. فمن وقتها وأنا صرت أطور الفنون العمانية بحيث أنه ممكن تكون الفنون العمانية هذه عبارة عن مقطوعات موسيقية، يعني مقطوعة موسيقية الإيقاع ما شرقي ما غربي، لا عماني،
0: ما يطلع عن الجو.
1: أيوة، فنستخدم الإيقاعات العمانية في مقطوعاتنا.
0: أنت لو الحين أنا أسمع بالخلفية هذا الأغنية الجميلة يعني ففعلا لها ارتباط كبير وكثير، ونحن كعمانيين ارتبطنا فيها بشكل كبير
1: بالضبط.
0: وكانت هي نخلي نقول السي في لهذا الفنان الراحل فعلا
1: بالضبط،
0: اللي ارتبطنا بشكل كبير بأغاني الجميلة
1: لأنها كانت تصنع بحب وقتها.
0: والمخرج يقول ضروري أنك تسمع أنغام هذه الأغنية وأثرها الحلو والجميل. فمثل الأغاني هذه وأغنية يقول لك يا صانع صنع لي طيارة، أنا أحد المرسلين يقول لك مساء الخير والمسرات، أقدم شكري لكم على هذا البرنامج الممتع والناجح، تحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج، بصراحة تعجبني أغنية يا صانع صنع لي طيارة، وأتمنى لكم من أعماق قلبي دوام التقدم والنجاح. من أخوكم مالك بن ناصر الريامي من ولاية نخل، نوجه له كل التحية، وإن شاء الله يسمعنا المخرج هذه الأغنية أيضا الجميلة. فهذه الأغنية وانت تسمعها تأثيرها بالنسبة لك مثل ما قلت شيء مختلف؟
1: جدا تأثيرها مختلف، وأعتقد أنه بعد تاريخ 5 بيكون تأثيرها مختلف أيضا، لأني أنا خليت هذه الأغنية بالنسبة لي تكون ركيزة لي لمشوار ومشروع كبير ناوي أشتغل عليه إن شاء الله.
0: ما شاء الله، يعني حصري، ولا إن شاء الله يكون اليوم لأي مستمع حاب يعرف هذه المفاجأة عبر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات.
1: بإذن الله بإذن الله.
0: نتكلم عنه الحين ولا بعد الفترة الدينية لصلاة العصر؟
1: بعد الفترة الدينية أفضل.
0: أنا شفتك يعني حتى شعورك تغير وحماسك تغير، يعني ما شاء الله عليك جاي جاية
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: زين، نحن معانا وقت تقريبا مطولين لحد الفترة الدينية، فأنا بعدني ما يعني أتنازل عن موضوع الراب.
1: أنا لو في الفاصل جلست أدور كلمات
0: ما يتهرب، يعني ما يتهرب عن الموضوع، فنبى نسمع منه فن الراب. يعني التراث العماني مثل ما ذكرنا مستمعينا، وأيضا كيف عكس الألحان والفنون الشعبية وعرف بالمجتمع العماني، لما نستمع إلى عمل موسيقي عماني نشعر دائما يحمل روح المكان والهوية بشكل يعني مختلف تماما. تنوع الألوان الموسيقية في كل عمل عن عمل، والنغمة العمانية وبصمتها المختلفة في كل الأوقات بين الماضي وأيضا حداثة الحاضر وبين ما يحدث اليوم في الموسيقى ودخول الذكاء الاصطناعي أيضا على الخط، واحد من المحاور اللي راح إن شاء الله نناقشها بعد ما نسمع هذا الراب.
1: في راب؟
0: راب لا،
1: أنا ما مجهز شيء. أنت لو
0: حتى
1: خبرني،
0: كلمتك بلغة الراب قلت لك راب لا.
1: زين، أنا دخلت على، أعرف هذه كلمات سنة كم، ولكن أقول منها جزء. هذه الأغنية أعتقد نزلت، أيوة، أغنية ليلى، ولكن ليلى بس راب.
0: ليلى ويش يعني؟
1: الكلمات كتبتها ليلة. في ليلى من الليالي. أيوة، كنت أقول فيها وهذه ليلى مثل كل ليلة، قربت الشمس تطلع وأنا صاحي، أبغى أنام بس ما بيدي حيلة، أيوة أفكر وهذا ما غلط، مثل هالوقت الكل نيام، وفرصة اللي في خاطري أشيله وأحطه على لحن بين النغمات أنا أخفيه، لأن اللي في خاطري أنت أبدا ما ملزوم فيه. أنت تريد تضحك تنبسط، تريد شي حماس، وأنا مثل ما قلت قبل ماني بوسيلة للترفيه، اللي في خاطري أكتبه وأنت اسمعه، إلا همومي أنت لك همومك، تكفيك وزود فهمني هومي، اتعلم كيف تداوي جرحك وكيف تخفي الحزن، كيف تبتسم دوم ابتسامة وعصبية، لكن لحظات ضعفك ما تظهرها لحد، بينك وبين نفسك وانتبه وقت السرد، احكي للقريب كل شيء إلا جرحك، وانت تتكلم بتعلم كيف تسوي للهموم جرد.
0: الله، هذه الليلة ظاهر انها ليلة صعبة، وان شاء الله تكون كل لياليكم.
1: اعتقد انها كانت ليلة استمعين. جامعة وفاينلات.
0: اوه، لا تذكرنا بذاك الزمان يا اخي، يعني كان في وقتها.
1: ايوه ايوه،
0: لانه بعد في معانا متدربين يعني، فما نبى نذكرهم.
1: لا بالعكس، هذه افضل مرحلة بتمر لك في حياتك.
0: صحيح، هي اللي صنعت منك اليوم بالضبط. هذه كلها لحظات الارادة والتحديات فعلا تصقلك في لحظة من اللحظات، وتظهر منك يعني بكامل نضجك، كامل شخصيتك في مواجهة كل التحديات. لذلك يقال أنه لولا هذه اللحظات لما صنعت منك إنسان.
1: بالضبط، أتفق تماما.
0: ليش وصفت موسيقى جدير بأنها أجمل الألحان والموسيقى؟
1: جدير كانت يعني على نفس السياق اللي أنت تتكلم فيه. جدير هو برنامج معني بصقل مواهب الشباب القيادية ومشاريع. فلما كنت مع فريق العمل يتكلموا عن التجربة اللي بيخوضها المشاركين، حسيت أنه فيها مراحل جميلة، فأنا وأصيغ هذه التجربة حسيت أنها تمثلني جدا. لحظات التجارب الجميلة بس في نفس الوقت هي تحدي، بس في نفس الوقت لازم يكون تحدي بخلينا نقول منافسة شريفة، فالتجربة كلها كانت جميلة.
0: أنا أتمنى أن نسمعها إن شاء الله تعالى في قادم
1: ياريت. وعشان
0: الوقت.
1: تكون التجربة كاملة ياريت تنسمع، لأنه جدير عبارة عن إيقاعات عمانية من ظفار إلى يعني من الجنوب عمان إلى شمالها، لأن هي الفكرة أنه رحلة حول
0: ممتدة
1: عمان
0: بكل فنونها.
1: ما كلها، ولكن نحن أنا حرصت أني أخذ من الشمال فن، من وسط عمان فن، من جنوب عمان فن، والعودة على الطريق الساحلي بفن ساحلي،
0: يعني كأنها موسيقى تصويرية.
1: بالضبط، ولكن هي تحاكي التجربة، تجربة جدير كامل،
0: يعني عمل مختلف خارج الصندوق إن شاء الله.
1: أتمنى أتمنى أتمنى.
0: تحدي كبير، مسؤولية كبيرة بالنسبة
1: إن شاء الله،
0: لك إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: تعالى. وراح يكون تدشينها متى بعون الله؟
1: الموسيقى موجودة موجودة في منصاتي على الإنترنت،
0: لكن راح تكون أتوقع في أعمال قادمة على فرقة، على عازفين.
1: أيوة، تاريخ 5، نحن عندنا 5 أغسطس من هذا الشهر، يوم الأربعاء، بعد كم يوم، يومين تقريبا، في أول تجربة أنا أخوضها.
0: اليوم بعدنا في الأحد.
1: أيوة، الأربعاء.
0: الأربعاء بتكون إن شاء الله من هذا الأسبوع.
1: بالضبط، أول تجربة أخوضها بهذا النوع، حفلة وأمسية موسيقية من إنتاج موسيقيين، فالموسيقى هي الحدث الأساسي، بتكون بعنوان سدو، كلاسيكيات خليجية. وعشان كذا أنا كنت أتكلم عن أغنية سالم علي سعيد، أنه هذه الأغاني لازم ما تندثر، لازم نحن
0: نحييها،
1: لازم الجيل الجديد يسمعها يعرفها.
0: الله عليك.
1: لأني إيماني بأنه الفنان لازم في البداية يكون عنده دعم من شعبه، من ناسه، من بيئته، عشان يقدر يواجه العالم، يطلع للعالم. فأمسية كلاسيكيات خليجية إن شاء الله بتكون هي اللي ترجع للناس ذكريات الطفولة وذكريات زمان وأغاني التسعينات والثمانينات، فبتكون إن شاء الله في مسقط هنا
0: بإذن الله تعالى بطريقة جديدة، يعني
1: بطريقة مختلفة
0: محدثة.
1: بالضبط، ما بين العزف بيكون في عزف للأغاني، يعني أنت تسمع العود يغني
0: ممتاز.
1: ولك أن تتخيل اللحن في ذهنك، تغنيه في ذهنك. أيضا عندنا كورال، كورتاج بيكون موجود
0: ممتاز.
1: فالكورال أيضا بيغني جزء من الحفلة، والجزء الأخير بيكون للجمهور، الجمهور بيكون هو المغني هو الفنان، فبيكون فقرة تفاعلية مع الجمهور، والأغاني هم الجمهور هو اللي اختار الأغاني على حسابي على الانستغرام، هم اختاروا الأغاني اللي يريدوا يسمعوها ونحن اشتغلنا عليها.
0: ممتاز، انت ذكرت انها في مسقط بس ما ذكرت وين المكان بالضبط.
1: بتكون في مسقط تاريخ 5 أغسطس على مسرح كلية الدراسات المصرفية والمالية الساعة 7 المساء، وبيكون رابط التذاكر موجود في حساباتي، ممكن أي حد يكتب فيصل الشبلي مثلا على الانستغرام
0: ولا حتى على محرك البحث جوجل ممكن؟
1: أعتقد موجود سدو كلاسيكيات خليجية
0: ويظهر الرابط
1: في رابط eventat.com/sadu.
0: ممتاز،
1: S-A-D-U.
0: هذه دعوة لكل المستمعين اللي حاب أيضا يحضر هذه إن شاء الله تعالى، خلنا نقول التظاهرة الموسيقية الجميلة وهذا التجمع الموسيقي الجميل اللي راح يكون بقيادتك إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله.
0: وفرقة عمانية راح تكون حاضرة،
1: كل الفريق عمانيين، فرقة عمانية نخبة من الموسيقيين والفنانين العمانيين، آلات جميلة جدا بأسلوب التخت الشرقي المطور قليلا. بيكون الموضوع هو عبارة عن مشروع، أنا بديته كمشروع لأنه ما أظن أن الموسيقى المفروض ترتبط بموسم معين. نحن لنا الحق،
0: يعني ما ننتظر الشتاء حتى
1: بالضبط
0: ترجع الحفلات الموسيقية والأوبرالية وغيرها.
1: بالضبط، أيوة، يعني هي الفكرة
0: كل المواسم
1: الموسم موجود وما أجمل ليالي الشتاء والموسيقية، ولكن ليش ما اليوم أنا أحضر حفلة موسيقية وأمسية موسيقية والإنتاج يكون من شباب عمانيين.
0: ممتاز.
1: أيضا الألوان الموسيقية اللي ممكن نحن نسلط عليها الضوء مستقبلا، نحن نتكلم اليوم عن كلاسيكيات خليجية، في عندنا شعبية عمانية، موسيقى شعبية عمانية، وهذه فكرتي أو خطتي للشتاء إن شاء الله، في الكلاسيكيات العربية، موسيقى من حول العالم، فنانين معينين
0: ممتاز.
1: الناس تحبهم. فهو مشروع ممتد إن شاء الله نبدأ في سدو.
0: أنا أحييك حقيقة على الفكرة، ما شاء الله عليك، فكرة جميلة. والكل أيضا اللي يبحث عن كل هذه، يعني التظاهرات، في ناس فعلا تبحث عن كل هذه الأمور، عن هذه الحفلات، عن
1: صحيح.
0: هذه الموسيقى، عن الجلسات الغنائية
1: بالضبط.
0: بأسلوب جديد. إلى الفترة الدينية لصلاة العصر مستمعينا الأحبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: ونيات أيها الأحبة، مستمرين معكم في محطات، ومحطتنا اليوم عن الموسيقى بين الهوية والإبداع. تقريبا أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية البرنامج، مستمتعين بكل التفاصيل المختلفة في هذا البرنامج مع الموسيقى كونها اللغة العالمية للبشرية، قول هنري لونغفيلو، وهو أيضا واحد من الموسيقيين الرائعين، وأيضا تحدث كثيرا عن الموسيقى وتأثيرها وشعورها في الإنسان، وكيف عالجت الموسيقى الدماغ في أكثر من منطقة، وحركت الشجون في كثير من الأوقات بكونها تعمل في اللحظة نفسها على الذاكرة والعاطفة والحركة واللغة والانتباه والتوقع. في بعض مرضى الزهايمر مستمعين قد لا يتذكرون أسماء أبنائهم، لكنهم يستطيعون غناء أغنية تعلموها قبل 50 سنة، ولهذا أصبحت الموسيقى جزءا من برامج علاج الزهايمر في عدد من المراكز الطبية. وأيضا هناك من ضمن المعلومات الخاصة بالموسيقى أن الإنسان عندما يسمع لحنا يتوقع نهايته، ولو غير الملحن النهاية فجأة يفرز الدماغ الدوبامين بسبب عنصر المفاجأة، ولهذا نشعر أحيانا بالقشعريرة أثناء بعض المقاطع الموسيقية. الموسيقى أيضا وتأثرها نقول الحياة الرقمية والتقنيات الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي، هل فعلا أصبح للموسيقى تأثير كبير، وكيف يمكن للموسيقى اليوم أن تحافظ على أصالتها وتواكب العصر، وهل ما زالت قادرة على تشكيل الذائقة العامة، وما مستقبل الفنان في عالم تتغير فيه أدوات الإنتاج وطرق الوصول إلى الجمهور. من جديد أرحب بالأستاذ فيصل الشبلي، الملحن و المؤلف الموسيقي والمايسترو، وفي انتظاركم إن شاء الله في 5 أغسطس في واحدة من أجمل الكلاسيكيات الخليجية، ستكون حاضرة هناك في القاعة الخاصة بكلية الدراسات المصرفية بإذن الله. دعوة لكل المحبين والجمهور والموسيقيين والعاشقين للفن من أجل التواجد والحضور، وستكون التذاكر متاحة عبر محرك البحث بأمسية سدو إن شاء الله تعالى، وأيضا من خلال صفحاتك على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أنا تطرقت إلى محور جدا مهم أستاذ فيصل، وغزو الـ AI اليوم على الموسيقى تحديدا، وعلى كل ما يتعلق بالتقنيات المختلفة والشعور والروح. في حلقة سابقة كنا نتحدث عن السينما ودخول الـ AI في السينما وكيف أثرت على الشعور، فكثير من حالات الجدل بين مؤيد ومعارض لدخول الذكاء الاصطناعي في موضوع الموسيقى، ماذا عنك؟
1: هو أنت قلتها، هو غزو، يعني هو واصل وموجود وصاير، والناس تتعاطى معه وتتعامل معه. أنا مع أنه الـ AI يكون مساعد ويكون مسهل، ولكن ما يكون هو الرأس المدبر أو يكون هو المؤلف الموسيقي إذا تكلمنا عن الموسيقى، لأنه الـ AI يفتقر لكثير من الأشياء اللي ما ممكن تستبدل فيها الإنسان،
0: الخاصة في الروح، روح الإنسان
1: بالضبط. إحنا لما كنا نتكلم عن الموسيقى كنا في نقاش ما بين هل مثلا الموسيقى تحمل مشاعر وتحرك المشاعر. الذكاء الاصطناعي ما له حاجة لا هنا ولا هنا، سواء تحرك أو غيره. الذكاء الاصطناعي في مجال الموسيقى، وأعتقد أنه الحين في مشكلة وفي قضايا على موضوع الذكاء الاصطناعي والموسيقى، لأنه في حتى أحد الأشخاص غير اسمه، قال المفروض يسمى الالغوريثميك ليرنينج، واللي معناته اللي هو التعلم اللوغاريتمي. هو ما جالس يخترع ويؤلف موسيقى، هو
0: إبداعية.
1: أيوة، هو يخزن عنده بنك لحني كبير، فلما أنت تطلب منه موسيقى هو يروح لأي حاجة موجودة، وأعتقد أنه هو يطلعها لك مرة ثانية. عشان كذا صارت هذه المشاكل والقضايا على الـ AI، أنه هو الألحان هذه ليست ملكه. فهذا المتوقع من الـ AI. عشان كذا لما نشوف تصاميم الـ AI على طول تتقدر تعرف هذا تصميم AI.
0: نعم،
1: لما تشوف فيديو AI، أيوة صاير الموضوع كذا خطير وانه احيانا ما يبين. بس
0: لكن هل الجميع قادر اليوم على فعلا انه يحدد هل هذا بالاي اي او
1: لا؟ لا لا ابدا.
0: نعم،
1: خصوصا
0: يعني
1: في الموسيقى.
0: هل المستمع في الموسيقى يستطيع ان يحدد فعلا انه هذا الموسيقى صنعت بالاي اي او
1: المستمع العادي ما يقدر، المستمع المختص الموسيقي احيانا يقدر ولكن ممكن يخدع. لانه احيانا عشان تعرف انت هذا الموضوع محتاج تحلل الاغنيه كامل، وانت ما دائما بتكون عندك الاغنيه كامل لانه انت تتكلم عن منصات تواصل اجتماعي 15 ثانيه 20 ثانيه ما تواحي اصلا انك انت تقيم هذا الموضوع. فبالنسبه للمستمع العادي اعتقد انه بتنطلي بسرعه عليه.
0: نعم. يعني شخص يريد انتاج عمل او اغنيه ايا كانت، 3 دقائق الى 5 دقائق ما مهم، لكن اقول انا افضل بدل لا ادفع، وليكن مؤسسة، بدل لا ادفع لي فيصل الشبلي صاحب استوديو ضخم يحتاج الى ايام من العمل والساعات من اجل ربما لحن بسيط او ثواني معدودة لانتاجها وتوزيعها بطريقة احترافية متقنة، خليني أنتجها بأي أداة الذكاء أو نموذج بالذكاء الاصطناعي في ثواني وأنا أحصل على الأغنية جاهزة.
1: صحيح.
0: آلات الموسيقية اللي أريدها، اللحن اللي أريده، الطابع اللي أريده بكل تفاصيله، ويمكن ما كلفتني إلا يعني مبلغ بسيط يعني زهيد جدا.
1: أيوه، ممكن
0: رمزي
1: يكون مجاني حتى.
0: بدل لا أروح وأعطي مثلا استوديو من الاستوديوهات 5000 في إنتاج أغنية مثلا.
1: صحيح، هذا الكلام جدا صحيح، ولكن هي تختلف كتموضع الشخص نفسه. انت تريد تجرب، تحاول تجرب الاي اي، انت تريد تبني حل نفسك او لشركتك او مؤسستك او لنفسك كفنان مسيره، ما اعتقد انه ممكن. ممكن الاي اي يساعدك، ايوه، ولكن ما ممكن الاي اي في الفتره الحاليه على الاقل انه يستبدل الملحنين او الموزعين او المؤلفين الموسيقيين. خلينا نقول انه الموسيقى مثل الصنعة اليدوية، صح؟ يعني على سبيل المثال ما ممكن نقارن عبوة ماي مطبوعة طباعة بصناعة خزفية فخارية صنعت بيد. ما ممكن ان نحن نقارن موسيقى AI وتفضح بعض الأحيان أو كثير من الأحيان بموسيقى تحمل روح الملحن، روح الموزع، روح العازف، روح مهندس الصوت. هذه كلها عوامل تأثر في الأغنية. ليش اليوم نحن بعد 20 سنة جينا نتكلم عن أنه نحن بنسوي حفلة لكلاسيكيات خليجية؟ لأنه هذه الأعمال تعتبر خالدة. أم كلثوم، أيوة، أم كلثوم، هذه اللي عايشين إلى اليوم. ليش؟ ودائما نحن نقولها حتى في المجال، هذه الأعمال خالدة لأنه كان ينحط فيها جهد ووقت.
0: نعم.
1: ما يصير نتوقع انه
0: في يوم من الايام
1: انه انا في 5 دقائق بطل
0: تلغيها او تمحي اثار او تحاول تجدد فيها بطريقه.
1: ممكن يساعد، ممكن يساعد الاي اي. الحين احنا انا استخدم الاي اي في موضوع معالجه الصوت بعض الاحيان، بعض الاشياء تتطلب وقت طويل هو يختصرها حلي، لكن انه الاي اي يلحن انا ما اقبل.
0: يعني في مغنيه اتوقع اسمها تريان، امريكيه ساوثورين، أنتجت ألبوم كامل أستاذ فيصل بأغاني كلها بالذكاء الاصطناعي، يعني بموسيقى ذكاء اصطناعي.
1: ممكن.
0: ونجحت.
1: هي نجحت بسبب
0: التوجه
1: اسمها. خلينا نقول
0: ممكن.
1: يعني خلينا على سبيل المثال، أنا لو اليوم أنتجت موسيقى بالاي اي ونشرتها، إلا بينجح فيصل اللي كان يألف، ما هذه الموسيقى. لأنه بعد ما يصير عندك مستمعين، خلينا نقول ناس محبين لك، يتقبلوا أي شيء منك. وأنا لما بنتج بالاي اي، هذه ما خطة شباب، بس يعني أقول بخلي الاي اي يتعرف على طريقتي في التأليف ونوع الآلات اللي أنا استخدمها. أيوة، فممكن أهرب بعمل عملين، ولكن بعدين، وهنا أنا حتى كنت أقول أنه شكرا للاي اي لأنه على الوضع الحالي بيزيد تقدير عازف العود، المؤلف الموسيقي، لأنه الاي اي ما بيقدر يعزف. ولو عزف الاي اي ما مستحيل، وهذه انا بتحدى فيها، مستحيل الاي اي يوصل لروح العازف. لأنه ما عنده مشاعر، ما عنده بعض الأشياء اللي يترجم بها أحاسيسه. أنا كعازف أنا قضيت أكثر من 10 سنوات أتعلم أعزف على هذه الآلة وما زلت أتدرب بشكل يومي، فهل تعتقد أنه هذا ما يوصل حل الناس؟
0: يعطيك الإحساس، نفس الإحساس اللي يعطيك فيه
1: بالضبط. وعشان كذا نحن نشوف يعني لما فيصل يعزف أنت بتحب حاجة، لما فلان يعزف بتحس بحاجة ثانية مع أنه هي نفس الآلة ولكن الأرواح تختلف، وهذه حتى في الآلة
0: الذوق أيضا يختلف.
1: نعم. طريقة العزف، اللي ريشته خفيفة، اللي مزاجه رايق ويعزف بهداوة، اللي متحمس ويعزف بطريقة مختلفة، هذه كلها تصنع تجربة سمعية. فأنا أقول مرة ثانية شكرا للإي آي لأنه بيرفع من قيمة الموسيقى كحرفة حقيقية.
0: يعني أنت ما خايف على مجالك؟
1: شوية خايف، ما أقدر أقول لا، بس يعني
0: أعترف
1: خايف، لا خايف من ناحية، بس من ناحية ثانية لا.
0: وش الناحية الثانية؟
1: الناحية الثانية أيوة، من ناحية ثانية أنا أعرف إنه هذه الأشياء بتخلي الناس بعد فترة بعد ما يتشبع
0: السوق
1: أو الأذن.
0: نعم.
1: أنا خلينا نقول أنا ما مهتم بالسوق، لكن كثير ما مهتم بالسوق.
0: لا تنسى أستاذ فيصل إنه نحن في 2026، يعني ماذا بعد 2026؟ إذا كان النماذج تقدم لك جودة بهذا الحجم،
1: جودة عظيمة،
0: منطقيين،
1: جودة عظيمة
0: بهذا الحجم، ماذا بعد 2026 في السنوات القادمة؟ كيف سيكون الذكاء الاصطناعي؟
1: عشان كذا بدينا نسوي حفلات لايف عشان تشوف إنه هذا اللي جالس يعزف، إنه في عازفين، إنه يكون في موسيقيين. العازف على فكرة أحيانا أنت ما تحب الموسيقى، أحيانا أنت تحب شخصية الموسيقي من شخصية الاي اي. أنت لما كنت أكلمك عن أغنية الجرح أرحم لعباد الجوهر، لأنه أنا أعرف القصة اللي مر فيها، وش القصة اللي مر فيها الاي اي خلته يطلع لحن مثل هذا؟ نحن حتى كأي مشهور أنت تصنع تجربة قصة.
0: الله عليك، وأنت صنعت من نفسك قصة وتجربة جدا مميزة. نحن فخورين بك وبأمثالك أستاذ فيصل وبهذه التجربة الغنية حقيقة. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق.
1: شكراً.
0: وعسى نكون متواجدين إن شاء الله يوم الأربعاء في 5 أغسطس في مسرح
1: كلية الدراسات
0: المصرفية بإذن الله تعالى. إن شاء الله ستكون حفلة كلاسيكيات خليجية
1: بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك وأشكر طاقم العمل، أيمن الحبسي في الإخراج، محمد الراشدي في الإعداد، وكنت معكم أيضا في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني. نلقاكم في محطات قادمة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة مع رفض إسرائيلي لصيغة نهائية لوقف إطلاق النار. تصاعد الهجمات بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يطالب الغرب بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل إلى اتفاق سريع. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب، والذي سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم في هذا الالتزام. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع سيقابله رد من طهران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة. تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا خطيرا، فقطاع غزة يودع شهداء سقطوا في غارات جوية للاحتلال مع رفض إسرائيلي لصيغة نهائية لوقف إطلاق النار، فيما تعيش الضفة الغربية عمليات اقتحام واعتقال واستيطان.
1: رفض إسرائيلي بالتصريح وبالتصعيد للصيغة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية التي حصدت أرواح عشرة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب إصابة العشرات بعضهم بحال خطيرة. الغارات قضت على عائلة من ثلاثة أفراد استهدفت الطائرات شقتهم السكنية غرب مدينة غزة، وبنفس الآلية قضت عائلة ثانية في بلدة القرار شرق خان يونس في الجنوب، كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف منزلهم بدير البلح وسط القطاع، وأعلن عن شهيدين في غارتين منفصلتين على مخيم جباليا شمال مدينة غزة وحي الزيتون جنوبها. وسمعت أصوات نسف جيش الاحتلال منازل شمال القطاع، ودكت المدفعية أحياء الزيتون والصبرة جنوب غزة، إلى جانب القصف المدفعي بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل شرق خان يونس. رفض إسرائيل بالتصعيد أعقبه رفض سياسي. صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت إبلاغ إسرائيل مجلس السلام اعتراضها على ثلاثة بنود في الاتفاق، أولها بند إبقاء السلاح تحت الإدارة الفلسطينية، إذ تطالب إسرائيل بآلية واضحة لتدمير جميع الأسلحة. البند الثاني ضمن قائمة الرفض منع إسرائيل من تنفيذ هجمات في المناطق التي سوف يتم تسليم السيطرة فيها لقوة الاستقرار الدولية، وتطالب إسرائيل بحرية الحركة وتنفيذ هجمات في أي وقت ومكان. كما ترفض إسرائيل مشاركة كل من قطر وتركيا في آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق. الاعتراض يعني عدم تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق، وهو ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ليس من مصلحته الموافقة على اتفاق ينسحب بموجبه الجيش من قطاع غزة ويمنع من شن هجمات، لأن ذلك سوف يترتب عليه موجة من السخط لدى قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين، وبذلك يبقى قطاع غزة عالقا في مستنقع التعثر السياسي، ليدفع سكان غزة الثمن يوميا من دمائهم وحياتهم المقيدة من جانب إسرائيل. في الضفة الغربية وسع جيش الاحتلال مستوطنة عليه جنوب نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة على الطريق بين قريتي فقوعة وعربونة في جنين، واقتحم مستوطنون سهل بلدة عربونة، واعتدى آخرون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل، وأتلفت مجموعة شبكة خطوط الكهرباء في قرية مدمة قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي شن اقتحامات لعدة مواقع فاندلعت مواجهات واعتقل الجيش فلسطينيين، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس التي يطالها بقوة التهويد. ليبدو المشهد الفلسطيني متشابكا معقدا بفعل السياسة الإسرائيلية التي تتجاهل المنظومة الدولية وقوانينها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي دعوته إلى الإسرائيل في تسليم الصواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحداث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلنسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات. هذا وشنت روسيا هجوما على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما استهدفت كييف مصفات النفط وقاعدة إنجلز الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. وأسفرت الهجمات المتبادلة عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.
2: تمكنت القوات الأوكرانية في اليومين الأخيرين من قصف عدد كبير من المقاطعات الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن المسيرات الأوكرانية استهدفت في يوم واحد نهاية يوليو الفائت 11 مقاطعة روسية، وكذلك سفنا في البحر الأسود وبحر أزوف. وأعلنت مؤسسة روس آتم للطاقة الذرية أن سفينة الحاويات الروسية يانينا بعد تعرضها لهجوم قد تم إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 17 بحارا بمساعدة سفينة دلفينوس المصرية. كما أعلن عمدة موسكو سبيان أن أوكرانيا استهدفت موسكو خلال شهر يوليو المنصرم وحده بأكثر من 6200 مسيرة، وأن الدفاع الروسي أسقطت في اليوم الأول من أغسطس 274 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو وجنوب غرب البلاد، عدا عن القصف الصاروخي اليومي. من جانبها أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين خارج دنباس، بلدة ألغوفكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وليبيتسكا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات بأسلحة دقيقة لمصانع الصواريخ والأسلحة الإلكترونية والرادارات في العاصمة كييف، وتابعت استهداف سفن الشحن الأوكرانية في ميناء أوديسا والبحر الأسود. كما أظهرت إحصائية أجرتها وكالة نوفاستي الروسية اعتمادا على بيانات الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 21 ألف مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال يوليو المنصرم. من جهة ثانية أعلن غروشكو نائب وزير الخارجية الروسية أن الأوروبيين يستعدون علنا للحرب ضد روسيا وأنهم لا يخفون ذلك، معتمدا كما يبدو على تصريحات للمستشار الألماني ميرت حول خطط ألمانية للمشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا في الخريف القادم. في أوكرانيا نفسها يشار لاتساع موجة الاحتجاجات على إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه السابق فيودروف، وطلب المحتجون بإعادته إلى منصبه وإقالة قائد القوات الأوكرانية سيرسكي. وقد لبى زيلينسكي هذا المطالب بإقالة سيرسكي، ويخشى أن يؤثر ذلك حتى على عمل الدفاع الأوكرانية في هذا الوقت العصيب بالنسبة لأوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تشهد مناطق في أوروبا حرائق غابات واسعة عقب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية وشح في الأمطار، كما اضطر مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم وأماكن إقامتهم. واجتاحت حرائق الغابات التي أججتها رياح قوية عدة مناطق في اليونان بما في ذلك قرب أثينا. وفي فرنسا اندلع حريق مرة أخرى في مقاطعة جبلية بعد السيطرة عليه قبل 3 أيام، وامتد الحريق ليشمل أكثر من 1000 هكتار. أما إسبانيا فتواصل مكافحة عدة بؤر للحرائق بعد يومين من إعلان الحكومة انتهاء حالة الطوارئ التي تسببت بها حرائق ضخمة في وسط إسبانيا. هذا وتجاوزت الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا 18800 وفاة منذ بداية العام الجاري. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أدت الحرائق بولاية واشنطن إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات في ولاية واشنطن إن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في المنطقة. لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون في ولاية كيرلا الهندية جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وتجمعات مائية وأضرار في الممتلكات، كما جرى نقل قرابة 5800 شخص إلى مخيمات إغاثة. وفي الصين ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم قانسوا الأسبوع الماضي إلى 25 وفاة و23 إصابة. وحذرت السلطات الصينية من تزايد مخاطر الانهيارات الأرضية مع استمرار هطول الأمطار خلال موسم الفيضانات السنوي. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قاربت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا على عمق 10 كيلومترات. وفي اليابان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إلى 38 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 9000 شخص يقيمون في مراكز الإيواء في وقت تشهد فيه المنطقة موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 37 درجة. وأكدت السلطات اليابانية على أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال مستمرة. تواصل السلطات الإسبانية البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث لأشخاص ربما يكونوا قد غرقوا خلال اندفاع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الجيب الإسباني في شمال أفريقيا. وجرى انتشال 72 جثة من البحر حتى الآن بعدما لقوا حتفهم أثناء محاولة الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي سباحة من المغرب. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يعد أكبر تفشي تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أسفر عن أكثر من 3600 حالة مؤكدة. وذكرت المنظمة أنه حتى يوم الخميس الماضي تم الإبلاغ عن نحو 1590 حالة وفاة. ولفتت إلى أن الزيادة المستمرة في الحالات تؤكد توسع الانتشار الجغرافي. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة مع رفض إسرائيلي للصيغة النهائية.

0: 13%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية لتبلغ أكثر من 24 مليار و200 مليون ريال عماني.
1: شهد إجمالي السيولات المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعا قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 مليارا و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27%، ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني. كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ 1,757,900,000 ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا ب 2.5% لتبلغ 7,593,600,000 ريال عماني. وفي جانب الودائع، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24 مليارا و218 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا ب 11.5% ليبلغ 37 مليارا و422 مليونا و400 ألف ريال عماني. في المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4% ليسجل نحو 5.3%، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3% ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
0: افتتحت بولاية صلالة النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
2: في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9 بمشاركة نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، عبر إتاحة فرص للتسويق والتعريف بمنتجاتها، بما ينعكس إيجاباً على نمو أعمالها وتوسعها وتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان:
3: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كل البلدين، ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم، وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات. وطبعا هذه بلا شك يعني أثمر نتائج طيبة، حيث حققنا الآن وصلنا لحوالي 620 شراكة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في كل البلدين الشقيقين.
2: ويبرز المعرض التنوع الثقافي والحرفي والتراثي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، إذ يعد منصة لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة كالأزياء والعطور والبخور واللبان العماني والحلوى العمانية والإكسسوارات وغيرها من المنتجات ومستلزمات الأسرة. ردينا بنت عامر الحجري، رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية:
4: تنظيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية لمثل هذه المعارض يهدف دائما إلى، خلينا نقول، الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا نطمح دائما إلى الوصول إلى التكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، إلى دعم وتمكين المشاركين في هذه المعارض، وأن تصل منتجاتهم، يحسنوا من منتجاتهم وجودتها، ويأخذوا أفكار جديدة، ويصلوا بمنتجاتهم إلى يعني خليجيا وعالميا بإذن الله.
2: ويسعى معرض المنتجات العمانية البحرينية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المشاركة في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة الأعمال، فضلاً عن توفير بيئة تفاعلية تشجع على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستقبلية بين هذه المؤسسات.

0: نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حملة تسويقية في 5 مدن بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز حضور سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتقنية وبوابة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إدارة المدن الصناعية وتطوير منظومات الابتكار وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم. ارتفعت قيمة تداولات بورصة مسقط خلال شهر يوليو الماضي تقارب 921 مليون ريال عماني، مستفيدة من إقبال المستثمرين على الشراء وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة، فيما تراجع المؤشر العام للشهر الثالث على التوالي 3%.
1: نحو 921 مليون ريال عماني إجمالي قيمة التداول في بورصة مسقط خلال يوليو الماضي، مرتفعا ب 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسط إقبال المستثمرين على الشراء لاستغلال الفرص المتاحة بعد التراجعات التي سجلتها الأسهم في الأشهر الماضية وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة. المؤشر العام تراجع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 3% جراء ضغوطات البيع مع تأثر البورصات الخليجية بالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة. كما شهد الشهر الماضي عددا من عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسهم القيادية. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية فقد تراجعت جميعها بقيادة قطاع الصناعة منخفضا 290 نقطة والقطاع المالي 163 نقطة، كما هبط مؤشر قطاع الخدمات 159 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 18 نقطة. وخلال يوليو الماضي جرى تداول أكثر من 3,377,000,000 ورقة مالية، وارتفعت الصفقات المنفذة 29% متجاوزة 200,000 صفقة. أما القيمة السوقية فقد سجلت مكاسب تقدر ب 853 مليون ريال عماني، ما يعادل 2%، لتبلغ أكثر من 37,582,000,000 ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، فيما بلغت قيمة البيع لغير العمانيين 140 مليون ريال عماني مقابل 126 مليون ريال عماني لمشترياتهم.
0: تنفذ نمال خدمات المياه مشروعا تجريبيا لزراعة نبات الكاملينا، أحد أبرز المحاصيل المستدامة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وذلك بالشراكة مع شركة هيما للطاقة في إطار التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات الاقتصاد الأخضر وتوسيع مجالات الاستفادة من المياه المجددة عبر توظيفها في تطبيقات زراعية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. مع دخول شهر أغسطس من كل عام يبدأ المزارعون في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى الولاية، وأوضحت إحصاءات الموسم الماضي تجاوز عدد الأشجار 27,000 شجرة و27,000 شجرة رمان مثمرة بقيمة تسويقية للمحصول بلغت نحو 1,300,000 ريال عماني، فيما بلغت نسبة الثمار السليمة أكثر من 90% بمتوسط 60 ثمرة في الشجرة الواحدة، وذلك بعد تطبيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج المكافحة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لفراشة ثمار الرمان من خلال استخدام الوسائل والطرق الحديثة. انضمت مجموعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام إلى شرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل.
2: انضمت مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل بمعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية. وفي مشهد يعكس روح الانتماء والعزيمة، عبر الملتحقون عن سعادتهم لانتسابهم بالعمل في شرطة عمان السلطانية.
3: محمد بن راشد الغافري، الحمد لله على التوفيق، بداية من التسجيل في موقع تجنيد وصولا إلى القبول في شرطة عمان السلطانية. رحلة فخر ومسؤولية، وأكيد شعور لا يوصف يجمع بين الفرح والمسؤولية. أسأل الله أن يوفقني لأكون عند هذه الثقة وأن أخدم وطني بكل ما أملك بإذن الله تعالى.
4: منار بنت عبد المحسن الشيخ، طبعا اليوم أبدأ فصلا جديدا من حياتي، فصل عنوانه العزيمة والانضباط وخدمة الوطن. قبولي في شرطة عمان السلطانية شرف كبير ومسؤولية أكبر، وسأمضي بعون الله ثابتة الخطى رافعة الرأس وملتزمة بالقيم التي تمثل هذا الجهاز العظيم.
5: سيف بن صالح بن سيف الرحبي، الحمد لله الذي وفقني وكتب لي القبول في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتياز مراحل التقييم. أشعر اليوم بفخر كبير ومسؤولية أعظم، فهذه ليست مجرد وظيفة بل أمانة لخدمة هذا الوطن والمجتمع، وبداية طريق مليء بالعطاء والانضباط. أسأل الله أن يعينني على أداء هذه المهمة بكل إخلاص وأن أكون عند حسن الظن.
2: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتداداً لجهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة مع رفض إسرائيلي للصيغة النهائية لوقف إطلاق النار. تصاعد الهجمات بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يطالب الغرب بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات حميد بن علي اللمكي في الإعداد، ومحسن بن سيف الحوقاني في التنفيذ، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ليوم الدين. بداية في الحقيقة أشكر إذاعة سلطنة عمان البرنامج العام، برنامج نستطيع، لتسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإبداعية، وهذا في غاية الأهمية. أنا الدكتور حمد بن حمود بن سليمان الغافري، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بالجامعة العربية المفتوحة، متخصص في الذكاء العاطفي وتنمية المهارات الإنسانية المرتبطة بالتعلم والحياة. أكمل حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى 28 عاما في هذا المجال، وفي التدريس الجامعي والبحث العلمي والتدريب وبناء المبادرات التعليمية. سأتحدث اليوم معكم عن مسيرتي أو قصتي مع مؤلفاتي العلمية وعشقي لتخصصي وهو علم النفس التربوي. فكرة الإصدارات العلمية جاءت في الحقيقة من ملاحظة الخبرة الواقعية ومن ملاحظة الفجوة الحقيقية بين النظريات النفسية وما يعيشه الناس في واقعهم اليومي. البعض للأسف يعني يفهم أن علم النفس هو علم نظري، ولكن في الحقيقة علم النفس هو علم تطبيقي متى ما تم تناوله بشكل تطبيقي. فالمعرفة كما أقول دائما قوة، وتكمن قوتها في تطبيقها، فالتطبيق هو هندسة المعرفة خصوصا في مجالات التعليم والعمل والعلاقات. فالبداية كانت بسؤال بسيط، وهو كيف نحول الذكاء العاطفي من مفهوم نظري إلى مهارة تمارس؟ وانطلقت من الاهتمام العالمي بنظرية الذكاء العاطفي كفلسفة في التعيين، كفلسفة من فلسفات التدريب والتأهيل والتطوير. ومن هنا لله الحمد بدأت الإصدارات. إصدار الأول كان في 2010 بعنوان الذكاء العاطفي مفهومه وأهميته ومجالات تنميته. هذا الإصدار كان بهدف غرس ثقافة مفهوم الذكاء العاطفي وأهميته في حياة الإنسان بشكل عام والحياة المهنية بشكل خاص والمجالات التي يتعلق بها، وهو في الحقيقة كبداية يعني لغرس هذه الثقافة. بعد ذلك وفي عام 2016 كان بفضل الله سبحانه وتعالى إصداري العلمي الثاني في هذا المجال، والذي انبثق من بحث علمي قام به 7 من الباحثين على رأسهم أخونا الكريم البروفيسور سعيد الظفري، البروفيسور حسين الخروصي في جامعة سلطان قابوس، وبحث كان بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة سلطان قابوس. هؤلاء الباحثين 7 درسوا إلى أي مدى نستطيع أن نتنبأ بالتحصيل الدراسي لدى الطلاب في مؤسسات التعليم العام من مستوى الذكاء العاطفي ومستوى الذكاء الوجداني لتلاميذهم. وبناء على هذا البحث كان لابد من إعداد برنامج تأهيلي تدريبي لمجموعة من المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات والمجال الثاني. فهذا كان إصدار الثاني عبارة عن برنامج تطبيقي تم تطبيقه لمدة 14 يوم وتقييم فاعليته قبل وبعد، ثم أيضا كما يقال علميا بشكل تتابعي. أما الإصدار الثالث فكان بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 2021، وانطلق من فجوة سياقية وفجوة منهجية، وهو بعنوان الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية. في كثير من النظريات المتعلقة بالذكاء الوجداني تم توظيفها في مجال الإدارة وفي مجال البزنس، ولكن قليل جدا في تلك الحقبة وهي في عام 2021 من وظف وتحدث كيف نوظف هذه النظرية في القيادة التربوية. فكان هذا الإصدار كجانب تطبيقي كيف نوظف نظرية الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي في الحقل التربوي وبشكل خاص في القيادة التربوية. آخر إصدارين كانوا في عام 2025 وهم دليلين تطبيقيين، 13 وحدة تدريبية تعنى بتنمية مهارات الذكاء العاطفي. طبعا حينما نتحدث عن التحديات، أبرز التحديات للمؤلف والكاتب في العالم العربي هي حقيقة قلة الدعم، لأن كل هذه الإصدارات أنا شخصيا تبنيتها من حيث يعني تصميمها بالتصميم غير تقليدي، تبنيت من حيث طباعتها، من حيث تسويقها. أيضا من أبرز التحديات كيف تبسط المفاهيم العلمية دون الإخلال بعمقها، كيف تقنع يعني بأن الذكاء العاطفي علم يقاس وينمى وليس مجرد شعارات. كذلك مع الضغوط المهنية والارتباطات اللي إحنا يعني الكثيرة معانا في الجانب العمل، كيف تستمر في البحث والكتابة مع متطلبات كما أسلفت العمل الأكاديمي. ومع ذلك ومع الإرادة، ولأن الإنسان حينما يكون صاحب رسالة كللت وتوجت هذه الرحلة بإصدار كما أسلفت 5 كتب علمية متخصصة في الذكاء العاطفي، إضافة إلى مجموعة من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، فضلا عن عدد من الإصدارات في مجال التدريب.
1: نستطيع، ولنا بصمتنا الخاصة في مضمار الحياة.
2: النظرة المستقبلية هو الآن حاليا في الحقيقة في هذا الجانب تحويل هذه الإصدارات إلى نماذج تدريبية معتمدة، وهذا حصل ولله الحمد في آخر إصدارين لي، بناء منصات تعليمية رقمية متخصصة في مجال الذكاء العاطفي، توسيع البحث في العلاقة بين الذكاء العاطفي والتحول الرقمي والصحة النفسية، وكذلك الذكاء العاطفي في ظل الذكاء الاصطناعي، وهذا هو في الحقيقة آخر بحوثي التي أعمل عليها. في نهاية حديثي مرة أخرى حقيقة أنا أقدم شكري وتقديري لإذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام برنامج نستطيع، على تسليط الضوء على الإنتاجات الفكرية والإنتاجات الإبداعية الشبابية والعمانية بشكل خاص. وفي النهاية أؤمن أن العلم الذي لا يغير حياة الإنسان يبقى ناقصا، ورسالة مشروعي العلمي هي أن نحسن فهم أنفسنا لنحسن حياتنا. وإن كان هناك من كلمة شكر حقيقة في هذا المجال، بداية يعني أخص شكري لأستاذي الكبير أحد عمالقة علم النفس التربوي في العالم العربي البروفيسور يوسف قطامي، هو من أخذ بيدي في البداية وهو من وجهني إلى التخصص المناسب في حياتي وهو تخصص علم النفس التربوي. كذلك أستاذ الراحل رحمة الله عليه الأستاذ علي إبراهيم الذي علمنا ما معنى أن تكون معلم ذو رسالة.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت لحظاتكم ومساءاتكم بكل الخير والعافية. نسعد بكم في رحلة جديدة من مساءات الخريف التي يكسوها الفرح والوصال من كل الربوع هنا في محافظة ظفار ابتهاجا بهذا الموسم الاستثنائي. أهلا بكم من جديد، نسعد بكم، وهذه أحلى التحايا نقول بلغة ومفردات الريف من دبرارت ومن نانا ومن مشعير وغيرها من الفنون.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف بكل لغات المحبة والترحاب والضيافة. نرحب بكم هنا معنا في محافظة ظفار، أهلا وحلانا وزوارا لموسم خريف ظفار الذي يجمعنا بين فنونه وتراثه وأصالته، وأيضا بين مجموعة كبيرة من المناشط والفعاليات والبرامج التي ننقلها لكم على مدار ساعتين يوميا من الخامسة إلى السابعة في أثير الخريف.
1: إذن الترحاب يتجدد بكم لتكونوا معنا في هذا الجزء الغالي من سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان في محافظة ظفار حيث الاستثنائية الخريفية.

0: نسعد برفقتكم في هذه اللحظات، ونسعد أيضا بملاحظاتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب 72 44 20 10. كونوا قريبين من مختلف محطات البرنامج.
1: إذن أهلا بكم معنا في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بهذه المواكبة الجميلة أيضا في مفرداتنا وفي مغنانا وإيقاعاتنا الجميلة. تبد حاي في سع في ظفار كوس ورذاذ وخريف، إن شاء الله يعني كل الزحام يصل بصحة وعافية. فأهلا بالجميع في هذه الرحابة العمانية الطيبة.

0: إذن بكل مفردات الجمال والترحاب، نجدد ترحيبنا بكم دائما هنا في محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي الخلاب بكل مفردات الجمال، ونقدم لكم أيضا تحايا فريق العمل المصاحب لنا طوال فترة البرنامج. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: معنا الزملاء من هندسة الاستوديوهات علي الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري.
1: وهذه أحلى ترحيب بكم معنا في هذا المساء الخريفي الغائم من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذا مثل ما تعودنا في البرنامج أن الوجهات كثيرة والمحطات كثيرة، وجهة اليوم كذلك من الوجهات الجميلة جدا اللي يقصدها كثير من الزوار في محافظة ظفار، لاسيما في موسم الخريف. وين وجهة اليوم؟
1: وجهة اليوم للجزء الشرقي من محافظة ظفار، الإطلالة على ولاية مرباط تحديدا من جبل سمحان.
0: جبل سمحان اللي نقول فيه دائما ان فيه القمم

اللي تكشف امتداد الجبال والأودية حتى بحر العرب، وخلال هذا الموسم يتحول الجبل إلى مسرح طبيعي مدهش تعانق فيه سحب القمم، وتمنح الزائر تجربة فريدة تعرف بالوقوف فوق السحاب. ويحتضن الجبل أيضا محمية جبل سمحان الطبيعية اللي تعد الملاذ الأخير للنمر العربي، وتضم تنوع نباتي وحيواني يجعلها من أهم المحميات في السلطنة.

المشاهدات كثيرة عالية من على قمم سبحان، حيث الإطلالات الساحرة من أعلى القمم ومشاهدة السحب وهي تمتد أسفل الجبل. أكيد المشهد يخطف الأنفاس، والتقاط الصور البانورامية المختلفة للسحب، للجروف، للأودية الشاهقة أيضا. يمكن للزائر الكريم التنزه في الهضاب المفتوحة والاستمتاع بالشروق أو الغروب أو التخييم في المواقع المخصصة والمناسبة ومراقبة النجوم في سماء صافية بعيدا عن أضواء المدينة، إلى جانب التعرف على التنوع البيئي وطبعا الأعداد الكبيرة من الأشجار النادرة التي تتميز بها محمية جبل سمحان.

0: نذكر الزائر إلى جبل سمحان أنه يلتزم بالحواجز ونقاط المشاهدة المخصصة في المكان، وأنه ما يقترب كثير من الحواف والجروف الصخرية شديدة الانحدار تحديداً. كذلك قيادة السيارة بحذر خاصة أثناء الضباب، والحرص على عدم إزعاج الحياة الفطرية وعدم ترك أي مخلفات داخل المحمية وفي كل مكان طبعاً، وجوب المحافظة على النظافة.
1: إذن الحديث عن سمحان يطول علياء لهذا الشموخ والامتداد بين ولايتي مرباط وسدح، يبعد حوالي 50 كيلومتر شرق مدينة صلالة. الوصول عن طريق الجبل المعبد، ما توفر أكيد نقاط توقف وإطلالات مخصصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. يعني ممكن أقرب الطرق هي عقبة غديه باتجاه بعد رياب الطوي عتير، وصولا الى عقبه حشير في الانعطاف الى جهه اليسار. الجميل انه يعني الوصول لهذا المكان ان ناخذ ايضا كذا الحيطه والحذر، أن يعني نتزود نقول بالاشياء الرئيسيه. ربما المنطقه فيها الكثير من الخدمات خاصه في النيابه، نيابه طوي عتير، ولكن لمن يقصد مثل هذه الاماكن سواء في سمحان او الاماكن البعيده شويه، ان تكون المركبه مهيئه وان يتاكد من سلامه اطاراتها، الوقود ايضا. وأغلب بالنسبة للمستلزمات الغذائية أصبحت متوفرة خاصة خلال الموسم، هناك الكثير من المحطات أيضا التي توفر هذه الخدمات نقول السريعة للزائر والمتجول في هذه الأماكن الجميلة. هي الإطلالة أكيد على المناطق السهلية، إطلالتك على مرباط هذه الولاية بفنونها بعاداتها بتقاليدها. من شموخ سمحان لها كذا صورة أيضا بانة رومية خاصة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف وأولى المحطات الحوارية المسائية، نأخذها مع أجواء الطبيعة حيث الغيوم والضباب والرذاد من مرتفعات غدية تحديدا مع الزميل العزيز محمد بن بخيت الشحري. نمسي عليك بالخير والعافية محمد.
1: أسعد الله مساك يا أبو أصيل، وأسعد الله مساء الجميع لمن ينضم إلينا ويستمع إلى أثير خريف في هذا الحي الربط الحي المباشر، وأنا هنا كما تفضل الزميل في مرتفعات غدية وأجواء استثنائية بمعنى الكلمة.
0: نعم، موسيقى العيني
1: موسيقى شيء لكن غلط.
0: الله يعطيك العافية، كيف الأجواء معك؟
1: أصيل يعني لو الجمال حقيقة والله يعني الأسر ما شاء الله من بداية العقبة وانت طالع إلى امتداد إلى طبعا عتير، والأسر ما شاء الله على المرتفعات وعلى الحطاب وعلى الجمال هذا الطبيعي، نسمات باردة في ضباب يعني بعيد عنا قليلا يعني على باطة تلال الجبال، صورة بالفعل مسائية، لوحة جمالية طبيعية جميلة جدا.
0: نعم،
1: أنا طالع من الولاية من المدينة، مريت يعني من ولاية طاقة صعودا إلى الجبل. صحيح المدينة فيها شمس قليلا، لكن الآن الجبال وخاصة في المكان الذي أنا فيه حاليا مرتفعات غدية أجواء باردة، نسمات عليلة يعني ما شاء الله أسر تفترش هذا الهضاب الأخضر، تلال جميلة، حركة سياحية ما شاء الله كبيرة، أعداد من الزائرين هنا إلى هذا الموقع على رأس العقبة الذي يطل أيضا على وادي دربات.
0: نعم.
1: يعني ما استطعت أني أجد مكان أوقفه في المواقف من كثرة المركبات وكثرة الناس في هذا الموقع، لذلك طلعت قليلا إلى يعني إلى داخل الجبل يعني ارتفاعا حتى نجد أيضا الموقف للمركبة ونجد مكان نجلس فيه مع زوار المكان. سأقترب أيضا أبو أصيل والمستمعين الكرام، سأقترب أكثر من تفاصيل الموقع مع من يعني تزاوجناهم من المملكة العربية السعودية في هذا الموقع، أيضا بالإضافة يعني إلى وجودهم هنا راح نأخذ معهم جولة خفيفة إن شاء الله تعالى. أسعد الله كل خير وأتعرف عليك.
2: وعليكم السلام، مساء النور، يا هلا بعقوب بدر كيدي من محافظة الأصيل المملكة العربية السعودية.
1: سعود، حدث المجتمع الكريم عن وجودكم في هذا الموقع، اختياركم لهذا الجبل وهذا المرتفعات الجميلة.
2: كل شيء جميل، بس عندك المرتفعات طال عمرك الضباب والخضار والطبيعة أفضل من جوا.
1: أكيد يعني زرتم من الفترة الماضية، قلتم لي أنكم موجودين وزرتم عدة مواقع مختلفة.
2: نعم، زرنا عيلة هوم وزرنا الشاطئ مغيثل
1: المغسيل
2: عفوا، وزرنا كافيهات والمال داخل طرارة.
1: نعم، أيضا تعرف عليك أخي العزيز. ما شاء الله، شوف اللي عندي الطائرات الورقية مع الأطفال ما شاء الله تصل إلينا أبو أصيل. ضيف ليك، كيف أمورك طيبة؟
2: الحمد لله.
1: اسمك الكريم؟
2: اسمي طلال راشد الرشيدي من السعودية.
1: طلال، أيضا وجودك أنت قلت لي أول مرة تجي إلى محافظة فار، شعورك وأنت بين هذه الهضاب الخضراء بين هذه الأجواء الاستثنائية في موسم الصيف ومعنا هنا موسم الخريف؟
2: والله شعور السوء، ما شاء الله الجو جميل وخضر وربيع ما شاء الله تبارك الله، وضباب ومطر ما شاء الله تبارك الله، وأجواء حلوة ما شاء الله، والشعب بعد ما شاء الله تبارك الله ترميم ويعزفون ما شاء الله تبارك الله.
1: أنت قلت لي أول مرة، وأتوقع ربما إن شاء الله الصفات القادمة لن تكون هذه هي يعني آخر مرة زيارة المحافظة.
2: بإذن الله أني بجي ثاني مرة وثالث بإذن الله. أجواء حلوة وماكس بطلات كويسة، كافيهات ومطاعم وسكن بعد حلو ما شاء الله تبارك الله، مديرة حلوة بعد.
1: أيضا أختم مع الضيف الثالث الذي من الشباب الذي كنت أنا معه بجد في هذه الأجواء، اسمك أيضا وشعورك وأنت هنا بين هذه بين الطبيعة الخضراء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكان محمد الرشيدي منطقة التطبيق، والله الصلاة ممتازة ومرتفعات زين، وكذا جيت صراحة السنة هذه جيت ثم بعدي لأن موسمها زين ومرتفعاتها زينة، داخل صلاة بعد والله حلوة يعني، رحنا كافيهات ورحنا شواطئ ما شاء الله تبارك الرحمن، والأجواء ممتازة يعني، وأنصح جميع الناس يجون ويزورونها.
1: أنتم ما شاء الله أنا تتبع تطبخون الآن طبخة الرز ما شاء الله معاكم ايضا ما شاء الله جميلكم ما شاء الله بيطبخ ايش الطبخين اليوم؟
3: طبخ الكبسه السعوديه المعروف يعني مشهوره السعوديه
1: رز ويش
3: كبس اي نعم
1: جناق لحم
3: دجاج
1: اذا ان شاء الله يكون نصيبنا انا معكم
3: باذن الله احييك.
1: اذا الواقيل هي الاجواء هنا هي فعلا هكذا اجواء حلوه اجواء اسريه اجواء شبابيه اجواء ماتعه يعني بمعنى الكلمه لمن يريد ان يقضي وقتا يعني جميلا في النسمات العليله في النسمات البارده.
4: نعم.
1: في اجواء استثنائيه هنا في محافظه.
4: كل التحيه لك محمد، بالفعل مثل هذه الاجواء الجميله ما تتفوت خصوصا في موسم الخريف، لا سيما اذا كانت مع العائله او مع الاصدقاء ومع التحضيرات الجميله ايضا من خلال اطلالتك مع الشباب في هذه الحواريه البسيطه. كل التحيه لك وباذن الله نلقاك في محطات قادمه وفي زوايا اخرى ايضا بين احضان الطبيعه او في رصد شيء من الفعاليات والمناشط
1: باذن الله تعالى. كل الشكر للزملاء،
4: تحياتي لك.

0: أهلا بكم من جديد وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. مثل ما تعودنا طبعا أن ننقلكم بين مختلف الفعاليات المناشط البرامج كذلك هنا في محافظة ظفار، تحديدا خلال موسم الخريف. في كل مواسم الخريف اللي كل موسم يتميز فيها بشيء، وفي فعاليات ومناشط أخرى أيضا تواكب الموسم من عام إلى عام. هناك بعض التحديثات، بعض التجديد من حيث التركيز على بعض الموضوعات، على بعض الأنشطة، ومن خلال أيضا استحداث بعض البرامج والأعداد أعداد المشاركين. إذن في هذه المحطة يمكن بندخل إلى جانب الكشافة أو المرشدات، كذلك في جوانب المسؤولية، الروح الوطنية، العمل الجماعي، والكثير أيضا من هذه التفاصيل الكشفية. معنا القائدة تهاني بنت حمود المسكري، رئيسة قسم الكشافة والمرشدات بشمال الشرقية، قائدة عام مخيم، وكذلك القائدة زهرة بنت خليفة السبع الهنائي، مشرفة مرشدات الظاهرة ومساعدة قائدة لشؤون المخيمات الفرعية من المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية. حياكم الله.
1: الله يحييك.
2: أهلا وسهلا.
0: في البداية طبعا بنتحدث عن البرنامج في هذا العام. هذا العام وصل برنامج الكشافة والمرشدات إلى 25 عام من الاستمرارية. ماذا يعني استمرار البرنامج الكشفي أو المرشدات إلى 25 عام؟
1: طبعا يمثل هذه الاستمرارية انعكاس لنجاح المخيم في السنوات الماضية، وكذلك هذا دليل على أن المخيمات ترسخ دورها التربوي والوطني وقدرتها على مواكبة التغيرات التي تحدث في المستقبل، مع المحافظة على رسالته الأساسية في إعداد جيل واعي ومتمسك بقيمه وهويته الوطنية.
0: نعم جميل. أيضا راح نتحدث عن المخيم لهذا العام، كم تبلغ مدته من حيث الأيام وكذلك المشاركات والقيادات الإرشادية؟
2: بالنسبة للمخيم فترة إقامته من الأول من أغسطس إلى الثامن من نفس الشهر.
0: جميل.
2: تستمر لمدة أسبوع. وصل عدد المشاركات من جميع محافظات السلطنة إلى ما يقارب 300 مشاركة من المرشدات والقائدات.
0: يعني اليوم كانت الانطلاقة وراح يستمر إلى أسبوع كامل
2: من
0: مختلف المناشط والفعاليات.
2: نعم.
0: إذا ندخل في تفاصيل البرامج والورش اللي راح تقام بإذن الله في المخيم.
2: بداية المخيمات الصيفية والشتوية بشكل عام يعني تمثل بيئة حاضنة ووطنية لاستثمار طاقة الشباب وتوجيه قدراتهم أيضا نحو البناء والتميز. هذا المخيم لهذا العام يعتبر كمنصة حيوية تلتقي فيها أصالة الماضي مع تطلعات المستقبل من خلال شعار المخيم مستقبلنا في قيمنا.
0: نعم.
2: طبعا هذا البرنامج اشتمل على جوانب عدة، منها الجوانب الكشفية والإرشادية.
0: نعم.
2: والجوانب الرياضية والجوانب العلمية والجوانب السياحية، وكذلك الجوانب اللي هي اشتملت عليها مجالات الحركة الكشفية والإرشادية السبعة.
0: جميل.
2: طيب البرنامج انطلق طبعا اليوم بحفل الافتتاح، سبقه توافد الوفود من جميع محافظات السلطنة بالأمس.
0: جميل. كيف كان توافد المجموعات؟
2: جميل جدا، يعني كان يعني كانوا في محافظة ورا محافظة، فكان المنظر جميل جدا يعني، وكان يسبقهم حماسهم قبل وصولهم للمخيم.
0: أثناء وصولهم هل في مثلا شعارات معينة وهزيش تردد أيضا؟
2: نعم، كانوا جميع الوفود وهم واصلين على لأرض المخيم كانوا بأهازيكهم وصيحاتهم وأناشيدهم الإرشادية. طبعا هذا يعبر على حماسهم واستعدادهم لممارسة أنشطة فعاليات المخيم.
0: جميل.
2: نعم.
0: أيضا قائدة هاني، بندخل في موضوع الأهداف التربوية والوطنية اللي يسعى لها المخيم ويسعى لتحقيقها مع المشاركات هذا العام.
1: هناك العديد من الأهداف التي يسعى المخيم إلى تحقيقها، وهي من أهمها طبعا تنمية مهارات واتجاهات المرشدات واكسابهم العديد من المهارات مثل مهارة تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وإدارة الوقت، وكذلك العمل الجماعي والتعاون. كذلك أيضا نحن نهدف إلى تفعيل أولويات رؤية عمان 2040.
0: جميل.
1: وذلك من خلال برامج وأنشطة المخيم، وكذلك نعزز عند المشاركات الهوية الوطنية العمانية الأصيلة وكذلك القيم والمبادئ والاتجاهات الإيجابية لديهن.
0: جميل.
1: وأيضا عندنا بعض الأنشطة التي من خلالها ننمي مهارة التحدي واكتشاف الطبيعة، وكذلك أيضا تطبيق عناصر الطريقة الإرشادية وكذلك الالتزام بالتقاليد الكشف الإرشادية في المخيم. وأيضا نحن ننمي أيضا كذلك معهم مهارة اللي هي التعايش مع الطبيعة من خلال مهارات تكتسبهن من التخييم. وكذلك أيضا ننمي عندهم الجانب البدني وذلك من خلال الأنشطة البدنية.
0: تحدثتي عن القيم في هذا الجانب، وشعار هذا العام مستقبلنا في قيمنا. فما الرسائل الأخرى أيضا التي من الممكن أن تتحلى بها القائدات أو المرشدات عفوا من خلال
1: طبعا
0: هذا الشعار؟
1: هو شعارنا في هذا العام للمخيم، شعارنا مستقبلنا في قيمنا. هذا الشعار يجسد رؤية تربوية ووطنية تم تجسيدها من خلال مستهدفات رؤية عمان 2040، وهي بناء شخصية متوازنة للشابات العمانيات، كذلك تعزيز قيم الهوية الوطنية، وكذلك ترسيخ مبادئ وكثير من المبادئ مثل مبادئ المسؤولية والمبادئ العمل الجماعي والاعتماد على النفس، وكذلك إلى جانب تنمية مهارات الإبداع والابتكار ومهارات القيادة.
0: نعم.
1: ويعتبر هذا الشعار، هناك العديد من الشعارات اللي هي أن هنا نرسخ قيمة أساسية، وهي أن احنا نبني مجتمعات مزدهرة في ظل التطور والتقدم الحاصل في المجتمعات بشكل عام.
0: نعم، إذن هذا تأصيل الشعار وربطه أيضا بمجموعة الأنشطة والبرامج اللي راح تقام. قائدة زهرة، في ظل هذا التنوع الكبير في الأنشطة والبرامج، كيف يتم اختيار هذه البرامج بحيث أنها فعلا تعزز من قيمة هذا الشعار لهذا العام؟
2: قبل ذلك راح نعرق بشكل مبسط عن أهم الأنشطة اللي إحنا راح ننفذها في هذا المخيم واللي فعليا نبتدئها اليوم.
0: ممتاز.
2: طبعا اليوم بدأنا بافتتاح المخيم، ثم عملنا اللي هي جلسات تعارف ما بين المرشدات من جميع محافظات السلطنة. طبعا قسمنا المخيم بداية إلى ثلاث مخيمات فرعية، كل مخيم فرعي في ثلاث محافظات، ما عدا المخيم الثالث في أربع محافظات. طبعا البرنامج غدا هو قلنا الجانب السياحي اكتشف ظفار، يعني مع موسم الخريف راح يروحوا أماكن سياحية تم تحديدها مسبقا. الفترة الثانية راح يكون عندهم مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة، تمثلت في 16 ورشة طبعا يتم تنفيذها من خلال قائدات الوفود وقائدات اللجان التي تم تشكيلها في المخيم، كذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة. من هذه يعني نعرق بشكل بسيط عن هذه الورش، مثلا اللي هي استخدامات الحبال والشفرات وفن الأوريجامي، ورشة صناعة وصب الجبس، صناعة المخمريات، واللي هي إدارة الوقت وأساسيات الشطرنج. يعني هذه من الورش اللي احنا سعينا من خلالها ان نصقل مهارات المرشدات المشاركات.
0: جميل.
2: بالنسبه لي لاليه اختيار شو اسمه هذه الانشطه والبرامج، تم تصميم البرامج وفق رؤيه متكامله هدفت الى تنميه شخصيه المشاركات من مختلف الجوانب، وحرصنا على المزج بين المهارات الارشاديه اللي تعزز الاعتماد على النفس وايضا العمل الجماعي بين المرشدات، وكذلك برامج الابتكار اللي تنمي التفكير الابداعي وحل المشكلات، والانشطه الفنيه والثقافيه من خلال الورش اللي هي تم يعني عملها او تم كتابتها في البرنامج.
0: نعم. جميل.
2: تمام. نفس الشيء يروعي في اختيار هذه البرامج اللي هي الفروقات الفرديه ما بين المشاركات، ايضا اللي هي اختلاف المواهب والمهارات والقدرات ما بين المرشدات.
0: جميل. من اللي يقدم هذه الورش للمرشدات؟
2: اللي يقدم الورش طبعا عندنا لجان متنوعه في المخيم، بالاضافه الى قائدات وافدات مع الوفود، بالاضافه الى لقاء يعني المؤسسات ذات العلاقة.
0: نعم.
2: أيوة، مثل لجنة اللي هي من وزارة التعليم، أيضا من حماية المستهلك، وأيضا من وزارة الأوقاف، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية.
0: نعم. جميل.
2: نعم.
0: نعود لقائدة تهاني، نسأل عن المخيمات الكشفية والإرشادية بشكل عام، لها تقاليد خاصة مميزة، ما أبرز هذه التقاليد اللي يحرص المشاركين على المحافظة عليها عام بعد عام؟
1: طبعا هذه التقاليد من أبرزها هي تحية العلم والالتزام بالوعد والقانون والإرشادي والعمل الجماعي، وكذلك الصيحات الإرشادية وحلقات السمر. وعندنا عندنا نحن تقاليد نسميها اللي هي المستنبطة من اللوائح التنظيمية لكي يكون العمل منظم داخل المخيمات، مثل الحفاظ على أداء الصلوات في أوقاتها، كذلك الالتزام بتعليمات الصادرة من قيادة المخيم العامة وكذلك قيادة المخيمات الفرعية، أيضا عدم استخدام الهاتف، كذلك اتباع التسلسل القيادي داخل المخيم من جميع المشاركين، أيضا التقيد بالزي حسب نوع النشاط. يتم اختيار الزي حسب نوع النشاط وطبيعته ليسهل للمشاركات ممارسة النشاط بأريحية. أيضا المحافظة على مرافق المخيم، كذلك إبلاغ قيادة المخيم بأي ملاحظات يتم رصدها في المخيم.
0: جميل.
1: والالتزام بالوعد والقانون كما ذكرت سابقا.
0: من خلال كلامك أيضا ذكرتي لوحات السمر أو
1: حفلات السمر
0: يعني الهزيج الخاصة بالمرشدات، كذلك عدم استخدام الهاتف. أعتقد هذه نقطة جدا مهمة، سواء كان للمرشدات أو حتى غيرهم من الشباب، خصوصا لما يتواجدون في محيط الطبيعة، كيف إنهم يتفاعلون معها بشكل أكبر بعيدا عن استخدام الهاتف، المشتتات السريعة، مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا أيضا له علاقة بالبرامج لما تكون منوعة. إذا في جانب آخر يعزز من عدم استخدام الهاتف والانتباه أكثر من خلال يعني البرامج المطروحة
2: أو التعايش مع حياة الخلاء.
0: صحيح.
1: نعم. كذلك يعني إحنا يعني قصدنا من عدم استخدام الهاتف إن نحن نترك للمشاركات مساحة أكثر لاستغلال أو وقتهم واكتشاف الطبيعة واستفادة من الورش التي تم رصدها في هذا البرنامج.
0: جميل. قائدة زهرة، ذكرتي برنامج اكتشف ظفار. اكتشف ظفار يكون مع أي جهة؟
2: مع وزارة السياحة.
0: جميل.
2: نعم.
0: إيش الجدول اللي راح تكون خلال الأيام القادمة؟
2: في البداية إحنا يعني لما عملنا المخيم صممناه بحيث يكون شامل جميع الجوانب اللي ممكن يعني تستفيد منها المرشدة. من الأماكن اللي إحنا حددناها في البرنامج اللي هي دربات، مزرعة أرزات السلطانية، أيضا في عندنا مسار تحدي ومغامرة في داخل غابات ظفار، أيضا في زيارة لمزرعة القهوة في قيرون حريتي، ونفس الشيء يعني راح يكون عندهم زيارات خارجية من خل يعني في موسم الخريف.
0: هذا يعني دخلنا احنا في جانب ايضا المغامره اذا بيكون فيها غابات وكذا. هل راح تكون ايضا هذه البرامج بالاشراف المباشر من الوزاره او مع مثلا مرشدين سياحيين؟
2: هذا البرنامج برنامج التحدي والمغامره تم التنسيق له مع فريق ارض اللبان.
0: جميل.
2: بظفار طبعا هم حددوا مسار مسبق ووضعوا جميع النقاط، وطبعا وضعوا جميع الجوانب سواء كانت من ناحيه الامان او من ناحيه انه سهوله المسير مع اللجنة المعدة للبرنامج.
0: جميل. نعم. خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى يعني المليء بالأنشطة والبرامج والفعاليات، ما المتوقع يعني الأثر أو الرسالة اللي راح تصل للمشاركات في نهاية هذا الأسبوع؟ ما المتوقع أن تكون الرسالة أو كيف ممكن تتفاعل الفتيات المرشدات مع البرنامج بمختلف مساراته؟
2: طيب البرنامج اللي احنا عديناه هذا برنامج متوازن، يعني نقوم من خلال دمج ما بين الجلسات التدريبية والأنشطة الترفيهية والمغامرات الميدانية. طبعا التعلم وخصوصا التعلم التعاوني أو اللي هو نسميه بتثقيف الأقران، طبعا هذا يكون أكثر تأثيرا عندما يقترن بالتجربة والمتعة. أي شيء يدخل فيه الممارسة يكون له أثر كبير على المشارك. تخلل برامجنا ورش عمل وألعاب إرشادية ومسابقات ورحلات استكشافية وأمسيات ترفيهية وثقافية، وطبعا هذه بحد ذاتها تترك أثر كبير للمرشدة، يعني مثل ما أسلفنا أنه لما يكون مع الممارسة وبعيدا عن التقنية والهاتف وبرامج التواصل الاجتماعي.
0: جميل.
2: نعم.
0: في أيضا نقول هذه البرامج كلها من خلال أيضا حديثكم تسهم بشكل كبير في جانب الولاء والروح الوطنية وصقل الشخصية والمسؤولية عند المرشدات. إذا ممكن أيضا نتكلم عن هذا الجانب، سواء كان من خلال هذا المخيم اللي يمتد لأسبوع أو بشكل عام في الجانب الكشفي والإرشادي.
1: طبعا المخيمات بشكل عام تسهم في بناء شخصية المرشدة، وذلك من خلال تنمية الثقة بالنفس وتعزيز مهارات القيادة والتواصل مع الآخرين واتخاذ القرار، كما تغرس فيهم روح المبادرة وتعلم المرشدات كيفية مواجهة التحديات والعمل بروح الفريق الواحد.
0: جميل. إضافة ورسالة أيضا تصل لكل من يستمع لهذا الأثير فيما يخص هذا البرنامج.
2: البرامج الكشفية بشكل عام هي برامج يعني أنا أقول إنها استثنائية، مختلفة عن جميع البرامج الأخرى، كونها يعني تصقل مهارات الفتية والفتيات، أيضا يعني تترك فيهم أثر. الأثر اللي إحنا لاحظناه إنه أنا كنت مرشدة وأصبحت جوالة وأصبحت قائدة وأصبحت أيضا أنا أدير مخيمات، ويعني هي التسلسل أو المراحل اللي إحنا نوصلها يعني هي كفيلة أنها تركت فينا أثر قيادي وأثر يعني كبير جدا خلتنا أن إحنا نواصل في هذا المشوار. أيضا إحنا في هذا على أرض المخيم الحالي توجد لدينا مرشدة قائدات كانوا زهرات في مرحلة الحلقة الأولى، ثم مرشدات، ثم متقدمات، ثم جوالات، ثم قائدات، هم وأيضا هم حضروا مخيمات كثيرة على أرض هذا المخيم.
0: جميل.
2: فهذا دليل أنه المخيمات الكشفية ببرامجها الاستثنائية يعني خلقت بيئة جاذبة للمرشدات أو المشاركات أنهم يكونوا معنا سنويا في هذا المخيم. يعني لدينا مرشدات يمكن هذه السنة الخامسة أو السادسة عندهم يشاركوا في المخيمات بشكل مستمر، ولدينا مرشدات كانوا معنا من الصف الخامس وهي مرشدة الآن أكملت 12 وهي معنا في أرض المخيم.
0: ما شاء الله، يعني هي سلسلة متصلة في أعمار مختلفة وكل عمر بالتأكيد في أشياء تضاف، في مسؤولية أيضا تتجدد في هذا الجانب، في روح مسؤولية، ويعني أعتقد أنها من أفضل الذكريات اللي ممكن تحملها شابة معها إلى مختلف مراحل العمر، حتى إذا ما استمرت فيما بعد في هذا الجانب، لكنها راح تأخذ بالتأكيد القيم والمبادئ الأصيلة اللي راح تطبقها على باقي مناحي حياتها. أستاذة تهاني، قائدة تهاني، هل من إضافة أيضا؟
1: هذا الشيء اللي نحن لاحظنا فيه أن المرشدات يواصلن العمل في الحركة الإرشادية، هذا يطمننا لأن هذا يحسسنا نحن أن نجحنا في أن نحن نجذب الكثير من المنتسبين الحركة الإرشادية في سلطنة عمان مع تزايد كل عام في أعداد المشاركات. حتى نحن المشكلة أن نحن مرتبطين بعدد يعني معين، يعني قرابة 300 مرشدة، لكن نحن تاركين وخلفنا في المحافظات أعداد كانت تحب تشارك، ولكن المشكلة أن ملتزمين بالعدد في المشاركة. فهذا لكن يعني حسسنا أن الحركة الكشفية في سلطنة عمان مستمرة بعطاء كبير إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. كل التحية لكم وتحية أيضا لهذا الجهود، وبإذن الله نكون ربما قريبين أيضا من تفاصيل المخيم الكشفي خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. شكرا قائدة تهاني بنت حمود المسكري، رئيسة قسم الكشافة والمرشدات بشمال الشرقية، قائدة عام المخيم الكشفي في ظفار 2026، والقائدة زهرة بنت خليفة سبع الهنائي، مشرفة مرشدات الظاهرة، مساعدة قائدة لشؤون المخيمات الفرعية من المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية. كل التحية لكم.
2: شكرا جزيلا.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. الأجواء الغائمة الاستثنائية هنا في ربوع محافظة ظفار حاليا الآن بالقرب منا أيضا في عودة الماضي. بالسعادة نلحظ ما شاء الله ازدحام الناس، بدأت الأسر تتوافد على الموقع، والأجمل هو العمق التراثي الذي يكسو المكان.

0: العبق التراثي جميل جدا أبو أصيل إنه يرافقه فعاليات أيضا تراثية، سواء كانت رياضات تراثية مرتبطة أيضا بالتراث العماني، مرتبطة بالأصالة أو غيرها، أيضا منها مثلا بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل اللي هي اليوم في يومها الثاني اللي انطلقت أمس 1 أغسطس، مستمرة اليوم وخلال الأيام القادمة بإذن الله راح تكون أيضا مسابقات أخرى مرتبطة بالرماية ومرتبطة أيضا بالفروسية.
1: هذه الأجواء الجميلة يعني ترافقها مثل ما ذكرتي مجموعة من الأنشطة، الأنشطة ذات الطابع الثقافي الاجتماعي الرياضي مثل ما أشرتي عليها، كذلك الجانب الصحي نشط جدا من خلال إيصال الكثير من الرسائل التوعوية ومن خلال الفرق أيضا تنتقل كذا في مواقع مختلفة. كل الجهات كل القطاعات أكيد نوجه لها كل التحية والتقدير على إسهامها وعلى تفاعلها الجميل وإيصال الرسالة الهادفة التي تحمل دائما ونقول دائما رحابة الإنسان العماني، أصالة هذه الأرض الطيبة، الاعتزاز بهذه الهوية الأصيلة التي نفتخر بها كعمانيين. فأكيد نسعد بالجميع ليكونوا معنا، وهمسنا الدائم أنه نحافظ على هذه البيئة الغناء نظيفة مثل ما وجدناها.

الأرض خضراء وكل الشجر قد هزها الريح ثم المطر، تسمع لها مثل لحن الوتر وترقص لها بانسياب الغصون. حلوة بلادي، بلاد الجمال، يا عين يا ميم يا ألف نون. محطة نغم تنقلنا في فضاء الوطن بأصالته بموروثه وبجمالية الطبيعة في هذه الأرض الطيبة. كلمات شاعر راحل علي الصومالي، طبعا الأداء والألحان لفناننا الكبير سالم بن محاد الماشني، طبعا أبو ممدوح اللي نوجه له كل التحية والتقدير. تظل محطة مرافقة لمناسباتنا الوطنية والموسمية على الدوام.

0: أهلا بكم من جديد أعزائنا في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في هذا التطواف الجميل في محطات مختلفة نحاول أن نكون قريبين فيها من مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقام نقول تحت ظلال خيمة الخريف الغائمة الماطرة هنا في محافظة ظفار. المحطة القادمة توعوية نقترب فيها أعزائنا من معرض المرور المقام ضمن فعاليات خريف ظفار. التفاصيل جميلة راح تكون معنا والملازم أول عبد الله بن حمد العيدروس رئيس قسم خدمات مرور طاقة شرطة عمان السلطانية. أمس عليك بالخير والعافية.
1: الله بالنور والسرور، يسعد الله مساكم.
0: يا
1: يا
0: هلا بيك
1: مرحبا،
0: وسهلا مرحبا،
1: حياك
0: سعداء
1: الله.
0: بوجودك معنا. ونبدأ بالكذا إيصال رسالة توعوية حول فعاليات هذا المعرض وأيضا أهدافه والرسالة من إقامته وتقديم هذه الرسالة للزوار الكرام.
1: بالنسبة للمعرض التوعوي المروري يقام سنويا في موسم الخريف من كل عام،
0: نعم
1: وهو معرض مكمل لجهود شرطة عمان السلطانية في بذل ونشر التوعية المرورية لمستخدمين الطريق وكذلك للزائرين والسائحين في المحافظة خلال فترة الخريف.
0: نعم هناك مجموعة أركان يعني كذا تشمل أنشطة توعوية هادفة يضمها هذا المعرض، لو يعني نعرف بأبرزها للمستمع الكريم معنا.
1: كذلك بتكون من الأركان الركن التوعوي والإرشادي، يعرض أسباب الحوادث المرورية بدقة بالشاشات التفاعلية، ممكن أنك تنظر إلى الحادث، وقت عمل الحادث، كذلك أسباب الحوادث، إن كان الهاتف، إن كان الانشغال بالهاتف، أو بأي شيء آخر في المركبة. كذلك بيكون الخدمات المرورية الإلكترونية اللي هي تسهيل جهاز شرطة عمان السلطانية باستثمار الوعي المروري، كذلك عن طريق تطبيقات الهواتف، من تجديد مركبات، كذلك من استبدال لوحات الخريف، من سداد المخالفات، وكذلك نقل المركبات.
0: جميل. إذا نقترب شوية أكثر من الفئات المستهدفة، يعني أقول قائد المركبات أو عابر الطريق، الأسرة، المجتمع، عندما نلامس شيء مروري يعني نجد أنه يستهدف كل الفئات، وإن كان يركز على فئة معينة من قائد المركبات. نتكلم عن هذه النقطة.
1: بالنسبة للمعرض التوعية المرورية يستهدف جميع الفئات العمرية، من شباب وإلى أطفال وإلى كبار السن، توضيحهم لتوضيح وسائل السلامة المرورية، كذلك إقامة فعاليات وأنشطة للأطفال بمعرفتهم، وشاشات تفاعلية لمعرفة أسباب الحوادث.
0: نعم
2: ملازم، ذكرت انه بعض العروض تتم من خلال شاشات وتقنيات حديثه، وان المعرض يستهدف جميع الفئات العمريه من اطفال الى شباب الى اخره. اذا التقنيات هذه كيف تساهم في ان الرساله تصل صح لمختلف الفئات؟
1: شرطه عمان السلطانيه دائما تواكب التقنيات وتستثمر في التقنيات. بالنسبه للشاشات التفاعليه تعمل لجذب الانتباه البصري وكذلك المحاكاة الواقعية في الطريق، وبالإضافة إلى التفاعل المباشر.
2: في ظل أن موسم خريف ظفار يشهد كثافة مرورية كبيرة أيضا، أبرز التحديات اللي ممكن تواجه مستخدمي الطرق خلال هذا الموسم؟
1: كذلك بيكون من ضمن هذه التحديات اللي هو الضباب، انعدام الرؤية الأفقية طبعا في عقبة ياسمين، في الأماكن الجبلية المرتفعة انعدام الرؤية، السرعات، التجاوز من جهة اليمين، كذلك عدم الانتباه، لأن أكثر الشاحنات طبعا معانا تسلك جهة اليمين، فبعضهم يتجاوزون من جهة اليمين مما يتسبب حوادث كارثية.
2: هذه من التحديات اللي حقيقة لاحظناها أيضا خلال الأيام الماضية من بعض مستخدمي الطرق، يظل أن تجاوز من جهة اليمين خصوصا مع وجود الشاحنات مثل ما ذكرت مشكلة خطيرة. طيب، في أخطاء أخرى أيضا ومخالفات كثيرة ممكن يمارسها مستخدمي الطرق قائدي المركبات، ما هي أبرزها؟
1: لوحظ في الفترة الأخيرة اللي هي استعجال سائقين المركبات والتجاوز من كتف الطريق، مما يتسبب حوادث بعدم الالتزام بالمسار، يتسببون بحوادث ويتسببون بازدحام مروري خانق. كذلك لوحظ اللي هو عدم وضوح لوائح المركبات الخلفية، بالإضافة إلى تعتيم الزجاج الأمامي لوحظ كثيرا، ويفترض أن ما يكون تعتيم الزجاج الأمامي حاليا في بالنسبة لانعدام الرؤية والضباب وكذا.
2: إذن هناك بالتأكيد مجموعة من النصائح والرسائل يعني التي تقدمونها للزوار ولقائدي المركبات بشكل عام.
1: الالتزام بالمسار، التعاون مع رجل الشرطة، الوقوف في الأماكن المخصصة للوقوف، كذلك الالتزام إلى آخره بجميع جوانبه.
2: جميل. شرطة عمان السلطانية من خلال مجموعة كبيرة من الجهود، من خلال أيضا هذا المعرض المروري، تعمل على نشر ثقافة أوسع للحفاظ على سائقي المركبات، لمحافظة خلنا نقول نشر ثقافة مرورية أفضل يعني. كيف تبرز هذه الثقافة أكثر خلال موسم الخريف؟ المعرض هو أحد الجهود، ولكن بالتأكيد هناك جهود أخرى أيضا تقدمها الشرطة.
1: كذلك قائم بدور يشكر عليه معهد السلامة المرورية بدور فعال بالتنسيق مع بلدية ظفار وإقامة مناشط توعوية في أماكن التجمعات السياحية لتوعية الزائرين ومستخدمين الطريق.
2: جميل.
1: وكذلك يوجد مدرسة مرورية في معهد السلامة المرورية.
2: إذن في ختام هذه المساحة الحوارية، ما الرسالة التي ممكن أن تصل يعني لكل من يزور محافظة ظفار؟
1: الالتزام الالتزام الالتزام. كذلك بالنسبة للوحظ السرعات في الخط القادم من الشمال وإلى الجنوب، كذلك في وجود أتربة ووجود غبار انعدام الرؤية وما ينطبق على عقبة الياسمين، كذلك عند دخولهم إلى المحافظة الالتزام بالمسار المحدد، الالتزام بالسرعات، ترك مسافة الأمان بين المركبات، والله يحفظ الجميع.
2: شكرا لك ملازم أول عبد الله بن حمد العيدروس، رئيس قسم خدمات مرور طاقة شرطة عمان السلطانية. الحوار كان عن رسالة توعوية مرورية أيضا، وعن معرض المرور المقام ضمن فعاليات خريف ظفار 2026.
1: شكرا لكم، حسنتم.

حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في برنامج أثير الخريف. برنامج أثير الخريف ينقل لكم صورة المناشط والفعاليات والبرامج المختلفة، ومثل ما نحن نحاول أيضا نقل هذه الصورة من خلال برنامجنا، الكثير من زوار محافظ ظفار يتركون هذا الأثر من خلال مشاركتهم لصور ومشاهد ومقاطع مرئية لكل من يتابعهم على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. يتركون الأثر اللي يشبه الدعوة المفتوحة لزيارة المحافظة خلال موسم خريف ظفار بكل الأمكنة اللي فيها، سواء كانت الأمكنة الطبيعية، المتاحف كذلك، والأماكن التاريخية الحضارية الثقافية اللي تنقل صورة طيبة عن محافظ ظفار وعن سلطنة عمان وعن تاريخها العريق وعن أصالتها، أو حتى عن مناشطها المختلفة في تنوعها. يعني

0: في ظفار بحيث أنه يعزز من السياحة الداخلية ويعزز أيضا ويسهل للزائر زيارته لكثير من الأماكن بدون ما يضع في حيرة من الأماكن اللي حاب أنه يزورها خلال هذا العام، ويكون المكسب لكل الأطراف رواد الأعمال والمشاركين من خلال هذا التعاون كذلك، وبالنسبة لهم هم كشباب قائمين على المشروع، وفائدة بالتأكيد أكبر لكل من يحمل جواز المواسم.
1: جواز المواسم مثل ما ذكرتي هو إطلالة لمسارات كثيرة، أصبحت أيضا في الفترة الأخيرة القطاعات تنضم وتشارك فيها لإيصال رسائل مختلفة والتعريف بأمكنة مختلفة وقطاعات مختلفة. أنا أشوف الرسالة الجميلة في هذا الموسم التي يجب أن يعني تلتقي فيها كل الجهات، لهم كل التحية والتقدير، هو إيصال خدمة المرافق للأماكن السياحية الجميلة المنتشرة في ربوع المحافظة، سواء كان في المناطق الريفية، سواء كان في السهل، في العيون، في المزارات. لابد من إيصال الخدمة قدر المستطاع حتى يعني الزائر المتعني للموقع أيضا يعني يصل بأريحية ويستمتع بالمرافق اللي موجودة ويجد الخدمة المهيئة. بالنسبة للطبيعة لا نستطيع أن نضيف عليها شيء، الحمد لله رب العالمين، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة للطبيعة في سلطنة عمان عامة وفي محافظة ظفار بشكل خاص، نظرا لتنوع البيئات وقربها من بعض، ولكن ملامستنا لها أيضا يعني عندما نستشعر أيضا من خلال زوارنا، من خلال جولة بعض الزملاء في المحطات الخارجية، في أشياء بسيطة تحتاج لها بعض المزارات، بعض العيون، ويمكن الرسالة واصلة من موسم إلى موسم إلى آخر. أعتقد هذه الرسالة يعني هي هدفها ليس التقليل من الجهود، بالعكس كل الجهود مقدرة ونثني عليها دائما، لهم كل التقدير والاحترام، ولكن لابد أيضا أن يضعوا كثير من الأولويات يعني في مسار هذه المزارات التي نروق لها. نذهب إلى عين كور بالأمس، طبعا يمكن الكل استمتع بتدفق الشلالات في هذه العين القريبة من ولاية صلالة. ما هي الخدمات الموجودة في عين كور؟ السؤال نوجهه للجهات المعنية، نتمنى إذا يعني تصلهم الرسالة ليس تقليلا من الجهد، إنما مثل هذه المزارات لابد أن تهيئ لها الطرق المهيئة، المرافق، الإطلالات المناسبة، حتى يستمتع الزائر أيضا بمنظر الشلال اللي موجود أو بمنظر البحيرات التي يكونها هذا الشلال خلال فترة الخريف. وهذا لا ينطبق فقط على عين كور، كثير من المواقع القريبة حتى من الولايات الساحلية التي يصل لها الزائر، خاصة الجزء الغربي، يمكن الطريق الساحلي الآن بين رخيوت وضلكوت أصبح منفذ جدا جميل لزوار المحافظة، استكشاف الجزء الغربي من محافظة ظفار. هنا أيضا المواقع الأخرى، هناك من يعشق السياحة ربما خارج نطاق الخريف عليها، بالتالي المزارات السياحية في الجزء الشرقي من المحافظة تنقص الكثير من الخدمات، لابد أن نصل لها وأن نضعها في يعني في يعني صلب الاهتمام. من المزارات الجميلة القريبة من ولاية مرباط عين، اللي هي منطقة غيضة اللي في وادي شعبون، عندما يصل الزائر للموقع أنا أتوقع بيجد الجمالية الطبيعية وفيها كثير من الثراء يعني الجميل والظلال، خاص حتى خارج فصل الخريف. لكن ما هي الخدمة الموفرة في الموقع؟ يعني سؤال. أبسط الخدمات ما موجودة، فإحنا لابد أيضا أن نواكب هذه الأماكن السياحية، السواحل الجميلة. طبعا الآن إحنا أكيد نؤكد دائما أن خلال موسم الخريف عدم الاقتران من السواحل، ولكن سواحلنا تظل من يعني الملاذات الآمنة الرئيسية خارج موسم الخريف طوال
0: صحيح.
1: العام
0: صحيح.
1: فبالتالي تحتاج لكثير من التهيئة. يعني موقع المغصير الآن كوجهة سياحية رئيسية في محافظة ظفار في خدمات متوفرة، ولكن ليست الخدمات التي ترقى بموقع مثل المغسيل بما فيه من جماليات موجودة. نتمنى فعلا أن نواكب هذه العيون المائية، هذه الطبيعة الغناء، وأن تتضافر كل الجهات. الموضوع ليس يعني موضوع جواز مواسم أو بوستر يضع وتصوير محتوى من أحد أصحاب المحتوى، بينما هو قدر يعني اهتمام بالمكان، بمفردات المكان، بحلان المكان وزوار المكان في آن واحد.

0: أهلا أهلا بمن جانا. يمكن هذا النغم اللي نسمعه هذه الأيام في هذه المساءات الخريفية من المحطات النغمية الجديدة عليا، الفنان ناصر القلم، نوجه له كل التحية. كلمات الشاعر يعرب عبد الحميد أبو سلطان، كذلك لهم التحية. ودائما نجد الشباب ما شاء الله يحوموا كده ويرجعوا للموروث الشعبي، واللحن للفنان الشعبي الكبير عمر جبران بوهاني، هذه المدرسة الشعبية الكبيرة اللي دائما كده ترفدنا في كل المساءات بأصالة جميلها على الدوام. أكيد تحية للشباب وننتظر منهم الجديد الجميل. نذهب إلى الزميل محمد بن عبد الله المهري. محمد، جولاته عادة يعني ياهي السوالف هنا في عودة الماضي يا بعض المحطات الخارجية. مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير ايضا لعليا وكل ايضا المستمعين الكرام. واليوم عندما نتحدث عن المحطات الخريفيه، المحطات مختلفه
0: نعم
1: ومتنوعه، واليوم ايضا حبينا من خلال ايضا التجوال ان يكون موضوعنا موضوع مختلف. موسم خريف ظفار، نقول موسم كل الفعاليات سواء كانت ترفيهيه، رياضيه، ثقافيه. واليوم ربما ايضا زاويتنا ونظرتنا نافذه ايضا اقتصاديه بحته وتخص الاستثمار من خلال ايضا نقول مبادره توعويه ايضا وتفاعليه، رحله الاستثمار الامن التي تنظمها هيئه الخدمات الماليه بالتعاون مع بورصه مسقط ومسقط للمقاصه والايداع هنا في جاده صلاله. والحديث عن هذه التفاصيل يسر ان يكون معي بدايه الاخ نواف بن حمدان العبري من هيئه الخدمات الماليه. نواف مساء الخير.
2: مساء النور والسرور اخي محمد، مرحبا فيكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: حياك الله. نواف، اليوم نتحدث عن رحلة الاستثمار الآمن، متى بدأت واليوم أيضا ختام فعاليات هذه الرحلة؟
2: والله رحلة الاستثمار الآمن بدأت في تاريخ 25 يوليو واليوم ختامها بيكون، وهي مبادرة توعوية مشتركة تجمع الجهات العاملة في القطاع المالي غير مصرفي ممثلة بهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيجار، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري لدى مختلف فئات المجتمع. ومن خلال هذا الركن يعيش الزائر تجربة تفاعلية متكاملة تحاكي رحلة المستثمر وتعرفه بأساسيات الاستثمار السليم وأهمية التعامل مع الجهات المرخصة، ما يمكنه من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على المعرفة والثقة.
1: طيب، إذا أنتم تقدمون هنا مجموعة من الخيارات المختلفة للزائر للمستثمر، إعطاءه أيضا حتى ركن ايضا لجلسه مع خبير في الاسواق الماليه، يعني هذه خدمات كيف هو تفاعل الناس ايضا مع هذه الخدمات؟
2: ولله الحمد اخي محمد، شهدنا تفاعل يعني جدا ممتاز خلال مشاركتنا في خريف ظفار 2026، يعني اتونا زوار من مختلف الفئات ومن مختلف يعني المعارف والقوى المعرفيه
1: والاعمار ايضا
2: والاعمار. نعم، في ناس اتونا هم يعني جديدين في عالم الاستثمار، وفي ناس دخلوا معانا يحب يعني هم دخلوا من قبل في الاستثمار بس يريدوا يعني يعرفوا معلومات اكثر عن الاستثمار.
1: طيب، ايضا عندكم نواف جناء خاص للاطفال، ماذا تقدمون فيه؟
2: نعم، عندنا طبعا يعني يضم هذا جلسات يوميه طبعا مع تفصيل، وبالإضافة إلى يعني جناح للأطفال يعلمهم أساسيات الاستثمار وكيفية الادخار وكيف يعني مثلا يخططوا للاستثمار في المستقبل. ونفس الشيء إنه كان هذا ضمن أهداف الهيئة نغرس فيهم هذا الجانب يعني الاستثماري الادخار.
1: أكيد. طيب، وكيف وجدتم تفاعل الأطفال؟ أنا شفت يعني حين أسر مثلا ممكن أسرة تيجي مثلا عندها شيء في المول هنا ما تشتري، يدخل أطفالها هناك وعاملين انت في النظام الحصص الدراسي.
2: نعم، وجدنا طبعا تفاعل يعني جيد من الاطفال، الحمد لله يعني وقدرنا نحصل الرساله الادخاريه والاستثماريه بناء على يعني بعد ما الطفل يدخل معنا في الورش يعني نساله بعض الاسئله عشان نشوف مدى استفادته من هذه الورشه، وبناء عليه نقيم احنا التجربه هذه مدى نجاح يعني.
1: اذا انا اتمنى لكم كل التوفيق، شكرا جزيلا لكم على هذه الجهود من خلال هذه الرحلة التي نقول اليوم إقلاع هذه الرحلة من صلالة بعد أن أدت رسالتها من 25 من يوليو. نتمنى لكم دائما كل التوفيق. شكرا لهيئة الخدمات المالية، شكرا لبورصة مسقط، شكرا لمصر.
2: القادمة، وإن شاء الله مستمرين في نشر الوعي الاستثماري والادخاري للمجتمع. إذن عفيد اللي مثل ما سمعت أيضا نواف عرج لنا على هذه الرحلة من بدايتها إلى ختامها اليوم، وحاولنا بقدر الإمكان أن نكون معكم مستمعين الكرام في هذه النافذة الاستثمارية رحلة الاستثمار العام.
0: نعم، يمكن الجميل محمد من خلال هذا التتبع معكم في الجولات الخارجية، ربما أنتم الأقرب في التطواف الخارجي، ومن خلال ضيوفنا في الاستوديو، الجميل هو حيز المشاركة المتنوعة من كل القطاعات، الجانب الاستثماري، الاقتصادي، السياحي، نقول الثقافي، الأدبي، الاجتماعي، الرياضي. هذه المساحة أعتقد هي النافذة أو هي الإطلالة الجميلة للعرس الخريفي من خلال التفاعل من كل القطاعات.
2: أكيد أكيد عقيل، ونحاول بقدر الإمكان من خلالنا ومن خلالكم أيضا أن نرسم هذا التكامل أيضا للمستمع الكريم اللي في سيارته الآن يشغل إذاعة سلطنة عمان ويتابع أيضا أثير الخريفي، يستمع للأغنية وللتراث الفلكلور المعلومة، أجواء أيضا الأماكن أيضا الخريفية المختلفة، كوكتيل هكذا يعني، وجبة مسائية تقدمها إذاعة سلطنة عمان من خلال أثير الخريف. عقيل إليكم
3: كل التحية لك محمد، شكرا لك على هذا التطواف وهذا التجوال الخارجي، كل يوم كذا تربط لنا من زاوية مختلفة، سواء كان من محطة سوالف في عودة الماضي أو في غيرها أيضا من المحطات مع الخطار هنا وهناك. كل التحية لك، وبإذن الله نلقاك في الحلقات القادمة من أثير الخريف.
2: شكرا جزيلا.

حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف، لا تزال محطاتنا المختلفة مستمرة معكم في البرنامج إلى السابعة بإذن الله تعالى. وخلال هذا التجوال نذكركم طبعا بوجهة اليوم اللي كانت جبل سمحان، هذه اللوحة البانورامية الساحرة اللي تلازم مختلف المواسم حقيقة في محافظة ظفار، ولكن خلال موسم الخريف وموسم الصرب أيضا قد يكون لها سحرها الخاص. ونذكر كل من يصل إلى هذا الموقع أنه يلتزم بإرشادات السلامة، عدم الاقتراب من الحواف الصخرية كثيرا في هذا الموقع، وأيضا كل من يمتلك صور أو ذكريات في هذا الموقع يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10 أو 7 2 4 4 2 0 1 0.

0: التصوير
1: أهلا بكم من جديد في هذا التطواف المسائي، وأكيد من أرض اللبان نحن معكم في سفر جميل حيث السياحة، حيث الأصالة، حيث التراث. أهلا بالجميع من جديد ليسعدوا بنا مع أجواء موسم الخريف في محافظة ظفار. ومن جديد هنا أيضا عليا، يمكن موقعنا الآن نحاول أن نقترب منه شوي، الملفت الجميل هذه الأعداد ما شاء الله الكثيرة من الأسر اللي نلحظهم في تطواف جميل بين موقعنا هنا جنبات المكان، خاصة البيئات أو المكان المخصص لإقامة الفنون العمانية المغنى أو المسرح الأصح كان عليها.
0: نعم، وجميل جدا أنه اللي يصل للمسرح ويصل لهذه البيئات يحاول أنه يكون قريب منها بالأزياء، ويحاول أيضا يكون قريب من مشاركة الفرق الشعبية بالفنون المختلفة في هذا المكان.
1: زرت المكان الفترة المسائية؟
0: أيوة كذا أطل عليه بعد كل يومين ثلاث.
1: يعني بعد الساعة 8؟
0: تقريبا 7:30 كذا.
1: 7:30، لا هو الأفضل إنه ما بعد 8 تبدأ هذه الفعاليات بزخم كبير، سواء كان إيقاع رقصة البرعة
0: صحيح،
1: أو الفنون العمانية الأخرى التي تشكل أيضا كذا مساحة من الثراء والتنوع التراثي الجميل.

0: إذن في هذا التطواف يستمر تطوافنا أيضا في محافظة فار في مختلف الأماكن على الفعاليات والأنشطة والمواقع. اليوم راح تكون معنا محطة عن مشروع واحة قرزيز مع الأستاذ سلطان بن أحمد البطحري. حياك الله.
1: يا مرحبا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
1: عليكم
0: معنا في
1: بالخير
0: أثير
1: جميعا.
0: الخليل، مساك الله بالنور. في البداية حابين كذا ناخذ معاك فكرة عامة عن موقع واحة جرزيز وماذا يضم الموقع من فعاليات وأركان وأنشطة.
1: يا مرحبا والله، أولا نشكركم على دعوتكم لنا في برنامجكم أثير الخريف، ونعتذر لعدم تمكننا من الحضور معكم في الاستديو.
0: حياك الله.
1: يا مرحبا. فهو المشروع، الموقع طبعا صممناه يكون وجهة متكاملة فيها ألعاب الأطفال والجلسات العائلية والكرفانات اللي هي للمطاعم والمشروبات، ومثلا أيضا يضم فعاليات متعددة، مسابقات للأطفال وكذا، يعني فعاليات فينا نقول يعني عائلية متكاملة كذا. هذا الفكرة العامة عن الموقع.
0: جميل، بما أنه يضم هذه الأركان المختلفة ما بين الجلسات والفعاليات للأطفال وغيرها أيضا، بالتأكيد هناك رسالة أو تجربة تسعون إلى تقديمها لكل من يزور الموقع.
1: طبعا أكيد نحن هدفنا أن الزائر يعيش تجربة منظمة وممتعة، طبعا حيث أن هذا الموقع موقع استراتيجي يتمتع بالجو الطيب والخضرة،
0: نعم
1: فطبعا أن الزائر لما يجي هناك إن شاء الله أنه يكون تجربته مختلفة، وخاصة أن الموقع هذه المنطقة كان فيها يعني قلة في يعني الأشياء اللي هي يحتاجها الزائر من المطاعم والكافيهات وكذا،
0: نعم
1: فتعتبر أنها وفرنا هذه الأشياء مع المكان اللي هو المناسب لهم يعني.
0: جميل، يعني صارت المنطقة فيها بعض الخدمات اللي ممكن يلقى لها الزائر المار حتى من هذا المكان.
1: بالضبط، يعني هذه هي الفكرة يعني.
0: من
1: ونحن
0: الفئة،
1: حقيقة
0: نعم
1: يعني كتجربتنا في الموقع، نحن أول مرة حقيقة نشتغل في مجال الفعاليات يعني.
0: وكيف
1: هذه تجربة
0: قيستوا
1: للناس.
0: التجربة في بدايتها؟
1: كيف؟
0: كيف تقيسون هذه التجربة في بدايتها؟
1: هي شوفي، نحن حقيقة هذه تجربة أولى لنا، نحن حقيقة نشتغل في مجال مختلف تماما عن هذه المجالات. نحن نعمل في مجالات مختلفة من خلال شركة شاهر المتحدة، هي شركة عائلية تضم أنشطة متنوعة في مجال تمديد الكهرباء، مجال النفط والمستبرات الإنشائية، فهذه كانت بالنسبة لنا تجربة مختلفة في العمل يعني، فهمت علي؟ والحمد لله تجربة طيبة، وحقيقة هي فيها تحدي يعني صار لنا كبير بخصوص الوقت، يعني احنا بدينا متأخرين، وطبعا مثل هذه الفعاليات يحتاج لها انك ترتب لها من وقت طويل يعني،
0: نعم
1: والحمد لله يعني مشى معانا الوضع وفتحنا يعني مثل ما تقولين في الموسم يعني الحمد لله.
0: بإذن الله يكون من أحسن إلى أحسن، يعني وما زال الموسم مستمر، فبإذن الله تكون لكم الاستفادة الأكبر والاستفادة أيضا من تجارب الشباب الآخرين في المجال حتى تقدموا أفضل تجربة ممكنة للزائر إلى هذا المكان. ذكرت من خلال كلامك أنكم توفرون جلسات وألعاب أطفال، ولكن هل الطفل هو المستهدف الأول من الموقع ولا؟
1: لا، هو الفكرة يعني الموقع كذا مجزأ يعني، في مواقع مخصصة للأطفال،
0: نعم
1: مواقع في الأمام مخصصة ممكن للجلسات الشبابية ككافيهات مع جلسات مطلة على الطريق المؤدي إلى جرزيز، يعني
0: نعم
1: أمامك منظر جبل وكذا، فيعني تصلح للشباب يعني نفس الشيء،
0: جميل
1: ومسرح يعني تقدر يعني تضم فيها العوائل والأطفال نفس الشيء، مجزأ كذا مرتب يعني.
0: نعم، إيش أكثر الأركان الموجودة عندكم اللي تلقى تفاعل دائما من زوار المشروع؟
1: حقيقة بما أن المنطقة فيها يعني عوائل كثير، فأكثر شيء اللي هو الركن اللي يكون مزدحم حقيقة للألعاب، يعني الأطفال يعني يستمتعون بقضاء الوقت هناك في الألعاب، عندنا ألعاب متنوعة منها السكوترات والدراجات والألعاب الهوائية، فحقيقة عليها زحمة كثير يعني.
0: نعم، يعني من انطلاقة المشروع خلال هذا الموسم لاحظتوا كثير من الزوار ممكن يزوروكم أيضا من داخل أو خارج السلطنة؟ كيف التفاعل مع الناس؟ في أي الفترات يفتتح المشروع أيضا؟ في الساعة كم ويغلق في الساعة كم؟
1: نعم، هذا الموقع حقيقة يكون فيه ازدحام في الفترة النهارية أكثر من المسائية،
0: نعم.
1: يعني إلى المغرب تقريبا. من بعد المغرب تخف الزحمة هناك.
0: جميل.
1: وبخصوص الزوار، أغلب الزوار هم من داخل السلطنة، يعني ما لاحظنا حقيقة أنه في زوار من خارج السلطنة كثير، يعني أغلبهم من السلطنة. والحركة نفسها نهارية، وتبدأ معانا الفعاليات من الساعة 12 الظهر إلى 7 المغرب، اللي هي تشغيل المسرح والمسابقات التفاعلية وإلى آخره.
0: نعم، هذا يمكن عكس اللي شهدناه في بعض المواقع السياحية، مواقع الفعاليات والجلسات، إن أغلبها مسائية، يمكن من الساعة 4 أو 5 العصر إلى الساعة 10 و11 و12 في الليل. هذا الموقع مختلف في الوقت، من الظهر
1: نعم
0: إلى المغرب. كيف ممكن
1: نعم
0: تكون يعني تنظيم حركة الزوار داخل المكان؟ إذا ممكن أيضا نتكلم عنها في شيء من التفصيل.
1: هو تنظيم حركة الزوار، طبعا احنا عندنا شباب عمانيين نفس الشيء موظفين معنا في الفعالية،
0: نعم، جميل.
1: منظمين يعني المكان، المداخل، المخارج، المواقف، الجلسات. طبعا نفس الشيء لما يكون عندنا فعالية فيها مثلا حضور من جانب نسائي ورجالي، فبيكون فيها نفس الشيء فصل وتنظيم في المواقع.
0: نعم، جميل. بنتكلم أيضا عن نقطة مهمة. مع كل المشاريع اللي مشاركة رواد الأعمال، مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هناك أيضا أركان خاصة بالأسر المنتجة.
1: نعم، نحن حقيقة يعني عملنا مبادرة
0: نعم،
1: اللي هي الفعالية، الموقع كامل عملناه مبادرة لجميع المشاريع العمانية بالمجان.
0: نعم، جميل.
1: أي فروع عماني يمكنها أن يجي ويستفيد بالمجان بدون أي رسوم، لأن هو في البداية نحن أعطينا الناس التجربة، يعني هي ما كانت الخطة كذا صراحة، يعني كان هو فعلا استثمار وكذا، ولكن لاحظنا أن في قلة في عدد الزوار حقيقة،
0: نعم،
1: مما أثر ذلك على مبيعات أصحاب المشاريع الصغيرة. فحرصا على عدم تعثر هذه المشاريع الصغيرة، يعني رأينا أنه من واجبنا أن نوقف مع هذول الناس،
0: جميل.
1: فالطريقة اللي نقدر نساعدهم فيها أن نعفيهم من كافة الرسوم اللي ممكن تكون يعني عبء عليهم، وممكن تطلعهم في ديون لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم،
1: وثم فتحناها بالمجان لأي مشروع عماني جاهز إنه يشتغل يجي ويشتغل.
0: جميل.
1: والحمد لله رب العالمين، اشتغلوا الشباب، وفعلا بعد ما أعلنا عن هذه المبادرة جونا ناس كثير عمانيين شباب جاهزين وشغلوا. والشيء اللي يسعدنا كثير حقيقة إنه في شباب ما كان عندهم مشاريع ولا كان داخلين في هذا المجال، فتشجعوا وفعلا راحوا وقالوا يعني نحن حابين منا نشارك بما انه بدون رسوم.
0: جميل.
1: فانا يعني شفنا ان هذا نجاح بالنسبه لنا نحن كفعاليه، ان شجعنا شباب على انهم يدخلون في هذا المجال اول مره، ونتمنى لهم النجاح. فهذا بالنسبه لنا انه من مشروعنا تخلق فرص لمشاريع اخرى
0: جميل،
1: تنمو، فهذا بحد ذاته نحن نشوفه نجاح الحمد لله رب العالمين.
0: ممتاز. هذا أيضا يعني جانب اجتماعي وإنساني انطلق من خلال هذا المشروع. نرجو لكم التوفيق طبعا وكل الشباب المشاركين. بعض الأسر
1: آمين بالله إن شاء الله.
0: المنتجة لهم تجارب سابقة، وبالتالي عندهم يمكن نقول قائمة عملاء أو جمهور أيضا متواصلين معهم. هل بوجودهم في الموقع ازدادت الحركة، ازداد الإقبال على الموقع؟
1: لا ما شاء الله، صارت فعلا بعد هذه المبادرة الحركة صارت أكثر، ويعني تنوع صار فيه في الكرفانات، لأنه أغلب المشاريع أحيانا تحصلها تتشابه، فلما يصير عندك الحين تنوع تزيد الناس وتزيد الحركة وتزيد حركة البيع، فالحمد لله يعني الحركة صارت أفضل.
0: نعم، إذا من خلال هذه الحوارية أيضا، ما الرسالة التي تود أن توصلها لكل من يستمع فيما يخص مشروع واحد جرسيز؟
1: والله أنا حاب إني أرسل رسالة ممكن لأصحاب المشاريع اللي هم أصحاب الفعاليات أو الجهات المختصة في إقامة هذه الفعالية،
0: نعم
1: إنه إذا فعلا، لأن أنا سمعت صراحة أكثر من موقع يشكون من قلة البيع هذا الموسم، فنتمنى إذا فعلا إنه في قلة في المبيعات وفي غرض على هذول الناس إنه يتم خصم ممكن بعض المبالغ او اعفاء عن بعض الاشياء لهم، بحيث انه يعني يستمرون، لان اغلب الشباب اللي لاحظناهم هنا اصحاب الكرفانات كلهم اللي هو يعني شباب ممكن باحث عن عمل ولا مصرح عن عمل، فهذول الشباب يستاهلون كل الدعم يعني حقيقة. فاذا نحن شركات ممكن تستطيع انها تساعد وتبادر وتساهم، يعني من الواجب ان نوقف معاهم، خاصة اذا كان في ظرف مثل هذه الظروف، ان في قلة في الزوار او من هذا القبيل، ان لازم نوقف معاهم. ونحن يعني متأكدين كل التأكيد ان شاء الله اذا فعلا استمر هذا الوضع انه الجهات المعنية بتوقف معاهم بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك أستاذ سلطان بن أحمد البطحري صاحب مشروع واحد جرزيز. الحوار كان عن واحد جرزيز وما يصاحبه أيضا من أركان وفعاليات، وكذلك للأسر المنتجة. كل التحية لك ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
1: شكرا، شكرا لكم، الله يحفظكم.

0: كل التحية لكل من رافقنا خلال هذه اللحظات من البرنامج من الساعة الخامسة غدا بإذن الله نجدد الموعد معكم في أماكن وزوايا مختلفة ومناشط وفعاليات كذلك. وكل التحية لكم أيضا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني خالد بن حامد فاضل، وفي الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري،
1: في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري من هندسة الاستديوهات الإذاعية، المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور وسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة رافقنا حمد بن عبدالله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وهذه تحية مسائية، إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نوراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابع مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. أكثر من 28 مليارا و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسند إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر المقبل. ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنسبة 12.7% ليبلغ أكثر من 28 مليارا و660 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2026، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني.
1: شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعا قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 مليارا و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27% ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني. كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ 1,757,900,000 ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا ب 2.5% لتبلغ 7,593,600,000 ريال عماني. وفي جانب الودائع، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24,218,800,000 ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا ب 11.5% ليبلغ 37,422,400,000 ريال عماني. في المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4% ليسجل نحو 5.3%. كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3% ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
0: افتتحت في ولاية صلالة النسخة التاسعة من معرض المنتجات العمانية البحرينية الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
2: في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة بمشاركة نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر إتاحة فرص للتسويق والتعريف بمنتجاتها، بما ينعكس إيجاباً على نمو أعمالها وتوسعها وتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان:
3: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كل البلدين ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم، وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات. وطبعا هذه بلا شك يعني أثمر نتائج طيبة، حيث حققنا الآن وصلنا لحوالي 620 شراكة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في كل البلدين الشقيقين.
2: ويبرز المعرض التنوع الثقافي والحرفي والتراثي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، إذ يعد منصة لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة كالأزياء والعطور والبخور واللبان العماني والحلوى العمانية والإكسسوارات وغيرها من المنتجات ومستلزمات الأسرة. ردينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية:
4: تنظيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية لمثل هذه المعارض يهدف دائما إلى خلينا نقول الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا نطمح دائما إلى الوصول إلى التكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان إلى دعم وتمكين المشاركين في هذه المعارض وأن تصل منتجاتهم، يحسنوا من منتجاتهم وجودتها ويأخذوا أفكار جديدة ويصلوا بمنتجاتهم إلى يعني خليجيا وعالميا بإذن الله.
2: ويسعى معرض المنتجات العمانية البحرينية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المشاركة في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة الأعمال، فضلا عن توفير بيئة تفاعلية تشجع على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستقبلية بين هذه المؤسسات.
0: نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حملة تسويقية في 5 مدن بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز حضور سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتقنية وبوابة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات إدارة المدن الصناعية وتطوير منظومات الابتكار والأعمال والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم. ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط إلى أكثر من 920 مليون ريال عماني في شهر يوليو الماضي، كما شهدت البورصة ارتفاع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29% لتبلغ أكثر من 200,000 صفقة الشهر الماضي.
5: نحو 921 مليون ريال عماني إجمالي قيمة التداول في بورصة مسقط خلال يوليو الماضي، مرتفعا ب 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسط إقبال المستثمرين على الشراء لاستغلال الفرص المتاحة بعد التراجعات التي سجلتها الأسهم في الأشهر الماضية وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة. المؤشر العام تراجع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 3% جراء ضغوطات البيع مع تأثر البورصات الخليجية بالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، كما شهد الشهر الماضي عددا من عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسهم القيادية. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية فقد تراجعت جميعها بقيادة قطاع الصناعة منخفضا 290 نقطة والقطاع المالي 163 نقطة، كما هبط مؤشر قطاع الخدمات 159 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 18 نقطة. وخلال يوليو الماضي جرى تداول أكثر من 3,377,000,000 ورقة مالية، وارتفعت الصفقات المنفذة 29% متجاوزة 200,000 صفقة. أما القيمة السوقية فقد سجلت مكاسب تقدر ب 853 مليون ريال عماني، ما يعادل 2%، لتبلغ أكثر من 37,582,000,000 ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، فيما بلغت قيمة البيع لغير العمانيين 140 مليون ريال عماني مقابل 126 مليون ريال عماني لمشترياتهم.
0: تنفذ نماء لخدمات المياه مشروعا تجريبيا لزراعة نبات الكاميلينا، أحد أبرز المحاصيل المستدامة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وذلك بالشراكة مع شركة هيما للطاقة في إطار التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات الاقتصاد الأخضر وتوسيع مجالات الاستفادة من المياه المجددة عبر توظيفها في تطبيقات زراعية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. مع دخول شهر أغسطس من كل عام يبدأ المزارعون في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى الولاية، وأوضحت إحصاءات الموسم الماضي تجاوز عدد الأشجار 27,000 شجرة رمان مثمرة بقيمة تسويقية للمحصول بلغت نحو 1,300,000 ريال عماني، بينما بلغت نسبة الثمار السليمة أكثر من 90% بمتوسط 60 ثمرة في الشجرة الواحدة، وذلك بعد تطبيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج المكافحة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لفراشة ثمار الرمان من خلال استخدام الوسائل والطرق الحديثة. وفي سياق متصل، استقطب مهرجان الجبل الأخضر هذا العام أكثر من 100,000 زائر حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مواصلا دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالولاية من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارب السياحية، إلى جانب توفير منصات مباشرة لتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والمزارعين. انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام إلى شرطة عمان السلطانية بعد اجتياز مراحل التقييم والقبول بالتعاون مع وزارة العمل.
6: انضمت مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل بمعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية. وفي مشهد يعكس روح الانتماء والعزيمة، عبر الملتحقون عن سعادتهم لانتسابهم بالعمل في شرطة عمان السلطانية.
7: محمد بن راشد الغافري، الحمد لله على التوفيق، بداية من التسجيل في موقع تجنيد وصولا إلى القبول في شرطة عمان السلطانية. رحلة فخر ومسؤولية، وأكيد شعور لا يوصف يجمع بين الفرح والمسؤولية. أسأل الله أن يوفقني لأكون عند هذه الثقة وأن أخدم وطني بكل ما أملك بإذن الله تعالى.
8: منار بنت عبد المحسن الشيخ، طبعا اليوم أبدأ فصلا جديدا من حياتي، فصل عنوانه العزيمة والانضباط وخدمة الوطن. قبولي في شرطة عمان السلطانية شرف كبير ومسؤولية أكبر، وسأمضي بعون الله ثابتة الخطى، رافعة الرأس وملتزمة بالقيم التي تمثل هذا الجهاز العظيم.
9: سيف بن صالح بن سيف الرحبي، الحمد لله الذي وفقني وكتب لي القبول في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتياز مراحل التقييم. أشعر اليوم بفخر كبير ومسؤولية أعظم، فهذه ليست مجرد وظيفة بل أمانة لخدمة هذا الوطن والمجتمع، وبداية طريق مليء بالعطاء والانضباط. أسأل الله أن يعينني على أداء هذه المهمة بكل إخلاص وأن أكون عند حسن الظن.
6: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتداداً لجهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
0: بدأ سلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع وزارة العمل اليوم إجراءات التوظيف لعدد من المواطنين للالتحاق بالخدمة العسكرية، ضباطا مرشحين طيارين وضباطا جويين ومدنيين جامعيين. وتشمل إجراءات التوظيف مراحل التقييم المعتمدة في سلاح الجو السلطاني العماني وصولا إلى المرحلة النهائية للقبول، ويسخر السلاح خبراته وإمكاناته لتوفير المتطلبات الإدارية وتيسير إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، بما يمكن المقبولين من الانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني والإسهام في أداء رسالتهم في الذود عن الوطن وصون مكتسباته. في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الخدمات الصحية لمرضى السرطان بمحافظة ظفار، وقعت بولاية صلالة 3 اتفاقيات بين الجمعية العمانية للسرطان فرع المحافظة وعدد من الشركاء الداعمين. وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية لدعم تشغيل عربة الفحص المتنقلة بمحافظة ظفار خلال موسم خريف ظفار 2026، واتفاقية دعم مشروع توفير سكن ملائم لمرضى السرطان من أبناء المحافظة من أصحاب الدخل المحدود المحولين إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج الكيميائي، إلى جانب اتفاقية ثالثة لتقديم دعم مالي للجمعية العمانية للسرطان وبرامجها وخدماتها المقدمة لمرضى السرطان. لمشاركة أكثر من 2200 متسابق ومتسابقة، بدأت التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني تتضمن 7 مستويات وتقام في 28 مركزا موزعة على مختلف المحافظات. تحت شعار مستقبلنا في قيمنا، بدأت بالمخيم الكشف الدائم في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار فعاليات المخيم الصيفي الخامس والعشرين للمرشدات والمتقدمات والذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 350 قائد ومرشدة من مختلف المحافظات ضمن برنامج متنوع يضم

وستجرى قرعة التصفيات يوم الخميس 27 من أغسطس الحالي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، وتشارك في التصفيات 35 منتخبا، ستوزع على 7 مجموعات بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 28 مليارا و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسند إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر المقبل. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله ندابي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. كما عودناكم في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بكرة القدم، نناقش أهم القضايا ونحلل أبرز الملفات ونقترب من أهم البطولات المحلية والقارية والعالمية. أنا جحنون الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات غانم البهدور، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره الداخلي ضمن محطة الإعداد لتصفيات كأس آسيا. طموح اللاعب العماني بين اختيار المشروع الرياضي أو الجانب المالي عندما يتعلق الأمر بالاحتراف. اتحاد الفيفا يتلقى موجة عاصفة من الانتقادات والصراعات من الاتحادات القارية ويتراجع عن مشروع استثمار بطولاته. وتحركات الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات وريال مدريد أكثر الأندية نشاطا. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة فيما يتعلق بحلقة هذا الأسبوع، أكيد مع ضيوف أعزاء سنناقش هذه الملفات، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مستمعين الأحبة، وأرحب أيضاً بضيفي العزيزين كابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية. أهلاً وسهلاً كابتن.
2: أهلاً وسهلاً فيك أبو سعيد، ومسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام.
1: حياك الله. أيضاً أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة، مساء الخير كابتن.
3: مساء النور والسرور أبو سعيد، ومسي على المستمعين الكرام.
1: حياكم الله. أكيد ملفات مختلفة نبدأها من خلال منتخبنا الوطني للشباب الذي اختتم معسكره الداخلي ضمن محطة الإعداد للتصفيات الآسيوية والمرتقب انطلاقها في نهاية هذا الشهر. وطبعا مجموعة منتخبنا ستقام في العاصمة القطرية الدوحة إلى جوار المنتخب القطري، المنتخب السعودي، وكذلك منتخب هونغ كونغ. أكيد هذه التصفيات اللي نعول عليها كثيرا في أن يكون منتخبنا حاضرا وبقوة في المحطة الأخيرة أو نهايات كأس آسيا التي ستقام في عام 2027 في الصين. بعد ذلك أكيد منتخباتنا الوطنية في السنوات الأخيرة عاشت حالة من التراجع، خاصة على مستوى المراحل السنية، وبالتالي مرحلة جديدة بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني من خلال منتخب الشباب. نتمنى أن تكلل بالنجاح وأن يكون هذا العمل ثمار لمستقبل أفضل على مستوى كرة القدم العمانية. للحديث أكثر حول منتخبنا الوطني للشباب أكيد نذهب للكابتن فوزي بشير. كابتن فوزي، أكيد منتخب الشباب حال بقية المنتخبات الأخرى السنية، سواء منتخب الناشئين أو المنتخب الأولمبي، هي محطة من محطات المستقبل لواقع كرة القدم العمانية. وبالتالي اليوم منتخب الشباب يخوض تجارب مختلفة بحثا عن تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات القادمة.
2: أبو سيد، أول شيء نحن من بداية الاتحاد العماني بقدوم المدرب حمد العزاني، الكل يعرف قدرات هذا المدرب في مراحل السنية، ويعني واشتغل في السابق وفي منتخبات مختلفة، إن كان منتخب الشباب أو منتخب الأولمبي، دائما مع حمد يكون ويعمل ويجتهد إنه يوضع يعني يطرح أسامي جديدة للساحة العمانية. ومدرب دائما ما يكون هو يبحث على تكوين اللاعب بصورة جيدة. أكيد يعني العمل أو قدوم حمد العزاني للمنتخب الشباب أعتقد أن إضافة كبيرة للمنتخب الشباب. اليوم شاهدنا العمل اللي قام فيه كابتن حمد العزاني من معسكرات داخلية، من مباريات ودية، كان هناك في بعض النجاحات في المباريات الودية وفي هناك بعض الخسائر أكيد، لكن هناك العمل الحقيقي أكيد بيكون هناك في التصفيات. اليوم نتكلم على المرحلة المنتخب الشباب من بدايتها، ممكن من خلال ممكن 5-6 سنوات المنتخب الشباب بعيد جدا عن مستوى المعهود اللي كان في السابق المنتخب عمان. بعدنا عن المنافسة على البطولات، بعدنا على أعتقد المواهب اللي دائما كان عمان ولادة في المواهب. في هذه المرحلة اختفت المواهب في خلال يمكن 4-5 سنوات الأخيرة، لكن احنا كنا اتفقنا خير في كابتن حمد انه دائما ما هو يبحث عن المواهب، يبحث عن العمل، يبحث عن اللاعبين في كافة أندية السلطنة. نحن اليوم بعد هذا العمل اللي قام فيه كابتن حمد أكيد نحن منتظرين منه إنتاج إيجابية خلال التصفيات القادمة في الدوحة. أتمنى أن يكون هناك في نجاحات تتحقق مع هذا الجيل ومع هذا المدرب، لكي أنه يكون هم استمرارية للاعب العماني في منتخب الأولمبي أو منتخب الوطني. دائما ما نحن يعني دائما ما نفكر في المنتخب الأول وننسى الفئات السنية اللي هي إضافة الحقيقية للمنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم. أنا اليوم شاهدنا المنتخبات وشاهدنا اللاعبين في بطولات، في كثير بطولات، من أحد البطولات لاعبين كأس العالم مع منتخب الأول، هذول كانوا يلعبون في بطولات سنية، يلعبون في بطولات قارية في بلدانهم، اليوم أصبحوا نجوم في منتخب بلدانهم. أتمنى أن نشاهد أول شيء النجاح في هذه البطولة، من ثم نشاهد مواهب قادمة للكرة العمانية.
1: يعني بلا شك كابتن عبد الغني، النجاح المرهون باستمرار هذا المنتخب من خلال نجاحه في المرحلة القادمة المتعلقة بالتصفيات. طبعا نظام المجموعات تتواجد 8 مجموعات، يتأهل أفضل أو أصحاب المراكز الأولى 8 بالإضافة إلى أفضل 7 منتخبات. نمو اللاعب على مستوى المراحل السنية مرهون بمدى قدرة هذا المنتخب على الاستمرار في الوصول إلى آخر محطة، وآخر محطة عادة هي محطة النهائيات وليس التصفيات. اليوم منتخبنا وتراجع ربما ظهور العناصر التي تساهم في دعم المنتخب الأول هو غياب هذا العنصر وهذه النقطة. يعني منتخبات الوطنية لم تذهب بعيدا لا على مستوى القاري أو حتى على المستوى الخليجي، أصبح التراجع واضح وملموس، وبالتالي اليوم هناك بحاجة إلى تغيير في منهجية العمل.
3: هو بالفعل أبو سعيد، هو إذا تريد توصل شاب نوصله إلى المرحلة التنافسية الدولية، فلازم تكون هناك برامج مسطر لها على أساس تكون مباريات دولية وليس مباريات على مستوى محلي. فهذا دائما اللاعب يرتقي ويتكون أكثر ويعيش التنافسية الدولية قبل ما يدخل لها رسميا، لأنه نحن المشكلة اللي كان عندنا هو أن دائما كنا استعداداتنا المعسكرة دائما تكون داخلية من 7 أيام من 5 أيام وهي كذا، وتتخللها سواء مباراة ودية مع نفس المرحلة السنية اللي هو يلعب فيها، أو من خلال بعض الأندية اللي حتى ما مستعدة استعداد لأل حتى للاستفادة. لكن الظهر الفترة هذه يعني أشوف أنه الحصيلة بالنسبة للمعسكرات إيجابية، يعني تعتبر 6 معسكرات، يعني تعتبر بالنسبة لنا احنا شيء إيجابي خلاف السابق. مع توفير مباريات دولية وصلنا 6 مباريات دولية 7 مباريات دولية، هذا شيء إيجابي أنك تكون عندك التنافسية الدولية، زائد أنك تغيرنا من النمط اللي نلعب فيه مع الأندية اللي هي عاد ما هلها استعداد ولا هي بالقيمة داخل المنظومة، صرنا نلعب مع مثل أندية دوري جندال، فهذا على الأقل شوية يعطي إضافة مع مرحلة أكبر من مرحلة اللي هم يلعبوا فيها. بالنسبة للجيل اللي احنا نتكلم عليه أبو سعيد، ومثل ما تفضل الكابتن فوزي، أنت مثل في السن هذا في لاعبين يلعبوا على مستوى عالمي، يلعبوا على دوريات كبيرة، فهذا ليش احنا ما يكون هذه الاستمرارية في الاهتمام بالمرحلة وتكميل مع هذا الجيل. نحن لاحظنا حتى الشغل اللي جالس يقوم به العزاني، انا تابعت اللوائح اللي استدعاه هو من خلال اول معسكر، فعمل تصفيه وعمل مجهود جبار الى ان يصل لهذه المجموعه هذه بالضبط، لانه يمكن 5 لوائح أو 6 لوائح والى وكل لائحه يوفر لها مباراه دوليه او مباراتين على اساس انه فعلا يوقف على الجوده.
1: هل هي كافيه هذه النقطه؟ يعني بمعنى انك انت كل معسكر تغير تشكيل من اجل البحث عن ماذا بالضبط؟
3: هو أبو سعيد، هو البحث على العناصر، لكن التغيير في العناصر هو،
1: لكن هنا سيكون النقص واضح على مستوى الجانب التكتيكي، فهم الأفكار التي يريدها.
3: لكن هو الأسماء الرئيسية اللي تقريبا في حدود 13 أو 14 لاعب رئيسية موجودة في جميع المراحل اللي هو نادى عليها، هذا هو المقصد عندي أنا. لكن اللوائح دائما كانت تكون على 24 25 لاعب، لكن العشر لاعبين دائما هذوك اللي كانوا دائما تعطى فرصة العشر لاعبين 11 لاعب، لكن الأساس اللي باني عليه المنتخب متواجد في جميع المراحل اللي هي موجودة. لأن أنت أبو سعيد بالنسبة لنا احنا المرحلة الأولى والثانية خلاص يكون الملامح بدأت تظهر، المرحلة الثالثة يصير أنك أنت بديت تحدد البدلاء أو البدلاء الجاهزين أو حتى المستوى يكون متقارب، وهذا هو اللي أنا شفته يعني في خطوة إيجابية أنك نتوفر هذا العدد اللي كان ما نقدر نوفره مستقبلا بالنسبة للمباريات الودية. أنا كنت أشوف من واحد الجانب أبو سعيد، لو كان من خلال أنك تلعب مع البحرين أو مصر وتاجيكستان في المباريات الودية، لو كانت دورة وتنعمل كدورة تكون فيها شبه تنافسية لما تأخذ الشكل الودي، الشكل الودي التنافسي يكون أحسن، فكان على الأقل تكون في ما نقول احنا دائما نقول على بالنسبة للمناسبة هذه ملت الخريف والقليل،
1: وهذه نقطة مهمة كابتن. يعني اليوم انت مشكلة اللاعب العماني ليس فقط الجانب البدني، يعني الجانب البدني بإمكانك أن تحسنه من خلال جرعات متعلقة بالجانب التدريبي، لكن مسألة الحالة الذهنية والصلابة المتعلقة بالتنافس في إدارة المباريات هذا ما ينقص اللاعب العماني. وإذا ما عدنا إلى منتخب الشباب من خلال نتائجه التي سجلت في المباريات التي خاضها تجد أنه معدل الأهداف قليل، أيضا مسألة الحفاظ على نظافة شباكه غير متوفر، ربما مباراة البحرين عندما تعادل بدون أهداف تجربة واحدة، أغلب النتائج 2-1، خسر من منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في معسكر مصر، بينما في شهر يوليو أمام طاجستان 2-1 انتصر ثم خسر 2-1، ثم بعد ذلك أمام منتخب البحرين في تجربة انتهت بالتعادل الإيجابي، أيضا مباراتان انتهت بالتعادل الإيجابي. بالتالي مسألة الحفاظ على الشباك مفقود، العنصر التهديفي أيضا كغزارة أهداف مفقود. بالتالي اليوم تتحدث عن تجارب، فما بالك عندما تذهب إلى معترك حقيقي تنافسي يتمثل بمنتخبات أصبحت بمسافة بعيدة عنا.
3: وابو سعيد شوف، نحن دائما احنا كنا سابقا لما نجيب سيره المراحل السنيه دائما ما كنا نتكلم على تغيير المدارس الكرويه. انت دائما احنا ما نخرج على البحرين
1: او هو شيء الاجابه حتى بس نكون في ذات السياق. مثل ما تفضلت كابتن، اليوم تغير مفهوم التجربه الوديه. في السابق كان نذهب لنلتقي بانديتنا المحليه ثم نذهب بمباراه او مباراتين ونذهب للمسابقات التي نريد ان نشارك فيها. اليوم لا، في كثافه نوعا ما في المنتخبات التي نلتقي فيها على مستوى المراحل السنية. لكن أنا أتفق معك، لو شكلت بطولة لكان الشعور الذهني لدى اللاعب يتحسن أيضا.
3: بالفعل، لأن تحسن مثل ما قلت لك أبو سعيد، لأن أنت تحس أن هناك تحقيق لقب بالنسبة للبطولة حبية ودية، يصير عندك مثل ما تفضلت أبو سعيد، يصير يعني التركيز الذهني يصير أعلى على فكرة أنك أنت مباراة هي مباراة ودية. لكن لما تكون ودية تنافسية هذا هذا هذا هذا يعطيك إضافة، وتنوع في المدارس الكرة أبو سعيد يعطيك إضافة أكثر، ويعطيك صلابة ذهنية ويعطيك صلابة تكتيكية، ويخلق لك أخطاء اللي ممكن تتصلحها وتصلحها، لانه بعض الاحيان لما تلعب في مع مباريات ما ترتقي بالمستوى اللي انت تستفد منه ما راح توقع في الاخطاء اللي انت ممكن تحصل في المباريات الرسميه. وهذا هذا هذا شيء مهم جدا، لان في البدايات دائما المباريات الاعداديه تخلق حالات مباراه تخلق الحالات مع المباريات الرسميه. لكن لما تكون في مباريات اللي هي مش مع منتخبات اللي هي ما مش بهذيك القوه، فما بتخلق لك الحالات اللي انت يمكن تصلح عليها.
2: يا كابتن ابو عمير، انا مع المعسكرات اللي يكون خارج البلد، اتكلم على المراحل السنيه. اللاعب اول شيء يستفيد ممكن خروجه من البلد، يكون هو متواجد مع المدرب في خلال فتره اسبوعين او ثلاثه، ما اتكلم عن اسبوع، يكون قريب المدرب من ناحيه بدنيه، ناحيه فنيه، غذاء، نوم، يقدر انه يتعامل مع اللاعب بشكل دقيق بشكل يومي، مباراة ودية تكون بعلى مستوى. لكن للأسف نحن شاهدنا خلال الفترة الحالية معظم المعسكرات داخل البلد. ما أعرف هل هناك استراتيجية من الاتحاد العماني ولا المدرب أن أنا محتاج أن معسكراتي تكون داخل. هي نعم ذهبنا إلى جمهورية مصر الشقيق، لعبنا مباراتين ثم عدنا، لكن هذا غير كافي أنك أنت تعمل منتخب قوي ينافس المنتخبات الأخرى. نحن الكل يعرف أن المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات منتخبات بتقدم مستويات كبيرة، منتخبات معدة من قبل 5 سنوات من قبل. نحن للأسف الشديد دائما هذا الكلام نقوله خلال السنوات الماضية، دائما أعدادنا متأخر، دائما تحضيرنا متأخر، من ثم النتائج تكون سلبية لهذه الأسباب. اليوم نحن ما عندنا خلاف، الكابتن حمد العزاني أعتقد أنه من المدربين الكفاء، المدربين اللي خاضوا تجارب كثيرة في المراحل السنية مع المنتخبات الوطنية، لكن لابد أن يكون هناك في عمل حقيقي. لم نشاهد هذا العمل الحقيقي. اليوم شاهدنا مباريات مع أندية محلية، أعتقد أنه ما يكفوا أن أنا أقدر أن أنا أنافس أو أن أنا أستفيد من هذه المباريات التجربية باستفادة كبيرة. يعني أنا هذا القصد، ولا أنا كنت أتمنى أبو سعيد، أتمنى أن يكون هناك في اهتمام أكثر من الاهتمام اللي شاهدنا في وقت الحالي.
1: يعني أكيد بلا شك أنه هذه الفئة العمرية تحتاج إلى احتكاك مثل ما تفضلت كابتن، كذلك الكابتن عبد الغني. لكن المسألة أيضا تتعلق بمن يحيط بهذه الفئة العمرية. اليوم هل هناك فعلا في شخص يتعلق بمفهوم التغذية الصحية أو التغذية النفسية أو المعد البدني الذي يستطيع أن يخلق هالة وقوة في أجساد هؤلاء. هذه هي الأسس الحقيقية أيضا على مستوى المراحل السنية اليوم، ليس فقط تجميع تشكيلة وخذ مباريات تجريبية ثم نقول بأن لدينا منتخب يحقق النتائج أو لا يحقق، هذا في علم الغيب، لكن أسس العمل هل هي موجودة اليوم؟ هل فعلا إحنا عندنا ناس جالسة تهتم في الجانب التغذية الخاصة باللاعب الناشئ عندما يذهب إلى المنتخبات الوطنية؟ على الأقل اليوم الأندية لا تستطيع أن توظف متخصص في الجانب الغذائي ليعطي اللاعب كل ما يحتاجه على مستوى برنامج الإعداد أو على مستوى برنامج التحضير اليومي والوجبات التي تتناسب مع مفهوم الجانب الرياضي اليوم. لكن في المنتخب، وبحكم أنه الاتحاد أيضا هو المسؤول الأول عن المنتخبات الوطنية، يجب أن تتغير هذه السياسة، يجب أن يكون لدينا كادر مختلف عما هو عليه في الأندية المتعلق بمدرب ومساعدة ومدير منتخب أو شخص يتعلق بالإحصائيات المتمثلة بما يقوم به اللاعب داخل أرضية الملعب. لا، التفاصيل مختلفة اليوم. اليوم المنتخبات أصبح ما لا يقل الجهاز الفني يوازي عدد اللاعبين داخل الفريق نفسه. نحن لا نريد هذا العدد، لكن نريد مشروع حقيقي يتمثل بتشكيل بنية جسدية، نظام صحي واضح لدى اللاعب يستطيع من خلاله أن ينمو من مرحلة إلى أخرى. وحتى اليوم بعميرة، اليوم الحالة المتعلقة بالتغذية تشكل أيضا مفهوم الإصابات لدى اللاعب.
3: أكيد له تأثير كبير أبو سعيد، لأن أنت لما دائما المعد البدني والأخصائي التغذية عندهم علاقة مع بعض أبو سعيد، لأنه المجهود ويقابله التعويض.
1: إحنا مو مؤمنين بهذا الفكرة.
3: لا، وهذا هو المشكلة أبو سعيد. ليش؟
1: المشكلة أنه مش الأندية، المشكلة أن إحنا نتحدث عن أعلى هرم، وقلناها في السابق أنه أعلى هرم اللي هو المنتخبات الوطنية يفترض من يدير هذه المرحلة أو هذه الجوانب المتعلقة بالمنتخب يقربنا من الجانب الاحترافي، يقربنا من الأسس التي تعمل عليها المعايير الدولية أو المعايير التي تقوم بها الدول الأخرى من خلال وجود أجهزة رياضية متكاملة تشرف على تطوير هؤلاء اللاعبين من المراحل السنية إلى المنتخب الأول.
3: لأن الخطوة الأولى أبو سعيد، الخطوة الأولى من هذا اللاعبين هذولا، لأنه هم اللي راح يتحولوا بهذا الفكر وبهذا النضج وبهذا التكوين الجسماني أو التكوين الفكري، يتحولون لمرحلة أخرى. لكن للأسف أنت ممكن تعيشها على قدر الإمكانيات اللي موجودة في مع المنتخبات، لكن على طول لما تتحول نادي كل شيء كأنك راح ترجع للمنتخب وراح تبدأ من
1: إيه. بس هو اللاعب على الأقل لما نضمن كمنتخب ناشئين أو شباب أو أولمبي نضمن ما لا يقل كعدد 100 لاعب على كل هذه المراحل، وينقل ثقافة اللي أخذها في المنتخب ومعسكرات المنتخب لزملائه في الأندية، بالتالي تصبح ثقافة واضحة.
3: أنا أتفق معك أبو سعيد، زيادة على هذا هذا يرجع لاجتهاد الولد وطموح الولد.
2: أنا أبو عمير، أنا ما اليوم هذا ما يرجع لليوم، أنت عندك شباب صغار، هذا ثقافة، أنت كيف الثقافة، هذا ثقافة الناس المسؤولين كيف تنعكس على هذا اللاعبين. اليوم نحن كنا رحنا معسكرات مع المنتخبات الوطنية، تنزل الأوتيل أو الفندق البوفيه العادي مع الساكنين في الفندق، ما في هناك
3: بوفيه مفتوح،
2: بوفيه مفتوح لابد أن كان هناك يكون في طباخ خاص، مطعم خاص للبعثة، هناك يكون هناك في وجبات خاصة للبعثة، هناك في أوقات، هناك في قبل وبعد التمرين هناك يكون في سنيك ويكون في هناك. لكن للأسف هذا الشيء مش موجود أبو سعيد، للأسف. نتكلم، نحن نتمنى نكون نواكب العالم. اليوم كل المنتخبات العالم كلها متواجد فيها طباخ خاص، متواجد هناك دكتور أخصائي مختص في الغذاء
3: التغذية،
2: كل اليوم كل هذا العناصر والجزئيات البسيطة اللي تحدثت فيها هذا هي أساس النجاح. اليوم إذا تريد تنجح لابد أن الجزئيات البسيطة اللي نتكلم فيها خارج الملعب ترى تأثر داخل الملعب. لابد يكون هناك فيه اهتمام من هذا الجانب من قبل الاتحاد العماني، مسؤولين من الاتحاد العماني. اليوم الكرة تغيرت، اليوم مش خلاص بعثة 22 لاعب يذهب ويأكل مع نزل الفندق وتكون هناك فيه اختلاط مع، لا، اليوم شاهدنا أشياء مختلفة. نتمنى أبو سعيد نحن نشاهد منتخبنا بهذه الطريقة. تصدقني أبو سعيد من خلال البرنامج، وهذا النقطة جدا أساسية ودائما تكون بعيدة على اللاعب أو المسؤول. اليوم هذا عندك أنت عجينة من اللاعبين أنت تكونها اليوم، هذا وهذا ثقافة اللاعب، هذا ينقلها للاعبين في الأندية. اللاعب دائما يهتم في نفسه. اليوم نشاهد جميع اللاعبين بيأكلون أكلات ترى خارج
1: نطاق الرياضي اتكلم
3: حتى يعني المعسكر يجيبوا اكل للمعسكر
1: ياكلوها ياكلوها ناس مش رياضيين. كيف انك انت تريد الناس رياضيين انهم يعطوك انجاز؟ انا اضم صوتي لصوتك ابو سعيد، لابد ان من المسؤولين في الاتحاد العماني انهم يهتمون في هذا النقاط وهذا النقاط الجزئيه البسيطه، هذا اللي تعمل النجاح.
3: ما اقطعت كلامك ابو سعيد، هو بالنسبه اللي يتكلم عليك مفوزي هو دائما الجزئيات هي المؤثره ومقدور عليها. ليش مثلا في الفندق انت تطلب نوعيه الاكل اللي طالب اخصائي التغذيه، تطلب اغذيتك انت وعلى طول يكون جناح موجود المكان المخصص للمنتخب والبوفي ماله الخاص به هو في المعسكرات. يعني حتى مثل ما احنا تكلمنا في الموضوع هذا ان الولد يحس ويودي الثقافة هذه، حتى نوعية الأكل اللي تعلمه من عند الأخصائي ماله في المنتخب يحولوا الأصدقاء ويتحول عنده في النادي.
1: يعرف كيف يعني في خلال المباريات في الدوري بو سعيد، على كلام كابتن بو عميرة، اليوم اللاعب النادي ما يعرف كيف يحضر نفسه للمباراة للأسف شديد. يعني اليوم أنت تحضيرك للمباراة لابد أن يكون ساعة نومك تختلف عن الإنسان الطبيعي، غذائك يختلف عن الإنسان الطبيعي، دائما ما تكون تصحى وقت معين، أنك تأخذ وجبة خفيفة تروح النادي. هذه الثقافة صراحة مش موجودة في عمان. اللاعب يعني عايش حياته كأنه إنسان طبيعي. هذا لسبب أن المسؤولين أو الناس المسؤولين على اللعبة في المنتخبات الوطنية ما يوفرون للاعب هذه الثقافة. هذا لو توفرت اللاعب معده صغير في المراحل السنية، نحن نتكلم في أخطر مرحلة اللي هي مراحل السنية اللي هو ناشئين شباب أولمبي، إذا اللاعب عرف شو يسوي قبل المباراة وعرف شو يسوي ما بعد المباراة، صدق أنه بيكون طول حياته مسيرته الرياضية هو يحضر نفسه ومنظم وبيكون جاهز في كل ظروف المباريات.
4: بلا شك يعني وجود الشخص المتخصص في أي مجال يسهل إيصال المعلومة ويسهل أيضا معرفة الطرق الصحيحة والعلمية التي تعلمها من أجل نقلها للآخرين. واحدة من هذه الأسس اليوم هو مفهوم الجهاز المتكامل، الفني المتكامل، ليس فقط مدرب ومساعدة ومدرب لياقة ومدرب حراس، لا لا، أصبح الأمر مختلف اليوم. حتى أشرك اليوم الجانب النفسي داخل هذه الاتحادات أو داخل هذه المنتخبات، ومنتخبنا الوطني له تجربة في هذا المجال. المنتخب اللي انتقل نقلة كبيرة بعناصر وجدت الاحتكاك الأكثر من أي منتخب آخر على مر كرة القدم العمانية هو جيل فوزي بشير، اللي شاركوا في كأس الخليج ووصلوا إلى مباراة نهائية في قطر ثم في الإمارات. وجدوا بأن المسؤولين في تلك الفترة بأن واحدة من العناصر المهمة لتعزيز الثقة وعدم حالة الشك التي ربما أصابت الجمهور وأصابت لاعبي المنتخب، إنه منتخبنا فقط لديه القدرة على الوصول إلى المباراة النهائية لكن ليس لديه القدرة على أن يتوج باللقب. بالتالي وجدنا الحل أو اقتربنا من الحل أو حاولنا كسر هذا الحاجز الذي يعيشه اللاعب. واليوم إحنا على مستوى المراحل السنية لدينا هذا الخوف، أصبح الوسط الرياضي لا يثق بنتائج المنتخب، يدرك بأنه المنتخب مجرد محطة يذهب ليشارك، لأنه النتائج هي ما تحكم على ما يقدم هذه المنتخبات. لم نعد ذلك المنتخب الذي يذهب إلى كأس العالم، ولم نعد ذلك المنتخب الذي يذهب إلى كأس آسيا ليكون ضمن الأربعة الكبار أو يتوج بكأس آسيا. وإحنا اللي حققنا هذه البطولة على مستوى المراحل السنية في مناسبتين كأبطال لكأس آسيا، أصبح التراجع واضح والنتائج لم تعد تلك النتائج. وبالتالي نقص العمل أو عدم التشبث بالأسس التي أصبحت تنقل الجميع إلى محطة أفضل مما كانت عليه في السابق لم تعد أيضا جزء ربما من الأولويات التي يدركها المسيرون داخل الاتحاد العماني، وبالتالي الآخرون يتقدمون ونحن نظل في ذات النقطة نبدل الأجهزة الفنية فقط ثم نبحث عن نتائج.

0: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين في الحديث حول منتخبنا الوطني للشباب، وأكيد الذي يستعد لتصفيات كأس آسيا أواخر هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتواجد منتخبنا في مجموعة تضم المنتخب القطري وكذلك المنتخب السعودي ومنتخب هونغ كونغ. طبعا نظام التأهل يتأهل أول 8 منتخبات تتصدر هذه المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا في الصين، بالإضافة إلى أفضل 7 منتخبات تتأهل أيضا لتلك المرحلة. كابتن فوزي، بلا شك يعني تحدث على المستوى الفني، ومطالب الكابتن حمد العزاني في أن يركز على الكثير من الجوانب بناء على ما شاهدنا من نتائج يتمثل في الجزء الهجومي وكذلك الحالة الدفاعية، وبالتالي خلق حالة توازن إيجابية مع المنتخب لما هو قادم.
2: أكيد أبو سيد، نحن لما نشاهد المباريات بشكل حقيقي وما كنا في الملعب عشان عندهم تقدر أنك تقيم عمل الكابتن حمد العزاني بشكل صحيح، لكن النتائج كانت دائما ما يكون المنتخب فائز بعدين يخسر آخر دقائق، أو العكس صحيح أنه يكون هو خسران وبعدين يرجع للمباراة. للحين تحس ان في ضبابيه في المنتخب، النتائج مش ثابته، ما شفنا هي في استمراريه في الفوز عشان احنا نكون مطمئنين على عمل الكابتن حمد العزاني، لكن هناك في نتائج مطمئن، هناك كان في عمل نفس ما ذكرت في السابق، كنت اتمنى يكون في معسكرات خارجيه ومباريات دوليه اكثر نلعبها عشان المدرب يقدر هو يستفيد من هذا التجارب بشكل صحيح، عشان يقدر يقيم اللاعبين اللي بيكونوا من ضمن القائمة النهائية في تصفيات. لكن نحن نتمنى أبو سعيد أن يكون هناك في تقييم جيد من مدرب حمد العزاني، ونحن كنا ثقة في هذا المدرب، يعرف خبايا اللاعب العماني، يعرف طريقة اللاعب العماني، يعرف كيف يوضع الخطة الأنسب للاعبين العمانيين. الكابتن حمد العزاني أكيد عنده مسيرة جدا ناجحا كان مع الأندية أو المنتخبات، لما نشاهد خلال الفترة الماضية مهاجم بشكل صحيح في المنتخبات الوطنية المراحل السنية، أعتقد أن بالنسبة لنا اليوم نحن نتكلم على أمال وطموح وأمنيات نحن نتوفق في هذه التصفيات عشان يكون في استمرارية. إذا نحن تأهلنا من هذا التصفيات من ثم هناك نلعب كأس آسيا، يكون هناك اللاعبين لابد أن يكون هناك في احتكاك مباريات حقيقية، مباريات تنافسية، وهناك يكون في هناك أصلا في اهتمام أكبر بعد أنك أنت تعدي مرحلة التصفيات وتذهب إلى نهائيات كأس آسيا. أكيد هناك بيكون في حراك من الاتحاد العماني، بيكون هناك في معسكرات أكثر، بيكون هناك في انسجام أكثر من خلال اللاعبين، لكن أكيد كانت الظروف جدا صعبة على الكابتن حمد العزاني. أعتقد أن الفترة جدا قصيرة، اليوم أنت تتكلم في عالم كرة القدم تتكلم على شهر أو شهرين، يعتبر في مرحلة إعداد منتخب جديد، أعتقد أن فترة جدا قصيرة، لكن نفس ما ذكرت أنا أعتقد أن هناك أمنيات إن شاء الله المنتخب يتوفق ونشاهد منتخب قوي ونشاهد منتخب منافس على هذا على أحد بطاقات هذا المجموعة.
3: والله شوف كابتن فوزي، بالنسبة لما تشارك في النهائيات يعطيك شكل ويعطيك اهتمام أكثر، لأنك أنت تدخل مع مع مع المنتخبات الأجود المتواجدة على مستوى القارة، وهذا يعطي نضج اللاعب ويعطي اللاعب يعيش الأجواء الرسمية ويعيش الأجواء النهائية، لأن احنا بتعدنا كتير، وكل جيل يعني كتير من الأجيال يعني خرجت خاوية الوفاض، لا هي شاركت في منافسات وكيف انت بغيت تستمر وتترحل، ونفس الطريقة ترحلت وما شاركت في المرحلة اللي هي انتقلت لها، فهذه كلها أمور ترجع بالسلب. فلهذا المفروض التركيز على أساس الأجيال هذه نحن اللي نعاني منها، هو أنه المراحل ما نكمل ما نكمل مع ما نكمل بال بال بال بال بالجيل اللي هو متواجد. كل جيل يعيش مرحلته وخلاص انتهى، بعدين نبني على جيل اخر، ما ممكن. فهدرنا كثير من الاجيال اهدرت ونجوم اهدروا، فلهذا فنتمنى، لانه كل ما خرجت من المنافسات يفك هذاك المنتخب وخلاص يصير ابحثوا على منتخب اخر وعلى جيل اخر وعلى عمل اخر من جديد، على عكس انك انت لما تكون مع في التصفيات وتشارك في المناسبات يتبين ان هذا الجيل بغالوا الاستمراريه، ما يبنيوا انه حتى لو ما اصعب فمفروض تكون الاستمراريه. احنا ما عندنا الاستمراريه ابو سعيد، دائما سواء في النجاح او الاخفاق انتهى الامر، انتهت المرحله حسب مرحله اللي هنا عشناها. خلاص انتهت 2007 رحنا على 2007، ننتظر على المجموعه اللي بنعيشها مع 2009 2008. فهذه هو هذا كله، نحن راح نعيش مشاكل كبيره على الخلف اللي مفروض يتواجد في المنتخب الاول كابتن فوزي، لانه الجيل اللي انتوا عشتوا فيه شال المشعل لمده فتره كبيره، هذا اللي عيش الكرة العمانية فأحلاها. لكن لأنه كنتوا مجموعة متأسسة، مجموعة عندها كنتوا مواهب يعني، وكانت المواهب كثيرة زيادة على الاحتراف اللي كان خارجي، لأن تفرضتوا نفوسكم علشان تحترفوا في وقت من الأوقات خارجيا.
4: هو كلامك صحيح أبو عميرة، الاستمرارية لابد تكون هنا الاستمرارية، لكن للأسف شديد هنا كل خلال الفترة الماضية كل المشاركات اللي نحن نلعب فيها في التصفيات لابد نطلع من المجموعة، هناك بيكون في فراغ أكيد، هناك بيكون هناك في جاب كبير في الأعمار اللاعبين، لابد أنك أنت بتبذل أو بتعمل للمرة أخرى أنك أنت تكون منتخب جديد. هذا الدوامة وهذا المشاكل نحن لازلنا فيها إلى اليوم. نحن نتمنى أن هذا المنتخب يصعد من التصفيات من ثم يذهب إلى كأس آسيا عشان يكون هناك فيه استمرارية. لكن أبو سعيد نحن نتمنى يعني ما اليوم أنا تقيم لي عمل المدرب حمد العزاني أو كيف بيعمل في هذه التصفيات، ترى في ضبابية كبيرة بالنسبة لنا، يعني شفنا النتائج في التواصل الاجتماعي، نتائج كانت مذبذبة في كل المباريات، لكن نثق في خبرات الكابتن حمد العزاني، نثق في إن شاء الله في الجهاز المعاون حمد العزاني، ونثق في اللاعبين إن شاء الله يقدرون إن هم يتأهلون من هذا المجموعة. اليوم حتى في يعني نظام البطولة أبو سعيد إنه في أمل كبير إنه تأهل 8 منتخبات الأولى، من ثم هناك 7 منتخبات أخرى تقدر إنك هناك في أمل كبير.
5: يعني هذه نقطة إيجابية كابتن، يعني إنك أنت اليوم تلعب تصفيات في منطقتك في أمام منتخبات أنت تعرفها، على الأقل المنتخب السعودي المنتخب القطري، وخذ تجارب معهم في الفترات السابقة. لكن أعيد وأكرر، تبقى هناك نواقص تتمثل ليس على مستوى المستطيل الأخضر فقط أو على مستوى اختيار التشكيل، بل في كيفية نمو عقلية اللاعب. عقلية اللاعب اليوم والحالة البدنية أيضا ليست فقط يقودها المدرب حمد العزاني، بل لابد أن يكون هناك كادر. وهذه الهيكلة اليوم أنا أتصفح قبل قليل على مستوى الهيكلة المتمثلة، لن أذهب بعيدا، على الأقل في المنتخب السعودي في نفس هذه المرحلة السنية يوجد لديهم أخصائي تغذية، يعني هم لديهم هيكلة طبية، من ضمن هذه الهيكلة الطبية يوجد مختص في الجانب التغذية، هدفه يرافق البعثة في المعسكرات لتقديم استشارات ومحاضرات توعوية وتصميم برامج غذائية مخصصة ومراقبة وجبات الفنادق لضمان حصول اللاعبين على السوائل والعناصر الغذائية اللازمة قبل وبعد المباريات. إذا كان اليوم اللاعب المحترف، وبعض اللاعبين تحدثوا في هذا الجانب، لاعب محترف ها خد تجارب ولديه من الاحتراف ما يمكن من الاحتراف، يتحدث أنه يذهب إلى معالج نفسي ليفك عن نفسه ليشرح حالته إلى المعد النفسي أو الشخصية النفسية. اليوم فوزي أنت مريتوا في هذا الجانب، يعني منتخبنا كان في مرحلة من المراحل يعيش حالة من القلق، أصبحتم في الضوء، منتخب يصل إلى نهايات أو نهاية كأس الخليج أصبح مطالب، ضغط جماهيري ضغط إعلامي بعدما كانت المنتخبات تذهب وتعود دون ضجيج، عشتم هذه المرحلة وبالتالي تم معالجة هذا الموقف.
4: بكل تأكيد أنا أشكر الشخص اللي فكر في هذا يعني الفكرة واستقطب هذا الدكتور أحمد، يعني الدكتور أحمد هو من أفضل الشخصيات في عمان، أعتقد أنه كانت في كأس الخليج أعتقد في الإمارات كان متواجد معنا وكان يعني دائما ما يحرص على ان احنا نقدر نحقق هذا البطولة. يعني نحن كنا في السابق لابد ان نكون نحن واقعيين، كنا بعيدين جدا من تحقيق هذا البطولة. صحيح انها بطولة داخلية.
1: دكتور احمد سعيد.
4: دكتور احمد سعيد نعم. نعم. شخصية انا من خلال برنامجكم ومسي عليه، كان هو جزء في تحقيق هذا البطولة، له كل الشكر على المجهود اللي قام فيه. ولكن ابو سعيد صدق تعبناه خلال اول جلسات، ما كنا نحن مستوعبين ولا عندنا ثقافة نحن نتعامل مع دكتور نفسي انه هو يحطك في المستقبل، يعني انك انت تقدر انك انت تحقق هذا البطولة. الكل كان يعرف ان المنتخب العماني صحيح منتخب قوي منتخب، لكن ثقافة الفوز، ثقافة انك تحصل بطولة ما كان متواجدة. اكلمك اليوم وانا هذا حقيقة، يعني ما كان هناك في اجيال سابقة حققت هذا البطولة كي انك انت تقدر انك تحققها بنوع من السهولة. لكن دكتور احمد هو وضعنا في هذا. ممكن بعد بعد الفاصل
1: اكيد سنتوقف قليلا لفاصل قصير ثم نكمل هذا الحوار الشيق مع الكابتن فوزي البشير، الكابتن عبد الغني ابو عميره. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الاحبه من خلال برنامج الوقت الاضافي، وما زلنا متواصلين في الحديث عن الشان المحلي وفيما يتعلق ايضا بمنتخباتنا الوطنيه، خاصه منتخب الشباب الذي انهى معسكره التحضيري الاعدادي للمحطه القادمه المتمثله بتصفيات اسيا المؤهله الى نهائيات كاس اسيا في عام 2027 بالصين. منتخبنا في مجموعه تضم سعودية وقطر وهونغ كونغ، بلا شك كابتن فوزي قبل التوقف كنت أتحدث عن الجانب النفسي اللي يعتبر أيضا أصبح اليوم جزء من المعرفة وجزء من الخصائص التي تشكل حالة النجاح لدى عقلية اللاعب. وربما اللاعب العماني بطبيعته خجول، لا يحب دائما أن يتواجه مع الإعلام أو لا يريد أن يشعر بالضجيج حوله، لكن أنتم خدتم هذه التجارب واكتسبتم أيضا هذا الضجيج عندما انتقلتم إلى مرحلة الاحتراف، التقيتم بإعلام آخر، التقيتم بجماهير أخرى، أصبحت لديكم مناعة تتعلق بالحماية من هذه الضغوطات. اليوم هذا العنصر الحالي، العنصر الشاب، يفتقد إلى هذه الجوانب.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، يعني لما نرجع للماضي نحن الكل كان يهرب من الإعلام، يهرب من ضغوطات، يهرب من لابد إذا أنت تريد تحقق بطولات لابد أنك أنت تواجه الضغوطات من مرحلة خسارة مرحلة فوز، لازم أنك أنت تقدر أنك تسترجع نفسك في وقت قصير من البطولة إذا كانت بطولة جمعية. لكن الدكتور أحمد كان صراحة يعني العمل اللي قام فيه كان عمل جبار، كان في كل يوم بعد الغداء يجمع الفريق ونتكلم على مستقبل الفريق، مستقبل المنتخب، عندكم الإمكانيات الفردية، عندكم الإمكانيات الفنية، ينقصكم ثقة في النفس عشان تحققون إنجاز. وكان هو دائما ما يرسم لوحة في مثلا في الجدار أو في الحائط أو في، دائما ما يذكرنا نحن صاعدين منصة التتويج ونحن ماخذين الكاس، دائما يكررها. وهذا عمل ثقة في اللاعبين. أنا يعني ما أتكلم إن
0: وهذا مخاطبة للوعي الباطني داخل الشخص، وبالتالي تكوين هالة داخلي
1: يعطيك إنك أنت تقدر إنك تحقق هذا البطولة،
2: يحسسك بقيمتك،
1: يحسسك إنك أنت تقدر تحقق هذا البطولة. أنت ما عندك النواقص لأنك أنت المنتخبات الأخرى إن هي أفضل منك في المراحل النفسية. أنا دائما ما أن أذكر هذا المواقف مع الدكتور أحمد، واستفدت منها أنا بشكل يمكن بشكل عام مع المنتخب وبشكل خاص مع نفسي. يعني استفدت منها من ناحية كيف ان انا ارتب حياتي، كيف ان انا افكر في المستقبل، كيف ان انا اكون دائما في ذهن صافي. اعتقد ان هذا الجزئيه ابو سعيد نحن دائما هذه الجزئيات البسيطه دائما ما تكون غايبه عن الناس المسؤولين عن عن عن الكوره وعن الرياضه بشكل خاص. لكن انا اتمنى يكون في كل منتخب يكون دائما ما يكون او في كل منافسه اليوم ممكن نعمل ممكن الاتحاد العماني ما يقدر انه يكون في كل مرحله دكتور نفسي او دكتور يكون هو مهتم في التغذيه، لكن في كل المنافسات او في كل هذا دائما لابد انه يذهب مع هذا المنتخب ويذهب مع هذا الفريق يكون متواجد مع اللاعبين. اليوم انت ابو سعيد لو في

0: بطولة جمعية تخسر أول مباراة ممكن تكون عندك ربكة كبيرة، ممكن اللاعبين يكون عندهم روح انهزامية، ممكن الوضع يكون مختلف. لكن لما يكون عندك هذا الدكتور أو يكون هذا الدكتور النفسي يكون متواجد مع المنتخب أو مع البعثة، ممكن هو يعطيك أفق أخرى كأنك تكون مستمر. نحن شاهدنا في بطولة كبرى في كأس العالم، يمكن معظم المنتخبات يكون بدايتها تكون متعثرة من ثم هم يحققون كأس العالم. هذا يكون اللاعب يكون مركز، اللاعب هذا دائما ما يكون هو عارف نفسه أنه هو الأفضل، أنه هو عنده يعني يقدر أنه يوصل.
1: وهذه كابتن فوزي يعني لن أجزم بهذه النقطة، لكن من خلال على الأقل فهمي ومن خلال ما تابعناه في مسيرة المنتخب سواء الأول أو المراحل الأخرى، اللاعب العماني ضعيف على المستوى الذهني.
2: صحيح.
1: في آخر الدقائق لديه مشكلة، في بداية المباراة لديه مشكلة، وبالتالي اليوم عندما لا تحصن العقلية المرتبطة باللاعب في كيفية الاستعداد لأي معركة قادمة، اليوم الفشل يعلمك النجاح. الفشل عندما تفشل أنت تدرك أنه هناك في أخطاء، تحاول أن تعالج هذه الأخطاء لتصل إلى محطة النجاح. والفوز والنجاح والانتصارات يفترض يعلمك التواضع، وبالتالي عندما تتواضع مع النجاح أنت تواصل مسيرة طويلة من العمل. هناك من يصل إلى النجاح ثم يحس بالشعور اللي يصل إلى حالة الغرور وينتهي هذا الشخص أو هذا المنتخب أو هذه الفئة التي تتعايش مع رحلة النجاح بحالة من الغرور على عكس التواضع. اليوم إحنا نناقش نقطة الكثير يدرك بأنها مهمة، لكن الكثير أو على الأقل المسؤول يتجاهلها في كثير من المحطات.
3: وشوف بوسعيد، النقطة هذه صارت من الأساسيات، لأنه شيء حتى على مستوى يعني لما تلقى أنت لاعبين على مستوى عالي ومحتاجين طبيب نفسي في يكون موجود في المعسكرات
1: اليوم، حتى في نقطة
3: بالأحرى.
1: نعم، حتى أيضا في نقطة أخرى وربما هي أيضا تندرج ضمن الملف الأول في حلقة هذا الأسبوع من خلال برنامج الوقت الإضافي، تتمثل أيضا بطموح اللاعب العماني بين المشروع الرياضي والجانب المالي، حتى ندمج الرحلة المتعلقة باللاعب العماني عندما يبدأ مرحلة الناشئين أو الشباب أو الأول ثم يصل إلى المنتخبات ثم يفكر بحالة الاحتراف. اليوم كابتن فوزي أكيد يعني الاحتراف جزء من الطموح الذي يتولد لدى اللاعب الذي يمارس كرة القدم، وأول طموحات اللاعب دائما هو تمثيل منتخب بلده سواء هنا أو في أي دولة كان. لكن المسألة تتعلق من يرشد هذا اللاعب، وكيف يمكن أن يكون هذا الطريق، ومن يخطط لهذا اللاعب، وكيف يمكن أن يستمر في الاحتراف الخارجي. السنوات القليلة الماضية اللاعب العماني لم يعد ذلك اللاعب المحترف الذي يستطيع أن يبقى في الخارج لسنوات، بل أصبح محطة من الرغبات المتمثلة بتعزيز تلك الأندية لبعض المراكز لمدة موسم واحد، يتمثل بمحطة واحدة ثم ينتقل أو يرجع إلى السلطنة. هذه المسألة تتمثل في مشكلة اللاعب نفسه أو في عدم وجود شخصية تدير ملف اللاعب خارجيا.
0: أبو سعيد، أكيد احترافيا إذا وجد شخص أنه هو يرشدك بشكل صحيح أنه هو يوقف معك، هذه أعتقد أنها يمكن إضافة للاعب في احترافه الخارجي أو حتى في مشوار الرياضي. يعني أعتقد أنه في اليوم في العالم نشاهد وكلاء بأسامي كبيرة، ناس تساعد اللاعب العالمي أو لاعب أنه هو يكون مركز في أرضية الملعب، والباقي هو الشأن المالي والشأن الأشياء الأخرى، هو يكون دائما ما يكون هو يحاول أنه هو يرتب له هذه الأشياء في هذا الجانب. لكن لو نحن نتكلم على اللاعب العماني في السابق أو في وقتنا الحالي، أعتقد نحن كنا في السابق كنا نعتمد على أنفسنا. يعني حتى المواضيع اللي نحن أذكرناها في حلقة اليوم اللي هو ممكن الدكتور أحمد كان جزء كبير، كان الفترة اللي نحن قضيناها كلاعبين منتخب في السابق مع مدربين كبار ممكن فادتنا، أعطتنا الثقة في النفس. لكن أعتقد أن الشخصية اللاعب السابق كانت أفضل من شخصية اللاعب الحالي. اليوم أنا ما قارن بين اللاعب السابق أو اللاعب الحالي، لكن هناك في شواهد كثيرة في السنوات الخمس الأخيرة أو الست الأخيرة شاهدنا اللاعب العماني دائما ما يذهب للاحتراف الخارجي من ثم سنة أو سنتين يعود لأرض الوطن المرة الأخرى المرة الثانية. أعتقد أن اليوم شخصية اللاعب أبو سعيد هذا جانب جدا مهم. اختيار اللاعب للنادي الأنسب له هذا بعد قرار يحتاج أن شخص نفس ما ذكرت أن شخص يقدر أنه هو يرشده للنادي الصح أو حتى الدوري. اليوم في لاعبين ممكن الدوري الفلاني يناسبه أكثر عن الدوري الآخر. اليوم هذا الفكر اللاعب الحالي ما يفكر، ممكن يفكر في الجانب المادي أكثر من يفكر في الجانب الفني. إذا أنا استمرت من الجانب الفني واخترت النادي الصح والدوري الصح أكيد هناك بيعمل لي استمرارية أول شيء من الجانب الفني، من ثم
1: بترتفع القيمة
0: السوقية للاعب يعني. لكن للأسف الشديد هناك في قرارات من بعض اللاعبين في السنوات الأخيرة دائما القرارات ما تكون خاطئة، وتعكس هذا على حتى على مستوى الفني في المنتخب يعني.
1: يعني أنت الكابتن فوزي ذكرت يعني مع كل التقدير لمن ذهب يعني واحدة من النقاط اللي سببت عدم نجاح اللاعب العماني في السنوات الأخيرة هو الشخصية المتمثلة في فرض حضوره على مستوى النادي أو ربما في كيفية إدارة حياته بعيدا عن أسرته عن مجتمعه، وبالتالي كيف يتحول إلى شخصية يمكن أن تندمج مع تلك المجتمعات الأخرى التي تذهب إليها. والأمثلة حقيقة واضحة يعني. في فترة من الفترات رائد إبراهيم كان واحد من ألمع نجوم المنتخب الوطني ولم يغب عن المنتخبات الوطنية منذ انضمامه، حتى وصل ربما إلى 90 مباراة دولية في فترة زمنية تعتبر قصيرة إذا ما قرنت بلاعبين آخرين، وذهب إلى الدوري المالطي وبالتالي عاد ليس رائد إبراهيم. عبد الله فواز في أوج عطائه انتقل إلى الدوري الكويتي مع نادي القادسية، لم يعد ذلك اللاعب الذي كان يقدم مستويات كبيرة. أرشد العلوي بالمثل ذهب إلى الكويت الكويتي، لم يعد أرشد العلوي الذي أبهرنا في مباريات عدة، وربما واحدة من أشهر مبارياته أمام المنتخب التونسي في كأس العرب اختفى أرشد ذلك التوهج الذي قدم قبل الاحتراف، وعديد هي الأسماء. اليوم حتى صلاح اليحياء اللي كان مختفي في الأسابيع الأخيرة من الدوري مع نادي السيب حاول أن يجد نفسه مع نادي الشباب من خلال الانتقال المحلي، لكن لم يدم هذا الانتقال لأنه سينتقل إلى الدوري الأردني مع الفيصلي الأردني في محطة جديدة بالنسبة لصلاح اليحيائي. صلاح اليحيائي كان له تجربة في الدوري القطري مع نادي قطر، هذه التجربة لم تكن بتلك التجربة التي يمكن أن يشار إليها أو بالتجربة التي تجعل صلاح يمكن أن يستمر في الملاعب القطرية. أيضا المنذر العلوي، عصام الصبحي، محسن الغساني، كل هذه الأسماء خاضت تجارب متنوعة لكنها على المستوى الرياضي أعتقد أنها ما زالت بعيدة عما حققه علي الحبسي، عماد الحوسني، فوزي بشير، هاشم صالح، إسماعيل العجمي، بدر الميمني، أحمد كانو، محمد ربيع، محمد خليفة عايل. هؤلاء استقروا، هؤلاء لم يستقروا فقط بل شكلوا نجاح وبطولات مع هذه الأندية التي تواجدوا بها. وبالتالي هنا أمام معضلة جديدة، في السابق محترفين على مستوى عالي ثم عدد بشكل أكبر في الدوريات الخليجية، ثم تقلص هذا العدد ليصبح اللاعب العماني مجرد شخص يرغب في تغيير الأجواء والحصول على الجانب المالي فقط.
0: جدا سؤالك مهم أبو سعيد. أنا أعتقد أن أنا ممكن ذكرت من خلال حديثي أن الشخصية اليوم الشخصية بين قوسين، لما أنك أنت اليوم تذهب لنادي آخر بعيد عن الزملائك، النادي اللي بتلعب فيه نادي المحلي، بعيد عن الوطن، بعيد عن الأهل، لابد أن يكون أنك أنت عارف حجم المسؤولية اللي بتكون عليك. لابد اليوم انت تقبل الانتقاد. اليوم شاهدنا لاعبين في هذا المراحل يعني وقتنا الحالي اليوم حتى الضغوطات والنقد ما يقدروا يتحملون الضغوطات والنقد في حالة انه عدم توفيقه في مباراة او مبارتين في مع النادي اللي هو التحق فيه، دايما ما نحس هناك في تراجع في المستوى. هني تذكر الشخصية، لما نكون اللاعب عنده ثقة في نفسه، عنده لاعب في امكانياته، اليوم انت ذاهب للنادي الاخر محترف لابد ان
3: تعطي الاضافه،
0: لازم تعطي الاضافه من ناحيه بدنيه، من ناحيه تهديفيه، من ناحيه حتى تعاملك مع اللاعبين الاخرين، كيف تعمل تدخل مع جو اللاعبين ان كان نادي خليجي او نادي خارج في المنطقة العربية، لابد أنك أنت تقدر أنك أنت تتعامل مع هذه الأجواء المتغيرة عليك، لابد أنك أنت تتعامل في وقت قصير جدا، ما عندك وقت أنك أنت تجلس أكثر من شهر أو شهرين، لابد أنك اليوم أنت ذاهب إلى النادي الآخر كمحترف. اليوم هذا الشيء ما شاهدنا في لاعبين الحالي. اليوم أنت ذكرت اسم كرنان، اسم نحن كنا متوقعين منه أنه يوصل في مراحل متقدمة في كرة القدم، أنه هو يكون إضافة، إذا كان هو حافظ على نفسه وحافظ على تركيزه يكون اليوم هو من نجوم المنتخب الحالي اللي هو رايد إبراهيم. أعتقد أن رايد كان من أفضل اللاعبين السلطنة في السنوات الأخيرة، لكن هذا الشيء اللي دائما ما نصدم فيه هو ممكن عدم اختيار النادي الصحيح في مالطا. نعم تجربة خاضها خارج الوطن، لكن ما أعتقد أن التجربة كانت مفيدة للاعب، ممكن مفيدة بشكل المادي، فكر بشكل المادي أكثر ما فكر في الأشياء الفنية. هذا اللي هو عطى رايد عدم استمرارية في كرة القدم. لكن اليوم نتكلم على صلاح الحيائي، لاعب عنده إمكانيات كبيرة، عنده لاعب يقدر يلعب في أفضل الفرق في الخليج أو في الوطن العربي، لكن ما شاهدنا لحيائي بالشخصية اللي يقدر أنه يتعامل مع الضغوطات، يتعامل مع الألام، يتعامل مع المحيط الخارجي اللي دائما ما يكون هو ما يعرف كيف يتصرف فيه، وهذا ما يعطي لحيائي دائما ما يرجع لأرض استوطانه. لكن إذا نتكلم في حالة أخرى، أعتقد
1: طالما ذكرت صلاح اليحيائي كابتن، السؤال صلاح لديه فرصة في أن يعود إلى صلاح الذي نعرفه كقيمة فنية، إضافة مهمة داخل المنتخب، لم يكن حاضرا في المعسكرات الأخيرة مع المنتخب الوطني، وبالتالي لماذا اختار الأردن؟ هل يريد إثبات نفسه بأنه لاعب محترف، وبالتالي اللاعب المحترف يجب أن يذهب إلى المنتخب الوطني؟ أليس كان من الأفضل لصلاح أن يخوض تجربة مع نادي الشباب، خاصة أن لدينا كأس الخليج يمكن للمدرب متابعته بشكل أفضل، يستعيد إمكانياته، يظهر قدراته، وبعد ذلك كأس آسيا في مجال الاحتراف. هناك في محطات أو في مواسم تشعر أن اللاعب لا يدرك أن هناك بطولات يمكن أن تكون هي الضوء الذي يمكن التفاوض عليه في المستقبل.
0: صحيح صحيح، دائما ما يكون البطولات الإقليمية، دائما ما يكون هو هناك في أعتقد سوق، يعني اللاعب كل ما برز اللاعب كل ما الأندية دائما ما تتمنى هذا اللاعب يكون متواجد معها. لكن أعتقد أن اختيار الفيصل الأردني أنه هو ممكن فرصة بالنسبة للاعب أنه يلعب خارج السلطنة، أنه هو ممكن هو الخبرة الفترات مع الأندية الأخرى اللي هو لعب فيها في السنوات السابقة، لابد أنه هو يكون استفاد من هذا التجارب، لابد أن نشاهد صلاح بصورة حقيقية نفس ما شاهدنا الصبحي في نادي القوة القوية، عمل نقلة نوعية للاعب العماني في العراق، كان هو هداف الفريق، دائما ما يكون له هناك في يعمل فارق مع النادية. شاهدنا هناك في الغساني في تايلند، هو كان هداف الفريق، دائما ما يكون هو عنصر مساعد لتحقيق النتائج الإيجابية، وهذا اللي أعطاهم الاستمرارية. اليوم هم اللي مستمرين خارج السلطنة للاحتراف، كل ما أنك أنت تعطي، كل ما أنك أنت تكون مركز في الحالة البدنية والحالة النفسية وتقدر تتعامل مع الضغوطات، تقدر أنك أنت تحقق نجاحات كبيرة. لكن اليوم نتكلم على صلاح، أعتقد أن اليوم الفرصة جاءت مع فيصلي الأردني، نادي كبير في الأردن، نادي عنده كوكبة من اللاعبين منتخب الأردن متواجدين في النادي. أعتقد هذا النادي بيعمل نقلة نوعية لصلاح الحيائي لما هو يكون شخصية داخل الملعب، دائما يكون مركز في من الناحية الذهنية ومن الناحية النفسية، ودائما يكون مؤثر. اليوم انت الاحتراف لابد انك انت تحرز الاهداف، دائما ما تكون انت عند الجول، دائما ما انك انت تكون في الحالة الذهنية والحالة النفسية، دائما ما تكون انك انت تعمل فارق للأندية اللي تلعب لها. انا اتمنى تكون هذا تجربة ابو سعيد. صح انك في رأيين، في رأي يقول لك ممكن صلاح لو تواجد خلال الفترة الحالية في أرض السلطنة ويلعب مع الشباب يكون أجهز بعد إصابته في الفترات الأخيرة من ثم يروح احتراف، ولكن أنا برأيي الخاص المتواضع أعتقد أن اليوم هذا فرصة حقيقية لصلاح أنه يرجع صلاح نفس السابق.
3: شوف، في نقطة مهمة لازم الإشارة إليها في نجاح اللاعب أو الإخفاق، اللي هو وكيل اللاعبين، لانه الوكيل اللاعبين هو اللي راح المفروض انت ما تبحث بس على الجانب المادي اكثر ما تبحث على البيئه اللي راح ينجح فيها موكلك اللي هو اللاعب. انت تودي اللاعب عشان صفقه معينه، ولكن اللاعب لازم يشوف بالمنظور الاخر اللي هو ايش الاستمراريه والحفاظ على الاسم ماله، لان انت لما تروح لازم تختار النادي اللي اللاعبين الموجودين فيه راح ينجحوك وتنجح معاهم، تعطي الاضافه ويعطوك الاضافه. ثاني شيء تروح للانديه اللي عندها
1: هذه النقطه بالذات كابتن، يعني نوعا ما اناقشك فيها. نعيد ونقول كما ذكر الكابتن فوزي، هي تعتمد على شخصيه اللاعب. يعني اليوم انا كلاعب لم اجد العروض من الانديه الكبيره، وبالتالي وجدت عرض من نادي متواضع او متوسط على مستوى ذلك البلد. انا امكانياتي ادرك بانها قادره على الوصول الى هذه الانديه، لكن هذا باب يفتح
3: أكيد.
1: هذا الباب يفترض ان يشتغل بصوره أكيد. مثاليه أكيد. واذا ما نظرنا الى الامثله، ويسمح لنا اللاعبين السابقين ان نذكر هذه الامثله، اليوم من بدا الاحتراف كان في ذلك الوقت عماد
2: خليفة
1: بدر البيمني في نادي الرياض. عندما نقول نادي الرياض مقارنة بالأندية الأخرى لا يمكن المقارنة، لكن استفادوا من تلك التجربة، فتحت الأبواب في الدوري القطري، انتقل فوزي وانتقل بقية الأسماء. في مرحلة معينة حسن ربيع
3: النصر.
1: فهنا قيمة اللاعب وشخصيته في إدارة ملفه داخل هذا النادي لم يسعفه حسن ربيع في أن يتشكل داخل النصر وأن يكون نجما، وبالتالي رجع واختفى على مستوى الاحتراف. نعود ونكرر، نعم نتفق أن الوكيل له دور في تسويق اللاعب، لكن الشخصية والنجاح للاعب في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأخيرة. ما أدري عنك.
3: وأنا أشوف فيها، شوف الشخصية هي شخصية اللاعب، هذه من الأساسيات النجاح سواء عنده داخليا أو خارجيا.
1: صحيح.
3: زائد أنه حتى نتائج المنتخب وقيمة المنتخب تعطيك الإضافة أنك تتسوق.
1: صح.
3: لأن الجيل اللي احنا نتكلم عليه أبو سعيد كان جيل يعني منين تخلق مسمى برازيل برازيل برازيل الخليج، من وين تخلق؟ من المجموعة اللي كانت فعلا مجموعة اللي أنك أنت اللاعبين اللي راحوا قطر كان باستطاعتهم يروحوا مش لقطر، بعد كانوا يخرجوا على قطر في في في احتراف من غير قطر بوسعيد، لأنه كانت الموهبة وكانت حتى الشخصية خلقت، لأن خلقوا نفسهم مكانة على المستوى حتى على مستوى القارة بوسعيد. احنا حتى إذا ترجع الكأس آسيا اللي سووا العروض الجميل اللي عملوها في كأس آسيا الفترات اللي هي نذكر مع إيران مع رواد كرة القدم الآسيوية. فأنت لازم حتى خلي الشخصية، زائد أنك أنت تبحث تنجح، لأن شخصيتك تكتمل في المكان اللي أنت راح تنجح فيه، لأنه نحنا أصبحنا نروح نحترف وما عارفين قيمة أننا أنا مسؤول، لأنني أنا محترف، أنا اللي مفروض نعطي الإضافة، مش مثل لما نكون في نادي أو في الألعاب في الدوري المحلي. اختيارات الأندية أبو سعيد اختيارات على أساس أنه لما أروح أحترف لازم يبقى.
1: هل هذا يعني أنه جودة اللاعب العماني لم تعد كما كانت؟
3: أنا أتفق معك.
1: مجرد أنه لاعب في المنتخب يظهر في بطولة معينة تجيه العروض ثم لا يقدم المستوى الحقيقي طوال الموسم مع هذه الأندية،
3: لأن المستوى أبو سعيد أنت تروح للدوريات يمكن حتى يعني
1: عادة كان دورة المجمعة كأس الخليج هي ما توجه أنظار الأندية للاعب العماني الذي يذهب ليقدم نفسه في بطولة مجمعة مدتها 14 يوم، ثم يذهب لموسم طويل لا يقدم حضور لافت واستقرار مع تلك الأندية اللي تطمع لأن تجدد لها في المستقبل.
3: لأنه دائما الاحتراف اللي كنا نعيشه في مع اللاعب العمانيين كان يخرج من البطولات الخليجية أو البطولات المهمة، هو اللي يوضح لاعب، لكن على المستوى الداخلي ما حد متابع الدوري العماني. لكن أنت لما تعمل البطولات الخليجية صار نحن مستوانا كمنتخب ما يبرز.
1: طيب
3: بعد النجوم يتأثر.
1: لماذا لا يستمر؟
3: هذا هو المشكل اللي احنا نتكلم عليه ودائما نتكلم عليه ابو سعيد، دائما نقولها ونكررها، انه اذا ما ترتقي بدوريك المحلي لانه مخرجاته هي اللي تعطيك الاضافه. نحن السنين الاخيره هذه مشاركتنا الخارجيه ما كانت بهذاك المستوى اللي نحن نطمح فيه، وهذا اللي معطانا انه الملاعبين ما صاروا يحترفوا كثير ابو سعيد، فهي مراحل مرتبطه بعضها مع بعض، وإحنا اللي نخرج من هذه الدائرة لازم الاهتمام بالقاعدة حتى نخلق النفوس نجيل آخر أبو سعيد، وإلا سوف يبقى بالصورة هذه ويبقى حجم المنتخب راح يبقى بالحجم ماله. إحنا بدينا نفقد شخصية المنتخب، بدينا نفقد سمعة المنتخب، بدينا نفقد أنه لما تدخل البطولة تصير أنك أنت مطيا للمنتخبات الأخرى عشان تحقق النتائج. فهذا شيء هذا مشكل
1: طيب
3: كبير.
1: طيب ليش فقدنا هذا الهويه وهذا؟
3: انا قلت لك ابو سعيد يعني. لانه المنظومه ما هو متكامله. احنا عاد كنا الحين كنا نتكلم على اخصائي التغذيه، النظام داخل الانديه، الاهتمام بالدوري، وهذا كثير امور، كثير من الامور ابو سعيد، وهذا يحز في النفس. المشكل يا ريت لو احنا الخام موجود اللي يحز في الخاطر، الأهم في المنظومة الكروية الموهبة واللاعبين موجودين، لكن من اللي يسقل، من اللي يكون، من اللي يعطي البرامج، من اللي يستمر، من ما في استمرارية ما موجودة للأسف. والله نتكلم أنا وفي غصة في قلبي. لهذا أبو سعيد لازم الأمور تكون تأخذ المسار الحقيقي، وإلا نحن بس يعني المشاركة من أجل المشاركة، لا بالنسبة للدوري يلا بنبدي تاريخ فلاني ونخلص تاريخ فلاني، ما يصير. نحن لازم ندخل البطولة ونعرف ايش نريد من البطولة ابو سعيد. ما يصير هذا الكلام، هذا رسالة موجهة بحرقة للمسؤولين امانة يعني.
1: نعم اكيد نحن نقدر شعورك يا ابو عميرة، وانت واحد منا وفينا وعشت في البلد سنوات طويلة وتدرك حجم العمل وتدرك ايضا الصعوبات اللي موجودة والتفاصيل الغائبة عن واقع كرة القدم التي بلا شك متى ما كانت ناقصة كانت النتائج في تراجع من سنة إلى أخرى.
2: لكن منتخب عمان بيوصل، أي والله بيوصل ويوصل، عملها العمان من ثاني، هو ثاني، هو برضه بالتخصص، صاروخ صاروخ يا ولد الله.

إذن مستمعينا الأحبة، كنا في نقاش على المستوى المحلي فيما يمثل منتخبنا الوطني للشباب واستعداده للمحطة القادمة تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والتي تنطلق أواخر هذا الشهر في 31 من أغسطس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تضم مجموعة منتخبنا المنتخب القطري المستضيف، منتخب السعودية والمنتخب ومنتخب هونغ كونغ. كذلك أشرنا إلى نقطة أخرى تتمثل بمحور آخر يتمثل بطموح اللاعب العماني بين اختيار المشروع الرياضي والجانب المحلي. كل التوفيق للاعبين المحترفين في مختلف الأندية في من يمثل واقع كرة القدم وكرة القدم العمانية في تلك الأندية، وأن يقدم النجاح وأن يستمر العنصر العماني واللاعب العماني في الانتقال خارجيا حتى يسهم هذا الأمر في إضافة قوة لمنتخبنا الوطني. نتحول إلى محور آخر يتمثل بالضجة الكبيرة التي أحدثها الفيفا عندما أراد إيجاد مشروع جديد داخل منظومة كرة القدم بخصخصة البطولات المتعلقة بالفيفا، وهذا المشروع الاستثماري يبدأ بكأس العالم وباقي البطولات التي يمثلها الاتحاد الدولي الفيفا. إنفانتينو عندما عاش في أمريكا وشاهد بطولة كأس العالم التقى بالعديد من المستثمرين هناك في أمريكا، واحد من هؤلاء كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب، الذين يريدون أن يمثلوا واقع كرة القدم المستقبلية متمثلة باستثمار هذا القطاع والتحكم التجاري الذي سيكون معضلة كبيرة على لاعب كرة القدم، لكنه سيكون مدرا للمال للاتحادات التي تعيش واقعا مزريا وهي موجودة سواء في آسيا أو في أفريقيا أو في الأمريكيتان. لكن الاتحاد الأوروبي كان له رأي آخر، وقف بصرخة واحدة وبصوت عالي لا يمكن لهذا المشروع أن يمضي قدما، وكان رئيسه مدافعا عن كرة القدم كما يقال. هو صراع حاضر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي، وفي وسط هذا الضجيج هناك اتحادات قارية رفعت يدها محتجة على استحياء حول هذا القرار إلى أن جاءت البيانات الرسمية التي أصدرها إنفانتينو بدرجة الأولى بأنه لم يكن يريد أن يبيع كرة القدم، أراد مشروعا يساهم في تطوير كرة القدم ويجد مداخيل جديدة للاتحادات الدولية حتى يسهم في تطوير البنى التحتية داخل هذه الدول، وأراد أن يتشكل من خلاله مرحلة جديدة من صناعة كرة القدم. وبالتالي عندما وجد كل هذه الردود وردود الأفعال التي جاءت من الاتحاد الأوروبي أو من الاتحادات القارية الأخرى التي رفضت هذا المقترح، تراجع وأعلن عن إيقاف هذا المشروع وقال بأنه سيتحدث في المستقبل بتشاور وبشكل ديمقراطي مع جميع الأعضاء حتى يصلوا إلى نقطة تساهم في إنجاح هذا المشروع.

0: أهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج الوقت الإضافي، والذي سنتحدث فيه حول القصة التي أثارت ضجة بين الاتحاد الدولي الفيفا برئاسة إنفانتينو الذي اعتزم بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص، والمقاطعة التي أحدثتها وردود الفعل التي جاءت من الاتحادات سواء الاتحاد الأوروبي أو اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأفريقي، التي هددت هذا المشروع وهددت بعدم المشاركة في مسابقات الاتحاد الدولي. كابتن، أكيد كرة القدم تحتاج إلى استثمارات، تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى مداخيل، لكنها لا تحتاج إلى بيع وسيطرة ونفوذ يتعلق بأصحاب الأموال الذين يريدون أن يكونوا جزءا من واقع كرة القدم التي أنشئت لأن تكون حالة من الترفيه التجاري المعني به أيضا المجتمعات في مختلف بقاع العالم.
1: وبالفعل أبو سعيد مثل ما تفضلت، لأنه كرة القدم يعني مش بضاعة حتى أو حتى تصير تجارة بالنسبة للمستثمر اللي راح يتحكم في أمور كثيرة، اللي هي من ضمنها المعارضة اللي دخلت من طرف الاتحاد الأوروبي اللي كان سباق، لأنه عرف أنه يخشم تأكل النفوذ مالته الاقتصادية والرياضية اللي كان لصالح المستثمر، لأنه فيها تأثيرات كثيرة أبو سعيد ومضرات كثيرة للاتحادات، رغم الإغراءات اللي عمل إنفانتينو، الإغراءات السرية اللي غربها الاتحادات الضعيفة على أساس أنه يحول هذا الاستثمار في صالح الأندية، وعلى عكس أنه كان سوف يضر كثيرا بالمنظومة الريادية. لأنه
0: الاتحاد الأوروبي في بيانه يعني من ضمن النقاط أشار إلى غياب الشفافية، يعني كانت هناك أمور سرية تدار في الخفاء لإظهار هذا المشروع وفهم ردة الفعل. إذا كان ردة الفعل لديها القبول سيذهب هذا المشروع.
1: بالفعل، وهي كانت اجتماعات سرية من خلال كأس العالم أبو سعيد. نعم. كانت اجتماعات سرية مع بعض الاتحادات الضعيفة اللي هي محتاجة لمثل هذه الأمور المالية للإغراء، ولكن هذه الأمور هذه يعني مثل ما قلت كان يريد أن يمررها إنفانتينو في الوقت اللي يريد جس نبض الاتحادات الأخرى أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي، أو فلهذا كان الاتحاد الأوروبي السباق لأنه أكبر متضرر، لأن عدد الاتحادات المؤثرة والمتواجدة في كأس العالم والمغنية للكأس العالم هي من أوروبا، والاستثمار صار يضر اقتصاد الاتحاد الأوروبي. فإذا به لما كانت ردة الفعل بهذه السرعة بما معنى أنها خطورة كبيرة كانت موجودة أبو سعيد،
0: والمشروع ينهار
1: على طول أبو سعيد، لأن أنت لما يصير المستثمر حتى في هناك ضرر، لا بالنسبة للمتفرج، لا بالنسبة للاعبين، من جهة اللاعبين أنه ممكن يقول لك أنا المستثمر هذا أنا عندي ربح لازم أسوي كأس عالم كل سنتين، هذا يضر اللاعبين، تصير النقل التلفزي يصير فيه مشكلة، المشاهدين الجمهور اللي يتابع المباريات في الملاعب تصير تذاكر غالية، فهنا سوف يضر بروح كرة القدم، وهذا ما ارتأله، وفي ضرر كبير لبعض الاتحادات اللي مثل ما تكلمنا عليها اللي هي أهمها الاتحاد الأوروبي اللي كان هو الأساس فردع الاتجاه، والدليل أنه سرعة الاستجابة وخوف إنفانتينو من الإطاحة، سرعة الاستجابة والخروج من هذا المشروع كان بشكل سريع جدا أبو سعيد.
0: نعم، هذه الإطاحة أصبحت تلوح في الأفق في ظل الضغوطات وفي ظل أيضا تصريح من جانب الاتحاد الأوروبي بفقدانه الثقة بالرئيس الحالي إنفانتينو الذي عاش ضبابية في هذا المشروع ولم يكن واضحا وشفافا، وهو الذي تعهد في خطابه الأول بأن يكون مؤسسة الاتحاد الدولي أكثر شفافية، وكرة القدم هي من أجل الجميع وليس من أجل فئة معينة، وبالتالي كأنه تخلف عن تلك الوعود بمجرد أن وجد استثمارات كبيرة. ويقال إنه الاتحاد الدولي لديه ربحية تقدر بأربعة مليار في خزائن الفيفا. صحيح. ولذلك الاتحاد الأوروبي قال إذا أردت أن تطور كرة القدم اذهب إلى الخزائن الخاصة بالاتحاد الدولي وطور هذه الدول دون أن تجد حلول أخرى تجعل هذه الاتحادات تجد واقع لا ترضاه لكنها تقبل بسبب الجانب المالي.
1: هو سبب سعيد هو فعلا، لأنه لما يكون عندك فائض، على عكس أنك أنت لما يكون عندك في في في في في
0: عجز يعني.
1: في عجز أو ممكن حتى اكتفاء ذاتي، لأن الاكتفاء الذاتي تبحث عن المستثمر، لكن عندك الفائض، والفائض يعني موجود أنه ممكن يغطي ويغطي وبالفائض بعد، فهذا هو الاتجاه اللي هم ارتأوا به. لأنه لو بغيت تطور أو بغيت تساعد الاتحادات القارية الفقيرة فأتجه الفائض، وفعلا وهذا كلام صحيح أبو سعيد. لكن الإيجابي أنه كانت ردة الفعل قوية، وكان التبعية كانت إيجابية من طرف الاتحادات القارية الأخرى أبو سعيد، وهذا هو اللي كان إيجابي.
2: أبو أمير أنا بس أتكلم على رئيس الاتحاد المتينو من جهة، هو مسك الرأس الهرم اللي هو الاتحاد الفيفا، يعتبر اليوم هو يعني هو مسؤول على اللعبة في أنحاء العالم. اليوم شاهدنا أول ما مسك عدد يعني زيد عدد الفرق الكاس العالم نفسها في كاس نهاية كاس العالم، هذا النقطة الأولى. شاهدنا من ثم هناك
0: حديث عن زيادة أخرى.
2: نعم هذا كله تكلم على الاستثمار المالي أو يذهب إلى المال أكثر من يذهب إلى العشق والشغف اللي نحن
1: والجودة اللي نحافظ عليها كأس العالم،
2: وذهب إلى بطولة المؤتمرات، البطولة الأوروبية المؤتمرات، حتى لو هي في ظل أنها الاتحاد الأوروبي لكن هو كان مؤيد هذه الفكرة. وشاهدنا في كأس العالم أشياء ما كنا نشاهدها في كأس العالم وفي كرة القدم، اللي هي الحفلات في أثناء البطولة، زيادة توقيت الحفلات، شاهدنا شرب الماء في أثناء المباراة، هناك في إعلانات بتقدم، في هناك أموال كبيرة بتضخ للاتحاد الفيفا في هذا، ممكن الإعلان في ربع ساعة أو في 10 دقائق. هذا الرجل هو يفكر في المال أكثر ما يفكر في لعبة كرة القدم أو متعة كرة القدم. أعتقد أن الأصوات الأخيرة في العالم كلها تتمنى أن هذا الرجل يذهب ويكون في أسماء يعني تعشق كرة القدم، طور كرة القدم للجمهور. كرة القدم معروفة أنها لعبة ناس فقارة، هي اللي تعطي الناس حياة جديدة. أعتقد أن أنا أضم صوتي صوت كثير أنه هو ناصر الخليفي رجل مناسب للمرحلة الجاية. شاهدنا العمل اللي قام فيه في باريس سان جيرمان، شاهدنا في
1: الرابطة الأوروبية اللي هو رئيسها،
2: الرابطة الأوروبية في هو رئيسها. أعتقد أن هذا الاسم هو الأنسب لكي أنه يذهب لكرة القدم في أعتقد اللي هي اللي نحن نحبه، اللي هو الشغف والمتعة والمنافسة الحقيقية. أنا أشوف
0: الموضوع هو ربما يعني هو توجه إيجابي بالنسبة لنا إحنا كعرب، لكن الأوروبيين أو يعني من يرون أنفسهم أفضل من الآخرين لن يسمحوا لوجود عربي يدير أعلى هرم في واقع كرة القدم، اللي هي يعني مملكة. الفيفا عبارة عن مملكة صحيح. تدير وتتشابك مع كل الدول في إطار اتحاداتها الخاصة يعني. لكن يبقى فينتينو الآن في حالة من الاهتزاز على مستوى كرسية، وشاهدنا هذا الأمر أيضا كان في السوبر الأوروبي الذي أراد ريال مدريد، عندما أراد مشروع اتهم فيه بأنه يريد أن يخصص كرة القدم للأثرياء بعيدا عن أن الكل يستفيد من واقع كرة القدم، وبالتالي الاتحاد الأوروبي سياسيا وعلى مستوى كرة القدم تصدوا لهذا المشروع، ولم ينجح هذا المشروع لأنه كان يريد فصل بعض الأندية عن واقع كرة القدم. وبالتالي هذه المشاريع بلا شك لا يمكن أن تنجح، لأنها تأخذ في طابعها الاستثمار الذي يتحكم بواقع كرة القدم.
1: هو أبو سعيد شوف، لما نوصل لهذه المرحلة هذه فراح تفقد كثير من المميزات اللي احنا دائما كنا نستمتع بها في كرة القدم. والشغف راح يفتقد أبو سعيد، لأن أنت لما توصل مثلا أنك الحدة المنافسة، وفي مثلا في كأس العالم أنه يجي ويحط لك يحط فترة يفكر في الأمور المادية اللي هي إعلانات، وجاء على لسان أنشيلوتي التبرير أنه خسارة المباراة وخروج من كأس العالم سبب هذاك التوقيت بالضبط اللي كان فيه شرب الماء، فهذه كلها أمور سلبية وهي بالنسبة له إيجابية لأن فيها الدخل المادي. والتوجه ماله أبو سعيد ما يفكر إلا في الأمور المالية، زيادة الـ64 منتخب سوف يعطي، راح يفقد هذيك القيمة وراح يفقد التنافسية القوية اللي كنا نشوفها.
0: هذه البطولة ما نذكر إلا مباراة ومباراتين في الذاكرة.
1: بالضبط.
0: فما بالك إذا كثرت هذه المنتخبات.
1: وبعدين لما طول المنافسة تفقد الشغف أبو سعيد، تفقده خلاص، يدخل فيها الملل، وهذا هو اللي ما نتمناه. ما لا نتمناه.
0: نعم. إحنا أدركنا الوقت في هذا الحوار الشيق. أنا قبل ذلك أشكر الكابتن فوزي بشير، شكرا على تواجدك معنا وإثراء هذه الحلقة.
2: شكرا
0: سيد. شكرا أيضا للكابتن عبد الغني أبو عميرة، شكرا لك كابتن.
1: مشكور أبو سعيد.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة الأوفياء لإذاعة سلطنة عمان على حسن الإصغاء والمتابعة لبرنامج الوقت الإضافي. وقبل ذلك أنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات غانم البهدور، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. وهذا جحنون الحضر يتمنى لكم أوقاتا سعيدة مليئة بالفرح والتوفيق في أسبوع مليئا بالعطاء. حفظ الله عمان وحفظ الجميع من كل سوء. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم إلى هذا الالتزام. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع من الولايات المتحدة سيقابله رد من طهران. وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد مشابه. في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود الاتفاق، بينما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا.
1: رفض إسرائيلي بالتصريح وبالتصعيد للصيغة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية التي حصدت أرواح 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة العشرات بعضهم بحال خطيرة. الغارات قضت على عائلة من 3 أفراد استهدفت الطائرات شقتهم السكنية غرب مدينة غزة، وبنفس الآلية قضت عائلة ثانية في بلدة القرارة شرق خان يونس في الجنوب. كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف منزلهم بدير البلح وسط القطاع، وأعلن عن شهيدين في غارتين منفصلتين على مخيم جباليا شمال مدينة غزة وحي الزيتون جنوبها. وسمعت أصوات نسف جيش الاحتلال منازل شمال القطاع، ودكت المدفعية أحياء الزيتون والصبرة جنوب غزة، إلى جانب القصف المدفعي بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل شرق خان يونس. رفض إسرائيل بالتصعيد أعقبه رفض سياسي. صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت إبلاغ إسرائيل مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق، أولها بند إبقاء السلاح تحت الإدارة الفلسطينية، إذ تطالب إسرائيل بآلية واضحة لتدمير جميع الأسلحة. البند الثاني ضمن قائمة الرفض منع إسرائيل من تنفيذ هجمات في المناطق التي سوف يتم تسليم السيطرة فيها لقوة الاستقرار الدولية، وتطالب إسرائيل بحرية الحركة وتنفيذ هجمات في أي وقت ومكان. كما ترفض إسرائيل مشاركة كل من قطر وتركيا في آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق. الاعتراض يعني عدم تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق، وهو ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ليس من مصلحته الموافقة على اتفاق ينسحب بموجبه الجيش من قطاع غزة ويمنع من شن هجمات، لأن ذلك سوف يترتب عليه موجة من السخط لدى قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين، وبذلك يبقى قطاع غزة عالقا في مستنقع التعثر السياسي، ليدفع سكان غزة الثمن يوميا من دمائهم وحياتهم المقيدة من جانب إسرائيل. في الضفة الغربية وسع جيش الاحتلال مستوطنة عيلي جنوب نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة على الطريق بين قريتي فقوعة وعربونة في جنين، واقتحم مستوطنون سهل بلدة عربونة، واعتدى آخرون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل، وأتلفت مجموعة شبكة خطوط الكهرباء في قرية مدمة قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي شن اقتحامات لعدة مواقع فاندلعت مواجهات واعتقل الجيش فلسطينيين، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس التي يطالها بقوة التهويد، ليبدو المشهد الفلسطيني متشابكا معقدا بفعل السياسة الإسرائيلية التي تتجاهل المنظومة الدولية وقوانينها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر تفجير ناجم عن جسم مشبوه في بلدة كفرة بنت جبيل. وكان الجيش اللبناني قد أفاد بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية للجيش بل أثناء مواكب لآليات للجيش في البلدة. يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وقد احتلت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات الروسية. هذا وقد شنت كييف هجمات على عدة مناطق روسية تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، متسببة في قتل وجرحى ودمار واسع. في المقابل استهدفت روسيا بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع أوكرانية، من بينها خزانات وقود في ميناء أوديسا وزورقا بحريا بميناء ميكولايف.
2: تمكنت القوات الأوكرانية في اليومين الأخيرين من قصف عدد كبير من المقاطعات الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن المسيرات الأوكرانية استهدفت في يوم واحد نهاية يوليو الفائت 11 مقاطعة روسية، وكذلك سفنا في البحر الأسود وبحر أزوف. وأعلنت مؤسسة روس آتوم للطاقة الذرية أن سفينة الحاويات الروسية يانينا بعد تعرضها لهجوم قد تم إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 17 بحارا بمساعدة سفينة دلفينوس المصرية. كما أعلن عمدة موسكو سبيان أن أوكرانيا استهدفت موسكو خلال شهر يوليو المنصرم وحده بأكثر من 6200 مسيرة، وأن الدفاع الروسي أسقطت في اليوم الأول من أغسطس 274 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو وجنوب غرب البلاد، عدا عن القصف الصاروخي اليومي. من جانبها أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين خارج دنباس، بلدة ألغوفكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وليبيتسكا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات بأسلحة دقيقة لمصانع الصواريخ والأسلحة الإلكترونية والرادارات في العاصمة كييف، وتابعت استهداف سفن الشحن الأوكرانية في ميناء أوديسا والبحر الأسود. كما أظهرت إحصائية أجرتها وكالة نوفاستي الروسية اعتمادا على بيانات الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 21,000 مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال يوليو المنصرم. من جهة ثانية أعلن غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن الأوروبيين يستعدون علنا للحرب ضد روسيا وأنهم لا يخفون ذلك، معتمدا كما يبدو على تصريحات للمستشار الألماني ميرت حول خطة ألمانية للمشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا في الخريف القادم. في أوكرانيا نفسها يشار لاتساع موجة الاحتجاجات على إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه السابق فيودروف، وطلب المحتجون بإعادته إلى منصبه وإقالة قائد القوات الأوكرانية سيرسكي. وقد لبى زيلينسكي هذا المطالب بإقالة سيرسكي، ويخشى أن يؤثر ذلك حتى على عمل الدفاع الأوكرانية في هذا الوقت العصيب بالنسبة لأوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ نحو 77 عاما، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيرونت على 42,000 هكتار من غابات الصنوبر على طول الساحل المحيط الأطلسي، ودمرت نحو 240 منزلا، كما تم إجلاء 220,000 شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحريق. وفي ولاية واشنطن الأمريكية أدت الحرائق إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات في ولاية واشنطن أن الحرائق أتت على أكثر من 250,000 فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في المنطقة. أضافت السلطات أن نحو 60,000 شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إلى 38 شخصا. وقالت السلطات اليابانية إن أكثر من 9200 شخص يقيمون في 210 مراكز إيواء. وتواصل الجهات المختصة في اليابان جهودها لإعادة الخدمات الأساسية، في حين لا تزال نحو 69400 أسرة من دون إمدادات المياه، كما أبلغ عن أضرار واسعة في المباني شملت انهيار 181 منزلا إلى جانب تضرر آلاف المنشآت بدرجات متفاوتة. ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنسبة 12.7% ليبلغ أكثر من 28 مليارا و660 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2026. وسجلت الوصول الأجنبية ارتفاعا بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني.
3: شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعا قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 مليارا و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27% ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني. كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ 1,757 مليون و900 ألف ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا ب 2.5% لتبلغ 7,593 مليون و600 ألف ريال عماني. وفي جانب الودائع، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24 مليارا و218 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا ب 11.5% ليبلغ 37 مليارا و422 مليونا و400 ألف ريال عماني. في المقابل، انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4% ليسجل نحو 5.3%، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3% ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
0: في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: قفار حلم. ليس حلما من أحلام الطيران تلك التي اشتغل فرويد على دراستها، والتي يعزو أسبابها إلى ذكريات الطفولة، عندما يطوح الخال أو العم أو الأب بالطفل في الهواء ليعيده بين يديه مرة أخرى، والطفل بين مذعور ومبتهج أيام ابتهاج، بين أن يكون ضاحكا وباكيا معه، بين أن يكون مشتاقا إلى العلاء وخائفا من الوقوع الإيكاروسي على الأرض ما لم تتسلمه أياد أمينة وحانية. لا أعتقد أن هذا الحلم يغترف من تلك الذاكرات، ولا يتعلق بالانشداد إلى الماضي، بل بالرحيل إلى الآتي، بل أظنه لا يكترث بما فات ولا بما هو آت، إنه يسافر فحسب كقماشة تتلذذ بأخذ الريح لها، وهي تنشد في بالها قصائد مرفرفة. حلم يتموج دون أن يتكسر على ساحل ما أو ينحطم على صخرة ما، بل يشتهي صورته وخلقته التي لا يراها ولا يشعر بها. إنه يمضي إلى الأعلى قدما كالموسيقى التي تنتثر من واد إلى واد، وتنفرط من سماء إلى سماء أخرى، أو مثل نار ثلجية تندلع في غبطة وتنشب أخبارها فيها.

0: كنت أقول أنه لم يكن حلما من أحلام الطيران، كما تغويني صورة أسراب الإيوز الكندية زاهية الألوان فارعة الأجنحة تلك التي تمخر الهواء، تغويني في استحضار تلك الأحلام، ذلك لأن هذا الحلم الذي يراودني بين الحين والآخر يذهب عموديا لا أفقيا، يرحل في ذاته مثل ابتلاع الريق الذي لا يخلف في العنق سوى حركة طفيفة، ومع ذلك فالرأس لا يتغير والبطن كذلك، اللعاب باق في الحلق والماء مكتنز في كامل الجسم. أتصور ذلك الحلم مثل الرذاذ الذي يحضن نفسه لا ينتشر إلا لكي يتعرف على رذاذيته في مساحة معينة ليلملم فريقه دون قصر بل بعفوية تامة، أو مثل شجيرة ريحان أو ياسمين تكتظ بعبقها في الداخل مع أن الآخرين يتصورون أنهم يشمون روائحها الشذية. لو تحول أولئك إلى ريحانة أو ياسمين ماذا كانوا سيفعلون؟ سيطيرون أم سيختنقون بروائحهم؟ سيكتفون بأريجهم وشذاهم أم سيستهويهم أنهم يمنحون تلك الروائح لغيرهم أيضا؟ يمكن أن يكون ذلك الحلم طيرانا للداخل، أو بتعبير سان جون بيرس في قصيدته الشهيرة أنا باز التي تعني الحملة نحو الداخل، أو بتعبير نحوي منفتح على حقيقته العناقية طيران بالضم لا بالفتح أو الجر. كنت أحلق إذن ساحبا ذاتي إلى ذاتي، أتحقق هناك كأنني في مخاض ولادة لا تبدو من فرط شفافيتها أنها عسيرة، لأنني كنت سعيدا جدا وليس لدي عينان كي أغمضهما من جراء تلك المسرة الغامضة، ولا جسدا مفصلا بأطراف وبروزات وانحناءات هلالية، ولا واقعا عيانيا يمكن أن يتخطف أو يتقصف أو يتلاشى. وكعادة الجليل الذي قد يبدو مضحكا في بعض الأحيين، فإنني أتصور أن هذا الطيران والذي يبدأ من الأدنى إلى الأعلى من الأسفل إلى الفوق بدون أي علاقة مشابهة بالصواريخ التي تئز بمعدنها ولهبها واندفاعاتها العنيفة بأقصى سرعة، والتي يفترض هبوط مركباتها على سطح كوكب ما أو الالتحام بمدار ما، ولا بالطيور التي تخفق بأجنحتها في حركات بهلوانية وفي إيقاع معذب رتيب، فإن هذا الطيران يشبه تمطي الدودة وهي تقطع المسافات كأنها تريد أن تستر عورتها بانغراسها الغرامي في تراب أو جذع أو جثة. هل الدودة خجولة جدا إلى هذا الحد، أو مصابة بالصمم عن العالم، أو أنها خرساء لذلك تخترع هذا الزحف المقيت؟ بينما كل ذلك التمط الجلدي الذي تمارسه في مضيها لا يجمع كل جلدها عند رأسها، أو لا يجعل تلك الاختلاجات الجلدية تخرج خارج رأسها، إن الدودة ترحل في ثنياتها وتعاريجها الجسدية إلى أين؟ لا حيث لا يطبق عليها العالم، ولا حيث تمتثل لإرادتها الخاصة حتى لو وصمت بأنها طبيعة نهاشة ومتعطشة للحم والدم. إن هذا الطيران لا يشبه التحويم، ففي التحويم مكان مركزي يستدار حوله أو يقصد إليه، كما لا يشبه الانبتات، لأن المنبت كما تم وصفه بدقة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ذلك أن مثل هذا الطيران قد أبقى الظهور جميعا وخلفها وراءه، كما قطع وتجاوز أراضين وتلاعا ونجودا، ساعيا في بريده لكي يصاعد في هوائه الصافي ولكي يشعر بالمطر وهو يشخب قيعانه المرتفعة، كما لا يشبه القفز لأن القافز سرعان ما يهبط ويستقر على الأرض أو الموضع الذي هبط إليه أو الذي سيلجأ إليه ترابا أو بحرا أو حفرة أو هاوية أو لعنة. إن هذا الكمال الكوميدي تحليق عمودي بأجنحة تتخايل كأجنحة الزيز، كما لا يخلو من عظمة كزهو مفتعل لطاووس مثلا، أو كقفص صدري لديك رومي دون مألوان متعسفة، أو إسراف في الشكل والمظهر. ولتحري الدقة فإنني أظنه مرة أخرى في صورة رذاذ يتصاعد من سجام ومحبة دون مبالغة، وينعتق دون تباطؤ حتما بمسحة رمادية أو كحلية خافتة جدا حتى لا يكاد يرى لها لون، ومع ذلك لا تشكل الصورة نسيجا ملتحما ولا قطعة طيرانية واحدة، بل تمضي كذرات سعيدة فقاعات صغيرة جدا لا تريد أن تفضح نفسها بالثرثرة والإفصاح، ولا يهمها ذلك، كما لا شأن لها بالانفجار من قريب أو بعيد، ولا شيء يخذلها أو يعوقها، ولا تتلاطم مع بعضها، بل ترتفع على هيئة نشيد أو نقاط متجاورة في لوحة عن النجوم والليل لفان جوخ. أين يذهب هذا الحلم؟ إلى داره الفسيحة الضيقة وحدها، إلى شهوته التي تجاهد وتكابد كي تشفى من العبء والثقل، كي تنتصر ذات ليل تحتطب فيه السنابل والعميان وتتعثر وتنزلق في عيونها وأشجارها وطواحينها. إنه تحليق جواني ينهض بالبخور والتمائم المقدسة، تدويم بثق من قمقم انفتح للتو وكان قد أغلق منذ الأزل، وفي نشوته الناهضة اتخذ هيئة قفير نحل عمودي صامت ومسحور يعرف أن عسله فيه، متسلقا هواء الأحلام شاردا في امتصاص لذاذاتها. إنه تحليق جواني وأشبه بالخلاص، أشبه بمن يشفي غليله ويثأر أخيرا، لكن دون أن تبدو أي أحقاد أو ضغائن في هذا المشهد. قفار حلم،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
0: عين أخرى.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه عودة لكم مثل ما وعدناكم في حلقة الأسبوع الماضي لنكمل حديثنا حول الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. في الجزء الأول من هذه الحلقة بدأنا الحديث عن التطور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة، وركزنا في الحديث على مرس السبخة والذي هو أو السبخة دبي حاليا، وميناء جلفار أو جرفار إن صح التعبير في مسميات مختلفة لهذه المدينة، وتناولنا بالتفصيل الأهمية التاريخية والجغرافية والاقتصادية وعلاقة ذلك بالتاريخ العماني. من خلال حلقة اليوم مستمعينا سنواصل الحديث في هذا الموضوع لنفرد حلقة كاملة عن ميناء صحار الذي كان يعتبر من أشهر الموانئ في منطقة الخليج، بل ومن أشهر الموانئ العربية، وحظي باهتمام كبير من قبل المؤرخين والجغرافيين العرب وغيرهم. مر هذا الميناء بفترات من الازدهار والتدهور عبر الفترات الزمنية المختلفة، وشهد العديد من الأحداث سواء التي ارتبطت بالميناء نفسه أو بمدينة صحار ككل، لذلك نواصل الحديث حول ذلك الموضوع من خلال محاوره وضيفنا العزيز الذي كان ضيفا عزيزا أيضا في الحلقة الماضية، ويواصل معنا هذه الرحلة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، والذي نرحب به مرة أخرى. أهلا بك دكتور خالد.
3: أهلا وسهلا بكم، ويشرفني مرة أخرى أن أكون ضيفا على هذه الحلقة، وأتمنى أن أكون ذا فائدة بالنسبة لتقديم فكرة عن الدور الملاحي لميناء صحار
2: إن شاء الله، وهذا ما سيحدث في المحاور القادمة بإذن الله. مستمعينا، سنتحدث في محورنا الأول في الدقائق القادمة عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار، ولكن بعد قليل.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه الحلقة تعتبر الجزء الثاني في الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة بعد الحلقة السابقة. ننطلق في هذه الحلقة بإذن الله مع المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار. وتساؤلنا الأول الذي ننطلق منه دكتور خالد، الحدود الجغرافية لميناء صحار، لو تحددها لنا بالتفصيل.
1: الحدود الجغرافية لميناء صحار هي المنطقة الساحلية لصحار، بالإضافة إلى المنطقة الزراعية المحيطة بها، ولا تشمل ولاية صحار كما هو في الوقت الحالي.
0: وهذا الأمر الغريب في الموضوع،
1: بمعنى أن الميناء يعني تمركز في الشريط الساحلي لصحار، وخلف واجهة ساحلية كان هناك نشاط زراعي للمدينة، اللي كان يمون المدينة بحاجتها من الغذاء والمواد الغذائية. ولا يطلق أساسا على كل صحار بمعنى ولاية صحار، وإن كانت صحار حتى قديما مركز إداري مهم لشمال إلى وسط الباطنة، ومساحتها إلى اليوم مساحة كبيرة بالنسبة لأي ولاية في عمان، بما تضم من قرى ومناطق ساحلية ومناطق جبلية أو ما يسمى الحجور. لا توجد ولاية يبلغ عدد قراها 1000 قرية، اليوم 1000 قرية تشكل جزء من صحار، ولاية صحار.
0: جميل. نتحدث عن أهمية هذا الميناء، ميناء صحار، جغرافيا اقتصاديا بشكل أوسع.
1: أهمية ميناء صحار تكمن في عدة أمور. أولا موقع الميناء، فهو موقع وسطي في ساحل الباطنة ما بين مسقط وشبه جزيرة مسندم، تقريبا في الوسط. الأمر الآخر أن ساحل الباطنة من ناحية عمق المياه أعمق من المنطقة المعاكسة له، يعني في بحر عمان، وأعني منطقة قريبة من سواحل فارس أو سواحل الهند اللي هي أكثر ضحالة. وعمق المياه ساعد سفن على تفضيل المرور في ساحل الباطنة، يعني اللي هو جزء من بحر عمان، على أن تقصد المناطق القريبة أكثر من الساحل الفارسي.
0: إذن تكوين الميناء ساهم بشكل كبير في استقبال.
1: الأمر الثاني هو أن الميناء يرتبط بظهير اقتصادي، فالزمام الزراعي لصحار كان كبيرا، وبالتالي ساعد على نمو سكاني وعلى تزويد السكان بحاجتهم من الغذاء وتزويد السفن القادمة بحاجتها من الغذاء وبحاجتها من الماء، وساعد على نمو السكان وازدهار الميناء لتوفر المياه ولتوفر الزراعة والمواد الغذائية. كما أنه يرتبط بساحل الباطنة ككل، هو كان أهم منطقة زراعية وكان الماء متوفر فيه، فتوفر المياه وقربها من منطقة زراعية ساعد على نموها وعلى ازدهارها. الأمر الآخر أن سواحل مطلة على بحر عمان، سواء في فارس أو قريبة من الهند، كانت أقرب إلى حركة القرصنة، تركزت حركة القرصنة في مناطق سند، وكانت السفن تفضل أن تمر بمسقط أولا ثم تتجه ساحل الباطنة في طريقها إلى فارس، ماني الفارسية أو ماني العراق، لتتجنب الوقوع في
0: القرصنة،
1: في يد القراصنة. الأمر الآخر أن رصيف الميناء كان رصيف الميناء ضخم، وبالتالي كان مكان مهيأ لاستقبال كميات كبيرة من السلع، كل هذه المزايا من عمق المياه، من وجود ظهير اقتصادي متوفر مياه، من قربها أيضا وهو سبب آخر، قربها من الموانئ الفارسية أيضا كان أحد الأسباب اللي ساعد على ازدهار الميناء. وكما قلت سابقا، الموانئ الفارسية مرتبطة بشبكات الطرق، مرتبطة أيضا بوجود مدن مزدهرة ومدن مستهلكة للسلع. كل هذه العوامل بالإضافة إلى عامل آخر هو العامل السياسي واللي ساعد على ازدهار الميناء.
0: جميل،
1: وسوف أتحدث عنه بعد قليل.
0: نتحدث عن الفترة الزمنية التي يمكن القول بأنها العصر الذهبي لميناء صحار.
1: العصر الذهبي لميناء صحار هو القرن الثالث إلى نهاية القرن الخامس، وارتبطت أساسا بازدياد حركة التجارة المارة بالخليج العربي مع ازدهار الدولة العباسية حضاريا واقتصاديا. وواصل الميناء ازدهاره في القرن الرابع والخامس الهجريين أيضا. وبعد القرن الخامس بدأ الميناء لأسباب عديدة يفقد أهميته التجارية لأسباب سأذكرها بعد قليل.
0: جميل، نتحدث عن هذه الأسباب، ولكن هذه المرة نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ازدهار الميناء قبل أن نتطرق إلى ذكر أسباب أخرى ربما ساهمت في فقدان مكانته. فما هي هذه الأسباب التي أدت إلى ازدهار ميناء صحار في الفترة التي ذكرتها دكتور خالد؟
1: أول سبب لازدهار ميناء صحار هو ازدهار التجارة المارة بالخليج العربي، والذي ارتبط بازدهار الدولة العباسية، ازدهار الحضاري وازدهارها الاقتصادي واستقرارها السياسي. انعكس هذا على كل الموانئ اللي ارتبطت بشبكة الطرق التجارة القادمة من الهند جنوب شرق آسيا شرق أفريقيا والمتجهة إلى الخليج العربي ثم إلى العراق. في البصرة، موانئ البصرة، موانئ الساحل الشرقي للخليج العربي، موانئ الفارسية، وازدهار أيضا موانئ عمان اللي هي مسقط وصحاب. هذا أول سبب، ازدهار التجارة. السبب الثاني اللي ساعد على الازدهار هو أن المنطقة الساحلية في عمان خضعت منذ أواخر القرن الثالث الهجري 280 للسلطة العباسية أو من يمثلهم مثل ولاة العباسيون أو البويهيون الذين اتخذوا من صحار عاصمة مركزية لممتلكاتهم الساحلية. وبالتالي ساعد ذلك على إدارة جيدة للميناء من ناحية، وعلى وجود استقرار، وعلى جذب التجار للميناء. السبب الثالث ازدهار الميناء اضمحلال دور الموانئ الكبيرة في الخليج العربي كميناء البصرة. فميناء البصرة تعرض في القرن الثالث إلى ثورة الزنج التي أدت إلى تدهور ميناء البصرة، كما أن تدهور الدولة العباسية الحضارية انعكس أيضا على ميناء البصرة وعلى الموانئ الفارسية أيضا. اضمحلال الحضاري والتدهور الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار في فارس أيضا عملت على أن التجارة تتحول من هذه الموانئ أو قسم من التجارة بشكل أدق، قسم من التجارة تحول إلى ميناء صحار.
0: جميل.
1: سبب الثالث أن ميناء شيراف وهو كان ميناء أهم ميناء في الخليج العربي بعد ميناء البصرة وازدهر في أواخر القرن الثالث بداية الرابع، أصابته زلازل بالإضافة إلى ارتباطه بشبكة الطرق في فارس والوضع في فارس الذي أخذ في التدهور. كل ذلك جعل التجار ينتقلون إلى مكان آخر لممارسة تجارتهم، فوجدوا في صحار مكان مناسب للاستقرار فيه وتنمية تجارتهم.
0: جميل.
1: وبالتالي كل ذلك ساعد هنا صحار للبروز ليكون منذ بداية آخر القرن الرابع أهم ميناء في الخليج العربي.
0: جميل. وهذه نقطة ننتقل إليها في الحديث. موانئ البصرة وهرمز وصحار كانت من أهم الموانئ في الخليج قديما، فلا تحدثنا عن ترتيب ميناء صحار بين هذه الموانئ في فترة الازدهار الاقتصادي. وأنت ذكرت في مطلع القرن الرابع الهجري بأن صحار تربع على رئاسة هذه الموانئ بسبب الظروف المحيطة في البصرة بسبب ثورة الزنج، وأيضا في ميناء سيراف أو ما يقارب من موانئ، تحدثنا عنها بشكل عام وبشكل خاص.
1: ميناء البصرة اللي كان ميناء العراق ازدهر بازدهار دولة العباسية، وبلغ أوج ازدهاره إلى وسط أوساط القرن الثالث الهجري، ثم أخذ في التدهور. كان في المرتبة الأولى، ثم هناك ميناء سيراف، ثم هناك ميناء هرمز، ثم ميناء صحار. في القرن الرابع أخذ ميناء سيراف يتحول ليكون الميناء الأول، لأن ميناء البصرة كان قد بدأ في الإضمحلال، لكن وهنا أصبح ميناء صحار يعد رقم 3 و4. ثم حدث في ميناء سيراف أن أصابته زلازل، بالإضافة إلى لأنه مرتبط بفارس أساسا وكانت الأوضاع في فارس غير مستقرة، كل ذلك جعل دوره مرة ثانية
0: يتقلص.
1: هنا أتت الظروف
0: المؤاتية،
1: الظروف المواتية لميناء صحار لكي يبرز ويتربى على عرش الموانئ التجارة لمرتبطة بتجارة الخليج العربي وليحتل المرتبة الأولى. على الرغم أن عدم ارتباطه بحركة التجارة البرية، كان ميناء للترانزيت أساسا، لكن ضعف هذه الموانئ أعطاه الفرصة لكي يبرز.
0: ننتقل للحديث عن أهم المؤرخين والجغرافيين الذين تناولوا أهمية هذا الميناء.
1: من أهم المصادر كما قلت سابقا، ولأن المصادر المحلية شبه قليلة، هو المصدر الأثري الذي من خلاله عرفنا حول ازدهار أو تقلص دور الميناء. مصدر الثاني العملة. العملة مصدر مهم، فقد أصدرت من ميناء صحار عملات ذهبية وعملات فضية.
0: تمثل من بالتحديد هذه العملات؟
1: تمثل السلطة التي كانت موجودة على الساحل، فمنذ نهاية سقوط الإمامة الثانية تمكن الولاة العباسيون أو المتغلبون من هؤلاء والذين يدودون بالتبعية للدولة العباسية أن يسيطروا على الساحل وموانيه إلى ظفار، واتخذوا من صحار مركزا لإدارة كل هذه الموانئ.
0: وصكوا عملة
1: عكست سلطتهم وعكست أيضا الوضع الاقتصادي، فنرى أن العملات التي أصدرت منذ أواخر القرن الثالث الهجري 9 الميلادي كانت من الفضة. ثم بدأنا نرى مع تقدم التجارة وازدهار الميناء، نجد أنهم أصدروا عملات ذهبية، خذت عملات الذهبية بالظهور مع ازدهار الميناء، وبلغت أوجها في القرن الخامس مع السيطرة البويهية، وعندما أصبح الميناء هو في قمة الموانئ المستقطبة للتجارة. المصدر الآخر هو الجغرافيين العرب كما ذكرت سابقا، والرحالة مصدر مهم، كتب الأدب، كتب التاريخ مصدر آخر. مصادر المحلية لا تعطي الكثير.
0: جميل، من أكثر من أعطى صورة واضحة لميناء صحار دكتور خالد من خلال المؤرخين والجغرافيين أو حتى الرحالة؟
1: حسب تسلسل التاريخي يمكن أن نقول جغرافيين مثل المسعودي، المقدسي، ابن حوقل، الإدريسي، الرحالة كابن بطوطة الذي زار الميناء في القرن الثامن الهجري. كتب التاريخية يمكن اللي تحدثت عن صحار، وهنا صحار في المصادر التاريخية اسم مرادف لعمان، فكانوا يشيرون إلى ميناء عمان ليعنوا صحار، كان اسم عمان ارتبط بصحار ليعني أنها أهم مدينة أو أهم مكان في عمان. كانوا في الغالب لا يعرفون الكثير عن عمان، لكن يشيروا إليها باسم صحار،
0: بصحار لشهرة الميناء
1: عمان، فيقولوا مدينة عمان، ميناء عمان إلى آخره.
0: هكذا مستمعينا الكرام تحدثنا في المحور الأول عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار في هذه الحلقة، والتي تمثل الجزء الثاني من خلال حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. سنستمر في الحديث عن ميناء صحار بإذن الله في الدقائق القادمة، ولكن هذه المرة عن المدينة صحار وأهميتها، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
0: نعود لكم مجددا مستمعينا ورفقة الضيف الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، والحديث عن أهمية مدينة صحار التاريخية والجغرافية والاقتصادية حتى للميناء وللتواجد السكاني والدعم الزراعي والاقتصادي لحركة الميناء إن صح التعبير. تساؤل أول مما لا شك فيه بأن ازدهار ميناء صحار ارتبط بازدهار المدينة ذاتها، ما الأهمية الجغرافية لمدينة صحار دكتور خالد؟
1: الأهمية الجغرافية لمدينة صحار هي الأهمية للميناء، المدينة ارتبطت بالميناء، وازدهار الميناء جعل المدينة تنمو وتزدهر، وبلغ أوج ازدهارها كما قلت مع القرن الخامس تجاري على الأقل. وقدر الأثريون حجم السكان الموجود بحدود 50,000 نسمة. مدينة صحار مدينة متكاملة، مدينة تجارية، كما لديها أيضا ظهير اقتصادي يتمثل في الزراعة. الجغرافيون ذكروا وجود زراعة كثيفة في صحار، هذه الزراعة الكثيفة مع توفر الماء الذي كان من خلال الآبار أو من خلال الأفلاج
0: وخصوبة التربة أيضا،
1: وخصوبة التربة، فساحل الباطنة الذي تكون بمرور القرون في كميات كبيرة من الطمي اللي جلبته الأمطار الساقطة على جبال الحجر، فكلها أعطى تربة جيدة للزراعة. الزراعة سواء زراعة النخيل أو زراعة الحبوب غذت النمو السكاني مع ازدهار الميناء. كانت مدينة متكاملة، كان فيها نظام ري، كان فيها بيوت وقصور للتجار، كانت فيها دار إمارة، لأن كما قلت كانت مركز لحكم المناطق الساحلية، وبالتالي كانت هناك حياة اجتماعية وحياة ثقافية موجودة في الميناء المدينة، فهي مدينة متكاملة وكانت خليط من سكان متعددين جاؤوها من مناطق أخرى، لأنها مدينة تجارية ومدينة دولية تقريبا ميناء دولي،
0: وهناك من استقر فيها من غير أهلها.
1: أي وهناك نعم هناك من استقر فيها غير أهلها، جاؤوا مناطق المجاورة أو تجار مناطق بعيدة للاستقرار، سواء لمباشرة عمل التجاري أو كوكلاء عن تجار،
0: وواصلوا واستمروا في أعمالهم التجارية
1: وجذب معه إيش ناس أيضا يعني لممارسة أعمال أخرى، سواء أعمال صناعية أو لأجل التعليم ولأجل الثقافة إلى آخره.
0: جميل، وهذا يدفعنا للتحدث عن نقطة أخرى أو تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية لصحار من الناحيتين السياسية والاقتصادية قديما، عطفا على حديثك قبل قليل، من مقومات أدت لجعل صحار مدينة متكاملة تجذب الناس ليس لمجرد التجارة أو الترانزيت مثل ما تحدثنا عن بعض الموانئ، وإنما حتى للاستقرار والاستثمار الدائم.
1: نعم، بالنسبة لي صحار مركز إداري في الفترة العصر الإسلامي الوسيط، كان من يدير صحار يدير كل المنطقة في شمال إلى وسط الباطنة،
0: سهل الباطنة إن صح،
1: بالإضافة إلى الحجور، يعني منطقة داخلية كانت جزء تدار أيضا من صحار، هي المدينة الكبيرة هي المركز.
0: إذا نقول من الساحل وحتى سلسلة الحجر
1: سلسلة
0: الغربي،
1: سلسلة الحجر إلى وسط سهل الباطنة، وكانت دمى السيب مركزا إداريا آخر للمنطقة في الجنوب إلى الوسط، أيضا كانت يدير المنطقة سواء ساحلا أو الجبال المنطقة الداخلية من الباطنة، فهي الناحية الإدارية كانت مساحتها كبيرة ليست مجرد المدينة، وبالتالي كان يردها كل المنتجات من مناطق التابعة لها. الأمر الآخر كأهميتها الإدارية أهميتها السياسية، بدءاً من العهد العباسي بعد سقوط الإمامة الأولى اتخذها الولاة العباسيون مركزاً لإدارة شؤون المناطق الساحلية، كل مناطق الساحل كانت تدار من صحار، ثم جاءت تطورات بعد سقوط الإمامة الثانية ليتخذها الولاة العباسيون، الأسرة الوجيهية، البويهيون مركزا لإدارة شؤون المناطق اللي سيطروا عليها في عمان، كانت عاصمة سياسية لكن ليس للبلاد ككل وإنما للمناطق اللي حكمها هؤلاء، وهي في الغالب مناطق الساحل. الأمر الآخر أن صحار ذات أهمية اقتصادية، كما قلت هي مركزا ميناء تجاريا مزدهرا ترتبط بظهير اقتصادي كبير، فبالإضافة إلى التجارة والزراعة اللي كانت ضمن محيط المدينة أو الزراعة اللي كانت ضمن النطاق الإداري لميناء صحار، هناك أيضا قربها كانت مناجم تعدين، صحار اليوم بالقرب منها إلى الشمال منها منطقة وادي الجزي أو القريب منها مناجم نحاس، أرجى هذه المناطق فيها كان تعدين سابق، فكان قسم من هذا النحاس أيضا يتجه إلى التصدير من كلان ميناء صحار، كل ذلك عزز مكانتها الاقتصادية وعزز مكانتها السياسية كمكان لإدارة شؤون مناطق الساحل، وكمكان مزدهر اقتصاديا مزدهر من ناحية السكان، كانت في حياة اجتماعية وكان في حياة ثقافية وكان في نشاط اقتصادي غير بس زراعة.
0: جميل.
1: فالتجارة تجذب معها خدمات شحن، خدمات تفريغ، سكان يحتاجوا إلى بعض الصناعات فنشأت فيها صناعات داخل المدينة نفسها.
0: جميل. نتحدث دكتور خالد عن فرق تاريخي أو فرق في المسمى إن صح التعبير وخلاف أيضا، ما الفرق بين صحار ودستقرد؟
1: دستقرد هي حي أو منطقة ضمن صحار كان فيه تمركز للفرس قبل الإسلام في عهد الدولة الساسانية، وكانوا من خلاله يديرون مناطق اللي سيطروا عليها.
0: ألم تكن دستقرد أو دستقرد تسمية مغايرة لصحار من خلال الفرس؟
1: لا، كانت دستقرد اللي نعرفه أولا عن دستقرد جاء من المصادر المحلية، وبالتحديد كتاب الأنساب للعوتمي اللي أشار أن قبل الإسلام كان هناك حامية فارسية في مكان يسمى دستقرد، ودستقرد هذه كانت في صحار. لا نعرف أين بالتحديد مكان دستقرد في صحار، وهي ليست تسمية مرادفة
0: لصحار.
1: صحار كانت تشمل منطقة كما قلت كبيرة، وكانت دستقرد جزء من هذه المنطقة، وترتبط أساسا بالحامية الفارسية اللي كانت موجودة.
0: جميل. إذا نقول أن دستقرد هي تسمية فارسية لجزء من صحار.
1: جزء من صحار، نعم.
0: جميل. هل هناك من أسباب معينة لازدهار مدينة صحار في العصرين الراشدي والأموي؟
1: نعم، هناك أولا هناك أسباب تعود إلى فترة التوسع الراشدي وهو فترة الفتوح. فالخلفاء الراشدون بدءا من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاموا بحركة فتوح، أولا إلى لكي يواجهوا الفرس الذين كانوا يحاولوا القضاء على الدولة الإسلامية الوليدة، ثم فتح مناطق فارس، فبدأوا حركة غزوات إلى الساحل الفارسي وإلى الجزر في الخليج العربي، ثم أخذوا يحاولون مواجهة القرصنة، وأخذت أيضا هناك محاولات لغزو مناطق سند بدأت في العصر الراشدي. هنا بدأت الحاجة إلى الموانئ تزيد، وحاجة إلى استخدام سفن في الحرب ونقل الموان ونقل الجنود، فأخذ
0: دور الموانئ يتطور،
1: أخذ دور ميناء صحار موانئ الأخرى في التزايد والنمو. ثم جاء أيضا بناء مدينة البصرة كمركز للجند المسلم، أيضا مساهم في ازدياد دور الخليج العربي كممر للتجارة. تزايد هذا في العصر اللاموي. العصر اللاموي كان في حركة فتوح كبيرة إلى الهند وإلى فارس، وفترة استقرار أيضا، فأخذت المواني على الساحل شرق الفارس بالبروز، أخذت مدينة البصرة توسع، واحتاج ذلك إلى وجود تواصل تجاري مع الهند وجنوب شرق آسيا إلى شرق أفريقيا، وإلى تواصل مع منطقة اليمن والبحر الأحمر. كل ذلك ساهم في زيادة دور المواني العمانية ومنها ميناء صحار.
0: جميل. ننتقل من هذا الحديث إلى الحديث عن الوضع الإداري لصحار قديما، وقد سبق وأن تحدثنا عن هذا الأمر، ولكن هنا نتساءل أين وصلت حدود صحار الإدارية خاصة في القرن التاسع الميلادي؟
1: نعرف من خلال مصادر أن كان لساحل الباطنة هذه المنطقة الشاسعة كان لهذا الإقليم واليين. الوالي الأول في صحار الوالي الثاني كان في دمى أو سيب، فكانت صحار مركزا إداريا مهما للمنطقة من شمال في شمال ساحل الباطنة، وكان الإشراف الإداري يتجه من الساحل إلى الجبال إلى منطقة داخلية الباطنة، ضاما كل المنطقة من صحار إلى وسط الباطنة تقريبا.
0: هل بالإمكان أن نسمي بعض المدن أو المناطق بالتحديد؟
1: يعني خذ الولايات اليوم اللي من صحار منتنازل، صحار، الخابورة، مغى الخابورة، السويق، إلى أن تصل إلى حدود بركة.
0: يعني كانت إلى حدود بركة،
1: أعتقد كذا يعني، لأن لو أخذنا بالاعتبار وجود واليين كما هو الحال في الإمامة الثانية، فإن حدود الإشراف الإداري لوالي صحار كان كبيرا، ولم تظهر الحقيقة هذه المناطق كمناطق مزدهرة سكانيا إلا في العصر الحديث.
0: ارتبطت صحار قديما ارتباطا قويا بتجارة الترانزيت، وهو الحديث الذي تطرقنا له سابقا منذ الحلقة الماضية وحتى الآن. نود أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. بداية، ماذا نقصد بتجارة الترانزيت، وكيف كانت مركزا لهذه التجارة مدينة صحار أو ميناء صحار؟
1: تجارة الترانزيت هي التجارة العابرة، حيث تحمل السفن السلع وتفرغ في الموانئ، ثم يأتي التجار ويشتروا تلك السلع من الموانئ، وهو تخزين مؤقت. والسبب في ذلك أن عمان لا تستطيع، لم تكن مزدهرة اقتصادية ولا سكانية حيث تقدر على امتصاص كميات السلع اللي كانت تصدر، كما أنها غير مرتبطة بحركة التجارة البرية لعدة أسباب، فليست هناك طرق برية تربط بينها وبين اليمن أو بينها وبين وسط الجزيرة، لأن الظروف الطبيعية الجغرافية غير مناسبة، عدم وجود سلطة في معظم حركة، يعني بحيث أنها تستطيع أن تفرض نوع من الاستقرار كان أحد الأسباب. ظروف الطبيعة كانت سيئة، جبال، أودية،
0: الربع
1: الخالي إلى آخره، فهي كانت يعني التواصل البري كان صعب. الأمر الآخر أن تكلفة نقل البحري وقلة المشكلات
0: وسيطرة العمانيين أيضا على المجال البحري كانت تساعدهم،
1: أيضا بالنسبة لخلو البحر في معظم الأوقات من أي نوع من قرصنة كان عامل مهم، أن البحر هو الوسيلة الأفضل لنقل.
0: جميل، هذا كان مستمعينا حديثنا رفقة الدكتور خالد الوهيبي عن أهمية مدينة صحار الجغرافية والاقتصادية وما ساهمت به في ازدهار الميناء، وأيضا ما حدث من انعكاس ازدهار الميناء على المدينة لاحقا. سنواصل حديثنا إن شاء الله مع محور ثالث، ولكن بعد قليل سنتحدث فيه عن تدهور ميناء صحار. أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج من التاريخ العماني، ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني رفقة الدكتور خالد الوهيبي، وحديث مستمر على مدار جزئين. هذه الحلقة تعتبر أو تمثل الجزء الثاني لحديث سابق، وهو الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. هذه الحلقة نواصل حديثنا عن ميناء صحار مدينة وميناء، ونصل إلى المحور الثالث ونتحدث عن تدهور ميناء صحار. ونوجه لك التساؤل دكتور خالد، كيف بدأ تدهور ميناء صحار؟
1: تدهور ميناء صحار ارتبط بالصراع أولا ما بين الإمامة الإباضية والحكم البويهي في صحار، كما ارتبط أيضا بتدهور التجارة المارة بالخليج الذي بدأ منذ القرن الرابع والقرن الرابع. طريق التجارة أخذ بالتحول التدريجي من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. فصراع ما بين الإمامة التي كانت تحاول أن تطرد الوجود الأجنبي وإقامة دولة مركزية، وما بين الحكم البويهي الذي تمركز في الساحل وفي صحار كعاصمة إدارية له. وتمكن الإمام راشد بن سعيد بمساعدة السكان من القضاء على الوجود البويهي. أما تحول طريق التجارة فبدأ من القرن الرابع بعد ظهور الدولة الفاطمية في مصر، التي أخذت تحاول استقطاب التجارة إليها، وكانت مركزا حضاريا. كانت القاهرة أخذت في البروز كمركز حضاري واقتصادي، فأخذ قسم من التجارة يتجه اتجاه آخر غير الخليج العربي. في الوقت نفسه تدهورت الدولة العباسية، وساد منطقة فارس والعراق اضطراب وحالة من عدم الاستقرار، سواء وبالتالي ازدهار الاقتصادي ذبل وتقلص في منطقة فارس والعراق، حالة عدم الاستقرار فيهما كلها جعلت انها منطقتين غير مناسبتين يعني لاستقطاب حركة التجارة او كميات السلع الضخمة التي كانت تضخ من قبل.
0: التجارة العالمية،
1: التجارة العالمية اللي هي تجارة المحيط الهندي أساسا.
0: جميل، إذا ننتقل للحديث عن سيطرة السلاجقة على

0: الدولة السلجوقية في كرمان، مع وجود حالة من عدم الاستقرار في عمان ككل، جعلها تحاول تقليص النشاط التجاري في الميناء لصالح ميناءها الأساسي، ميناء الإقليم لتحكمه ميناء كرمان. فأخذ مزيد من التجارة يذهب إلى وين؟ إلى كرمان،
1: وهو ما سحب البساط من ميناء صحر.
0: أخذ أولاً حجم التجارة، أخذ يقل مار ببحر عمان والخليج العربي، هذه واحدة. اثنين، سياسة الدولة السلجوقية في أعطاء أهمية أكبر لميناء هرمز جعل هذا الميناء يبرز أكثر على حساب ميناء صحر.
1: جميل. بعد ذكرك دكتور خالد لمجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدهور ميناء صحار، منها الصراع بين الإمامة الإباضية والبويهيين، وأيضا سيطرة السلاجقة عليها، ومجموعة من العوامل، قيام الدولة الفاطمية ومحاولة الاستقطاب التجارة، ننتقل للحديث عن نقطة أخرى، حيث شهدت جزيرة قيس في الخليج العربي ازدهارا كبيرا في القرن الحادي عشر الميلادي. ما تأثير ذلك على ميناء صحار؟
0: جزيرة قيس في الخليج العربي نمت مع نمو السيطرة السلجوقية، ومع تدهور ميناء صحار وتدهور السيطرة السلجوقية في القرن أواخر القرن السادس بداية السابع، فحلت محل اثنين كقوة بحرية وقوة تجارية، بل وهيمنت على صحار نفسها. وهنا نفس السياسة التي اتخذها السلاجقة من قبل لتفضيل ميناءهم ميناء هرمز، أيضا سحبت جزيرة قيس التجارة وجعلت السفن تتجه أكثر فأكثر إلى ميناء قيس، فأخذت تمثل مركزا أساسيا للتجارة في الخليج العربي، بينما عملت على تقليص التجارة في ميناء هرمز، في ميناء صحار. أولا لأنها لم تكن بقادرة على أنها تحكم الميناء تديره، لأن عمان في هذه الفترة الزمنية لم تكن لديها دولة مركزية، وكانت مجال للصراع والاضطراب، حالة من عدم الاستقرار. ثانيا لهذا كان لابد من اتخاذ مكان أبعد للسيطرة على التجارة، ولما احتكار التجارة يوفر المال يوفر قدرة والجهد، لأنك عندما تجيبها في مصدر في مكان واحد مصدر واحد تستطيع التحكم وتجلب أرباح هائلة من احتكارك للتجارة. فلهذا تحولت التجارة أكثر فأكثر، وتقلص دور صحار أكثر فأكثر.
1: جميل. نتحدث عن مجموعة من الأسباب، أنت ذكرت مجموعة كبيرة منها دكتور خالد، ونواصل الحديث عن هذه الأسباب في تدهور ميناء صحار. ويعني مما ذكر هناك ظهور الطاعون في القرن الرابع عشر الميلادي، فهل تطلعنا على حقيقة ذلك؟
0: تدهور ميناء صحار كما قلت حالة عدم الاستقرار في عمان من ناحية، واحتكار التجارة من قبل القوى الإقليمية كقيس، جزيرة قيس وهرمز في القرن الثامن، هيمنت هرمز على كل التجارة وسيطرت على كل الموانئ، واتخذت نفس السياسة القديمة وهي تحويل التجارة وتقليص دور ميناء صحار. لكن المشكلة الأخرى والمصيبة الأكبر اللي بولي بها الميناء وهو الطاعون. كيف وصلنا إلى حقيقة أن الطاعون قد يكون ضرب الميناء؟ مؤرخ مثل أبي الفداء يقول عن صحار في القرن الثامن، وهو من معاصري القرن الثامن، يقول عنها بليدة خراب. مع بداية القرن الثامن يقول إن البلدة خراب. القرن الثامن في عمان لما حاولنا نستقرئ

0: نشاط السكان من خلال وجود تراجم. وجدنا أن التراجم والشخصيات البارزة محدودة في الأمراض،
1: أو تكاد تكون توقفت في تلك الفترة.
0: وكأن القرن الرابع، عفوا القرن الرابع عشر هو اللي يقصده، القرن الثامن الهجري، قد يكون هناك شيء حدث كبير، موت أعداد كبيرة من السكان حدثت. القرن الثامن انتشر الطاعون الدبلي، نوع من الطاعون يسمى الطاعون الدبلي، انتشر في منطقة واسعة في بلاد الشام، مصر، فارس واليمن مجاورة. وهناك جدل كثير حول أن الهند ربما قد تعرضت للطاعون، وبالتالي لأنها كانت على خطوط التجارة، وأنت تعرف انتقال السفن وانتقال البشر يحمل معه
1: هذه الأمراض، ولذلك تأثرت صحار بهذا الأمر.
0: فوصلنا إلى نتيجة كحقيقة أن صحار، بالإضافة إلى تدهور حالة عدم الاستقرار، تقليص الدور، ربما تكون يعني قد أصيبت بهذا المرض. لهذا ما قاله أبو الفداء في القرن الثامن حول أن البليد خراب، يعني
1: قد يكون معقولا
0: أن يمكن أن نصل إلى حقيقة أن البلدة قد تعرضت لهذا الطاعون ومات عدد كبير من سكانها، وتركت دون أي وجود، أي علامات على وجود نشاط زراعي أو نشاط
1: اقتصادي
0: سبب ذلك.
1: جميل هذا الحديث رفقتك الدكتور خالد ورفقتكم مستمعين الكرام، بما نحاول أن ننبش فيه من ذاكرة التاريخ في هذا البرنامج من التاريخ العماني. كان هذا المحور الثالث والأخير في حلقتنا لهذا اليوم، وهي الجزء الثاني في الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانع عمان القديمة. وحديثنا في هذه الحلقة كان عن ميناء صحار، وختمناه بتدهور الميناء الذي ذكر ووجد فيه بأن أحد أسباب تدهور هذا الميناء كان الطاعون في القرن الرابع عشر الميلادي، بالإضافة إلى مجموعة من القلاقل السياسية التي أدت إلى تدهوره وانهياره في مرحلة لاحقة. هذا كان آخر حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم، ونختم هكذا أعزائنا المستمعين حلقة اليوم من التاريخ العماني، والتي استكملنا فيها الحديث ما بدأنا في الحلقة الماضية حول تطور الموانئ العمانية القديمة، وتحدثنا فيها سابقا عن ميناء جلفار ومرسى السبخة، ونكمل اليوم في هذه الحلقة أهمية ميناء صحار. استعرضنا أهمية هذا الميناء والفترات الزمنية المختلفة وانعكاسه على تطور مدينة صحار، خاصة من الناحية الاقتصادية أو العكس، كما تطرقنا إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور هذا الميناء في مختلف الجوانب. نأمل أن نكون قد وفقنا في سرد هذه الحقائق التاريخية، ومن خلال ذلك لا يسعنا إلا أن نشكر ضيف الحلقة أو ضيف الحلقتين الذي استمر معنا في هذه الرحلة الطويلة نوعا ما، الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. كل الشكر لك دكتور خالد.
0: الشكر موصول لكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إبراز الدور الملاحي والدور التجاري، وأعطيت جملة من الحقائق الأساسية حوله، وأن تكون الفائدة قد وصلت. ونتمنى أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله في مواضيع أخرى.
1: كل الشكر والتحية لكم مجددا دكتور خالد على ما قدمته لنا على مدار حلقتين. وهكذا مستمعينا، كل التحية لكم. كنا في حديث عن الدور الملاحي والتجاري وتطور الموانئ العمانية القديمة، وهذا آخر حديثنا عن ميناء صحار. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع متجدد. إلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم. معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: مرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة من عين على السينما.
2: نتناول اليوم فيلمين للمخرج الأمريكي أبل فيريرا، هما سارقو اليثث والإدمان.

0: رغم أن أبل فريرا قد أخرج لغاية الآن ما يزيد على 15 فيلماً، إلا أنه لا يزال مخرجاً غير معروف لدى الكثيرين، فالإعلام بعيد عنه وهو يقضي حياته وينتج أعماله في الظل.
1: وسبب جهل الناس بفريرا يعود إليه لا سوى، فتوجهه غير واضح بعد رغم أكثر من ربع قرن قضاه في صناعة الأفلام.
0: أبل فريرا ليس من مخرجي الأفلام ذات التكلفة الإنتاجية الضخمة التي تكتسح شباك التذاكر، ولا يتعامل مع ممثلين مشهورين إلا قلة قليلة منهم حين لم يكونوا مشهورين بعد، ولا تمول أفلامه كبريات استوديوهات السينما في هوليوود.
1: هو بالمقابل ليس مخرجا مستقلا بالمعنى الحرفي للكلمة، إن أفلامه ذات تكلفة إنتاجية متوسطة، وهي ليست أفلاما ذات صبغة تجريبية خالصة، لكنها في المقابل ليست أفلاما تجارية بحتة، هي أفلام تقع في منطقة البينبين.
0: لأجل ذلك يصعب على النقاد وشركات الإنتاج تصنيف فريرا ووضعه في فئة محددة، لا هو بالمخرج ذي التوجه الجماهيري التجاري، ولا هو تجريبي مغامر ثاقب الرؤية، هم يرونه مخرجا معقولا، وهو ما يحيرهم أكثر، فلا هو بالمخرج الرذيل ينصرف عنه، ولا هو بالمخرج الناجح جماهيريا فيقبل عليه.
1: ولذا فإنه كلما أخرج فيريرا فيلما جاءت كتابات النقاد شديدة التناقض، فمنهم من يراه مخرجا خلاقا، ومنهم من دعاه بشكل شبه مباشر إلى احترام نفسه والتوقف عن إخراج الأفلام.
0: وقد انعكس كل هذا على الجمهور، فقد صعب على الناس معرفة من يكونه هذا الشخص، ومع الزمن تحول أبل فريرا إلى مخرج كالت تعرفه دوائر محددة من الجماهير.
1: إلا أنه حتى لعشاق أفلام الكالت فإن فريرا لا يزال غير ذائع الصيت، فالإنترنت مثلا لا تحتوي إلا على معلومات بسيطة عنه، وليس له موقع رسمي بعد، ومع ذلك فأفلامه قد بدأت مؤخرا تصبح متاحة لعشاقه وأصبحوا يتداولونها عبر الإنترنت.
0: حيث يبدو أن شهرة فريرا أخذة في التكون رويدا رويدا كمخرج كالت، ومع ذلك فأبل فريرا قابل للخروج بمفاجآت في أي وقت وكسر الصورة التي بدأ الناس بتشكيلها عنه، وذلك عن طريق إخراج فيلم مخالف لما يتوقعه منه الناس.
1: كل شيء لا يزال ممكنا أمام فريرا، وستكشف السنوات القادمة وحدها ما إذا كان هذا المخرج سينجح في إضافة اسمه إلى قائمة المخرجين الخالدين، أم أنه سيذوي في غضون بضع سنين.

0: ولد أبل فيريرا في نيويورك وعاش فيها، وتدور أفلامه في شوارعها المكتظة بالناس والجريمة.
1: بدأ فيريرا بإخراج أفلام مليئة بالقتل والعنف تحاكي ما يحدث في بعض شوارع نيويورك المليئة المظلمة، ومنها تحول فيريرا إلى أفلام ذات عنف من لون آخر، هو عنف مصاصي الدماء والكائنات الفضائية القاتلة.
0: النقاد الذين يختلفون حول فيريرا يتفقون أن فيلمه الملازم السيء الذي ظهر للوجود عام 1992 هو أفضل أفلامه لغاية الآن، أو على الأقل وفقا لما يراه البعض فإن هذا هو فيلمه الجيد الوحيد.
1: يدور الفيلم حول ملازم شرطة فاسد يتاجر بالسلاح ويدير شبكة غير أخلاقية، لكن انتحار راهبة يخلق له صراعا داخليا بين الخير والشر، ويبدأ بداخله نوع من الإفاقة الداخلية لتأمل حياته التي يحياها.
0: تأمل الذات أو الصراع الداخلي ثيمة مشتركة في الكثير من أفلام فيريرا، وقد وصلت ذروتها في فيلم الإدمان، حيث تصارع بطلة الفيلم غرائزها لتحدد موقفها بين أن تكون إنسانة عادية أو أن تكون مصاصة دماء، وهو ما سنسلط عليه الضوء بعد قليل.
1: إن الفيلم الذي جعل فيريرا يبتدئ بالتحول إلى مخرج كالت في عيون جماهيره هو فيلم سارقو الجثث الذي عرض عام 1993.
0: فيلم سارقو الجثث مأخوذ عن رواية من روايات الخيال العلمي تحمل عنوان غزو سارقي الجثث، وقد سبق للرواية أن أخرجت للسينما الأمريكية مرتين، أولاهما عام 1956 والثانية عام 1978.
1: سخط بعض النقاد على أبل فيريرا لإعادة إخراجه للرواية لأنهم رأوا ذلك إضافة زائدة لا تحتاج لها السينما الأمريكية، ففي رأيهم أن نسخة عام 1978 من الفيلم جيدة وكافية، ورأوا أن فيريرا لم يأتي بجديد في إعادة إخراج هذا الفيلم.
0: لكن نقادا آخرين أشادوا بنسخة فيريرا من الفيلم وببصماته التي أضافها حين جعل سارد قصة الفيلم فتاة مراهقة، وهي إضافة لم تكن موجودة بالرواية، كما أثنوا على الإضاءة وتصميم المناظر وفنيات التصوير ذات الدلالات الجمالية.

0: تدور أحداث فيلم سارقي الجثث عن عائلة تنتقل إلى بلدة توجد بها قاعدة عسكرية، وسبب الانتقال هو تعيين الأب كيميائيا في تلك القاعدة ليبحث مسألة تسرب مواد سامة إلى مصادر المياه التي تقع عليها القاعدة.
1: سارد الفيلم هو الابنة والتي ستصبح الناجية الوحيدة مما تكشف أن تلك القاعدة العسكرية تضمه بين أسوارها من أسرار.
0: ببساطة فسكان تلك البلدة ليسوا بشرا حقيقيين، ولكنهم نسخ شبيهة بالأصل، هي عبارة عن كائنات فضائية استوطنت أجسادهم، أما الأصل فقد تلاشى ولم يبق منه سوى الجسد.
1: تقوم هذه الكائنات الفضائية بالدخول إلى المرء أثناء نومه وتقضي عليه، ولا يبقى منه إلا نسخته الشبيهة به ظاهرية. هي نسخة تتصف بالخلود، لكنها تتصف أيضا بفراغها من كل عاطفة أو شعور، أي هي نسخة أقرب إلى الآلة منها إلى الإنسان.
0: هنا يدخل فيريرا إلى ثيمته المفضلة التي هي الصراع الداخلي، فتلك الكائنات بعد مراجعات ذاتية مستفيضة تفضل الخلود وتختار الحياة حتى لو كانت بلا عاطفة تذكر. وكأن فيريرا يشير هنا إلى السلوك الذي يرى البعض أن الإنسان المعاصر قد اكتسبه حين تحول إلى المادية البحتة وتضاءلت في حياته الأبعاد الروحية والشعورية.
1: ذلك تأويل محتمل للفيلم، لكن سارقي الجثث يبقى مثل معظم أفلام فيريرا محيرة. في حقيقة الأمر فإن هناك متعة في مشاهدة هذا الفيلم تتعلق بالألوان والإضاءة وزوايا التصوير والخدع السينمائية، ولكن فور الانتهاء من المشاهدة لا يعرف المرء إن كان ما شاهده فيلما رديئا أم جيدا.
0: ومع ذلك فقد نجح هذا الفيلم في التنافس في مهرجان كان السينمائي، إلا أنه لم يفز بأي جائزة، إلا أن هذا دليل أن في الفيلم ما يستحق المشاهدة.
1: أما من أعجبوا بالفيلم الأسبق لفيريرا وهو الملازم السيء، فقد اعتبروا سارقي الجثث سقطة شنيعة، وقال بعضهم إن من أخرج هذا الفيلم ليس فيريرا نفسه، إنما هو الكائن الفضائي الشبيه بفيريرا الذي سرق روح فيريرا فأنتج هذا الفيلم البارد.

0: بعد سنتين من سارقي الجثث، أخرج فيريرا عام 1995 فيلم الإدمان، وهو فيلم مليء بالجمل الفلسفية التي لا نعرف أهي عميقة حقا أم أنها كما يقول المثل العربي جعجعة بلا طحن، لكنها جمل كفيلة باستيقاف المشاهد للتفكر فيها حتى وإن لم يصل في النهاية إلى شيء محدد.
1: يتكرر اسم الفيلسوف فريدريك نيتشه عدة مرات في هذا الفيلم، مثلما يتكرر اسم الفيلسوف كيركيغارد، ذلك أن بطلة الفيلم طالبة أنثروبولوجيا تحضر لإحدى شهادات الدراسة العليا.
0: الفيلم بالأبيض والأسود، وتستمد قصته ومدلولاتها أبعادها من حرب فيتنام، ففي هذه الحرب كشرت البربرية عن أنيابها بشكل صدم الشارع الأمريكي مثلما صدم الإنسانية جمعاء.
1: كاثلين بطلة الفيلم تتساءل في المشاهد الأولى للفيلم لماذا يعاقب إنسان واحد على جريمة فعلها الآلاف مثله. هي لا ترتاب في المنطق الأخلاقي للعقاب بقدر ما تتساءل لماذا ذلك الشخص بالذات، لماذا ليس غيره من حل به العقاب إذا كانوا يريدون تقديم شخص واحد ككبش فداء.
0: إن السؤال ليس لماذا عقاب شخص واحد فقط على جريمة عامة، لكن السؤال هو لماذا ذلك الشخص بالذات؟
1: ترفض كاثلين تفسير ذلك بأنها مسألة حظ، لكن حظها هي، رغم أن كاثلين لن ترتاح لاستعمالنا كلمة حظ، يوقعها فيما وقع فيه ذلك الشخص.
0: فبينما كانت كاثلين تسير ليلا إذا بمصاصة دماء تهاجمها وتمص دمها، والمعروف في الأسطورة أن من يتعرض لهجوم مصاصي الدماء يتحول بنفسه إلى واحد منهم.
1: تقاوم كاثلين طويلا النداء الذي أضحى غريزيا وبات يدعوها لتمص دماء الآخرين، لكن إدمانها للمخدرات يزيدها بلبلة. أما كتب الفلسفة وتأمل الواقع الملطخ بإزهاق أرواح الأبرياء فيحولها إلى شخص آخر. في النهاية تختار كاثلين أقرب المقربين إليها لتمص دمهم بنهم.
0: يصعب تحديد النوع الفني لهذا الفيلم، فهو ليس فيلم رعب رغم احتوائه على واحد من أفضل مشاهد مص الدماء التي تم تصويرها في تاريخ السينما، وهو ليس فيلم تشويق، وليس قصة اجتماعية صرفة.
1: هو نوع من الدراما النفسية الفلسفية التي قد لا يتذوقها الكثير من المشاهدين، لكن ثيمة الفيلم هذه المرة واضحة، فإذا كنا نعرف من هم مصاصو الدماء الذين تحدثنا عنهم الأساطير، فإن العالم حولنا يعج بالملايين منهم حتى ولو لم يسمهم أحد مصاصي دماء.
0: بدون شك فإن الروح السوداوية التي تسكن الفيلم هي نتاج طبيعي للشعور الذي خلفته حرب فيتنام لدى كثير من الأمريكيين، فقد سادت روح من الصدمة لبشاعة ما حدث، وكان القرف من الشر الدفين داخل الإنسان ثيمة تناولتها أفلام تلك الحقبة.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض أجناس أو بعض أنواع مجموعة الجنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا. هذه المجموعة التي تنتمي لعائلة البخوريات ولها ميزة وأهمية كبيرة جدا في النظم البيئية، ذات الاخضرار الأول والإضمحلال الأول في النظم البيئية في جبال ظفار. وهذا أيضا له دور مهم جدا، لأن بعض الأشجار تأخذ وقت أكثر حتى تتحول إلى اللون الأخضر. في ذلك الوقت نجد أشجار الكيموفورا تحولت إلى اللون الأخضر. أيضا في بعض الأشجار تتأخر بالتخلص من أوراقها، لكن نجد أوراق الكيموفورا أيضا تتخلص مبكرا مع أول إشراقة شمس في فصل الصرب في نهايات فصل الخريف، يعني على شهر 9 تتحول مباشرة أوراق هذه الأشجار إلى اللون البني، ثم تتساقط تعود إلى التربة مجددا لتساهم في دورات العناصر الغذائية، يعني تتحلل تدخل إلى التربة تتغذى عليها المواشي كحيلات أو بعض الحشرات الصغيرة، ودورها في النظم البيئية كما هو الحال دائما. يعني الأشجار لها دور مهم جدا، وهذه الأوراق أيضا تساهم في تسميد التربة المغذيات التي تحتاجها التربة، ويحدث هذا بالترتيب، لا تتساقط أوراق الأشجار مع بعض، وإنما تتساقط بعضها ثم هكذا، ثم التالي ثم التالي ثم التالي، وبعضها يستمر إلى شهر 11 في الوقت الذي تتساقط فيه أشجار عكر. بداية شهر 9 تبدأ بالتلوين، إلى نهاية 9 وإلى شهر أكتوبر خلاص، إلى منتصف أو نهاية أكتوبر تكون قد اختفت أغلب أوراق مجموعة الكيموفورا نهائيا. وهي تستمر للعلم، يعني هي لا تتوقف، هي تتخلص من هذه الأوراق لكن تعود بأوراق جديدة مختلفة عن أوراق الخريف، مختلفة كثافتها، مختلفة كميتها، مختلفة، يعني تحاول الحد الأدنى، لأن النباتات تتخلص من أوراقها حتى تحافظ على الماء في داخلها. وهذه من صفات التكيف المميز جدا في النباتات الجافة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى نقطة مهمة جدا، لماذا أن يعني يدعو البعض وخاصة المختصين في البيئة يدعون دائما إلى استخدام النباتات المحلية؟ لأن النباتات المحلية عندها قدرة وراثية عميقة جدا وقديمة للغاية في التعامل مع التغيرات المناخية في جنوب الجزيرة العربية مثلا، أو في أي منطقة أينما كان النوع المحلي. النوع المحلي عنده صفات وراثية تعلم البقاء في هذه المناطق. فهذه الأشجار عندما تتخلص من أوراقها تتخلص منها حتى تحافظ على هذه المياه لتواجه 10 أشهر من الجفاف التام. هذه 10 أشهر تكون الشجرة محافظة على الماء في داخلها، تتحول إلى اللون البني، تتخلص من الأوراق البني أو الرمادي أو لون الشجر وكأنه يابس، لأن هذه الأوراق يحدث فيها نتح، والنتح هو خروج الماء. الماء يدخل من الجذور يصعد إلى الأغصان، ومن ثم يحدث النتح، يخرج الماء من الأوراق إلى خارج النبتة، وهذا الخروج للماء يؤثر على حياة النبات. لذلك النبات إذا لم يكن الماء متوفر بشكل كافي يدخل في مرحلة الكمون ويوقف خروج هذه الماء ويتخلص من أوراقه تماما حتى يحافظ على ما تبقى منه إلى الموسم القادم. هذه من مميزات الأنواع المحلية، إذا تركت بدون أن يتم سقيها 10 أشهر تماما لا تموت، تظل محافظة على ظروفها الحية. بينما النباتات الدخيلة أو المستوردة إذا بأي خطأ في الصيانة أو خطأ في الري أو تأخر معين قد يعني تموت آلاف الأشجار في دفعة واحدة. قد تكون هذه الأشجار مكلفة جدا، ولوجود خلل معين سواء خلل في المناغصات أو خلل في الماء أو عدم توفر الماء بشكل كافي تبدأ مباشرة هذه الأشجار بالتدهور التدريجي، حتى تتفاجأ بأنك فقدت مجموعة من الأشجار. الأعداد هائلة كانت بصحة يعني جيدة وجذورها متجذرة وعمرها يعني 10 سنوات 10 سنوات أو 15 سنة، لكنها تموت مع أول خطأ يحدث ويستمر لفترة معينة، أو حتى يجتهد البعض في التوقف عن الاهتمام بهذه الأشجار ثم يحدث لها فقدان مفاجئ، شجرة صرف عليها آلاف الريالات في سنوات طويلة. لذلك الأنواع المحلية هي التي تمنح المناعة تجاه الأخطاء التي قد تحدث أو التأخيرات في الري أو أي تغيرات مناخية تصيب المنطقة. نستكمل حديثنا في الحلقات القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين. هدوء نسبي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء هجوم مقرر على إيران، وطهران تقول إنها تتعامل بجدية مع أي تهديد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الحصاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع، وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم إلى هذا الالتزام. من جهتها قالت إيران عبر وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، وإنها تنظر بجدية إلى كل تهديد. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع من الولايات المتحدة سيقابله رد من طهران، وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد مشابه. في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود الاتفاق، بينما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا.
1: رفض إسرائيلي بالتصريح وبالتصعيد للصيغة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية التي حصدت أرواح 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة العشرات بعضهم بحال خطيرة. الغارات قضت على عائلة من 3 أفراد، استهدفت الطائرات شقتهم السكنية غرب مدينة غزة، وبنفس الآلية قضت عائلة ثانية في بلدة القرار شرق خان يونس في الجنوب، كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف منزلهم بدير البلح وسط القطاع، وأعلن عن شهيدين في غارتين منفصلتين على مخيم جباليا شمال مدينة غزة وحي الزيتون جنوبها. وسمعت أصوات نسف جيش الاحتلال منازل شمال القطاع ودكات المدفعية أحياء الزيتون والصبرة جنوب غزة، إلى جانب القصف المدفعي بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل شرق خان يونس. رفض إسرائيل بالتصعيد أعقبه رفض سياسي. صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت إبلاغ إسرائيل مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق، أولها بند إبقاء السلاح تحت الإدارة الفلسطينية، إذ تطالب إسرائيل بآلية واضحة لتدمير جميع الأسلحة. البند الثاني ضمن قائمة الرفض منع إسرائيل من تنفيذ هجمات في المناطق التي سوف يتم تسليم السيطرة فيها لقوة الاستقرار الدولية، وتطالب إسرائيل بحرية الحركة وتنفيذ هجمات في أي وقت ومكان. كما ترفض إسرائيل مشاركة كل من قطر وتركيا في آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق. الاعتراض يعني عدم تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق، وهو ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ليس من مصلحته الموافقة على اتفاق ينسحب بموجبه الجيش من قطاع غزة ويمنع من شن هجمات، لأن ذلك سوف يترتب عليه موجة من السخط لدى قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين، وبذلك يبقى قطاع غزة عالقا في مستنقع التعثر السياسي، ليدفع سكان غزة الثمن يوميا من دمائهم وحياتهم المقيدة من جانب إسرائيل. في الضفة الغربية وسع جيش الاحتلال مستوطنة عليه جنوب نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة على الطريق بين قريتي فقوعة وعربونة في جنين، واقتحم مستوطنون سهل بلدة عربونة، واعتدى آخرون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل، وأتلفت مجموعة شبكة خطوط الكهرباء في قرية مدمى قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي شن اقتحامات لعدة مواقع فاندلعت مواجهات واعتقل الجيش فلسطينيين، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس التي يطالها بقوة التهويد. ليبدو المشهد الفلسطيني متشابكا معقدا بفعل السياسة الإسرائيلية التي تتجاهل المنظومة الدولية وقوانينها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر تفجير ناجم عن جسم مشبوه في بلدة كفرة بنت جبيل، وكان الجيش اللبناني قد أفاد بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وقد احتلت القوات الإسرائيلية 10 البلدات في جنوب لبنان. مستمعين الكرام، ينضم إلي الآن الزميل أحمد بن راشد الهنائي للمشاركة في تقديم الحصاد. تفضل أحمد.
2: شكرا لك الزميل أحمد الندابي، وأهلا بكم مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، حيث جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ الباليستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات الروسية.
0: هذا وقد شنت كييف هجمات على عدة مناطق روسية تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، متسببة في قتلى وجرحى ودمار واسع.
2: في المقابل، استهدفت روسيا بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع أوكرانية، من بينها خزانات وقود في ميناء أوديسا وزورقا بحريا بميناء ميكولايف.
3: تمكنت القوات الأوكرانية في اليومين الأخيرين من قصف عدد كبير من المقاطعات الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن المسيرات الأوكرانية استهدفت في يوم واحد نهاية يوليو الفائت 11 مقاطعة روسية، وكذلك سفنا في البحر الأسود وبحر أزوف. وأعلنت مؤسسة روس آتوم للطاقة الذرية أن سفينة الحاويات الروسية يانينا بعد تعرضها لهجوم قد تم إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 17 بحارا بمساعدة سفينة دلفينوس المصرية. كما أعلن عمدة موسكو سبيان أن أوكرانيا استهدفت موسكو خلال شهر يوليو المنصرم وحده بأكثر من 6200 مسيرة، وأن الدفاع الروسي أسقطت في اليوم الأول من أغسطس 274 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو وجنوب غرب البلاد، عدا عن القصف الصاروخي اليومي. من جانبها، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين خارج دنباس، بلدة ألغوفكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وليبيتسكا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات بأسلحة دقيقة لمصانع الصواريخ والأسلحة الإلكترونية والرادارات في العاصمة كييف، وتابعت استهداف سفن الشحن الأوكرانية في ميناء أوديسا والبحر الأسود. كما أظهرت إحصائية أجرتها وكالة نوفاستي الروسية اعتمادا على بيانات الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 21,000 مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال يوليو المنصرم. من جهة ثانية، أعلن غروشكو نائب وزير الخارجية الروسية أن الأوروبيين يستعدون علنا للحرب ضد روسيا وأنهم لا يخفون ذلك، معتمدا كما يبدو على تصريحات للمستشار الألماني ميرت حول خطط ألمانية للمشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا في الخريف القادم. في أوكرانيا نفسها، يشار لاتساع موجة الاحتجاجات على إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه السابق فيودروف، وطلب المحتجون بإعادته إلى منصبه وإقالة قائد القوات الأوكرانية سيرسكي. وقد لبى زيلينسكي هذا المطالب بإقالة سيرسكي، ويخشى أن يؤثر ذلك حتى على عمل الدفاع الأوكرانية في هذا الوقت العصيب بالنسبة لأوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ نحو 77 عاما، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة سنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيروند على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمرت نحو 240 منزلاً، كما تم إجلاء 220 ألف شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق.
2: وفي ولاية واشنطن الأمريكية أدت الحرائق إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات في ولاية واشنطن إن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في المنطقة. وأضافت السلطات أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إلى 38 شخصا، وقالت السلطات اليابانية إن أكثر من 9200 شخص يقيمون في 210 مراكز إيواء. هذا وتواصل الجهات المختصة في اليابان جهودها لإعادة الخدمات الأساسية، في حين لا تزال نحو 69,400 أسرة من دون إمدادات المياه، كما أبلغ عن أضرار واسعة في المباني شملت انهيار 181 منزلا إلى جانب تضرر آلاف المنشآت بدرجات متفاوتة.
2: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي على حضراتكم تقديم حصاد هذه الليلة من إذاعة سلطنة عمان. ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنسبة 12.7% ليبلغ أكثر من 28 مليار و660 مليون ريال عماني، وذلك بنهاية مايو 2026.
0: وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني.
4: شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعا قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 مليارا و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27% ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني، كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ 1,757 مليون و900 ألف ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا ب 2.5% لتبلغ 7,593 مليون و600 ألف ريال عماني. وفي جانب الودائع فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24 مليارا و218 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا ب 11.5% ليبلغ 37 مليارا و422 مليونا و400 ألف ريال عماني. في المقابل انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4% ليسجل نحو 5.3%، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3% ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
2: افتتحت في ولاية صلالة النسخة التاسعة من معرض المنتجات العمانية البحرينية الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
5: في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة بمشاركة نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر إتاحة فرص للتسويق والتعريف بمنتجاتها، بما ينعكس إيجابا على نمو أعمالها وتوسعها وتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة. سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
6: في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات التنموية وبالأخص في مجال التجارة والاستثمار، هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة في كل البلدين ولتحسين منتجاتهم وتطوير أعمالهم، وأيضا لخلق شراكات بين رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات. وطبعا هذه بلا شك يعني أثمر نتائج طيبة، حيث حققنا الآن وصلنا إلى حوالي 620 شراكة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات في كل البلدين الشقيقين.
5: ويبرز المعرض التنوع الثقافي والحرفي والتراثي في سلطنة عمان ومملكة البحرين، إذ يعد منصة لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة كالأزياء والعطور والبخور واللبان العماني والحلوى العمانية والإكسسوارات وغيرها من المنتجات ومستلزمات الأسرة. ردينا بنت عامر الحجري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية.
7: تنظيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية لمثل هذه المعارض يهدف دائما إلى خلينا نقول الدبلوماسية الاقتصادية، وأيضا نطمح دائما إلى الوصول إلى التكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، إلى دعم وتمكين المشاركين في هذه المعارض وأن تصل منتجاتهم، يحسنوا من منتجاتهم وجودتها ويأخذوا أفكار جديدة ويصلوا بمنتجاتهم إلى يعني خليجيا وعالميا بإذن الله.
5: ويسعى معرض المنتجات العمانية البحرينية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المشاركة في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة الأعمال، فضلاً عن توفير بيئة تفاعلية تشجع على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستقبلية بين هذه المؤسسات.
0: نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حملة تسويقية

0: بورصة مسقط إلى أكثر من 920 مليون ريال عماني في شهر يوليو الماضي.
1: كما شهدت البورصة ارتفاع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29% لتبلغ أكثر من 200 ألف صفقة الشهر الماضي.
2: نحو 921 مليون ريال عماني إجمالي قيمة التداول في بورصة مسقط خلال يوليو الماضي، مرتفعاً ب19% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسط إقبال المستثمرين على الشراء لاستغلال الفرص المتاحة بعد التراجعات التي سجلتها الأسهم في الأشهر الماضية وتحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة. المؤشر العام تراجع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 3% جراء ضغوطات البيع مع تأثر البورصات الخليجية بالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة. كما شهد الشهر الماضي عددا من عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسهم القيادية. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية فقد تراجعت جميعها بقيادة قطاع الصناعة منخفضا 290 نقطة والقطاع المالي 163 نقطة، كما هبط مؤشر قطاع الخدمات 159 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 18 نقطة. وخلال يوليو الماضي جرى تداول أكثر من 3,377,000,000 ورقة مالية، وارتفعت الصفقات المنفذة 29% متجاوزة 200,000 صفقة. أما القيمة السوقية فقد سجلت مكاسب تقدر ب 853 مليون ريال عماني، ما يعادل 2%، لتبلغ أكثر من 37 مليارا و582 مليون ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، فيما بلغت قيمة البيع لغير العمانيين 140 مليون ريال عماني مقابل 126 مليون ريال عماني لمشترياتهم.
0: تنفذ نما لخدمات المياه مشروعا تجريبيا لزراعة نبات الكاملين، أحد أبرز المحاصيل المستدامة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وذلك بالشراكة مع شركة هيما للطاقة في إطار التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات الاقتصاد الأخضر وتوسيع مجالات الاستفادة من المياه المجددة عبر توظيفها في تطبيقات زراعية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو مصادر للطاقة النظيفة.
1: مع دخول شهر أغسطس من كل عام يبدأ المزارعون في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية حصاد ثمار أشجار الرمان في مختلف قرى الولاية، وأوضحت إحصاءات الموسم الماضي تجاوز عدد الأشجار 27 ألف شجرة رمان مثمرة بقيمة تسويقية للمحصول بلغت نحو 1,300,000 ريال عماني، بينما بلغت نسبة الثمار السليمة أكثر من 90% بمتوسط 60 ثمرة في الشجرة الواحدة، وذلك بعد تطبيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج المكافحة ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لفراشة ثمار الرمان من خلال استخدام الوسائل والطرق الحديثة.
0: وفي سياق متصل، استقطب مهرجان الجبل الأخضر هذا العام أكثر من 100,000 زائر حتى نهاية الشهر يوليو الماضي، مواصلا دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالولاية من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارب السياحية، إلى جانب توفير منصات مباشرة لتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والمزارعين.
1: انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام إلى شرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتعاون مع وزارة العمل.
3: انضمت مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل بمعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرعي.

0: الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية. وفي مشهد يعكس روح الانتماء والعزيمة، عبر الملتحقون عن سعادتهم لانتسابهم بالعمل في شرطة عمان السلطانية.
1: محمد بن راشد الغافري: الحمد لله على التوفيق، بداية من التسجيل في موقع تجنيد وصولا إلى القبول في شرطة عمان السلطانية، رحلة فخر ومسؤولية وأكيد شعور لا يوصف يجمع بين الفرح والمسؤولية. أسأل الله أن يوفقني لأكون عند هذه الثقة وأن أخدم وطني بكل ما أملك بإذن الله تعالى.
2: منار بنت عبد المحسن الشيخ: طبعا اليوم أبدأ فصلا جديدا من حياتي، فصل عنوانه العزيمة والانضباط وخدمة الوطن. قبولي في شرطة عمان السلطانية شرف كبير ومسؤولية أكبر، وسأمضي بعون الله ثابتة الخطى رافعة الرأس وملتزمة بالقيم التي تمثل هذا الجهاز العظيم.
3: سيف بن صالح بن سيف الرحبي: الحمد لله الذي وفقني وكتب لي القبول في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتياز مراحل التقييم. أشعر اليوم بفخر كبير ومسؤولية أعظم، فهذه ليست مجرد وظيفة بل أمانة لخدمة هذا الوطن والمجتمع، وبداية طريق مليء بالعطاء والانضباط. أسأل الله أن يعينني على أداء هذه المهمة بكل إخلاص وأن أكون عند حسن الظن.
0: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتدادا لجهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
4: بدأ سلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق مع وزارة العمل اليوم إجراءات التوظيف لعدد من المواطنين للالتحاق بالخدمة العسكرية، ضباطا مرشحين طيارين وضباطا جويين ومدنيين جامعيين. وتشمل إجراءات التوظيف مراحل التقييم المعتمدة في سلاح الجو السلطاني العماني وصولا إلى المرحلة النهائية للقبول، ويسخر السلاح خبراته وإمكاناته لتوفير المتطلبات الإدارية وتيسير إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، بما يمكن المقبولين من الانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني والإسهام في أداء رسالتهم في الذود عن الوطن وصون مكتسباته.
5: في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الخدمات الصحية لمرضى السرطان بمحافظة ظفار، وقعت بولاية صلالة 3 اتفاقيات بين الجمعية العمانية للسرطان فرع المحافظة وعدد من الشركاء الداعمين. وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية لدعم تشغيل عربة الفحص المتنقلة بمحافظة ظفار خلال موسم خريف ظفار 2026، واتفاقية دعم مشروع توفير سكن ملائم لمرضى السرطان من أبناء المحافظة من أصحاب الدخل المحدود المحولين إلى محافظة مسقط لتلقي العلاج الكيميائي، إلى جانب اتفاقية ثالثة لتقديم دعم مالي للجمعية العمانية للسرطان وبرامجها وخدماتها المقدمة لمرضى السرطان.
4: بمشاركة أكثر من 2200 متسابق ومتسابقة، بدأت التصفيات الأولية لمسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34، بهدف ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئ والموهوبين في حفظه. المسابقة التي يشرف عليها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني تتضمن 7 مستويات وتقام في 28 مركزا موزعة على مختلف المحافظات.
5: تحت شعار مستقبلنا في قيمنا، بدأت بالمخيم الكشفي الدائم في سهل جبل آشور بمحافظة ظفار فعاليات المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات، والذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 350 قائدة ومرشدة من مختلف المحافظات، ضمن برنامج متنوع يضم حلقات عمل تدريبية وزيارات علمية وسياحية وفعاليات رياضية وثقافية. ويهدف المخيم إلى صقل المهارات الشخصية والبدنية للمرشدات وتنمية قدراتهن القيادية وتحفيز الابتكار والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز روح المغامرة والتحدي وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.
4: رياضيا أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين خلال الفترة من 28 من نوفمبر المقبل، على أن تقام التصفيات في استاد السعادة بصلالة، وستجرى قرعة التصفيات يوم الخميس 27 من أغسطس الحالي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور. وتشارك في التصفيات 35 منتخبة ستوزع على 7 مجموعات بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة.
5: بهذا نصل بكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام حصاد اليوم الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين.
4: هدوء نسبي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء هجوم مقرر على إيران، وطهران تقول إنها ستتعامل بجدية مع أي تهديد.
5: شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية المحتلة.
4: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف.
5: هكذا مستمعين الأفاضل من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنا معكم في تقديمه الزميل أحمد بن راشد الهنائي، وتحياتي أحمد بن عبد الله الندابي.
4: شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا عند الواحدة ظهرا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: يا طير يا ضاوي إلى عشق،
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: واللي متى بضوي أنا عشي، مليت شفنا هذا العيش، مليت شفنا هذا العيش. تسرح

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: مرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة من عين على السينما.
2: نتناول اليوم فيلمين للمخرج الأمريكي أبل فيريرا، هما سارقو اليثث والإدمان.

0: رغم أن أبل فريرا قد أخرج لغاية الآن ما يزيد على 15 فيلماً، إلا أنه لا يزال مخرجاً غير معروف لدى الكثيرين، فالإعلام بعيد عنه وهو يقضي حياته وينتج أعماله في الظل.
1: وسبب جهل الناس بفريرا يعود إليه لا سوى، فتوجهه غير واضح بعد رغم أكثر من ربع قرن قضاه في صناعة الأفلام.
0: أبل فريرا ليس من مخرجي الأفلام ذات التكلفة الإنتاجية الضخمة التي تكتسح شباك التذاكر، ولا يتعامل مع ممثلين مشهورين إلا قلة قليلة منهم حين لم يكونوا مشهورين بعد، ولا تمول أفلامه كبريات استوديوهات السينما في هوليوود.
1: هو بالمقابل ليس مخرجا مستقلا بالمعنى الحرفي للكلمة، إن أفلامه ذات تكلفة إنتاجية متوسطة، وهي ليست أفلاما ذات صبغة تجريبية خالصة، لكنها في المقابل ليست أفلاما تجارية بحتة، هي أفلام تقع في منطقة البين.
0: لأجل ذلك يصعب على النقاد وشركات الإنتاج تصنيف فريرا ووضعه في فئة محددة، لا هو بالمخرج ذي التوجه الجماهيري التجاري، ولا هو تجريبي مغامر ثاقب الرؤية، هم يرونه مخرجا معقولا، وهو ما يحيرهم أكثر، فلا هو بالمخرج الرذيل ينصرف عنه، ولا هو بالمخرج الناجح جماهيريا فيقبل عليه.
1: ولذا فإنه كلما أخرج فيريرا فيلما جاءت كتابات النقاد شديدة التناقض، فمنهم من يراه مخرجا خلاقا، ومنهم من دعاه بشكل شبه مباشر إلى احترام نفسه والتوقف عن إخراج الأفلام.
0: وقد انعكس كل هذا على الجمهور، فقد صعب على الناس معرفة من يكونه هذا الشخص، ومع الزمن تحول أبل فريرا إلى مخرج كالت تعرفه دوائر محددة من الجماهير.
1: إلا أنه حتى لعشاق أفلام الكالت فإن فريرا لا يزال غير ذائع الصيت، فالإنترنت مثلا لا تحتوي إلا على معلومات بسيطة عنه، وليس له موقع رسمي بعد، ومع ذلك فأفلامه قد بدأت مؤخرا تصبح متاحة لعشاقه وأصبحوا يتداولونها عبر الإنترنت.
0: حيث يبدو أن شهرة فريرا أخذة في التكون رويدا رويدا كمخرج كالت، ومع ذلك فأبل فريرا قابل للخروج بمفاجآت في أي وقت وكسر الصورة التي بدأ الناس بتشكيلها عنه، وذلك عن طريق إخراج فيلم مخالف لما يتوقعه منه الناس.
1: كل شيء لا يزال ممكنا أمام فريرا، وستكشف السنوات القادمة وحدها ما إذا كان هذا المخرج سينجح في إضافة اسمه إلى قائمة المخرجين الخالدين، أم أنه سيذوي في غضون بضع سنين.

0: ولد أبل فيريرا في نيويورك وعاش فيها، وتدور أفلامه في شوارعها المكتظة بالناس والجريمة.
1: بدأ فيريرا بإخراج أفلام مليئة بالقتل والعنف تحاكي ما يحدث في بعض شوارع نيويورك المليئة المظلمة، ومنها تحول فيريرا إلى أفلام ذات عنف من لون آخر، هو عنف مصاصي الدماء والكائنات الفضائية القاتلة.
0: النقاد الذين يختلفون حول فيريرا يتفقون أن فيلمه الملازم السيء الذي ظهر للوجود عام 1992 هو أفضل أفلامه لغاية الآن، أو على الأقل وفقا لما يراه البعض فإن هذا هو فيلمه الجيد الوحيد.
1: يدور الفيلم حول ملازم شرطة فاسد يتاجر بالسلاح ويدير شبكة غير أخلاقية، لكن انتحار راهبة يخلق له صراعا داخليا بين الخير والشر، ويبدأ بداخله نوع من الإفاقة الداخلية لتأمل حياته التي يحياها.
0: تأمل الذات أو الصراع الداخلي ثيمة مشتركة في الكثير من أفلام فيريرا، وقد وصلت ذروتها في فيلم الإدمان، حيث تصارع بطلة الفيلم غرائزها لتحدد موقفها بين أن تكون إنسانة عادية أو أن تكون مصاصة دماء، وهو ما سنسلط عليه الضوء بعد قليل.
1: إن الفيلم الذي جعل فيريرا يبتدئ بالتحول إلى مخرج كالت في عيون جماهيره هو فيلم سارقو الجثث الذي عرض عام 1993.
0: فيلم سارقو الجثث مأخوذ عن رواية من روايات الخيال العلمي تحمل عنوان غزو سارقي الجثث، وقد سبق للرواية أن أخرجت للسينما الأمريكية مرتين، أولاهما عام 1956 والثانية عام 1978.
1: سخط بعض النقاد على أبل فيريرا لإعادة إخراجه للرواية لأنهم رأوا ذلك إضافة زائدة لا تحتاج لها السينما الأمريكية، ففي رأيهم أن نسخة عام 1978 من الفيلم جيدة وكافية، ورأوا أن فيريرا لم يأتي بجديد في إعادة إخراج هذا الفيلم.
0: لكن نقادا آخرين أشادوا بنسخة فيريرا من الفيلم وببصماته التي أضافها حين جعل سارد قصة الفيلم فتاة مراهقة، وهي إضافة لم تكن موجودة بالرواية، كما أثنوا على الإضاءة وتصميم المناظر وفنيات التصوير ذات الدلالات الجمالية.

0: تدور أحداث فيلم سارقي الجثث عن عائلة تنتقل إلى بلدة توجد بها قاعدة عسكرية، وسبب الانتقال هو تعيين الأب كيميائيا في تلك القاعدة ليبحث مسألة تسرب مواد سامة إلى مصادر المياه التي تقع عليها القاعدة.
1: سارد الفيلم هو الابنة والتي ستصبح الناجية الوحيدة مما تكشف أن تلك القاعدة العسكرية تضمه بين أسوارها من أسرار.
0: ببساطة فسكان تلك البلدة ليسوا بشرا حقيقيين، ولكنهم نسخ شبيهة بالأصل، هي عبارة عن كائنات فضائية استوطنت أجسادهم، أما الأصل فقد تلاشى ولم يبق منه سوى الجسد.
1: تقوم هذه الكائنات الفضائية بالدخول إلى المرء أثناء نومه وتقضي عليه، ولا يبقى منه إلا نسخته الشبيهة به ظاهرية. هي نسخة تتصف بالخلود، لكنها تتصف أيضا بفراغها من كل عاطفة أو شعور، أي هي نسخة أقرب إلى الآلة منها إلى الإنسان.
0: هنا يدخل فيريرا إلى ثيمته المفضلة التي هي الصراع الداخلي، فتلك الكائنات بعد مراجعات ذاتية مستفيضة تفضل الخلود وتختار الحياة حتى لو كانت بلا عاطفة تذكر. وكأن فيريرا يشير هنا إلى السلوك الذي يرى البعض أن الإنسان المعاصر قد اكتسبه حين تحول إلى المادية البحتة وتضاءلت في حياته الأبعاد الروحية والشعورية.
1: ذلك تأويل محتمل للفيلم، لكن سارقي الجثث يبقى مثل معظم أفلام فيريرا محيرة. في حقيقة الأمر فإن هناك متعة في مشاهدة هذا الفيلم تتعلق بالألوان والإضاءة وزوايا التصوير والخدع السينمائية، ولكن فور الانتهاء من المشاهدة لا يعرف المرء إن كان ما شاهده فيلما رديئا أم جيدا.
0: ومع ذلك فقد نجح هذا الفيلم في التنافس في مهرجان كان السينمائي، إلا أنه لم يفز بأي جائزة، إلا أن هذا دليل أن في الفيلم ما يستحق المشاهدة.
1: أما من أعجبوا بالفيلم الأسبق لفيريرا وهو الملازم السيء، فقد اعتبروا سارقي الجثث سقطة شنيعة، وقال بعضهم إن من أخرج هذا الفيلم ليس فيريرا نفسه، إنما هو الكائن الفضائي الشبيه بفيريرا الذي سرق روح فيريرا فأنتج هذا الفيلم البارد.

0: بعد سنتين من سارقي الجثث أخرج فيريرا عام 1995 فيلم الإدمان، وهو فيلم مليء بالجمل الفلسفية التي لا نعرف أهي عميقة حقا أم أنها كما يقول المثل العربي جعجعة بلا طحن، لكنها جمل كفيلة باستيقاف المشاهد للتفكر فيها حتى وإن لم يصل في النهاية إلى شيء محدد.
1: يتكرر اسم الفيلسوف فريدريك نيتشه عدة مرات في هذا الفيلم مثلما يتكرر اسم الفيلسوف كيركيغارد، ذلك أن بطلة الفيلم طالبة أنثروبولوجيا تحضر لإحدى شهادات الدراسة العليا.
0: الفيلم بالأبيض والأسود، وتستمد قصته ومدلولاتها أبعادها من حرب فيتنام، ففي هذه الحرب كشرت البربرية عن أنيابها بشكل صدم الشارع الأمريكي مثلما صدم الإنسانية جمعاء.
1: كاثلين بطلة الفيلم تتساءل في المشاهد الأولى للفيلم لماذا يعاقب إنسان واحد على جريمة فعلها الآلاف مثله؟ هي لا ترتاب في المنطق الأخلاقي للعقاب بقدر ما تتساءل لماذا ذلك الشخص بالذات؟ لماذا ليس غيره من حل به العقاب إذا كانوا يريدون تقديم شخص واحد ككبش فداء؟
0: إن السؤال ليس لماذا عقاب شخص واحد فقط على جريمة عامة، لكن السؤال هو لماذا ذلك الشخص بالذات؟
1: ترفض كاثلين تفسير ذلك بأنها مسألة حظ، لكن حظها هي، رغم أن كاثلين لن ترتاح لاستعمالنا كلمة حظ، يوقعها فيما وقع فيه ذلك الشخص.
0: فبينما كانت كاثلين تسير ليلا إذا بمصاصة دماء تهاجمها وتمص دمها، والمعروف في الأسطورة أن من يتعرض لهجوم مصاصي الدماء يتحول بنفسه إلى واحد منهم.
1: تقاوم كاثلين طويلاً النداء الذي أضحى غريزياً وبات يدعوها لتمص دماء الآخرين، لكن إدمانها للمخدرات يزيدها بلبلة. أما كتب الفلسفة وتأمل الواقع الملطخ بإزهاق أرواح الأبرياء فيحولها إلى شخص آخر. في النهاية تختار كاثلين أقرب المقربين إليها لتمص دمهم بنهم.
0: يصعب تحديد النوع الفني لهذا الفيلم، فهو ليس فيلم رعب رغم احتوائه على واحد من أفضل مشاهد مص الدماء التي تم تصويرها في تاريخ السينما، وهو ليس فيلم تشويق، وليس قصة اجتماعية صرفة.
1: هو نوع من الدراما النفسية الفلسفية التي قد لا يتذوقها الكثير من المشاهدين، لكن ثيمة الفيلم هذه المرة واضحة، فإذا كنا نعرف من هم مصاصو الدماء الذين تحدثنا عنهم الأساطير، فإن العالم حولنا يعج بالملايين منهم حتى ولو لم يسميهم أحد مصاصي دماء.
0: بدون شك فإن الروح السوداوية التي تسكن الفيلم هي نتاج طبيعي للشعور الذي خلفته حرب فيتنام لدى كثير من الأمريكيين، فقد سادت روح من الصدمة لبشاعة ما حدث، وكان القرف من الشر الدفين داخل الإنسان ثيمة تناولتها أفلام تلك الحقبة.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. 153 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي تطرحها محافظة البريم عبر منصة تطوير حتى منتصف العام الجاري. أكثر من 28 مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي. بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني تواصل الأعمال في مشروع الطريق عقبة وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية. ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط بأكثر من 920 مليون ريال عماني خلال يوليو الماضي. افتتاح النسخة 9 من معرض المنتجات العمانية البحرينية بولاية صلالة. بدء حصاد ثمار أشجار الرمان في ولاية الجبل الأخضر ونحو 1,300,000 ريال عماني القيمة التسويقية لمحصول الموسم الماضي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسند إلى الاتحاد العماني مهمة استضافة تصفيات كأس آسيا للناشئين في نوفمبر المقبل. هدوء نسبي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء هجوم مقرر على إيران، وطهران تقول إنها تتعامل بجدية مع أي تهديد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قرى بالضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أشباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: ويهي ويهي والله احسن من وجهك يا عيون بحلوق يا اللي تنها عيون حرامي.
1: انا حرامي؟ معلوم انا ما صرت حرامي الا عقب ما ناسبتكم.
0: ها كاك اعترفت، يعني انت حرامي؟
1: مو تعلمت البوق والنصب والاحتيال على ايدك؟
0: روح لبارك الله فيك ولا في الساعه اللي شفتك فيها ولا شفت وجهك يا حلايا الشاذي.
1: انا الشاذي يا جاموس الشط؟ انا
0: انت بعدين معاك بعدين معاك. ها بعدين معاك.
1: الباب مفتوح، الباب مفتوح والطريق اللي يابك يوديك. ما ادري عنك، قلت لك دشي داخل من تداشه. تبين تفضحين قدام الجيران؟ عشان كذي ماكو غير هالاسلوب استعمله معك.
0: وانت حسب بالك انا بسكت لك؟ لا لا لا لا، انا بوقف لك مثل الارض بلعومك، باخذ روحك ولا تنقذ روحك.
1: وانا مستعد اكون تريله تريله تمشي فوق
0: تدوسك ان شاء الله،
1: ولا سكس ويل يمشي عليك.
0: هيا هيا آلة لك والزمان طويل، انا اللي بوقف بويهك، انا اللي باخذ حق بنيتي منك. اما وقفتك بمحاكم ما نمع وينك.

0: يا يمه تعوذي من الشيطان وسمي بالرحمن.
1: اعوذ بالله من الصويلح وشره.
0: انا لله. ليش انت قاسيه كذي على الريال يا يمه؟
1: بالله عليك ما تقول ليش حق الدافع عني. انت ايش عندك ويا؟ ما تقول ليش عندك ويا؟ قاطعين سرك معاه، راضع معاه، انت ولد امك ولد ابوك راضي معاه. انت كل اللي بينك يا قاضي البخت، كل اللي بينك وبين صداقه سنه ما ادري سنتين.
0: يا يمه السنه والسنتين هذولي اللي قضيتهم ويا صالح لهم مردودهم.
1: عشتم وشنو بالله مردودهم؟ ما تقول لي اشو؟ علمني شنو مردودهم.
0: يا يمه اسمعي، صالح زوج اختي وريال طيب، انا بحكم تجربتي معه كصديق اكتشفت فيه الطيبه الزايده والعطف. الله يهداك يا يمه. يا يمه صالح رحوم مو قاسي مثل ما انت متصوره كذي.
1: لا بالله الا قاسي، وقاسي بعد، وقلبه ما يعرف الرحمه، وله صج مثل ما تقول يعرف الرحمه رحوم، كان ما طرق مرته من البيت.
0: هذا شيء طبيعي يا يمه، كل زوج وزوجته تصير بينهم خلافات توصل ان واحد فيهم يترك البيت ويطلع. ونادرة أختي أكيد إيه اللي طلعت من البيت.
1: منك أنت وين أودي ويهي أنا؟ وين أودي عمري؟
0: ليش يا يمه؟
1: هاك مالت عليك من ولد.
0: إيه ليش؟
1: هذا بدل ما تروح لو تسنعه بكم طراق تخليه عرف إن أختك وراها ريال يحبها ويحميها منه ومن شره، تقعد تقول لي طيب الرحوم واختي اللي طلعت من البيت ما تردها.
0: يا يمه احنا لازم نبني ما نهدم، الله يطول في عمرك.
1: مالت عليك، عسى الله لا يطول في عمره. ان شاء الله انا بهدم، زين انا اللي بهدم، وانت اذا تبي تبني ابن بروحك كيفك، لكن اياني وياك توقف بطريقك.

0: خالي خالي أنا شاد الظهر فيك.
1: لا لا لا لا لا
0: لا العود.
1: لا لا لا لا لا لا يا صالح يا ولدي لا لا لا أنا لا يمكن أسمح لأي كائن كان يهددك أو يعرض حياتك للمتاعب والنكد كذلك. المرة هذه لازم تطلقها، لاحظ كيف؟
0: أطلقها؟
1: إيه لاحظ كيف؟
0: خالي
1: نعم
0: هذا اللي بكتكون لي سند.
1: إيه؟
0: هذا اللي أنا شاد الظهر فيك. شلون أطلقها بس؟
1: طلقها بعد شلون طلقها؟ طلقها، روح المحكمة وطلقها ويجيب ورقتها واحذفها بويها وقدامهم كذلك، لاحظ كيف؟
0: الله أكبر، أي لاحظ كيف يا خالي؟ بلاك ما تعرف الحب. أنا أحبها يا خالي أحبها.
1: اسمع تفضل اسمع ايش يقول. طيح الله حظك بلا طيح الله حظك. الحين بالله عليك ما دام انت تحبها ايش حق يعني وتشتكي لي الحال؟ يعني علشان تاخذ من وقتي وتشغلني عن اعمالي كذلك، لاحظ كيف؟
0: هذا وانا جايك وشاد الظهر فيك وباخذ المشوره منك باعتبارك انت الكبير، باعتبارك انت محل الناس، باعتبارك انت مكان ابوي. في نفس الوقت انا بك توقف معاي، خصوصا بعد ما عرفت انهم تكاتفوا وصاروا ايد واحده ضدي يا خالي.
1: يعني تبيني اوقف معاك؟
0: طبعا.
1: تبيني اكون سند لك؟
0: طبعا.
1: عيال خلاص ماكو غير الطلاق، وهو الرادع الوحيد لها وحق اللي يساندونها ويوقفون معاها كذلك، لاحظ كيف؟
0: اي بس طال عمرك انا فاهمك.
1: بس لا بس ولا كذلك، اذا على المراه انا مستعد ازوجك مره غيرها من خيره بنات الديره، بنت اصل وفصل كذلك، مو هذه بنت فايز بخيط واحد تعبان عايش بالفقر ومات بالفقر بعد. الدشداشة هذه ما يفصخها إلا عقب ما تهت خيوطها، من كذي لقبوب أبو خيط. ها إش قلت؟
0: إش أقول لك؟ أنت خليت فيه شيء هذا؟ ما خليت فيه شيء ما قلت. والله يا خالي ما أدري إش أقول لك، لكن أنا بصراحة مثل ما يقولون الحب عمي.
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا باللي ما يحفظك ولا يكون أشوف رجعتي ويهكني. اذلف يلا فارج وإذلف كذلك، لاحظ كيف؟

0: يا صالح يا أخوي تعوذ من الشيطان، كل بيت يمر بمشاكل، ماكو داعي تخلون مشاكلكم توصل لهالدرجة هذه. أنت معاند ومن تراضي تدوس على نفسك شوي، وإيه الله خير مهي لاقي لها الإنسان اللي يسعفها من اللي فيه. مجاب له أمي وقاعدة، وانت عارف أمي كل شور تشورة عليها أردى من الثاني.
1: شو أسوي بس يا عامر، شو أسوي؟ أنا ما بيني وبين نادر أي شيء.
0: عي ليش زعلته وهددته بالطلاق؟
1: بصراحة تثير أعصابي أكثر من اللازم. أشوفني حار تزيد حرارتي، أشوفني أنا عصبي تعصبني زيادة عن اللزوم، أشوفني قاعد هادي مرتاح تخلق لي مشكلة من تحت الأرض. ما أدري ليش مسوي أنا لها، شو مسوي لها؟ وفوق هذا إذا قلت لها أمك ليش تعاملني بخسوة وتستفزني؟ قامت تدافع عنها.
0: معلوم أمها ما ترضى عليها.
1: يعني شو بالله؟ يعني أمها أعز من زوجها؟
0: والله يا صالح حتى لو زعلت مني. إي نعم.
1: خلاص يا عامر، تعيش عند أمها، ماكو داعي تعيش معاي.
0: لا مو هذا الحل.
1: عايشين الحل والله، شلون مو حل وهي متمسكة بأمها رغم أخطاء أمها الواضحة بحقي.
0: عموما اترك لي فرصة وأقنعها فيها.
1: لا ماكو داعي تقنعها. خلاص إذا ما تكون إيه مقتنعة بنفسها ولا ماكو فايدة يا عامر.
0: أنا بقنعها بخطأها وإنها مو على حق، ولك مني أخليها تيك وتحب راسك بعد. اشتبي.

0: عامر أرجوك، عامر أرجوك لا تحاول تقنعني، أنا بصراحة لازم أنفصل عنه.
1: إيش هالحكي هذا؟ عجيب، أنتوا بس ما عندكم إلا كلمة والثانية انفصال وطلاق، حسبالكم الطلاق زين. الحمد لله اللي ما عندكم عيال للحين، كان الله يعلم شنه مصيرهم وشنه مستقبلهم بسبب طيشكم وتهوركم هذا. هي والله كلمة والثانية قلتوا طلاق وطلاق، ما يصير كذي يبا، ما يصير. الطلاق مو لعب، مو لعب يا حال. لا يبا لا، الطلاق حق المشكلات الصعبة والمعقدة، الطلاق أبغض الحلال يا نادرة. ما يجوز الكلمة والثانية قلتي طلاق نتطلق ننفصل.

0: سمعتي كلامه؟
1: من كلامه يمه.
0: كلام اخوك خوين بنت وياه.
1: لا
0: ولو يا الوحنوك بلا لو اي ليش حق بالله تبين تروحين بيت صويله؟
1: يمه هذا بيتي.
0: من يقول بيتك؟
1: مثل ما هو بيته انا هم بعد هذا بيتي يمه، هذا بيت الزوجيه يمه، لي حق فيه مثل ما هو لحق فيه.
0: وعشت ولوعتك عبد الله يلوع كبدك. بيت الزوجية؟
1: إيه
0: ام حق زوجية هذه اللي تحكين عنها يا نوادرة؟ الحين صار لك بيت زوجية؟
1: بعد شو اسوي يمه؟ يعني زين اخلي انت يرضيك يتمتع فيه هو بروحه يدش البيت ويطلع على كيفه، وانا هني ما يدري شو يصير في بيتي.
0: الله الله والله ما يدري شو يصير في بيتك، وما دام انت حريصة ومهتمة لهالدرجة في بيتك.
1: يمه
0: ايش حاجة؟ ايش حاجة يا يتني؟ شحقة يا ياتي لهني؟ أقول شحقة يا ياتي؟
1: لا تطقيني أنا متزوجة، لا تطقيني.
0: مالت عليك تسليم وتسكت سكتك أنت وزوجك. يلا قم وأنا اللي مهتمة فيك وقاعدة دافع عنك، حسبالي شاد الظهر فيني، أثاري شاد الظهر فيني. لا بعدك فيك ولا في ساعتك، كسر الله ظهرك أنت وياه.

0: شلون الحين؟
1: لا أشهد بالله أنك الداعي لإصلاح ذات البين.
0: المهم الحين تحافظون على ترابطكم يا صالح. أنت اتخلى عن بعض الأشياء، وإيه هم بعد اتخلى عن بعض الأشياء، وما لكم شغل لا بزيد ولا عبيد. شو تقولون؟
2: خلاص اللي تشوفه.
0: يعني أروح وأنا مطمن؟
2: إيه روح.
0: أروح كذي؟ طردة يعني؟
2: لا لا لا. لا.
1: أنت الداش وإحنا اللي طالعين.
0: تسلم يا صالح تسلم. أنا استأذن الحين. يلا مع السلامة.
1: حياك الله. يا هلا وسهلا. حياك الله. مع السلامة. نحن زعلانة؟
2: ما أدري.
1: يعني شو ما تدرين؟ يعني نحن زعلانة؟
2: أنت زعلان؟
1: أنا والله بصراحة زعلان، بس يعني مو منك.
2: أي من منه؟
1: من أمك.
2: لا إحنا للحين ما خلصنا من موضوع أمي. إيش فيها أمي بعد؟ إيش فيها؟
1: ليش حمقانة؟ ليش صرخين كذي؟ ليش معصبة؟
2: ماكو فايدة منك. أنا حاسة إنه ماكو فايدة منك. الأسطوانة هذه لازم تعيدها 20 مليون مرة. أمك.
1: طيب إيش حق معصبة الحين؟ ليش مش أمك وأنا؟ أنت ليش تحشرين نفسك بالله؟
2: لا والله. ليش إيه أمك ولا أمي أنا؟
1: لا أمك. بس الخلاف بيني وبينها.
2: إيه بس أنا بنتها. ما ارضى عليها. ايه ما ارضى على امي.
1: يعني معنى كلامك انك بعتيني وشريتي امك؟ يعني معنى كلامك انك انت لازلتي واقفه ضدي معاها؟
2: بصراحه ايه.
1: بصراحه ايه.
2: ايه
1: عيل انا عارف هالمره شلون اخليش توقفين معاي وبالاسلوب اللي ناسب.
2: ايش بتسوي يعني؟ ايش بتسوي؟
1: ماكو داعي اني اقول شو بسوي. ماكو داعي. لكن الايام بيننا وبتشوفين شو بسوي.
3: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض أجناس أو بعض أنواع مجموعة الجنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا. هذه المجموعة التي تنتمي إلى عائلة البخوريات، ولها ميزة وأهمية كبيرة جدا في النظم البيئية، ذات الأخضرار الأول والإضمحلال الأول في النظم البيئية في جبال ظفار. وهذا أيضا له دور مهم جدا، لأن بعض الأشجار تأخذ وقت أكثر حتى تتحول إلى اللون الأخضر. في ذلك الوقت نجد أشجار الكيموفورا تحولت إلى اللون الأخضر. أيضا في بعض الأشجار تتأخر بالتخلص من أوراقها، لكن نجد أوراق الكيموفورا أيضا تتخلص مبكرا مع أول إشراقة شمس في فصل الصرب في نهايات فصل الخريف، يعني على شهر 9 تتحول مباشرة أوراق هذه الأشجار إلى اللون البني، ثم تتساقط تعود إلى التربة مجددا لتساهم في دورات العناصر الغذائية، يعني تتحلل تدخل إلى التربة تتغذى عليها المواشي كحيلات أو بعض الحشرات الصغيرة، ودورها في النظم البيئية كما هو الحال دائما. يعني الأشجار لها دور مهم جدا، وهذه الأوراق أيضا تساهم في تسميد التربة المغذيات التي تحتاجها التربة، ويحدث هذا بالترتيب، لا تتساقط أوراق الأشجار مع بعض، وإنما تتساقط بعضها ثم هكذا، ثم التالي ثم التالي ثم التالي، وبعضها يستمر إلى شهر 11 في الوقت الذي تتساقط فيه أشجار عكر. بداية شهر 9 تبدأ بالتلوين، إلى نهاية 9 وإلى شهر أكتوبر خلاص، إلى منتصف أو نهاية أكتوبر تكون قد اختفت أغلب أوراق مجموعة الكيموفورا نهائيا. وهي تستمر للعلم، يعني هي لا تتوقف، هي تتخلص من هذه الأوراق لكن تعود بأوراق جديدة مختلفة عن أوراق الخريف، مختلفة كثافتها، مختلفة كميتها، مختلفة، يعني تحاول الحد الأدنى، لأنه النباتات تتخلص من أوراقها حتى تحافظ على الماء في داخلها. وهذه من صفات التكيف المميز جدا في النباتات الجافة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى نقطة مهمة جدا، لماذا أن يعني يدعو البعض وخاصة المختصين في البيئة يدعون دائما إلى استخدام النباتات المحلية؟ لأن النباتات المحلية عندها قدرة وراثية عميقة جدا وقديمة للغاية في التعامل مع التغيرات المناخية في جنوب الجزيرة العربية مثلا، أو في أي منطقة أينما كان النوع المحلي. النوع المحلي عنده صفات وراثية تعلم البقاء في هذه المناطق. فهذه الأشجار عندما تتخلص من أوراقها تتخلص منها حتى تحافظ على هذه المياه لتواجه 10 أشهر من الجفاف التام. هذه 10 أشهر تكون الشجرة محافظة على الماء في داخلها، تتحول للون البني، تتخلص من الأوراق البني أو الرمادي أو لون الشجر وكأنه يابس، لأن هذه الأوراق يحدث فيها نتح، والنتح هو خروج الماء. الماء يدخل من الجذور يصعد إلى الأغصان، ومن ثم يحدث النتح، يخرج الماء من الأوراق إلى خارج النبتة، وهذا الخروج للماء يؤثر على حياة النبات. لذلك النبات إذا لم يكن الماء متوفر بشكل كافي يدخل في مرحلة الكمون ويوقف خروج هذه الماء ويتخلص من أوراقه تماما حتى يحافظ على ما تبقى منه إلى الموسم القادم. هذه من مميزات الأنواع المحلية، إذا تركت بدون أن يتم سقيها 10 أشهر تماما لا تموت، تظل محافظة على ظروفها الحية. بينما النباتات الدخيلة أو المستوردة إذا بأي خطأ في الصيانة أو خطأ في الري أو تأخر معين قد يعني تموت آلاف الأشجار في دفعة واحدة. قد تكون هذه الأشجار مكلفة جدا، ولوجود خلل معين سواء خلل في المناغصات أو خلل في الماء أو عدم توفر الماء بشكل كافي تبدأ مباشرة هذه الأشجار بالتدهور التدريجي، حتى تتفاجأ بأنك فقدت مجموعة من الأشجار. الأعداد هائلة كانت بصحة يعني جيدة وجذورها متجذرة وعمرها يعني 10 سنوات 10 سنوات أو 15 سنة، لكنها تموت مع أول خطأ يحدث ويستمر لفترة معينة، أو حتى يجتهد البعض في التوقف عن الاهتمام بهذه الأشجار ثم يحدث لها فقدان مفاجئ شجرة صرف عليها آلاف الريالات في سنوات طويلة. لذلك الأنواع المحلية هي التي تمنح المناعة تجاه الأخطاء التي قد تحدث أو التأخيرات في الري أو أي تغيرات مناخية تصيب المنطقة. نستكمل حديثنا في الحلقات القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
2: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
1: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباره الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
3: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
1: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: انبلجت خيوط الفجر تشق حجب الظلام، معلنة يوما جديدا في هذا المحيط الواسع. كان السيد برهام أول المستيقظين، نفض عن جفنيه النوم وقام للوضوء، ثم ارتفع صوته الجميل العذب يعلن عن حلول صلاة الفجر. وسرعان ما استيقظ النوخذة وتبعه المقدمي.
1: ادعوا الناس لصلاة الفجر يا مقدمي خميس.
2: حاضر يا نوخذ. يلا يا جماعة إلى الصلاة إلى الصلاة.
3: دعي الطباخ يقوم ويحضر القهوة.
4: اطمئن، القهوة جاهزة وهي تغلي على النار.
5: لا كسل في البحر، سبحان الله.

0: عندما لاحت حمرة الإشراق أنهت الجماعة صلاتها، وقد تأثر النوخذة بهذا المظهر فدعاهم إلى تناول القهوة والتمر. وحين حان وقت الضحى عادوا إلى جلساتهم وأحاديثهم.
1: هل تسمح لي بسؤال يا أخ خلفان؟
2: بالطبع، تفضل يا نوخذة.
1: ماذا اشتريت من زنجبار؟
2: اشتريت جوز هند وأثوابا ونعالا وقرنفل.
1: وماذا جلبت إليها من عمان؟
2: تمرا وسمكا مجففا وأثوابا خضرنجية ودهنا عربيا.
1: وأنت يا أخ عامر؟
3: أنا أتاجر بالوزرة والورسي والخرز والأنسجة الإفريقية المزركشة، فلها سوق جيد عندنا في فيلك.
4: لقد بارك الله التجارة والربح الحلال، وحرم الربا وأكل المال الحرام.
0: استرسل كل منهم يتحدث عن ذكرياته خلال تجارته وأسفاره الطويلة، وما تعرض له من حوادث ومخاطر وربح وخسارة. وفي ليلة من ليالي سمرهم كان القنديل يضيء بنوره الخافت، ولكنهم يرونه كالقمر. وبدأ قرع الطبل، وبدأ النهامون يرددون أغانيهم. فجأة صاح النوخذة:
1: اسمعوني جيدا، عندي اليوم جائزة ثمينة.
3: ولمن سوف تعطي الجائزة يا نوخذة؟
1: سوف أعطيها لمن يقدم لنا لغزا صعبا.
5: والذي يعرف اللغز؟
1: جائزته على من يطرح اللغز.
6: أنا عندي لغز.
1: تفضل وقل يا أخ محسن، وعلى من يعرف أن يجيب.
6: إشجرة مو بشجرة.
7: وما هو لونها؟
6: أول القيض خضراء وآخر القيض صفراء.
7: وهل هذا لغز؟ إنها شجرة النخيل.
6: إجابتك خاطئة، إشجرة مو بشجرة، أول القيض حامضة وأول الشتاء حلوة.
7: أنا أصر على أنها النخلة.
6: ظاهرها أصفر ووسطها أبيض وورقها أخضر.
5: ها، عرفتها، إنها شجرة الاستعفاف.
6: الجواب خطأ أيضا.
1: تابع في وصفها يا أخ محسن.
6: حسنا يا نوخذة، لا يوجد فيها بذر، صافية كالذهب، لينة كالزبدة.
7: أنا أصر على أنها الرطب.
6: السكر يحليها، والزعفران يزكيها، والزجاج يحميها.
2: عرفتها، إنها النارجيل، ظاهرها أصفر ووسطها أبيض.
6: وجوابك خطأ أيضا يا خلفان.
1: ما هذه الشجرة التي يجتمع فيها السكر والزعفران والزجاج؟
6: ماؤها عسل ولحمها ذهب.
5: حيرتنا يا محسن، ما هذه الشجرة؟
1: عندي هدية لمن يعرف الجواب.
4: عندي سؤال يا أخ محسن.
6: تفضل يا سيد برهام.
4: هل تؤكل وحدها أم مع غيرها؟
6: لابد لها من رفيق، لا تعيش في العزلة أبدا، مثل بلداننا في كل زمان، يجب أن تكون متفقة ومتلائمة مع بعضها.
4: نعم، شجرتها خضراء كما قلت.
6: نعم،
4: وثمرتها في النهاية صفراء.
6: نعم،
4: وحين بقيت في حضن أمها كبرت.
6: صحيح.
4: خلف قشرها الأصفر قشر أبيض.
6: نعم،
4: يضاف إليها السكر والزعفران.
6: صحيح أيضا،
4: وتوضع في إناء زجاجي على الأغلب.
6: نعم.
4: تؤكل في وجبة الفطور، وتباع في سوق الأربعاء، ويؤتى بها من المحرق يا محسن.
6: ما شاء الله ما شاء الله، كأنك قد عرفت اللغز.
4: نعم أعرفته يا محسن، ولكنني سأترك الفرصة للإخوان كي يحظوا بالفوز.
8: أنا عرفته. بعد أسئلة السيد برهام طبعا.
6: وما هو؟ قل هيا.
8: سأقول إنها ثمرة الأترنك، ويسميها بعضهم الكبات، واللغز هو مربى البحرين الشهير.
6: هذا صحيح، أحسنتما أنت والسيد برهام.
1: يبدو لي أنك مزارع أيضا يا أخ محسن، ولست تاجرا محبا للبحر فقط.
6: هذا صحيح يا نوخذة، المهم هو أن يعمل الإنسان ويكسب عيشه بالعمل المفيد النافع، نبني بلادنا ونخدم عيالنا.
1: ولكن ما الذي جاء بك إلى زنجبار وأنت من البحرين، بلاد النخيل واللوز والأترنج؟
6: اسمح لي قبل أن أجيب على السؤال أن نكافئ من قام بحل اللغز. لقد أجاب اثنان على اللغز يا نوخذة، السيد برهام و...
4: أنا لم أجب على اللغز، الذي أجاب هو نجار السفينة.
1: جائزته عندي، مكافأته 5 محمديات زيادة على راتبه.
8: أوه، شكرا يا نوخذة، شكرا.
1: قل لي يا محسن.
6: نعم.
1: لماذا جئت إلى الجزيرة؟
6: لقد كنت من جنود أجود بن زامل الجبري، الذي دخل جزيرة هرمز في جيشه عندما زحف عليها من البحرين. وبقيت في هرمز كأحد رجال الحكم العربي هناك.
1: وهل بقيت في جزيرة هرمز؟
6: لا يا نوخذة، لقد تركتها عندما مات القائد أجود، وعدت إلى البحرين لأقوم بنصح أولاده بعد أن نشب الخلاف بينهم.
1: وما الذي حدث؟
6: لقد اتهمني مقرن الحاكم الحالي بتحريض إخوته عليه، فتركت الوطن.
1: وماذا فعلت؟
6: زاولت عمل البحر حتى أكون بعيدا عن المشاكل التي تحدث بين أبناء رجل أقدره حق التقدير.
4: لكنك عائد إلى البحرين، أليس كذلك؟
6: ولما لا، إنها موطني.
1: ألا تخشى عقاب الشيخ مقرن؟
6: لقد تركت العمل في السياسة ومشاكلها منذ زمن بعيد، وسوف أعود إلى مزرعتي في البحرين وأعمل فيها إن شاء الله.

0: وصلت سفينة الشاهين بعد رحلة طويلة إلى مرباط في ضفار، وبقيت فيها أسبوعاً تزودت فيه بالمؤن والمياه، كما نزل فيها ركاب وصعد ركاب آخرون، ثم أبحرت مساء أحد الأيام. ومن حسن حظ الركاب أن راوية للشعر اسمه حمدان قد صعد على متن السفينة. اجتمع الركاب بعد صلاة العشاء للسمر وتداول الأحاديث في ضوء القمر الذي كان يسكب نوره الفضية على سطح السفينة.
1: ماذا تقترحون من موضوع لهذه السهرة الجميلة؟
2: ما دام معنا راوية للشعر فأنا أقترح أن يسمعنا قصيدة من اختياره.
1: ونعم الاقتراح.
3: سوف أسمعكم في سهرة الغد، أحب اليوم أن أسمع أحاديثكم.
1: بل لقد خصصنا هذه الجلسة للشعر، وغدا سيكون له شأن آخر.
3: أتحبون شعر الغزل أم الشعر الحماسي؟
4: وهل هناك أجمل من شعر الغزل في ضوء القمر؟
3: أبشروا. قال الشاعر موسى بن حسين الكيداوي: أنوار هل من زورة نوار؟ أم أنت عني يا نوار نوار؟ غفل المراقب فانظري كي تلتقي، ما بيننا الأبصار والأبصار. عجبا لوجهك كيف قد جمعنا فيه، النار والجنات والأنهار. ولريق ثغرك كيف مازج طعمه، عسل وماء غلالة وعقار. لك ساعد زان السوار بحسنه، فكأنما هو للسوار سوار. ودع الخمار فإنه يكفيك من صبغ الحياء عن الخمار خمار.
5: أحسنت. كأنه يصف بنات زنجبان.
6: بل بنات مقديشو، نار وجنات وأنهار.
5: ولكن أين نوار الآن ونحن في هذا البحر الواسع؟
1: بارك الله فيك يا حمدان، أسمعتنا شعر الغزل، فأسمعنا شيئا من الشعر الحماسي.
3: سوف أسمعكم قصيدة شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس.
2: أنت تقصد المتنبي أحمد بن الحسين؟
3: نعم يا أخ برهام. وهل هناك شاعر شغل الدنيا غيره؟ أليس هو القائل: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
1: لقد شوقتنا لنسمع شيئا من شعره.
3: قال المتنبي: يمدح الأمير الحمداني سيف الدولة، ويصف معركة حصن الحدث التي جرت بين العرب المسلمين والروم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
1: لماذا توقفت يا أخ حمدان؟
3: لأني أرى أن أمورا خطيرة هامة سوف تحدث، وتحتاج بالفعل إلى عزائم رجال أقوياء.
1: ماذا؟ أوضح أكثر بارك الله فيك.
3: يبدو لي أن أخذ أنك لم تعلم بعد بخطر البرتغاليين والذين يسمون البرتكيس.
1: ما أعلمه من أخبار أن البرتغاليين قد قدموا من غرب أوروبا، وعبروا المحيط الأطلسي، وداروا حول رأس الرجاء الصالح، واحتلوا بلاد الكونغو.
3: هذا الكلام منذ 12 عاما يا نخذة.
1: والآن
3: الأخبار التي سمعتها تقول بأنهم قد جهزوا 20 سفينة حربية كبيرة، وقد خرجت هذه السفن متجهة إلى الهند. وأخشى أن نصادفها في طريقنا.
7: 20 سفينة؟ وماذا يمكن أن تفعل هذه السفن 20؟
3: اطمئن، لن تجلب لكم الطعام والشراب حتما. إنها 20 سفينة قوية وسريعة ومجهزة بأقوى المدافع، ومشحونة بجنود مدربين على الرمي والقتال. هذه السفن ستحمل الموت والخراب لكل مكان تحل فيه.
7: لكنها قادمة من أماكن بعيدة، وتريد غزو وقتال أمم في عقر دارها. لن يكتب لها النجاح أبدا.
2: بل أخشى أن تنجح.
1: لماذا يا عم برهام؟
2: لأننا متفرقون وليس لنا كيان واحد يجمعنا يا نوخذة. وما أخشاه أيضا أن يتفق العجم والبرتغاليون علينا.
1: على أي حال نحن في طريقنا إلى بلادنا، وكل حدث خطير يفاجئنا سيكون كالمنبه والنذير ليقظة هذه الأمة، وليس علينا الآن سوى أن نرقب الحوادث.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه عودة لكم مثل ما وعدناكم في حلقة الأسبوع الماضي لنكمل حديثنا حول الدور الملاحي والتجاري لموانع عمان القديمة. في الجزء الأول من هذه الحلقة بدأنا الحديث عن التطور الملاحي والتجاري لموانع عمان القديمة، وركزنا في الحديث على مرس السبخة والذي هو أو السبخة دبي حاليا، وميناء جلفار أو جرفار إن صح التعبير في مسميات مختلفة لهذه المدينة، وتناولنا بالتفصيل الأهمية التاريخية والجغرافية والاقتصادية وعلاقة ذلك بالتاريخ العماني. من خلال حلقة اليوم مستمعينا سنواصل الحديث في هذا الموضوع لنفرد حلقة كاملة عن ميناء صحار الذي كان يعتبر من أشهر الموانئ في منطقة الخليج، بل ومن أشهر الموانئ العربية، وحظي باهتمام كبير من قبل المؤرخين والجغرافيين العرب وغيرهم. مر هذا الميناء بفترات من الازدهار والتدهور عبر الفترات الزمنية المختلفة، وشهد العديد من الأحداث سواء التي ارتبطت بالميناء نفسه أو بمدينة صحار ككل، لذلك نواصل الحديث حول ذلك الموضوع من خلال محاوره وضيفنا العزيز الذي كان ضيفا عزيزا أيضا في الحلقة الماضية، ويواصل معنا هذه الرحلة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، والذي نرحب به مرة أخرى. أهلا بك دكتور خالد.
3: أهلا وسهلا بكم، ويشرفني مرة أخرى أن أكون ضيفا على هذه الحلقة، وأتمنى أن أكون ذا فائدة بالنسبة لتقديم فكرة عن الدور الملاحي لميناء صحار
2: إن شاء الله، وهذا ما سيحدث في المحاور القادمة بإذن الله. مستمعينا، سنتحدث في محورنا الأول في الدقائق القادمة عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار، ولكن بعد قليل.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه الحلقة تعتبر الجزء الثاني في الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة بعد الحلقة السابقة. ننطلق في هذه الحلقة بإذن الله مع المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار. وتساؤلنا الأول الذي ننطلق منه دكتور خالد، الحدود الجغرافية لميناء صحار لو تحددها لنا بالتفصيل.
1: الحدود الجغرافية لميناء صحار هي المنطقة الساحلية لصحار بالإضافة إلى المنطقة الزراعية المحيطة بها، ولا تشمل ولاية صحار كما هو في الوقت الحالي.
0: وهذا الأمر الغريب في الموضوع،
1: بمعنى أن الميناء يعني تمركز في الشريط الساحلي لصحار، وخلف واجهة ساحلية كان هناك نشاط زراعي للمدينة اللي كان يمون المدينة بحاجتها من الغذاء والمواد الغذائية. ولا يطلق أساسا على كل صحار بمعنى ولاية صحار، وإن كانت صحار حتى قديما مركز إداري مهم لشمال إلى وسط الباطنة، ومساحتها إلى اليوم مساحة كبيرة بالنسبة لأي ولاية في عمان، بما تضم من قرى ومناطق ساحلية ومناطق جبلية أو ما يسمى الحجور. لا توجد ولاية يبلغ عدد قراها 1000 قرية، اليوم 1000 قرية تشكل جزء من صحار، ولاية صحار.
0: جميل، نتحدث عن أهمية هذا الميناء، ميناء صحار، جغرافيا اقتصاديا بشكل أوسع.
1: أهمية ميناء صحار تكمن في عدة أمور. أولا موقع الميناء، فهو موقع وسطي في ساحل الباطنة ما بين مسقط وشبه جزيرة مسندم، تقريبا في الوسط. الأمر الآخر أن ساحل الباطنة من ناحية عمق المياه أعمق من المنطقة المعاكسة له، يعني في بحر عمان، وأعني منطقة قريبة من سواحل فارس أو سواحل الهند اللي هي أكثر ضحالة. وعمق المياه ساعد سفن على تفضيل المرور في ساحل الباطنة، يعني اللي هو جزء من بحر عمان، على أن تقصد المناطق القريبة أكثر من الساحل الفارسي.
0: إذن تكوين الميناء ساهم بشكل كبير في استقبال.
1: الأمر الثاني هو أن الميناء يرتبط بظهير اقتصادي، فالزمام الزراعي لصحار كان كبيرا، وبالتالي ساعد على نمو سكاني وعلى تزويد السكان بحاجتهم من الغذاء وتزويد السفن القادمة بحاجتها من الغذاء وبحاجتها من الماء، وساعد على نمو السكان وازدهار الميناء لتوفر المياه ولتوفر الزراعة والمواد الغذائية. كما أنه يرتبط بساحل الباطنة ككل، هو كان أهم منطقة زراعية وكان الماء متوفر فيه، فتوفر المياه وقربها من منطقة زراعية ساعد على نموها وعلى ازدهارها. الأمر الآخر أن سواحل مطلة على بحر عمان سواء في فارس أو قريبة من الهند كانت أقرب إلى حركة القرصنة، تركزت حركة القرصنة في مناطق سند، وكانت السفن تفضل أن تمر بمسقط أولا ثم تتجه بساحل الباطنة في طريقها إلى فارس، ماني الفارسية أو ماني العراق، لتتجنب الوقوع في
0: القرصنة،
1: في يد القراصنة. الأمر الآخر أن رصيف الميناء كان رصيف الميناء ضخم، وبالتالي كان مكان مهيأ لاستقبال كميات كبيرة من السلع، كل هذه المزايا من عمق المياه، من وجود ظهير اقتصادي متوفر مياه، من قربها أيضا وهو سبب آخر، قربها من الموانئ الفارسية أيضا كان أحد الأسباب اللي ساعد على ازدهار الميناء. وكما قلت سابقا، موانئ الفارسية مرتبطة بشبكات الطرق، مرتبطة أيضا بوجود مدن مزدهرة ومدن مستهلكة للسلع. كل هذه العوامل بالإضافة إلى عامل آخر هو العامل السياسي واللي ساعد على ازدهار الميناء.
0: جميل،
1: وسوف أتحدث عنه بعد قليل.
0: نتحدث عن الفترة الزمنية التي يمكن القول بأنها العصر الذهبي لميناء صحار.
1: العصر الذهبي لميناء صحار هو القرن الثالث إلى نهاية القرن الخامس، وارتبطت أساسا بازدياد حركة التجارة المارة بالخليج العربي مع ازدهار الدولة العباسية حضاريا واقتصاديا. وواصل الميناء ازدهاره في القرن الرابع والخامس
0: الهجريين
1: أيضا. وبعد القرن الخامس بدأ الميناء لأسباب عديدة يفقد أهميته التجارية لأسباب سأذكرها بعد قليل.
0: جميل، نتحدث عن هذه الأسباب، ولكن هذه المرة نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ازدهار الميناء قبل أن نتطرق إلى ذكر أسباب أخرى ربما ساهمت في فقدان مكانته. فما هي هذه الأسباب التي أدت إلى ازدهار ميناء صحار في الفترة التي ذكرتها دكتور خالد؟
1: أول سبب لازدهار ميناء صحار هو ازدهار التجارة المارة بالخليج العربي، والذي ارتبط بازدهار الدولة العباسية، ازدهار الحضاري وازدهار الاقتصادي واستقرارها السياسي. انعكس هذا على كل الموانئ اللي ارتبطت بشبكة الطرق التجارة القادمة من الهند جنوب شرق آسيا شرق أفريقيا والمتجهة إلى الخليج العربي ثم إلى العراق. في البصرة، موانئ البصرة، موانئ الساحل الشرقي للخليج العربي، موانئ الفارسية، وازدهار أيضا موانئ عمان اللي هي مسقط وصحاب. هذا أول سبب ازدهار التجارة. السبب الثاني اللي ساعد على الازدهار هو أن المناطق الساحلية في عمان خضعت منذ أواخر القرن الثالث الهجري 280 للسلطة العباسية أو من يمثلهم مثل ولاة العباسيون أو البويهيون الذين اتخذوا من صحار عاصمة مركزية لممتلكاتهم الساحلية، وبالتالي ساعد ذلك على إدارة جيدة للميناء من ناحية، وعلى وجود استقرار، وعلى جذب التجار للميناء. السبب الثالث ازدهار الميناء اضمحلال دور الموانئ الكبيرة في الخليج العربي كميناء البصرة. فميناء البصرة تعرض في القرن الثالث إلى ثورة الزنج التي أدت إلى تدهور ميناء البصرة، كما أن تدهور الدولة العباسية الحضارية انعكس أيضا على ميناء البصرة وعلى الموانئ الفارسية أيضا. اضمحلال الحضاري والتدهور الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار في فارس أيضا عملت على أن التجارة تتحول من هذه الموانئ، أو قسم من التجارة بشكل أدق، قسم من التجارة تحول إلى ميناء صحار.
0: جميل.
1: سبب الثالث أن ميناء شيراف كان ميناء أهم ميناء في الخليج العربي بعد ميناء البصرة، وازدهر في أواخر القرن الثالث بداية الرابع، أصابته زلازل بالإضافة إلى ارتباطه بشبكة الطرق في فارس والوضع في فارس الذي أخذ في التدهور. كل ذلك جعل التجار ينتقلون إلى مكان آخر لممارسة تجارتهم، فوجدوا في صحار مكان مناسب للاستقرار فيه وتنمية تجارتهم.
0: جميل.
1: وبالتالي كل ذلك ساعد هنا صحار للبروز ليكون منذ بداية آخر القرن الرابع أهم ميناء في الخليج العربي.
0: جميل. وهذه نقطة ننتقل إليها في الحديث. موانئ البصرة وهرمز وصحار كانت من أهم الموانئ في الخليج قديما، فلا تحدثنا عن ترتيب ميناء صحار بين هذه الموانئ في فترة الازدهار الاقتصادي. وأنت ذكرت في مطلع القرن الرابع الهجري بأنه صحار تربع على رئاسة هذه الموانئ بسبب الظروف المحيطة في البصرة، بسبب ثورة الزنج وأيضا في ميناء سيراف أو ما يقارب من موانئ. تحدثنا عنها بشكل عام وبشكل خاص.
1: ميناء البصرة اللي كان ميناء العراق ازدهر بازدهار دولة العباسية، وبلغ أوج ازدهاره إلى وسط أوساط القرن الثالث الهجري، ثم أخذ في التدهور. كان في المرتبة الأولى، ثم هناك ميناء سيراف، ثم هناك ميناء هرمز، ثم ميناء صحار. في القرن الرابع أخذ ميناء سيراف يتحول ليكون الميناء الأول، لأن ميناء البصرة كان قد بدأ في الإضمحلال، لكن وهنا أصبح ميناء صحار يعد رقم 3 و4. ثم حدث في ميناء سيراف أن أصابته زلازل، بالإضافة إلى لأنه مرتبط بفارس أساسا وكانت الأوضاع في فارس غير مستقرة، كل ذلك جعل دوره مرة ثانية
0: يتقلص.
1: هنا أتت الظروف
0: المؤاتية،
1: الظروف المؤاتية لميناء صحار لكي يبرز ويتربى على عرش الموانئ التجارة لمرتبطة بتجارة الخليج العربي وليحتل المرتبة الأولى. على الرغم أن عدم ارتباطه بحركة التجارة البرية، كان ميناء للترانزيت أساسا، لكن ضعف هذه الموانئ أعطاه الفرصة لكي يبرز.
0: ننتقل للحديث عن أهم المؤرخين والجغرافيين الذين تناولوا أهمية هذا الميناء.
1: من أهم المصادر كما قلت سابقا، ولأن المصادر المحلية شبه قليلة، هو المصدر الأثري الذي من خلاله عرفنا حول ازدهار أو تقلص دور الميناء. مصدر الثاني العملة. العملة مصدر مهم، فقد أصدرت من ميناء صحار عملات ذهبية وعملات فضية.
0: تمثل من بالتحديد هذه العملات؟
1: تمثل السلطة التي كانت موجودة على الساحل. فمنذ نهاية سقوط الإمامة الثانية، تمكن الولاة العباسيون أو المتغلبون من هؤلاء والذين يدودون بالتبعية للدولة العباسية أن يسيطروا على الساحل وموانئه إلى ظفار، واتخذوا من صحار مركزا لإدارة كل هذه الموانئ.
0: وصكوا العملة،
1: وصكوا عملة عكست سلطتهم وعكست أيضا الوضع الاقتصادي.

0: أصبح الميناء هو في قمة المعاني المستقطبة للتجارة. المصدر الآخر هو الجرافين العرب كما ذكرت سابقا، والرحالة مصدر مهم، كتب الأدب، كتب التاريخ مصدر آخر. مصادر المحلية لا تعطي الكثير.
1: جميل، من أكثر من أعطى صورة واضحة لميناء صحار دكتور خالد من خلال المؤرخين والجغرافيين أو حتى الرحالة؟
0: حسب التسلسل التاريخي يمكن أن نقول جغرافيين مثل المسعودي، المقدسي، ابن حوقل، الإدريسي، الرحالة كابن بطوطة الذي زار الميناء في القرن الثامن الهجري. كتب التاريخية يمكن أن تحدثت عن صحار، وهنا صحار في المصادر التاريخية اسم مرادف لعمان، فكانوا يشيرون إلى ميناء عمان ليعنوا صحار، كان اسم عمان ارتبط بصحار ليعني أنها أهم مدينة أو أهم مكان في عمان. كانوا في الغالب لا يعرفون الكثير عن عمان، لكن يشيروا إليها باسم صحار،
1: بصحار لشهرة الميناء
0: عمان، فيقول مدينة عمان، ميناء عمان إلى آخره.
1: هكذا مستمعين الكرام تحدثنا في المحور الأول عن الجوانب الجغرافية لميناء صحار في هذه الحلقة، والتي تمثل الجزء الثاني من خلال حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. سنستمر في الحديث عن ميناء صحار بإذن الله في الدقائق القادمة، ولكن هذه المرة عن المدينة صحار وأهميتها، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا ورفقة الضيف الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، والحديث عن أهمية مدينة صحار التاريخية والجغرافية والاقتصادية حتى للميناء وللتواجد السكاني والدعم الزراعي والاقتصادي لحركة الميناء إن صح التعبير. تساؤل أول مما لا شك فيه بأن ازدهار ميناء صحار ارتبط بازدهار المدينة ذاتها، ما الأهمية الجغرافية لمدينة صحار دكتور خالد؟
0: الأهمية الجغرافية لمدينة صحار هي الأهمية للميناء، المدينة ارتبطت بالميناء، وازدهار الميناء جعل المدينة تنمو وتزدهر، وبلغ أوج ازدهارها كما قلت مع القرن الخامس تجاري على الأقل. وقدر الأثريون حجم السكان الموجود بحدود 50,000 نسمة. مدينة صحار مدينة متكاملة، مدينة تجارية، كما لديها أيضا ظهير اقتصادي يتمثل في الزراعة. الجغرافيون ذكروا وجود زراعة كثيفة في صحار، هذه الزراعة الكثيفة مع توفر الماء الذي كان من خلال الآبار أو من خلال الأفلاج، كان
1: وخصوبة التربة أيضا،
0: وخصوبة التربة فساحل الباطنة الذي تكون بمرور القرون في كميات كبيرة من الطمي اللي جلبته الأمطار الساقطة على جبال الحجر، فكلها أعطى تربة جيدة للزراعة. الزراعة سواء زراعة النخيل أو زراعة الحبوب غذت النمو السكاني مع ازدهار الميناء. كانت مدينة متكاملة، كان فيها نظام ري، كان فيها بيوت وقصور للتجار، كانت فيها دار إمارة.

0: لأن كما قلت كانت مركز لحكم المناطق الساحلية، وبالتالي كانت هناك حياة اجتماعية وحياة ثقافية موجودة في الميناء المدينة، فهي مدينة متكاملة وكانت خليط من سكان متعددين جاؤوها من مناطق أخرى، لأنها مدينة تجارية ومدينة دولية تقريب ميناء دولي.
1: وهناك من استقر فيها من غير أهلها؟
0: أي وهناك، نعم هناك من استقر فيها غير أهلها، جاؤوا مناطق المجاورة أو تجار مناطق بعيدة للاستقرار، سواء لمباشرة عمل التجاري أو كوكلاء عن تجار.
1: وواصلوا واستمروا في أعمالهم التجارية.
0: واستمروا في أعمالهم التجارية، وجذب معه إيش ناس أيضا يعني لممارسة أعمال أخرى، سواء أعمال صناعية أو لأجل التعليم ولأجل الثقافة إلى آخره.
1: جميل، وهذا يدفعنا للتحدث عن نقطة أخرى أو تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية لصحار من الناحيتين السياسية والاقتصادية قديما، عطفا على حديثك قبل قليل. من مقومات أدت لجعل صحار مدينة متكاملة تجذب الناس ليس لمجرد التجارة أو الترانزيت مثل ما تحدثنا عن بعض الموانئ، وإنما حتى للاستقرار والاستثمار الدائم.
0: نعم، بالنسبة لي صحار مركز إداري. في الفترة العصر الإسلامي الوسيط كان من يدير صحار يدير كل المنطقة في شمال إلى وسط الباطنة،
1: سهل الباطنة إن صح،
0: بالإضافة إلى الحجور، يعني منطقة داخلية كانت جزء تدار أيضا من صحار، هي المدينة الكبيرة هي المركز.
1: إذن نقول من الساحل وحتى سلسلة الحجر
0: سلسلة
1: الغربي.
0: الحجر إلى وسط سهل الباطنة، وكانت دمى السيب مركزا إداريا آخر للمنطقة في الجنوب إلى الوسط، أيضا كانت يدير المنطقة سواء ساحلا أو الجبال، المنطقة الداخلية من الباطنة، فهي الناحية الإدارية كانت مساحتها كبيرة ليست مجرد المدينة، وبالتالي كان يردها كل المنتجات من مناطق التابعة لها. الأمر الآخر كأهميتها الإدارية أهميتها السياسية، بدءا من العهد العباسي بعد سقوط الإمامة الأولى اتخذها الولاة العباسيون مركزا لإدارة شؤون المناطق الساحلية. كل مناطق الساحل كانت تدار من صحار، ثم جاءت تطورات بعد سقوط الإمامة الثانية ليتخذها ولاة العباسيون، الأسرة الوجيهية، البويهيون مركزا لإدارة شؤون المناطق اللي سيطروا عليها في عمان، كانت عاصمة سياسية لكن ليس للبلاد ككل، وإنما للمناطق اللي حكمها هؤلاء، وهي في الغالب مناطق الساحل. الأمر الآخر أن صحار ذات أهمية اقتصادية، كما قلت هي مركزا ميناء تجاريا مزدهرا، ترتبط بظهير اقتصادي كبير، فبالإضافة إلى التجارة و الزراعة اللي كانت ضمن محيط المدينة أو الزراعة اللي كانت ضمن النطاق الإداري لميناء صحار، هناك أيضا قربها كانت مناجم تعدين. صحار اليوم بالقرب منها إلى الشمال منها منطقة وادي الجزي أو القريب منها مناجم نحاس، أرجى هذه المناطق فيها كان تعدين سابق، فكان قسم من هذا النحاس أيضا يتجه إلى التصدير من خلال ميناء صحار. كل ذلك عزز مكانتها الاقتصادية وعزز مكانتها السياسية كمكان لإدارة شؤون مناطق الساحل، وكمكان مزدهر اقتصاديا، مزدهر من ناحية السكان كانت في حياة اجتماعية وكان في حياة ثقافية وكان في نشاط اقتصادي غير بس زراعة.
1: جميل.
0: فالتجارة تجذب معها خدمات، خدمات شحن، خدمات تفريغ، سكان يحتاجوا إلى بعض الصناعات فنشأت فيها صناعات داخل المدينة نفسها.
1: جميل. نتحدث دكتور خالد عن فرق تاريخي أو فرق في المسمى إن صح التعبير وخلاف أيضا، ما الفرق بين صحار ودستقرد؟
0: دستقرد هي حي أو منطقة ضمن صحار كان فيه تمركز للفرس قبل الإسلام في عهد الدولة الساسانية، وكانوا من خلاله يديرون مناطق اللي سيطروا عليها.
1: ألم تكن دستقرد أو دستقرد تسمية مغايرة لصحار من خلال الفرس؟
0: لا، كانت دستقرد اللي نعرفه أولا عن دستقرد جاء من المصادر المحلية، وبالتحديد كتاب الأنساب للعوتمي اللي أشار أن قبل الإسلام كان هناك حامية فارسية في مكان يسمى دستقرد، ودستقرد هذه كانت في صحار. لا نعرف أين بالتحديد مكان دستقرد في صحار، وهي ليست تسمية مرادفة
1: لصحار.
0: لصحار، صحار كانت تشمل منطقة كما قلت كبيرة، وكانت دستقرد جزء من هذه المنطقة وترتبط أساسا بالحامية الفارسية اللي كانت موجودة.
1: جميل. إذا نقول أن دستقرد هي تسمية فارسية لجزء من صحار.
0: جزء من صحار، نعم.
1: جميل. هل هناك من أسباب معينة لازدهار مدينة صحار في العصرين الراشدي والأموي؟
0: نعم، هناك أولا هناك أسباب تعود إلى فترة التوسع الراشدي وهو فترة الفتوح. فالخلفاء الراشدون بدءا من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاموا بحركة فتوح، أولا إلى لكي يواجهوا الفرس الذين كانوا يحاولوا القضاء على الدولة الإسلامية الوليدة، ثم فتح مناطق فارس. فبدأوا حركة غزوات إلى الساحل الفارسي وإلى الجزر في الخليج العربي، ثم أخذوا يحاولون مواجهة القرصنة، وأخذت أيضا هناك محاولات لغزو مناطق سند. بدأت في العصر الراشدي، هنا بدأت الحاجة إلى الموانئ تزيد، وحاجة إلى استخدام سفن في الحرب ونقل الموان ونقل الجنود، فأخذ
1: دور الموانئ يتطور،
0: أخذ دور ميناء صحار موانئ الأخرى في التزايد والنمو. ثم جاء أيضا بناء مدينة البصرة كمركز للجند المسلم، أيضا مساهم في ازدياد دور الخليج العربي كممر للتجارة. تزايد هذا في العصر الأموي. العصر الأموي كان في حركة فتوح كبيرة إلى الهند وإلى فارس وفترة استقرار أيضا، فأخذت المواني على الساحل شرق الفارس بالبروز، أخذت مدينة البصرة توسع، واحتاج ذلك إلى وجود تواصل تجاري مع الهند وجنوب شرق آسيا إلى شرق أفريقيا، وإلى تواصل مع منطقة اليمن والبحر الأحمر. كل ذلك ساهم في زيادة دور المواني العمانية ومنها ميناء صحار.
1: جميل. ننتقل من هذا الحديث إلى الحديث عن الوضع الإداري لصحار قديما، وقد سبق وأن تحدثنا عن هذا الأمر، ولكن هنا نتساءل أين وصلت حدود صحار الإدارية خاصة في القرن التاسع الميلادي؟
0: نعرف من خلال مصادر المحلية أن كان لساحل الباطنة هذه المنطقة الشاسعة كان لهذا الإقليم واليين، الوالي الأول في صحار، الوالي الثاني كان في دمى أو سيب. فكانت صحار مركزا إداريا مهما للمنطقة من شمال في شمال ساحل الباطنة، وكان الإشراف الإداري يتجه من الساحل إلى الجبال إلى منطقة داخلية الباطنة، ضاما كل المنطقة من صحار إلى وسط الباطنة تقريبا.
1: هل بالإمكان أن نسمي بعض المدن أو المناطق بالتحديد؟
0: يعني خذ الولايات اليوم اللي من صحار منتنازل، صحار، الخابورة، مغى الخابورة، السويق، إلى أن تصل إلى حدود بركة.
1: يعني كانت إلى حدود بركة،
0: أعتقد كذا يعني، لأن لو أخذنا بالاعتبار وجود واليين كما هو الحال في الإمامة الثانية، فإن حدود الإشراف الإداري لوالي صحار كان كبيرا، ولم تظهر الحقيقة هذه المناطق كمناطق مزدهرة سكانيا إلا في العصر الحديث.
1: ارتبطت صحار قديما ارتباطا قويا بتجارة الترانزيت، وهو الحديث الذي تطرقنا له سابقا منذ الحلقة الماضية وحتى الآن. نود أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. بداية، ماذا نقصد بتجارة الترانزيت، وكيف كانت مركزا لهذه التجارة مدينة صحار أو ميناء صحار؟
0: تجارة الترانزيت هي التجارة العابرة، حيث تحمل السفن السلع وتفرغ في المواني، ثم يأتي التجار ويشتروا تلك السلع من المواني، هو تخزين مؤقت. والسبب في ذلك أن عمان لا تستطيع، لم تكن مزدهرة اقتصاديا ولا سكانيا حيث تقدر على امتصاص كميات السلع اللي كانت تصدر، كما أنها غير مرتبطة بحركة التجارة البرية لعدة أسباب، فليست هناك طرق برية تربط بينها وبين اليمن أو بينها وبين وسط الجزيرة، لأن الظروف الطبيعية الجغرافية غير مناسبة، عدم وجود سلطة في معظم حركة، يعني بحيث أنها تستطيع أن تفرض نوع من الاستقرار كان أحد الأسباب. ظروف الطبيعة كانت سيئة، جبال، أودية،
1: الربع
0: الخالي إلى آخره، فهي كانت يعني التواصل البري كان صعب. الأمر الآخر أن تكلفة النقل البحري وقلة المشكلات
1: وسيطرة العمانيين أيضا على المجال البحري كانت تساعدهم،
0: أيضا بالنسبة لخلو البحر في معظم الأوقات من أي نوع من قرصنة كان عامل مهم، أن البحر هو الوسيلة الأفضل لنقل.
1: جميل، هذا كان مستمعينا حديثنا رفقة الدكتور خالد الوهيبي عن أهمية مدينة صحار الجغرافية والاقتصادية وما ساهمت به في ازدهار الميناء، وأيضا ما حدث من انعكاس ازدهار الميناء على المدينة لاحقا. سنواصل حديثنا إن شاء الله مع محور ثالث، ولكن بعد قليل سنتحدث فيه عن تدهور ميناء صحار. أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج من التاريخ العماني، ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني رفقة الدكتور خالد الوهيبي، وحديث مستمر على مدار جزئين. هذه الحلقة تعتبر أو تمثل الجزء الثاني لحديث سابق، وهو الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. هذه الحلقة نواصل حديثنا عن ميناء صحار مدينة وميناء، ونصل إلى المحور الثالث ونتحدث عن تدهور ميناء صحار. ونوجه لك التساؤل دكتور خالد، كيف بدأ تدهور ميناء صحار؟
1: تدهور ميناء صحار ارتبط بالصراع أولا ما بين الإمامة الإباضية والحكم البويهي في صحار، كما ارتبط أيضا بتدهور التجارة المارة بالخليج الذي بدأ منذ القرن الرابع والقرن الرابع. طريق التجارة أخذ بالتحول التدريجي من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. فالصراع ما بين الإمامة التي كانت تحاول أن تطرد الوجود الأجنبي وإقامة دولة مركزية، وما بين الحكم البويهي الذي تمركز في الساحل وفي صحار كعاصمة إدارية له، وتمكن الإمام راشد بن سعيد بمساعدة السكان من القضاء على الوجود البويهي. أما تحول طريق التجارة فبدأ من القرن الرابع بعد ظهور الدولة الفاطمية في مصر، التي أخذت تحاول استقطاب التجارة إليها، وكانت مركزا حضاريا. كانت القاهرة أخذت في البروز كمركز حضاري واقتصادي، فأخذ قسم من التجارة يتجه اتجاه آخر غير الخليج العربي. في الوقت نفسه تدهورت الدولة العباسية، وساد منطقة فارس والعراق اضطراب وحالة من عدم الاستقرار، سواء وبالتالي ازدهار الاقتصادي ذبل وتقلص في منطقة فارس والعراق، حالة عدم الاستقرار فيهما كلها جعلت انها منطقتين غير مناسبتين يعني لاستقطاب حركة التجارة أو كميات السلع الضخمة التي كانت تضخ من قبل.
0: التجارة العالمية،
1: التجارة العالمية اللي هي تجارة المحيط الهندي أساسا.
0: جميل، إذا ننتقل للحديث عن سيطرة السلاجق على صحار وأثره أيضا في تدهور الميناء.
1: سيطرة السلاجقة بدأت مع سلاجقة كرمان اللي أسسها قائد التركي قاروت الذيب. قاروت الذيب الذي قضى على الدولة البويهية في كرمان مد نفوذه فغزا صحار. ربط صحار بميناء هرمز، ميناء هرمز كان ميناء نشطا لإقليم كرمان في فارس. هذا جعل دولة السلجوقية في كرمان مع وجود حالة من عدم الاستقرار في عمان ككل، جعلها تحاول تقليص النشاط التجاري في الميناء لصالح ميناء الأساسي، ميناء الإقليم اللي تحكمه ميناء كرمان. فأخذ مزيد من التجارة يذهب إلى وين؟ إلى كرمان،
0: وهو ما سحب البساط من ميناء صحار.
1: أخذ أولا حجم التجارة أخذ يقل مار ببحر عمان والخليج العربي، هذه واحدة. اثنين، سياسة الدولة السلجوقية في أعطاء أهمية أكبر لميناء هرمز جعل هذا الميناء يبرز أكثر على حساب ميناء صحار.
0: جميل، بعد ذكرك دكتور خالد لمجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدهور ميناء صحار، منها الصراع بين الإمامة الإباضية والبويهيين، وأيضا سيطرة السلاجقة عليها، ومجموعة من العوامل، قيام الدولة الفاطمية ومحاولة الاستقطاب التجارة. ننتقل للحديث عن نقطة أخرى حيث شهدت جزيرة قيس في الخليج العربي ازدهارا كبيرا في القرن الحادي عشر الميلادي. ما تأثير ذلك على ميناء صحار؟
1: جزيرة قيس في الخليج العربي نمت مع نمو السيطرة السلجوقية، ومع تدهور ميناء صحار وتدهور السيطرة السلجوقية في القرن أواخر القرن السادس بداية السابع، فحلت محل اثنين كقوة بحرية وقوة تجارية، بل وهيمنت على صحار نفسها. وهنا نفس السياسة التي اتخذها السلاجقة من قبل لتفضيل ميناءهم ميناء هرمز، أيضا سحبت جزيرة قيس التجارة وجعلت السفن تتجه أكثر فأكثر إلى ميناء قيس، فأخذت تمثل مركزا أساسيا للتجارة في الخليج العربي، بينما عملت على تقليص التجارة في ميناء هرمز، في ميناء صحار. أولا لأنها لم تكن بقادرة على أنها تحكم الميناء تديره، لأن عمان في هذه الفترة الزمنية لم تكن لديها دولة مركزية، وكانت مجال للصراع والاضطراب، حالة من عدم الاستقرار. ثانيا لهذا كان لابد من اتخاذ مكان أبعد للسيطرة على التجارة، ولما احتكار التجارة يوفر المال يوفر قدرة والجهد، لأنك عندما تجيبها في مصدر في مكان واحد مصدر واحد تستطيع التحكم وتجلب أرباح هائلة من احتكارك للتجارة. فلهذا تحولت التجارة أكثر فأكثر، وتقلص دور صحار أكثر فأكثر.
0: جميل. نتحدث عن مجموعة من الأسباب، أنت ذكرت مجموعة كبيرة منها دكتور خالد، ونواصل الحديث عن هذه الأسباب في تدهور ميناء صحار. ويعني مما ذكر هناك ظهور الطاعون في القرن الرابع عشر الميلادي، فهل لا تطلعنا على حقيقة ذلك؟
1: تدهور ميناء صحار كما قلت حالة عدم الاستقرار في عمان من ناحية، و احتكار التجارة من قبل القوى الإقليمية كقيس جزيرة قيس وهرمز في القرن الثامن، هيمنت هرمز على كل التجارة وسيطرت على كل الموانئ، واتخذت نفس السياسة القديمة وهي تحويل التجارة وتقليص دور ميناء صحار. لكن المشكلة الأخرى والمصيبة الأكبر اللي بولي بها الميناء وهو الطاعون. كيف وصلنا إلى حقيقة أن الطاعون قد يكون ضرب الميناء؟ مؤرخ مثل أبي الفداء يقول عن صحار في القرن الثامن، وهو من معاصري القرن الثامن، يقول عنها بليدة قراب. مع بداية القرن الثامن يقول إن البلدة قراب. القرن الثامن في عمان لما حاولنا نستقرئ نشاط السكان من خلال وجود تراجم، وجدنا أن التراجم والشخصيات البارزة محدودة في القرن الرابع،
0: أو تكاد تكون توقفت في تلك الفترة.
1: وكأن القرن الرابع القرن الرابع عشر هو اللي يقصده، القرن الثامن الهجري، قد يكون هناك شيء حدث كبير، موت أعداد كبيرة من السكان حدثت. القرن الثامن انتشر الطاعون الدبلي، نوع من الطاعون يسمى الطاعون الدبلي، انتشر في منطقة واسعة في بلاد الشام، مصر، فارس واليمن المجاورة. وهناك جدل كثير حول أن الهند ربما قد تعرضت للطاعون، وبالتالي لأنها كانت على خطوط التجارة، أنت تعرف انتقال السفن وانتقال البشر يحمل معه
0: هذه الأمراض، ولذلك تأثرت صحار بهذا الأمر.
1: فوصلنا إلى نتيجة كحقيقة أن صحار بالإضافة إلى تدهور حالة عدم الاستقرار تقليص الدور ربما تكون يعني قد أصيبت بهذا المرض، لهذا ما قالوا أبو الفداء في القرن الثامن حول أن البليدة خراب، يعني
0: قد يكون معقولا
1: أن يمكن أن نصل إلى حقيقة أن البلدة قد تعرضت لهذا الطاعون ومات عدد كبير من سكانها وتركت دون أي وجود أي علامات على وجود نشاط زراعي أو نشاط
0: اقتصادي
1: بسبب ذلك.
0: جميل هذا الحديث رفقتك الدكتور خالد ورفقتكم مستمعين الكرام، بما نحاول أن ننبش فيه من ذاكرة التاريخ في هذا البرنامج من التاريخ العماني. كان هذا المحور الثالث والأخير في حلقتنا لهذا اليوم، وهي الجزء الثاني في الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانع عمان القديمة، وحديثنا في هذه الحلقة كان عن ميناء صحار، وختمناه بتدهور الميناء الذي ذكر ووجد فيه بأن أحد أسباب تدهور هذا الميناء كان الطاعون في القرن الرابع عشر الميلادي، بالإضافة إلى مجموعة من القلاقل السياسية التي أدت إلى تدهوره وانهياره في مرحلة لاحقة. هذا كان آخر حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم، ونختم هكذا أعزائنا المستمعين حلقة اليوم من التاريخ العماني، والتي استكملنا فيها الحديث ما بدأنا في الحلقة الماضية حول تطور الموانئ العمانية القديمة، وتحدثنا فيها سابقا عن ميناء جلفار ومرسى السبخة، ونكمل اليوم في هذه الحلقة أهمية ميناء صحار. استعرضنا أهمية هذا الميناء والفترات الزمنية المختلفة وانعكاسه على تطور مدينة صحار، خاصة من الناحية الاقتصادية أو العكس، كما تطرقنا إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور هذا الميناء في مختلف الجوانب. نأمل أن نكون قد وفقنا في سرد هذه الحقائق التاريخية، ومن خلال ذلك لا يسعنا إلا أن نشكر ضيف الحلقة أو ضيف الحلقتين الذي استمر معنا في هذه الرحلة الطويلة نوعا ما، الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. كل الشكر لك دكتور خالد.
1: الشكر موصول لكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إبراز الدور الملاحي والدور التجاري، وأعطيت جملة من الحقائق الأساسية حوله، وأن تكون الفائدة قد وصلت، ونتمنى أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله في مواضيع أخرى.
0: كل الشكر والتحية لكم مجددا دكتور خالد على ما قدمته لنا على مدار حلقتين، وهكذا مستمعينا كل التحية لكم. كنا في حديث عن الدور الملاحي والتجاري وتطور الموانئ العمانية القديمة، وهذا آخر حديثنا عن ميناء صحار. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع متجدد. إلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المدينة تعيد إنتاج الإنسان في الواقع.
2: الإشكالية أصبحت لاحقاً عندما تكونت هذه المدن.
1: ابن المزارع هو مزارع، ابن المالك الأراضي سيبقى مالك.
2: حينما يبحث عن المادة يخسر كل شيء آخر.
1: وأنا لما أحفزك تبقى في الريف أنا عملياً قد أضرك.
2: هذا بعد على الأقل الكلفة أقل. الانتماء الاجتماعي للدولة وليس للقبيلة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: الهجرة من الريف إلى المدينة فكرة تحمل في دلالاتها التاريخية وأبعادها التي ألقت بظلالها في العصر الحالي تحولاً لافتاً في حياة الإنسان، بين واقع فرض عليه هذا التحول وبين رغبة في تجربة العيش خارج سياق الريف أو القرية. هل يبدو ذلك مساراً طبيعياً يتماهى مع حالة التطور في مختلف مجريات الحياة حول العالم، أم أنه يشكل اختلالاً في نسيج المجتمع الريفي؟ ماذا عن البعد الاقتصادي وما يقع عليه من اتهام صريح بتورطه في الدفع بسكان القرى نحو فكرة الهجرة؟ هل الهجرة تسهم في التنمية أم تعمق الفجوة بين المدينة والقرية؟ وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عليها طرفي الموالاة والمعارضة في برنامج المناظرة. معي في هذه الحلقة الأولى من برنامج المناظرة والتي نتحدث فيها عن فكرة الهجرة من الريف إلى المدينة والتحولات التي تأتي على سياق هذه الهجرة ومختلف التحولات أيضا في البنية الاجتماعية وغيرها من الجوانب التي نتحدث عنها. ضيفي في حلقة اليوم الأستاذ يونس المعمري باحث اجتماعي، أهلا وسهلا بك أستاذ يونس.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ دريس، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام جميعا.
3: وفي أيضا الجانب الآخر مع الأستاذ علوي المشهور مهتم بالاقتصاد والتخطيط الحضري، نسعد بك أستاذ علوي.
1: أهلا وسهلا، فرصة طيبة، جزاكم الله خير.
3: حياكم الله. طبعا أنبه في هذه الحلقة يعني الذي يؤيد فكرة الهجرة من الريف إلى المدينة الأستاذ علوي المشهور، وأيضا في الجانب الآخر إن كان نسبيا يعني يعارض هذه الفكرة الأستاذ يونس المعمري، ومن وجهة نظر مختص في الجانب الاجتماعي. طبعا لكنا أيضا في سياق المناظرة، من المؤكد يعني أن هناك محددات وضوابط في هذا البرنامج كما هو في المناظرة، يعني كفن طرح الموضوع يعني لا يمت بالضرورة لبلد ما، أو المناظرة هي قائمة بشكل عام على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن بعينها، احترام الطرف الآخر، عدم السخرية أو التقليل من الطرف الآخر، التزام بموضوع المناظرة ومنع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مفهومة ومهذبة للمستمع العام، الاعتماد على الحجة لا الشخصنة، والالتزام بالوقت المحدد. هذه ضوابط حاضرة في فن المناظرات. ونبدأ مباشرة في المحور الأول من هذه المناظرة كخطاب افتتاح يقدم كل من طرفي الموالاة والمعارضة. أبدأ بداية معك أستاذ يونس، يعني فكرة الهجرة من الريف إلى المدينة أنت تختلف معها أكثر مما تتفق معها، كيف تقدم وجهة النظر هذه في البداية؟
2: صحيح، بطبيعة الحال مسألة الانتقاد البشري والحركة البشرية هذه موجودة منذ الأزل، يعني الإنسان يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء، بحثا عن العيش، بحثا عن كل يعني ما يعينه على الحياة. الإشكالية أصبحت لاحقا عندما تكونت هذه المدن وأصبحت هنالك مدينة وهنالك ريف. الإشكالية أنه هذه المسألة هي مسألة اقتصادية بحتة، المدينة أصلا قامت هي مدينة للاقتصاد والصناعة والتجارة وغيره وكذا، فهي مسألة اقتصادية، وهذه المسألة الاقتصادية للأسف أغفلت الناحية الاجتماعية وأغفلت الناحية الإنسانية للإنسان، فدفعته دفعا في أنه ينتقل من الريف أو القرية إلى المدينة بحثا عن الحياة الكريمة أو المادة والمال وغيره والعيشة الكريمة، أو ما صنعته المدينة. يعني المدينة صنعت وقالت أنه لابد أن تكون بهذه الطريقة حتى تعيش حياة سعيدة. الذي حدث أن هنالك من بعد الثورة الصناعية ومن بعد الحرب العالمية الثانية انتقل كثير من الناس من القرية إلى المدينة. هذا الانتقال في كثير من الدول وكثير من المجتمعات أصبحت أو أنتجت كثير من المشكلات الاجتماعية. هذه المشكلات الاجتماعية لا يمكن معالجتها بسهولة. هذه المشكلات الاجتماعية أصبح يعني كونت صدوعا وشقوقا كبيرة في المجتمعات. الآن المجتمعات التي بدأت فيها هذه الظاهرة وهذه الإشكالية الآن بدأت مرة أخرى تريد أن تثبت الناس في قراهم، وأصبح هنالك استراتيجيات وبرامج وطنية وإلى آخره كي تثبت الناس في أماكنهم وتعيدهم إلى مواطنهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن هنالك مشكلة اجتماعية لا بد من معالجتها. نعم. ولا تعالج بالهجرة إنما ببقاء الناس في أماكنهم.
3: نعم، إذن أنت تقدم تداعيات التي تحدث جراء هذا التحول، يعني ربما في سياقها السلبي أو التأثيري على البنية الاجتماعية وغيرها من الجوانب. أيضا في الجانب الآخر يعني الأستاذ علي، وأنت تتفق أكثر مما تختلف يعني في يعني هذه الفكرة بشكل عام، مسألة التحول هذا والانحياز السكاني أو الانزياح نحو مناطق يعني المدينة من القرى إلى المدينة، كيف تنظر إلى هذه الفكرة من جانبك أيضا؟
1: أنا شخصيا منحاز للمدينة، منحاز لفكرة ما تمثله المدينة.
3: نعم.
1: المدينة تمثل ملتقى أحلام وتطلعات، فرصة للصعود الاجتماعي. أنت لو تكون في الريف احتمالية الصعود الاجتماعي أو الاقتصادي ستكون ضئيلة جدا، فابن المزارع هو مزارع، ابن المالك الأراضي سيبقى مالك، ابن الشخص الثري سيبقى ثري وهكذا. بينما الذي تتيحه المدينة هو إمكانية الصعود، هناك وفرة كبيرة من الخيارات في فرص العمل، وفرة كبيرة من الخيارات في التعليم، في شبكات العلاقات. المدينة تعيد إنتاج الإنسان في الواقع، وتعيد تشكيل المكان، وتسمح بفكرة التحقق. بينما هذا إلى حد كبير فضاءات الحرية في الريف تصبح أكثر تباؤلا، فضاءات الخيارات تصبح أكثر تباؤلا، ويصبح البعد الحتمي في حياة الإنسان أكثر حضورا. الأمر الذي أعتقد أن مثل ما ذكر أستاذ يونس، المدينة أيضا بشكلها الحديث ارتبطت بشيئين في اعتقادي، هو ذكر الثورة الصناعية واللي استدعت هجرة كثير من الأشخاص. أولا الثورة الصناعية أثرت على الزراعة، والذي جعل الزراعة لا تحتاج لكم كبير من الموارد البشرية، فكثير منهم هاجروا إلى المدن والتي أيضا أصبح بها مصانع مثلا وقطاعات مالية وخدمية وغيرها يعني. لكن على الجانب الآخر المدينة الحديثة ارتبطت بالدولة الحديثة، بمعنى أن المدينة الحديثة أصبحت البوتقة التي تعيد تشكيل فيها الدولة المواطنين، أصبحت هي الفضاء التي تلتقي فيه الانتماءات ليشعروا بانتمائهم لشيء أكبر. يعني أنت أثناء وجودك في قريتك أو في الريف أنت انتماءك لقبيلتك، انتماءك لمنطقتك، انتماءك للخلفية الاجتماعية أو المهنية التي تعود إليها. مثلا إذا كنت أنت شخص مهتم بالرعي أو بالزراعة أو بالصيد سيكون هذا فضاء انتماءك. لكن بمجرد تشكل المدن الكبرى يصبح هنالك التقاء لآفاق أكثر اتساعا تحت مظلة وطنية واسعة يتعرف فيها الأفراد على لهجات بعضهم البعض، مذاهب بعضهم البعض، معتقدات بعضهم البعض، مما يدفعهم للشعور بأن هنالك شيء آخر يجمعهم غير الانتماءات المرتبطة بالبعد الوشائجي المرتبط بالدم.
3: نعم.
1: فأنت تشعر أنك فعلا تنتمي لشيء يسمى عمان أو أيا كان البلد الذي أنت تعيش فيه. لذلك في اعتقادي المدينة الحديثة بها تحديات بلا شك، تحديات بيئية، اجتماعية، اقتصادية، فرص عمل، بطالة، كثير من التحديات التي تواجهها المدن الحديثة، خصوصا عندما تكون معدلات نموها أعلى.

0: مؤشر التنمية البشرية على سبيل المثال ومؤشرات الانتقال للمدن الأوربنايزيشن مثلا، فهي حتى على مستوى جودة الحياة، خيارات الفرد، الوفرة المالية بالنسبة للدولة، وكذلك على مستوى الصعود والترقي الاجتماعي والاقتصادي والتحقق للإنسان، ويتحقق بشكل أكبر في المدينة أكثر من أي مكان آخر.
1: نعم، إذن هناك دعائم وأيضا عوامل تتحقق بشكل أو بآخر من أي جانب من جانب هذه التحولات في البنية الاجتماعية على إثر هذه الهجرة الحاصلة أو التي تحصل في سياق التحولات، سواء كان في بنية الدولة أو في مجريات الحياة بمختلف تطوراتها وتغيراتها. هذا في محور. في المحور الآخر نتحدث عما إذا شكلت الهجرة خللا في منظومة التوزيع السكاني، مخلفة تراجعا واضحا في صلابة النسيج الاجتماعي والهوية الريفية. هذه يعني فرضية تطرح ونطرحها ضمن إطار هذا المحور. وأبدأ معك أستاذ يونس أيضا للحديث عن هذا الجانب تحديدا، لديك 3 دقائق.
2: هذا أمر واقعي جدا، وهذا الذي يحصل أصلا في كل المدن، ويعني حتى إعلاميا مغطى بهذه الطريقة ومن خلال المؤتمرات ومن خلال المعيشة اللي إحنا نشوفها. بطبيعة الحال نرى أن المدينة أكثر ازدحاما وأكثر يعني إشكالية من القرية. أعود فقط مرة أخرى للفكرة التي ذكرها الأستاذ علوي، وهي أيضا نابعة من الفكرة أساسها. هذه الأستاذ علوي كان عنده تقريبا 3 مبادئ أو 3 منطلقات يشتغل عليها. المنطلق الأول كان مسألة إنه أن المدينة تتيح الصعود الاجتماعي، إنه ممكن الإنسان يصعد في السلم الاجتماعي وكذا، ولأن الفرص كثيرة في المدينة فلذلك يجب عليه أن يأتي إلى المدينة. طيب لماذا لا نتيح نحن له أن يصعد في السلم الاجتماعي والاقتصادي في قريته؟ بإمكاننا أن نجعل كل هذه الإمكانيات موجودة هناك في القرية، وأن أن يتمكن. ومسألة المزارع، يعني ابنه مزارع أو التاجر ابنه متاجر، ذلك كان في فترة قديمة لم يكن فيها التعليم وغيره وما إلى آخر. نعم. الآن أصبحت لدينا جامعات وكليات، بإمكان الإنسان أن يتعلم في مكانه وأن يترقى في السلم الاجتماعي. هذا ليس أتوقع أنه سببا رئيسيا في هذا الموضوع. أيضا مسألة الفضاءات الحرية والحتمية الأستاذ علوي، وكذلك قضية الانتماء. يعني الأستاذ علوي يبني ويقول أنه ابن القرية انتماؤه للقرية والقبيلة والعشيرة، ذلك في وقت مضى. الآن بإمكان الدولة وبإمكان المؤسسات أن تتجه نحو هذه المجتمعات بكل شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعليم، بالتنشئة، بالإعلام. بإمكانها أن توصل فكرة الانتماء الاجتماعي للدولة وليس للقبيلة. يعني ذلك احنا ممكن نقولها في قضية، يعني عندما ما كان في أصلا إعلام ولا شبكات تواصل ولا تعليم ولا غيره. الآن الدولة لديها إمكانياتها في أنها تمكن الإنسان أن يكون منتميا للدولة وللمجتمع وهو في مكانه وفي قريته. مسألة المؤشرات العالمية، لأنه الأستاذ علوي أيضا اعتمد على مسألة المؤشرات العالمية، وأنه لابد أن يكون في انتقال للمدينة حتى تكون مثلا الدولة هذه في يعني مؤشرات اقتصادية واجتماعية أعلى. أنا أقول أن هنالك إشكالية أصلا في مسألة المؤشرات العالمية. هل يجب علينا كدولة أن نسعى وراء هذه المؤشرات وأن تفرض علينا بهذه الطريقة؟ لماذا؟ لأن المؤشرات العالمية أصلا ستتغير لاحقا، وممكن ربما في وقت قريب، بدل أن تسعى أن توجه الناس إلى المدينة ستقول للناس أن ابقوا في أماكنكم للحفاظ على النسيج الاجتماعي وعلى الثقافة وعلى يعني الحضارة اللي موجودة هناك. لأن هذا الانتقال ليس فقط انتقالا مكانيا. نعم. هذا الانتقال المكاني الأستاذ علوي يجعل الإنسان لا يترك فقط مكانه، إنما يترك عاداته وتقاليده وثقافته الغنية الثرية التي يجب أن نستثمرها. وهذا من الاستثمار. الآن الدول تحاول أن تستثمر في ثقافتها. فحينما نتخلى عن هذه الثقافة ونجعل الناس كلهم صورة واحدة في المدينة بثقافة واحدة، نحن نفقد شيئا كثيرا. لذلك يجب علينا أن نحافظ على ثقافة القرية وثقافة الريف حتى نستثمر لاحقا أيضا من مسألة اقتصادية التي يشتغلون عليها.
1: نعم، ربما هو صريحة لم يقل أننا لا نحافظ عليها، ولكن يعني أستاذ علوي فيما قدمه أستاذ يونس أن المفاهيم التي ذكرتها ربما كانت فعلا ينظر إليها في سياق زمني سابق. الآن تحولت هذه المفاهيم، ربما ينظر يعني إليها بشكل آخر وفق يعني تطورات أو سياق الحياة المعاصر.
0: جزئيا، لكن لنعد إلى واقع مثلا الاقتصاد أو حتى الخيارات بالنسبة لصانع القرار الحكومي في أي دولة في العالم. أبسط تعريف للاقتصاد أنه إدارة الموارد المحدودة. فإذا كانت الموارد المالية محدودة، هل الواجب الأخلاقي أمام صانع القرار أن يقوم بتكثيفها في الأماكن التي بها كثافة سكانية أعلى، أم أن يقوم بتشتيتها في

0: أماكن متباعدة، ويعني في كثير من الحالات يصبح توزيع لفتات على مناطق كثيرة مترامية الأطراف بدون أن يكون هنالك تراكم،
1: نعم، من
0: بمعنى
1: حيث
0: مثلا
1: أخلاقية أو اقتصادية.
0: أخلاقية واقتصادية. فالآن هل أخلاقيا مثلا لو عندي هنا مليون نسمة وعندي هنا 1000 نسمة، هل الواجب الأخلاقي أني أنا وعندي موارد محدودة، والذي هو الواقع بطبيعة الحال الموارد دائما محدودة، فهل الأولى أن أوجهها لشريحة ذات الاستفادة القصوى أم لشريحة ذات الاستفادة الأدنى؟ الآن لا أقول يجب إغفال هؤلاء السكان وأن يتركوا ويتم نسيهم هكذا وكأنهم بلا حقوق، في النهاية نحن في دولة مواطنة، الحقوق والواجبات متساوية بين المواطنين، لكن الفكرة الرئيسية هنا تحفيز يعني تحفيز الأشخاص إلى للهجرة للمدن بشكل منظم، وهذه المدن لا تعني بالضرورة فقط العاصمة، هنالك مدن مراكز حضرية في المحافظات، كذلك هنالك مراكز للمحافظات أيضا. من جهة تحفيزهم للهجرة للمدن، من جهة أخرى أن الموارد محدودة. أستاذ يونس كان يذكر فكرة أنه لماذا لا تكون القرى والأرياف هي كذلك فيها فرص. السبب أنه هذه الفكرة حالمة. لماذا؟ لأنه في النهاية غير أنه الموارد محدودة، الاقتصاد يحتاج شيء يسمى باقتصاديات الكم. يعني مثلا أنا حتى أفتح مشروع منزلي أحتاج أنه فيه مستهلكين، فإذا ما عندي مستهلكين أنا صعب أفتح مشروع على سبيل المثال. لما حتى لو تريد أبسط مهنة مثلا سائق تاكسي، حتى تكون سائق تاكسي محتاج فيه ناس يحتاجوا يتنقلوا مثلا، فإذا ما في الكتلة السكانية الكافية لن يكون مجديا لك أن تقوم بأي مشروع. يعني ستكون في مناطق يعني تعتمد بشكل كبير ليس بها مصادر دخل، أو حتى مصادر الدخل الموجودة محدودة جدا، وليس فيها إمكانيات للصعود الاجتماعي. اليوم الناس لم تعد فقط تحتاج التعليم، أنتوا ذكرتوا أنه العالم تغير، أصبح هنالك تعليم حتى في القرى، لكن الناس لا تحتاج فقط للمدارس، تحتاج للجامعات. فعندما أحفزك على البقاء في قريتك، أنت بعد ذلك عندما تريد أن ترسل ابنك للتعليم الجامعي ستجد أن هنالك نقطة الانطلاق لمن هو يعيش في المدينة، وكلفة الحياة بالنسبة له أرخص من ذلك الذي سيضطر لأن يهاجر بعد ذلك. يعني بينما لو من البداية هو يجد فرص متناسبة وفي مراكز حضرية رئيسية، سيكون هنالك إمكانية لخلق فرص أكبر. النقطة الأخيرة أنه أنا لما أحفزك تبقى في الريف، أنا عمليا قد أضرك وأضر أبنائك وأضر الأجيال القادمة في تلك المناطق. وقد يعني مثلا الآن لو أنا دولة مثلا توزع أراضي، لو أنا وزعت لك أرض أنت في الريف، قيمة هذه الأرض بشكل تلقائي أقل من المواطن الآخر الذي سأوزع له أرضا في المدينة. لذلك كثير من أبناء الأرياف الآن يحاولون أن يقدموا على الأراضي التي هي في المدينة.
1: وقد تبدو هذه فكرة نسبية، يعني
0: هي نسبية، لكن الفكرة أنه إبقائك في الريف قد يكون ضمنيا، غير أنه أحيانا تبديد للمال العام والذي يفترض أن يتم توجيهه للفئات الأكثر عددا والأكثر احتياجا، أيضا هو مضر بالطرف الذي أقدم له الخدمة. فلو أنا مثلا قدمت لك خدمة مركز صحي في منطقة نائية، بعد ذلك أنت لن تحتاج مركز وبس، لن تحتاج مركز مدرسة وبس، أنت راح تحتاج جامعة، مستشفى مرجعي، راح تحتاج مصادر دخل اقتصادية، راح تحتاج بيئة تستطيع أن تؤسس فيها مشاريع. كل هذا يحتاج إلى مدن. النموذج الذي أنا أقترحه هو شبيه بما هو معمول به في سويسرا، أنه يتم تحويل بعض القرى الصغيرة إلى مدن، أو بالإنجليزي أحيانا حتى تاونز اللي هو أقل من السيتي، أقل من المدينة، إلى مدن، بحيث تكون قادرة على تحقيق الفرص للناس، أو ما دون ذلك اللي هي أماكن مثلا متناثرة إذا لم يكن لها مصدر دخل في ذاتها، مثلا مصدر دخل سياحي أو زراعي أو مصدر دخل كبير وكافي لجعلهم يستطيعون الاستقلال عن الدعم الحكومي الكبير، فالأولى نقلهم حتى ينالوا من مبدأ تكافؤ الفرص فرص منافسة ومشابهة لأبناء المدن الذين بشكل تلقائي يبدأون بفرص أكبر لمجرد وجودهم في المدينة.
1: بالضبط. ربما أيضا هناك من يطرح فكرة أن هذا النموذج إذا كان ناجحا أو حقق يعني متطلباته وفق يعني البنى الاجتماعية في بلد ما، ربما لا يعني قد تكون غير مجدية نسبيا. هناك يعني يمكن من ينظر أيضا يعني إلى الجوانب المهمة التي ذكرتها أستاذ علوي، من ينظر إليها على أنك تنظر إلى هذا التحول من في الهجرة من القرى إلى المدن على أنها نظرة مادية، في الجانب الذي يركز فيه على أن تكون مفاصل التنمية حاضرة بشكل يعني متكامل على إثر أن الأعداد العظمى من السكان هم يعني يتمحورون أكثر في المدن، لكن إن كان يتحدث يعني من جانب التنمية، هل تنظر إليها؟ أعود إليك أستاذ يونس، يعني بالنسبة للهجرة، هناك من ينظر في فرضية أخرى حول هذا الموضوع أن الهجرة هي عائق أمام التنمية وتعمق الفجوة بين المدينة والقرية، كيف تنظر إلى هذه الفرضية؟
2: أنا أتفق مع هذا، أتفق أنه الهجرة تسبب كثير من العوائق وخاصة العوائق الاجتماعية. الآن الواضح جدا الأستاذ علوي بطبيعة الحال ينطلق أيضا من تخصصه ومن اهتمامه، يشتغل على مسألة المادية التاريخية، أنه التاريخ والمجتمعات تتحرك بناء على المادة وعلى الاقتصاد، واضح. وبطبيعة الحال أنا لا أشتغل على هذا. بالنسبة لي أنه الاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والثقافة كلها تعمل للإنسان.
1: نعم.
2: المفترض منخل للإنسان هو الذي يتبع الاقتصاد أو يتبع المادة.
1: نعم.
2: إنما المادة والثقافة كلها تتبع إلى المجتمع وإلى الإنسان. الآن ثلاثة أشياء رئيسية أيضا ذكرها الأستاذ علوي في هذا المجال.
1: نعم.
2: الآن في الفرضية الرئيسية اللي اشتغل عليها مسألة الموارد المحدودة، قال أن هنالك في القرية أن لدي الدولة موارد محدودة، هل أوزعها على المدينة ولا أحطيها في القرية ويكون في إشكالية كبيرة؟ أولا هذه الفرضية أتوقع أنها ليست فرضية صحيحة. فرضية الموارد المحدودة ربما موارد فقط في الطاقة أو شيء من هذا القبيل، ولكن لماذا الآن أصبح هنالك إحنا ننادي منذ مدة طويلة في مسألة توسيع الموارد أو تنويع موارد الدخل؟ لماذا؟ لأن بطبيعة الحال هنالك موارد أخرى يجب أن نلاحظها وأن ننميها وأن نشتغل عليها، وهذه قد تكون في القرى وفي المجتمعات غير اللي موجودة أصلا في المدينة. فأنا لا أتفق مطلقا على مسألة أن الموارد نادرة ولا بد أن الجميع يأتون إلى هنا حتى يكون فيها توزيع للموارد. مسألة أنه أيضا هناك فرضية أخرى والأستاذ علوي أيضا ذكرها ثلاث مرات، أنه قد تضر، أنه عندما مثلا أنه أبقيه في مكانه قد أضر به الإنسان اللي موجود في القرية، وهذا الضرر قد يكون ضرر يعني اقتصادي أو اجتماعي أو شيء من هذا القبيل. وهنا أيضا أقول أن هذه الفرضية بإمكاننا أنها قد لا تضر، بما أنها قد تضر أيضا هي أيضا قد لا تضر.
1: نعم.
2: وهنا أنا مثل ما أذكر أنني أركز هنا على المسألة الاجتماعية، أنه موجود هنالك يحافظ على ثقافته وعلى وجوده وعلى مكانه وعلى إرثه الذي نحن أصلا في أشد الحاجة إليه اليوم، حتى حاجة سياسية واقتصادية بطبيعة الحال، يعني نحن نحتاج إلى إلى هذا الموضوع. الشيء الأخير أنه يعني أرى تنازلا جيدا من الأستاذ علوي، أنه إحنا قد ممكن أنه ما لازم كلهم يجوا إلى المدينة، وإنما نصنع وسطا بين القرية والمدينة مثل ما سواها اللي هي التاون.
1: نعم.
2: فهذا شيئا جيد، أنه شيء جيد أن يكون هنالك علامة وسطى أو طريقا أوسط أو حلا أوسط بإمكاننا أن نصل إليه. وبطبيعة الحال هذه التاون هي أقرب للقرية في مسألة المحافظة على الثقافة وعلى المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. فإذا أنا أقول أن انتقال هذا الإنسان من مكانه إلى المدينة لديه إشكالات كثيرة جدا، ليست فقط إشكالات اجتماعية، إنما حتى يعني إشكالات في الوقت، إشكالات في الطاقة، إشكالات حتى لاحقا ستنتج لك إشكاليات صحية.
1: لا.
2: إشكاليات في كل الأشياء أنت في غنى عنها. لذلك لماذا يجب علي أن أدفع هؤلاء الناس بحثا عن المادة وبحثا عن المال وبحثا عن الفرص، أن أدفعهم أن يأتوا إلى هذا المكان، أجعلهم في أماكن؟ وهذا الذي أصلا تفعله سلطنة عمان وحكومة سلطنة عمان الآن في مسألة المحافظات.
1: نعم.
2: والمحافظات كل إنسان في محافظته، وكل محافظة لديها ميزانيتها لتشتغل في تنمية المحافظات.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو المفترض الذي نعمل عليه، وهذه ليست فقط في عمان، في كثير جدا من الدول نلحظ هذا.
1: نعم.
2: وهذا هو الاتجاه الآن.
1: نعم. إذن هو يعني سيد علوي يرى أن هذا النموذج هو الأيسر لأن يكون حاضرا من عدة زوايا، وحتى ربما من ناحية كلفة الوقت والطاقة وما إلى ذلك، حتى كلفة إعادة صياغة التفكير المجتمعي أمام يعني هذه الفكرة تحديدا، كيف ترد عليها في سياق ثلاث دقائق فقط
0: بشكل سريع؟ أولا المدينة هي التي في اعتقادي تحفظ الثقافة، يعني نحن مثلا يعني الثقافة في النهاية تحتاج إلى بنيان، فهذا البنيان يحفظ الثقافة. تحتاج مثلا الآن نحن إذا أردنا أن نتعرف على أي حضارة، على أي ثقافة، سنذهب للمدن، ستجدها حاضرة في المدن. ممكن ما سيبقى في الريف هو الثقافة الشفهية أو الثقافة الغير مادية يعني، أو الفلكلور الثقافي. لكن حتى الفلكلور أنت تجده بشكل أكثر حضورا في المدن، لأن في التقاء التطلعات، الأحلام، الثقافات، الهويات. والمدن الحديثة لم تعد تقوم على فكرة الإذابة أن تذيب المكونات في بعضها البعض، بل على فكرة الاعتراف، أن تعترف بالتنوع، أن تعترف تعدد الهويات وثقافات لدى ساكني هذه المدن. الأمر الآخر، الإضرار ليس مسألة نسبية، بل هي مسألة واقعية وحاضرة حتمية إلى حد كبير. بمعنى مثلا بشكل تلقائي أنا يمكنني أن أحصل على مثلا لو مرضت، فبإمكاني أن أحصل على احتمالية الحصول على علاج في دقائق أعلى بكثير من لو كنت في قرية.
1: نعم.
0: هذا بشكل تلقائي في المرض، وأحيانا في مسائل حاسمة التوقيت فيها يفرق، في مسائل التعليم ما بعد ذلك، بإمكانية حصولي على تعليم لو أنا في المدينة، تعليم عالي أعلى وأنا في المدينة، احتمالية الحصول على هو متعذر أن يتم مثلا بناء جامعات في كل قرية. هذا مسألة في غاية الأهمية، متعذر أن يتم بناء مستشفيات مرجعية في كل قرية.
1: نعم.
0: ولا في أي دولة في العالم. متعذر أن يتم بناء مثلا قطاعات ذات بعد إنتاجي في كل قرية، لأن ببساطة القطاعات الإنتاجية تحتاج إلى التمركز. يعني في مسألة أيضا اقتصادية أخرى تسمى الكلاسترينج، إن القطاعات الإنتاجية كلما كانت متجاورة كلما خدمت بعضها البعض، وكلما كانت متباعدة يصبح هنالك كلفة إن كل قطاع سيخدم الآخر، سيضطر إلى قطع مسافة طويلة ليصل إلى الآخر إلى أن يصبح غير قادر على المنافسة. الأمر الأخير إنه نحن جزء من اقتصاد أيضا عالمي وننافس دول أخرى، فإذا كان واقعنا التنموي متشظي، إن التنمية متشظية في أماكن كثيرة، الكلفة تصبح أعلى. يعني حتى بالمناسبة في حماية الأرواح.
1: نعم.
0: يعني مثلا الآن بشكل أخير، ليس فقط على المستوى الصحي، بل حتى نعم. اليوم الناس أصبحوا عرضة للفيضانات مع التغير المناخي، عرضة للأنواع المناخية المختلفة.
1: نعم.
0: فاحتمالية أن أنا أبني منظومة صرف صحي في مدينة مساحتها محدودة أو عدة مدن محدودة،
1: نعم،
0: أقل كلفة بكثير من بناء منظومة صرف صحي مترامية الأطراف لبلد كبير جدا مثل عمان أو نعم. دول كبيرة. لذلك هي حتى ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل لأسباب إنسانية أولا
1: نعم.
0: وأخيرا، لأن الاقتصاد يفترض به أن يكون خدمة للإنسان، من المضر بالإنسان طبعا إذا كان هذا اختياره، مثلا شخص خلاص يريد يتقاعد ويرجع يعيش في الريف،
1: نعم،
0: هذا خياره. لكن للأجيال الصاعدة من مبدأ تكافؤ الفرص، إما أن أقوم بتمدين القرى أو أن أسهل هجرتهم إلى المدن. وبما أنك شرت أيضا تجربة السلطنة أخيرا، السلطنة كان لها تجارب جيدة في عملية تسهيل انتقال أبناء الأرياف والبوادي إلى المدن. مثلا في مدينة صلالة على سبيل المثال، كان المخطط عندما يخطط ويقسم المدينة كان يسهل عملية حتى توزيع أراضي خاصة بأهل الأرياف والقرى،
1: نعم،
0: لتسهيل وصولهم للتعليم والعلاج والصحة وفرص العمل، لأني سأضع عليه عبء أكبر إذا تركته هناك منسيا، نعم، بدون أن يكون ذلك اختيار.
1: هذه فكرة مطروحة وواضحة أيضا في سياق الرد على وجهة النظر التي قدمها الأستاذ يونس. يعني أستاذ علوي، يعني أبدأ معك في المحور الأخير، وفي دقيقة واحدة ذكرت يعني أزمة مناخ كمثال. يعني هناك يعني فرضية تقول بأن يعزى إلى نمو معدلات الهجرة ظهور تحديات ناتجة عن أزمة المناخ والتلوث البيئي وانخفاض مستوى جودة الحياة الصحية في المدن والعواصم. كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك أستاذ يونس.
0: الأزمات المناخية عادة في المخاطر أنت تحدد المنطقة، فكلما كانت المنطقة أصغر كلما استطعت أنت كدولة أو كمجتمع أو مؤسسات مجتمع مدني أنك تقوم بتوفير المكان والمأوى. لكن كلما كانت التوزع السكاني متشظي كلما كان هنالك أصعب في توصيل الخدمات، سواء خدمات اليوم مثل مدننا في عمان معظمها بدون تصريف مياه أمطار، الدولة ستتحمل مبالغ طائلة لتأمين الناس لتصريف مياه الأمطار لهم، نقلهم أحيانا كثير من المواطنين مثلا يسكنون في قرى تقع في الأودية،
1: نعم،
0: نقلهم مرة أخرى إلى أماكن آمنة،
1: نعم،
0: فكلما كانوا في أماكن متمركزة وأقل وملمومة كلما كان هنالك احتمالية، نعم، لتوفير أعلى مستويات جودة الحياة لهم، ليس فقط تأمينهم من خلال تكافؤ، نعم، الفرص الذي يمكن أن ينال في المدن.
1: والاحتواء أزمة ما لو فيما بالضبط. لو حصلت فيما يتعلق بأزمات المناخ
0: تصبح إمكانية احتواء الأزمة أعلى،
1: نعم،
0: من لو كانوا في مناطق متناثرة،
1: نعم،
0: جهد أكبر. فلما ترسل مثلا معونة غذائية سترسلها إلى منطقة بها كتلة سكانية جيدة، بينما هناك أنت سيتوزع الناس، ستكون هنالك شرائح منسية ستكون بالضرورة.
1: بالضبط. إذن يعني أستاذ يونس هو ينظر من هذه الناحية فيما يتعلق يعني ظهور تحديات ناتجة عن أزمة المناخ والتلوث البيئي وانخفاض مستوى جودة الحياة وغيرها. كيف أيضا ترد على هذه فرضية.
2: والله أنا أتوقع أنه إذا جبناهم كلهم الجماعة وركزناهم في مدينة واحدة هذه تسبب مشكلة أكبر. أقصد يعني أنه يكونوا في المراكز. نعم. لأنه أحيانا عندما يعني لما يصير عندك كارثة يعني أنواع مناخية وغيره وكذا، فأنها تتوزع على عدد أو على مساحات كبيرة أفضل من أنك تتوزع، لأنه عندك أنت مثلا في مدينة فيها مليون يجيها عندك كارثة بيئية هذه مشكلة. نعم. ولكن عندما تكون في القرية قرى متباعدة فيها مثلا 50 شخص إلى آخر وكذا، هذا بعد على الأقل الكلفة أقل، يعني حتى البناء اللي أنت راح تحتاج أنك تشتغل عليها مرة أخرى أقل، السيارات اللي راح تغرق أقل، الناس بإذن الله الواحد لحد اللي راح يعني ممكن يتضرروا هؤلاء أقل. نعم. أقل من أن يكونوا مثلا في المدينة. بالإضافة إلى ذلك أصلا أنه المدينة في حقيقتها واحدة من مسببات الأنواع المناخية أو الإشكاليات هذه. نعم. بسبب التلوث المناخي وبسبب المصانع وبسبب كذا، فإحنا ما نريدهم أيضا بسبب أنه انطلاق الغازات والسيارات وإلى آخره والمبعثات هذه إحنا نزيد هذا الشيء. نعم. فعندما تكون هؤلاء الناس كلهم في أماكنهم، أنا أقول أيضا ليس هنالك شيئا منسي مثل ما قال السلطان قوس الله يرحمه، ليس هنالك الآن منطقة نائية، كل المناطق أصبحت موصولة، والآن نحن لا نريد يعني لا نحتاج حقيقة أن نجمعهم جميعا في في في في في, في مدن، نخليهم في قراهم وتوصل كل شيء إلى أماكن.
1: نعم. نصل هنا إلى الختام وختام أو خطاب الختام الذي نجمل فيه ما تطرقنا إليه في محاور متعددة في هذه المناظرة، كيف تقدم هذا الخطاب الشمولي في دقيقة واحدة؟ تفضل أستاذ يونس.
2: أنا أقول حفاظا على المجتمع وحفاظا على الثقافة وحفاظا على الإنسان وحفاظا على التنشئة الاجتماعية، من الجيد لمن استطاع أن يكون في مكانه وأن يترقى اجتماعيا واقتصاديا وهو في مكانه، فذلك أفضل من أن ينتقل إلى المدينة بحثا عن المادة، وحينما يبحث عن المادة يخسر كل شيء آخر. فأرجو أن يركز الإنسان على ذاته وهو هذا الهدف الأساسي اللي هو موجود فيه.
1: شكرا لك أستاذ يونس. أستاذ علوي،
0: الانتقال للمدينة سيكون أمرا حتميا، فالأولى أن يكون منظما ومخططا له وبالشكل الذي يحقق العدالة الأكبر. المدينة هي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، المدينة تحقق مبدأ إمكانية الترقي والصعود الاجتماعي والاقتصادي، المدينة هي مساحة الحريات الكبرى، المدينة هي ملتقى المواطنين ببعضهم البعض بمختلف هوياتهم وثقافاتهم. من منظور اقتصادي المدينة هي أكثر استدامة وأقل استنزافا للموارد، وكذلك من منظور إنساني وجودهم في المدن يحقق تكافؤ فرص، يحقق هامش حريات أعلى، يحقق مساحة للصعود والترقي. نعم. ويحميهم من أي أضرار أخرى ويعزز من شعورهم بمواطنتهم عندما يكونوا في المدن الكبيرة.
1: كل شكر لك أستاذ علوي المشهور مهتم بالاقتصاد والتخطيط الحضري، شكرا جزيلا لك. سهل. وكل شكر لك أيضا أستاذ يونس المعمري باحث اجتماعي،
2: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
1: ويبقى أيضا هذا الموضوع في إطار المناظرة، وهو قابل أيضا لأن تكون هناك وجهات نظر أخرى ربما تقدموها مستمعينا ومشاهدين الكرام أيضا ممن يتابعنا في هذا البث المرئي حول فكرة الهجرة من القرى إلى المدن. كل شكر لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: ليت الليال.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: المناصب بين التأنيث والتذكير.
3: مستمعي العزيز، ثمة خلل شائع انتقل من القدماء إلى المعاصرين في تذكير المنصب، بالرغم من أن شاغلته أنثى لا ذكر، وكأن المنصب هو الذي يقوم بالعمل للإنسان الذي يشغله ذكرا كان أم أنثى. فمن حين لآخر تطالعنا أخبار مثل: إن مدير الوحدة بمركز دراساتي قالت نحن في خطر وليست متفائلة. أعزائي، أليس من الغريب أن تكون بداية العنوان لفظ مذكر مدير، وسياقه يتحدث عن مؤنث قالت متفائلة؟ فأين الحقيقة اللغوية في هذا؟ للجواب نبدأ من قول ابن الأنباري: ومما وصفوا به الأنثى ولم يدخلوا فيه علامة التأنيث، لأن أكثر ما يوصف به المذكر قولهم: أمير بني فلان امرأة، وفلانة وصي فلان، ووكيل فلان. وكأن كلمة أمير كائن حي مجمد في صيغة التذكير، أو هو بحكم الكائن الحي المجمد في صيغة التذكير، فلا تشتق منه كلمة أميرات مثلا. وبناء على مذهبهم هذا، فإن هذه المناصب ليس لها جمع إناث. ثم استدرك بعد ذلك ابن الأنباري: وربما أدخلوا الهاء فقالوا أميرة ووكيلة ووصية. ثم عاد فاستبعد بعض تلك الألفاظ، لأن الأغلب أنها تكون للرجال دون النساء. فمرجع الأمر عندهم أن هناك مناصب خاصة للرجال، فعناوينها تلزم التذكير حتى لو شغلتها امرأة، فلا تقول رئيسة ولا وزيرة ولا مديرة ولا أستاذة إلى آخره، من وظائف شغلتها النساء عبر التاريخ. فهل هذا صحيح؟ كلا، لقد قالوا ملكة، مؤنث ملك، على الرغم من قلة النساء اللواتي كن ملكات قياسا بالرجال. فما دامت لفظة ملك قد تأنثت بوجود امرأة في ذلك المنصب، فظهرت لفظة ملكة، فلماذا لا نقول مديرة ما دامت امرأة قد شغلت المنصب؟ كما في المثال السابق صرحت مديرة المؤسسة. قاعدة تذكير المنصب لأنه كان للذكر دون الأنثى غالبا مردود عليها، فهم قد ارتضوا تأنيث الصفة التي هي المنصب حين تشغله امرأة. وحقيقة قاعدتهم تلك تعود إلى أن ثمة نساء شغلن منصب الملك فقيل لهن ملكات، ولم يقيسوا عليها المناصب التي ظهرت فيما بعد وشغلتها نساء. أهمل عشاق التقعيد هذه الحقيقة البسيطة الواضحة التي نقررها، من أنه لو كانت ألفاظ المدير والرئيس والزعيم والدكتور والأستاذ وما إليها قد ظهرت في الأزمنة التي سبقت عصر التقعيد وشغلتها نساء، لما كان أمامهم إلا أن يؤنثوها كما أنثوا لفظ الملكة. فهذه الألفاظ إذن صفات تكتسب التذكير والتأنيث ممن يشغلها. فإذا كان رجلاً جاءت بلا علامة تأنيث، وإن شغلتها امرأة جاءت معها علامة التأنيث، ولا مسوغ لتجميد لفظ المنصب بالتذكير. ومن طريف هذا الموضوع أن المنادين بالمساواة والمدافعين عن حقوق المرأة متعلقون بتذكير هذه الألفاظ، ربما من أجل أن يضفوا على أنفسهم صفة الحداثة تقليداً للغات الأوروبية، وهم واهمون في هذا. خذ كلمة مدير في اللغة الإنجليزية، ستراها للمذكر بصيغة وللمؤنث بصيغة أخرى، وقد تشترك اللفظة بينهما لأن المنصب عرف بهذا الاسم لا لأنه خاص بالمذكر. في الإنجليزية أيضاً ألفاظ تستعمل للجنسين، الطفل والطفلة والكاتب والكاتبة، فهل هذا يسوغ إلغاء لفظ طفلة وكاتبة من اللغة العربية بحجة التحديث اللغوي؟ وفي الفرنسية تفرقة واضحة بين التذكير والتأنيث في المناصب، لا تقتصر على تغيير في اللفظ بل إلى أداة التعريف والتنكير نفسها، فللمذكر أدوات تعريف وللمؤنث أدوات تعريف. وحتى إذا كانت الكلمة لا تذكر ولا تؤنث، فقد حرصت الفرنسية على تحديد جنس الموصوف بها عن طريق أداة التعريف، وتضع الألمانية 3 علامات للمذكر والمؤنث والمحايد. أما أن نرفض تأنيث لفظة الرئيس أو الوزير أو المدير أو الأستاذ أو السفير بحجة التحديث أو متابعة فكرة التغليب الموروثة، فمما لا يتلائم مع القوانين اللغوية ذاتها التي تصف المذكر بوصف مذكر والأنثى بوصف مؤنث، وما المنصب إلا صفة لمن يحتله، كما في كانت فلانة مديرة مدرسة وكاتبة صحفية على سبيل المثال.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.